0: العالمية جعلت منه موقعا استراتيجيا تنافست عليه القوى الكبرى منذ أمد بعيد.
1: اليمن تمتلك موقع جغرافي مهم من خلال إطلالها على موقع باب المندب، مضيق باب المندب، وعلى كل من يعني مساحات لا بأس بها في البحر الأحمر ومساحات متسعة في خليج عدن والبحر العرب. هذا بيفتح آفاق لليمن للتعامل مع القوى الخارجية والتبادل الاقتصادي والتبادل التجاري والتبادل يعني أشكال مختلفة للتبادل الحضاري.
2: السواحل التي تتمتع بها اليمن وخاصة بعد الوحدة عام 1990 نجد أنه هذا أعطى لليمن مزيد من الموقع الاستراتيجي، بل هو أيضا مضاعف الجو استراتيجية كما نطلق عليها نحن أخصائي الجغرافيا أو في مجال الجغرافيا السياسية.
0: باب المندب
3: جغرافيا وعسكريا من تمكن من أن يبسط ويسيطر على باب المندب يتحكم بالاقتصاد العالم ويؤثر فيه.
0: باب المندب أقصر وأسرع ممر بحري يربط بين الشرق والغرب ويمثل عنق الزجاجة للبحر الأحمر، ازدادت أهميته الاستراتيجية بشكل كبير بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 واكتشاف النفط في الجزيرة العربية، فأصبح الشريان الاقتصادي الأبرز لمرور أكثر من ثلث تجارة العالم من النفط وقرابة 10% من حركة التجارة العالمية، ما جعله يحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد مضيقي هرمز وملقا، ويشكل هدفا سياسيا وعسكريا للقوى الاستعمارية الكبرى.
4: أهمية المضيق أهمية عالية جدا، ويمكننا القول وبثقة بأنه فعلا هي صارت منطقة صراع جيوسياسي بين العديد من القوى الدولية على مستوى العالم.
3: يسعى الاستعمار الجديد بتحالفه السيطرة على هذا المندب من أجل التحكم في التجارة العالمية، يسعى إلى التحكم على مساحة السواحل لوجود ثروات سمكية كبيرة فيها، يتحكم بالجزر من أجل السيطرة العسكرية والسيطرة على الشرق الأوسط.
0: أسهم امتلاك اليمن لعشرات الجزر التي تطل على طرق التجارة العالمية في المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر في تعزيز الأهمية الاستراتيجية لليمن ورغبة الدول الكبرى في الهيمنة عليه.
2: جزر اليمن الاستراتيجية أيضا تتمتع بجزر كثيرة تصل إلى النصيب الأكبر والأسد في مجال البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي، تصل إلى أكثر من 225 جزيرة. هذه الجزر بمواقعها الاستراتيجية وأيضا مياهنا الإقليمية فأصبحت مطمعا لكثير من القوى الاستعمارية. ماذا يحدث الآن من صراعات داخل مناطقنا، داخل مناطق وخاصة المناطق الساحلية، مواني اليمن الاستراتيجية، هي خير شاهد وخير دليل على مدى أهمية هذا الموقع الذي يربط بين الشرق والغرب.
0: تمتلك اليمن أكثر من 22 ميناء تتوزع على امتداد سواحله الجنوبية والغربية، 6 منها تجارية و3 نفطية والبقية للاستخدام المحلي، وأهم تلك الموانئ ميناء عدن وميناء الحديدة وميناء المخا.
4: ميناء المخا هو يأتي في الترتيب بعد ميناء الحديدة بالأهمية كميناء متواجد على البحر الأحمر، وله خصوصية التاريخية باعتبار أنه كان منفذا رئيسيا لتصدير البن اليمني الذي اشتهر عالميا بموكا. كافي موكا هو كان إشارة إلى ميناء المخا، هذا الميناء الذي ظل يخدم المناطق الجبلية والساحلية لتصدير

0: المنطقة الزراعية وعلى رأسها البن.
1: ميناء عدن.
2: ميناء عدن يمتلك من المقومات الطبيعية يعني ما يجعله ميناء مثاليا. يعني ميناء عدن ميناء بني يعني بإرادة إلهية طبيعية، وبالتالي لا يحتاج تلك الاستثمارات الكبيرة اللي تبنى في بناء الأرصفة وفي وفي وفي في كثير الموانئ.
0: وميناء عدن هو ثاني ميناء في العالم إلا ما يكون الأول من حيث الجغرافيا الطبيعية لهذا الميناء الذي يمتلك ممر طبيعي قريب جدا من الطريقة الدولية للملاحة الدولية. باستطاعة هذا الميناء أن يستقبل أكبر السفن في العالم، وهو في كما قلت لك قريب جدا من الممر الدولي، وبالتالي يحقق منفعة وفائدة قصوى في تزود المراكب والسفن بالموان من النفط والمياه والمواد الغذائية.
1: تكتسب الموانئ اليمنية أهمية اقتصادية كبرى لقربها من خطوط الملاحة الدولية، حيث منحها الموقع الطبيعي إمكانية استقبال المئات من حاملات النفط والناقلات التجارية، ما أهلها لتكون واحدة من أهم محطات الترانزيت في الشرق الأوسط.
0: والأمر الذي أعلى من قيمة عوائد وأهمية الموانئ اليمنية عموما، سواء كانت على الخليج العربي على البحر العربي وخليج عدن، أو كانت أيضا على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وكذلك أيضا بالمقابل الجزر القرن الإفريقي عموما. ولذلك سعت الإمارات الآن لاستيجار معظم هذه الموانئ وصولا إلى بور السودان، بل ولها نصيب في قناة السويس.
1: لم تشهد الموانئ العالمية حركة تجارية كتلك التي شهدتها موانئ اليمن، والتي مثلت حلقة وصل بين دول العالم القديم والجديد، والتي جعلت من سواحل اليمن وشواطئه بؤرة صراع ملتهب لا تهدأ إلا ليشتعل فتيلها من جديد.
2: عندما تكون اليمن في مرحلة قوة داخلية يكون لديها القدرة في حماية هذه السواحل وصد أي عدوان، هذا أولا، ويكون لديها قدرة على توظيف هذا الموقع بما يعزز الموارد الاقتصادية والقوة السياسية الشاملة للبلاد. في حالة الضعف لنكون واضحين، بيتحول هذا الموقع إلى عبء، أنه بيكون اليمن محل الأطماع. انزلاق اليمن إلى الاستقطابات الإقليمية والاستقطابات الدولية بيكون بسبب أساسي بسبب هذا الموقع.
3: وممكن نطلق عليها أيضا هذه بالمعنى بالمصطلحات الجغرافيا السياسية، وهي اللي هي دراسة الظاهرة السياسية في إطارها المناطقي. هذه هي الجغرافيا السياسية اللي هي الآن بدأت السائدة، الجيوبوليتكس أو بمعنى جغرافيا سياسية، الآن الذي بدأ يحرك العالم الآن هي هذه الجغرافيا. ونحن خاصة نعيش نظام القطب الواحد، دولة يعني قوة استعمارية من وراءها أمريكا وأيضا الكيان الصهيوني، يعني اللي بيحرك السياسات الخارجية الآن للدول الكبرى هو الكيان الصهيوني لتحقيق أهدافه، تحقيق الأمن والاستقرار اللي بيسعى إليه هذا الكيان الصهيوني.
1: إنني أحلم بأساطيل داود تمخر عباب البحر الأحمر. إننا محاصرون برياً، والبحر الأحمر هو طريقنا الرئيس للمرور الحر إلى يهود العالم. كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء هذه الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل الممر واختلاله. هكذا عبر موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي عند إغلاق باب المندب في وجه إسرائيل أثناء حرب أكتوبر عام 1973.
0: أرادت أن تكون لها تواجد كبير جدا في البحر الأحمر لإحكام السيطرة على باب المندب في أي وسيلة إن كانت، يا أما عن طريق السيطرة المباشرة أو عن طريق تدويل هذا المضيق ليستكمل لها السيطرة على البحر الأحمر كبحيرة يهودية وفقا لاستراتيجية يهودية صهيونية منذ أمد طويل. تقريبا العمل عليها تم بشكل جدي بعد حرب 6 أكتوبر.
1: مع قيام الكيان الصهيوني عام 1948 كانت الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب والجزر اليمنية تمثل أولوية قصوى لاستراتيجية الكيان التوسعية. تجلت ترجمة تلك الأطماع بشكل واضح قبل اندحار الاحتلال البريطاني من اليمن، إذ قدم الكيان الصهيوني طلباً إلى سلطات الاحتلال البريطاني بعدم مغادرة البحر الأحمر والإبقاء على احتلالها لجزيرة ميون للأهمية الاستراتيجية البالغة بتوسطها لمضيق باب المندب، وسعت جاهدة لرفع السيادة اليمنية عن باب المندب وتدويل الممر، إلا أن جهودها لم تفلح في ذلك.
0: سعت كل القوى الإمبريالية تحت القيادة البريطانية اليوم الإبقاء على بعض المصالح لها في المنطقة، وكانوا يسعوا إلى خدمة للصهيونية للإبقاء على جزيرة ميون تحت الوصاية الدولية أو كمنفذ يعني تدويل المضيق إذا جاز التعبير. طبعا هذا لم يتحقق لهم.
1: تدويل هذا الممر الاستراتيجي كان ضمن الأجندة الصهيونية، لهذا قام الكيان الصهيوني في 11 من يونيو حزيران عام 71 بإخراج مسرحية استهداف سفينة كورال سي المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي أثناء مرورها بباب المندب، متهما المقاومة الفلسطينية في اليمن بذلك ليجعل منه مبررا لتواجده العسكري المكثف جنوب البحر الأحمر وإخراج الممر من تحت السيادة اليمنية.
0: بعد كده أيضا هناك من الأحداث التي رصدتها أجهزة الإعلام والمتابعة والدراسات، تم القبض على جاسوس إسرائيلي في الحديدة وتم ترحيله وتسليمه القوات المصرية.
1: وقد أنتجت الدراما المصرية مسلسلا يحكي قصة هذا الجاسوس مع المخابرات المصرية. أرسل الكيان الصهيوني جاسوسه المعروف باروخ مرزاخي إلى اليمن بجواز سفر مغربي يحمل اسم أحمد الصباغ في مهمة للتعرف على المناطق الحيوية في اليمن. سافر مزراحي إلى عدن وأنجز مهمته فيها، ثم انتقل إلى صنعاء وتعز والحديدة، وهناك زار الميناء والتقط صورا للميناء وللسواحل اليمنية، فألقت السلطة اليمنية القبض عليه عام 72، واعترف حينها بأن الموساد الإسرائيلي كلفه بتصوير السواحل والموانئ والجزر اليمنية، وكان بحوزته صور ورسومات لميناء الحديدة ولعدد من المواقع العسكرية اليمنية.
4: اسمك وجنسيتك ووظيفتك وسبب الزيارة.
5: أحمد الصباغ، سبب الزيارة السياحة.
6: إزاي؟ مستحيل، مش ممكن، أكيد أنتوا بتخرفوا.
7: للأسف ده اللي حصل إزاك، وإحنا مش عارفين نتصرف إزاي، والموقف تأزم بشكل كبير.
8: ومن ساعة ما قبضوا عليه وهو في تحقيقات مستمرة، وفتشوا محل إقامته ولقوا كل الأفلام اللي صورها.
0: الصراع اليمني الصهيوني إذا جاز التعبير والإسرائيلي، إذا أردنا أن نوصفه بشكل دقيق، عملت الإسرائيل منذ فترة الإرياني تقريبا للتحرش في السواحل اليمنية والجزر اليمنية، وكانت هناك طلعات عسكرية، طلعات للطيران الإسرائيلي فوق باب المندب.
1: على المستوى السياسي العربي تحركت القيادة اليمنية آنذاك لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في البحر الأحمر، فأبلغت الجامعة العربية بمخاوفها من التحركات الإسرائيلية جنوب البحر الأحمر، فشكلت الجامعة العربية لجنة برئاسة سورية لتقصي الحقائق، إلا أن ذلك لم يكن ليوقف الأطماع الصهيونية. أما على المستوى الدولي فقد قدمت القيادة اليمنية احتجاجا إلى الأمم المتحدة على خلفية انتهاك إسرائيل للأجواء اليمنية.
0: في فترة إبراهيم الحمدي تقدمت اليمن بشكوى للأمم المتحدة لمجلس السلام الدولي، أصدرت قرار بحظر الطيران فوق باب المندب، وتم العمل بهذا وظل يعني مستمر فيه، ظلت إسرائيل تسعى لإيجاد موطى قدم لها في جنوب البحر الأحمر، ولذا استغلت طبعا الفراغ الدور القومي والإسلامي في القرن الإفريقي، وتغلغلت في أثيوبيا أمام الصراعات الإفريقية الداخل.
1: في ظل التنافس القائم بين الدول الكبرى والأطماع الإسرائيلية على البحر الأحمر، دعا الرئيس إبراهيم الحمدي إلى عقد مؤتمر للدول المطلة على البحر الأحمر بهدف الحفاظ على أمنه والحد من أي تدخلات خارجية. فحضر المؤتمر كل من السودان والصومال واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي آنذاك، وغابت عنه السعودية ومصر وإثيوبيا وجيبوتي.
9: إننا هنا في الجمهورية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر. ولذا فإن علينا اليوم تقع مسؤولية عظيمة، تلك هي الخروج بأوطاننا من شباك الصراع الدولي، إذ أن الدخول فيه يعني التفريط بالمصالح الوطنية العليا لأوطاننا وشعوبنا إلى جانب الاحتمالات المخيفة الأخرى. إننا أيها الأخوة وفي سبيل الحفاظ على أمن البحر الأحمر في حاجة وبالضبط إلى مساندة أشكائنا العرب، وهذا لا يعني أننا إذا لم نجد منهم الدعم والمساندة سنترك لأحد فرصة للنيل من سيادتنا في هذا الحوض الهام، غير أن هذا الأمر وهو يهمنا في الدرجة الأولى يجب أن يهمهم انطلاقا من مبدأ وحدة النضال العربي ضد الصهيونية وقوى الغزو الأجنبي، ومن مبدأ أن أي خطر يتهدد منطقة عربية هو خطر على العرب أجمعين.
0: اليمن تعيش حقيقة في ظل معادلة ملاحة دولية مستقرة وآمنة في البحر الأحمر في مقابل يمن مستقر وآمن ومستقل. هذه المعادلة أدركها إبراهيم الحمدي وبدأ يتحرك على أساسها في مسارين، يعني تحييد البحر الأحمر من أي صراع دولي، والسيطرة العربية واليمنية تحديدا على باب المندب، وإقامة علاقات حسن الجوار مع الدول المطلة على هذا المسطح المائي الهام في البحر الأحمر من الدول العربية والإفريقية. هذا الأمر أدى إلى أن تنبهت الكيان الصهيوني لخطورة موقف إبراهيم الحمدي، والذي يشكل إعاقة لكل مخططاته، ولذلك سعوا على اغتياله.
1: بعيد انعقاد مؤتمر البحر الأحمر في مدينة تعز في مارس عام 1977، شعرت بعض القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل بالقلق على مصالحها وتواجدها الفعلي في البحر الأحمر، فقررت اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي.
0: انغماس أكثر من دائرة أو دوائر استخباراتية دولية في اغتيال إبراهيم الحمدي، والمنفذين وإن كانوا محليين، السعودية هي المخطط الأساسي، كانت العملية الاغتيال من خلال ملحقها العسكري صالح الهديان، وكان هناك يعني تعاون من المخابرات الفرنسية

0: بحسب الاستراتيجية العسكرية للبحرية الأمريكية، فإن من يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على العالم ويصبح لاعبا أساسا في الساحة الدولية. فمصير العالم في القرن الحادي والعشرين سيكون مرتهنا بالمحيط الهندي. هذا ما قاله ماهان، مؤسس نظرية الحقوق البحرية العالمية والعالم النظري للقوات البحرية الأمريكية.
1: من يسيطر على المحيط الهندي يسيطر على العالم. وفق هذه الاستراتيجية ومفهومها تسعى الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل الصين وروسيا وأيضا أي قوى صاعدة في منطقة الشرق الأدنى أن تسيطر على هذه الممرات.
0: يمثل بحر العرب وخليج عدن امتدادا طبيعيا للمحيط الهندي، فيما يطل أرخبيل سقطرى إطلالة مباشرة على مياه المحيط من الجهة الشمالية الغربية. وتعد جزيرة سقطرى في المحيط أكبر جزيرة عربية وإحدى أهم الجزر العالمية، حيث تكتسب أهمية استراتيجية بإشرافها على خطوط الملاحة الدولية الرابطة بين خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي.
2: من سقطرى هذا يعتبر من الموانئ المحمية عالميا، لأنه يوجد فيها تراث ثقافي وحضاري وفيها تنوع من الأشجار الغير عادية، إضافة إلى ثرواتها السمكية والشعب المرجانية إلى أخرى، لأن موقعها أيضا موقع استراتيجي ومساحتها أكبر من مساحة قبرص.
0: زاد من الأهمية الاستراتيجية للجزيرة سعة مساحتها البالغة نحو 3600 كيلو متر مربع، ما يجعلها صالحة لإقامة قواعد عسكرية.
2: عندما أنشئ المطار في سقطرى أنشأوها الأمريكيين كمساعدة لليمن، لكنه يستقبل طائرات حملاقة، وكنا نستفسر في يومها ما هذا المطار الحملاق يجهز بهذا الكيفية. كان يجهز لأغراض برضو استعمارية ومحاولة لاحتلال.
0: صراع الهيمنة المحموم بين الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وروسيا أعطى لجزيرة سقطرى أهمية استراتيجية بالغة، إذ لا يمكن التحكم بالمحيط الهندي إلا بالسيطرة على هذه الجزيرة.
1: الأطماع الأمريكية في جزيرة سقطرى ليست وليدة اللحظة، الأطماع قديمة، وتعمل عليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خبراء العسكريين والاستراتيجيين في منظومة السيطرة البحرية منذ سنوات طوال. عندما أقامت أكبر قاعدة لها في جزيرة غينيسيا كانت هي بالأساس تريد أن تستكمل منظومة السيطرة على أعالي البحار، وأهم عقدة في مسار الطرق البحرية هي بالقرب من جزيرة سقطرى، وبالتالي ترى أن الجزيرة هذا تشكل جزء أساسي واستراتيجي في استكمال منظومة السيطرة على أعالي البحار.
3: China is an economic powerhouse. China has a very dynamic economy, and China is doing its military build-up, and now it's considered as the peer competitor of the United States.
0: يؤكد خبراء الولايات المتحدة الأمريكية أن الصين هي الدولة الأكثر منافسة لأمريكا في الهيمنة على العالم، ويرون أنه لا يمكن احتواء الصين إلا بأحكام السيطرة على المحيط الهندي الذي يعبره نحو 80% من منتجات العالم من النفط والطاقة والسلع المختلفة. تكشف هذه الوثيقة المرسلة في عام 1998 والمسربة من السفارة الإماراتية في اليمن حجم الأطماع الأمريكية في جزيرة سقطرى كمنطقة نفوذ استراتيجي تمثل مفتاح المحيط الهندي من الجهة الغربية، حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن إطار قاعدتها العسكرية في جزيرة ديغو غاريسيا وسط المحيط الهندي لن تكتمل إلا بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى.
1: عملت بشكل مكثف للسيطرة أو للحصول على احتلال حقيقي ومباشر على جزيرة سقطرة، وذلك من خلال عدة محاولات واجتماعات في فترة الرئيس المقبور علي عبد الله صالح سابقا، عقدت عدة لقاءات القائد القادم من البحرية الأمريكية معه، حاولوا أن يحصلوا على هذا الأمر، لم يتمكنوا، وبالتالي سعوا بطريقة أو بأخرى لتجهيز البنية التحتية التي تمكنهم من أن تكون تلك الجزيرة جاهزة في أي لحظة للسيطرة عليها. فتم تنفيذ مشروع المطار في سقطرة وتجهيزه عسكريا، يعني هو مجهز كبنية تحتية عسكرية لخدمة أي سيطرة أمريكية على الجزيرة مستقبلا.
0: استغلت الولايات المتحدة الأمريكية حادثة استهداف مدمرتها يو اس اس كول بالقرب من السواحل اليمنية في عدن عام 2000، وجعلت من ذلك بوابة عبور للسيطرة على أهم المناطق الاستراتيجية في الجزر والسواحل اليمنية.
4: أما الآن فسأقول لك شيئا مذهلا، الولايات المتحدة سمحت بأن يتم تفجير يو اس اس كول لأنهم كانوا يريدون إرسال قواتهم إلى السواحل اليمنية ويحتاجون إلى ذريعة.
5: ما حدث لمدمرة كول ما هو إلا ذريعة من ذرائع الدول الاستعمارية حتى تستطيع أن تحقق أهدافها. هذه القوى الاستعمارية هي بتفكر وتخطط دائما لأمد طويل لعشرات السنين.
4: اخترت الشركات الإسرائيلية الكبيرة التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين الإسرائيليين بأن لا يذهب أحد منهم إلى العمل في هذا اليوم. من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا، وليس نحن فقط بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
0: أحداث 11 سبتمبر عام 2001 أدت إلى تغييرات جذرية للاستراتيجية الأمريكية، حيث بادرت للعمل على نشر قواعد عسكرية حول العالم بشكل عام وفي المحيط الهندي بشكل خاص.
5: تدخل كان ذريعة لمكافحة الإرهاب وأيضا مكافحة تنظيم القاعدة، وهي صنيعتهم أيضا، وبالتالي إن كل الظواهر التي ظهرت ما هي إلا صنيعة للقوى الاستعمارية استخدمتها وظفتها لتحقيق أهدافها وتوجهها. هذه الأساطيل الموجودة الاستعمارية من جانب أمريكا أيضا، الكيان الصهيوني نفسه استطاع أن يصل إلى هذه المناطق بأساطيله والسماح لهم ببناء قواعد عسكرية.
2: هذه القواعد تريد أن تعيد تموضعها في هذا المناطق توقعا لأحداث في المستقبل وخلافات على المصالح الدولية.
0: في 19 أكتوبر عام 2002 تأسست قوة المهام المشتركة في القرن الإفريقي لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، ومنحت جيبوتي الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة كامب ليموني كمقر للقوة، حيث استخدمتها أمريكا في إطلاق طائرات من دون طيار إلى اليمن ومنطقة القرن الإفريقي في إطار حربها على ما أسمته بالإرهاب. أسهمت ظاهرة القرصنة البحرية في تعزيز التواجد الأمريكي في المنطقة إثر قرارات من مجلس الأمن سمحت بالتواجد العسكري في المياه لمواجهة القرصنة، حيث عززت الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها العسكري ليشمل أهم المناطق الحساسة في السواحل اليمنية ومنطقة باب المندب وجزيرة ميون، متذرعة بمحاربة القرصنة وتدريب وتأهيل قوات خفر السواحل اليمنية.
5: ظاهرة القرصنة التي بدأت والتي كانت وراءها الصومال وغيرها من دول البحر الأحمر ما هي إلا صنيعة الاستعمار لتصبح ذريعة للتدخل والحفاظ على أمن المنطقة.
0: عقب احتواء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائه الخليجيين للمشهد الثوري في اليمن وتشكيل ما أطلق عليه حينها بحكومة الوفاق الوطني، عززت أمريكا من تواجدها العسكري ليتعدى السواحل اليمنية شاملا العديد من المناطق الحساسة كقاعدة العند الاستراتيجية والعاصمة اليمنية صنعاء. خلال الفترة الممتدة من العام 2012 إلى العام 2015 سعت أمريكا إلى شرعنة تواجدها عبر عدد من الاتفاقيات مع النظام اليمني لإنشاء قواعد عسكرية عائمة قرب مضيق باب المندب. كما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في إقامة قاعدة عسكرية لها في منطقة العمري بمحافظة تعز القريبة من باب المندب كي تتمكن من التحكم بالحركة التجارية في المضيق. في فبراير من العام 2013 كشفت وسائل إعلامية عن اتفاق الإدارة الأمريكية مع النظام اليمني على إنشاء معتقل سياسي في جزيرة سقطرى لنقل سجناء غوانتنامو إليه.

0: هذه الثورة تجسد مبادئ العدل وتحقق لشعبنا اليمني العظيم الاستقلال والحرية والكرامة، وتحقق لشعبنا اليمني العظيم ما يتوج إليه من حياة كريمة.
1: מנהלים מהלך של כיבוש חלקים נרחבים למדינה הזאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט והספקת הנפט העולמי.
2: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
3: المملكة العربية السعودية أطلقت عملية عسكرية في اليمن، ولقد اتخذنا هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول.
4: الهدف الرئيسي لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا وبأدواتها النظام السعودي والنظام الإماراتي وغيرهما، أن الهدف الرئيسي هو السيطرة الكاملة على اليمن إنسانا وأرضا، وفي المقدمة الجزر والسواحل والمدن الساحلية والموانئ، وأيضا مضيق باب المندب لما يمثله من أهمية استراتيجية على مستوى العالم.
5: الهيمنة على السواحل والجزر اليمنية كانت من أهم أهداف عاصفة الحزم التي انطلقت أولى غاراتها الجوية على اليمن في 26 من مارس عام 2015.
6: نلاحظ أن الإمارات يعني تركز في عملها العسكري على السواحل الممتدة من المكلا وحتى المخاء، وهي الآن تخطط باتجاه الحديدة، بمعنى أن تريد أن تضاعف من وزنها الإقليمي ووزنها الدولي على حساب اليمن.
7: هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي، سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها، وهذا الاتحاد سوف يكون على شاكلة أو يجب أن يكون على شاكلة الدستور الأمريكي، وسوف يتم بناء جسر بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، هو جسر النور الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور في اليمن.
8: احتلال اليمن من أجل الثروات التي تختزنها باطن الأرض. كشفت البحوث بأن هناك كميات كبيرة من الغاز موجودة في الجوف، وتسعى إسرائيل والسعودية إلى أن تنفذ مشروع عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي لنقل الغاز.
9: ما نشاهده الآن من سطو مباشر على جزرنا وخاصة جزيرة سقطرى، على أيضا المواني، أيضا افتعال كثير من الصراعات، افتعال المزيد من التفاعلات داخل هذه المنطقة لتحقيق مزيد من التقسيم والتفتيت، ما هو إلا تحقيق مصالح القوى الاستعمارية، ولديها أدوات تحقق من خلالها هذه الأهداف التوسعية.
5: تقاسمت أهم قوى التحالف السيطرة على مناطق النفوذ على الخارطة اليمنية، فتولت الإمارات السيطرة على جزيرة سقطرى وجزيرة ميون، وعملت على إقامة قواعد عسكرية فيهما، فضلا عن سيطرتها الكاملة على العاصمة الاقتصادية عدن ومينائها ذي الأهمية التجارية.
6: سيطرتها على السواحل، سيطرتها على باب المندب، سيطرتها على الساحل في البحر العربي والساحل البحر الأحمر، من أجل أنه يكون لها دور وظيفي على المستوى الدولي، أنها تؤثر، يكون لها يد في التأثير على الملاحة الدولية.
8: اليوم يحاولون السيطرة على عدن واحتلالها من أجل هذا الميناء.
5: ما ميناء عدن هو المنافس الأول لأهم الموانئ الإماراتية، لذلك سعت إلى إقصاء دوره عبر صفقة تأجير مع النظام اليمني السابق عام 2008. استمرت الصفقة إلى العام 2012 حين تمكن النظام اليمني من فسخ عقد التأجير، لكن الإمارات عادت للسيطرة على الميناء بالقوة العسكرية المباشرة منذ الأشهر الأولى للعدوان على اليمن عام 2015.
10: سعت الإمارات وحتى قبل الحرب في فترة سابقة وقعت اتفاقية مخلة مع اليمن الغرض منها تعطيل ميناء عدن.
8: خلال الفترة التي أجر فيها هذا الميناء لم تقم الإمارات بتشغيله على ميران، بل تراجعت في تشغيله إلى أقل ما كان عليه سابقا، لأنها تريد أن تحافظ على استمرارية جبل حليب.
10: الغرض من هذا كله غرض مزدوج، غرض يحقق أطماع ومطامع وأحلام الإمارات بأن تكون هي الدولة اللاعبة الرئيسية في الموانئ، وهي لها طبعا شركة اسمها شركة ميناء دبي العالمية، ولها أيضا حتى عقود في جزر في أمريكا وخلافه، وتريد أن تحافظ على هذا الأمر. اثنين، تريد أن تقدم نفسها كخادم أساسي للصهاينة والإمبريالية في المنطقة.
5: بدورها تولت المملكة السعودية السيطرة على المناطق الغنية بالنفط في محافظة مأرب ومحافظة المهرة المطلة على بحر العرب لتقوم بمد أنابيبها النفطية إلى البحر العربي.
11: واتت طائرات النقل الكبيرة العسكرية ونزلت مدرعات وقوافل من القواطر من الخرخير فيها معدات عسكرية، وتحول إلى احتلال واضح.
12: ما جت من قلعات شرعية، لا، من أجل تخريب اليمن وتدمير اليمن شماله وجنوبه، ومن أجل قتل الشعب اليمني واحتلال أراضيه. هذا هو بالعربي الفصحى نقولها.
5: عقب السيطرة على الجنوب اليمني وباب المندب، توجهت قوى التحالف مطلع العام 2017 للسيطرة على ميناء المخا، والتوجه لاستكمال سيطرتها وبسط نفوذها على السواحل الغربية لليمن وصولا إلى ميناء الحديدة بدعم أمريكي واضح.
13: على الصعيد الدولي وبعد تردد أمريكي واضح في ظل إدارة أوباما، يبدو أن واشنطن مع إدارة دونالد ترامب أضحت أقرب للاقتناع بدعم سيطرة الحكومة على الحديدة. هذا ما أوصى به السفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فيرستاين خلال جلسة استماع في مجلس النواب.
14: أنا أعتقد أنه لو أن الحكومة استطاعت أن تستمر في تقدمها لتسيطر على ساحل البحر الميت تهامة وذلك ميناء الحديدة،
8: يريدوا أن ينتزعوا الشريان الأساسي الذي تدخل منه كل المواد الغذائية لتجويع الشعب بشكل كامل، يريدون أن يأخذوها، لم يأخذوها بالحرب، يريدوا أن يأخذوها بالسلم.
9: تم المساومة علنا، وأنه مندوب أو الأمم المتحدة علنا يعلنها صراحة بأنه لابد من تسليم هذا الميناء الهام أيضا على منطقة أو على البحر الأحمر مقابل تسليم الرواتب.
10: توجههم الآن لاحتلال ميناء الحديدة إلا في إطار هذا المخطط الاستعماري.
5: يأتي التركيز العسكري واستماتة دول التحالف في السيطرة على السواحل والجزر اليمنية تحقيقا للأطماع الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. فقد أكد تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي التابع للكيان الصهيوني الصادر في 24 من شهر يونيو 2018 أن من مصلحة الكيان الصهيوني أن تكون للتحالف اليد العليا في اليمن حتى لا يكون هناك تهديد لحركة الملاحة الدولية من وإلى إسرائيل.
1: إيران تنسى لخصمت ميصري باب المندب
15: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
16: بإذن الله تعالى يجب أن نتحكم، نحن في مسار المعركة، وأن لا ندعهم يقاتلوننا حيث يريدون، بل يجب أن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد نحن.
17: أهم شيء رسائلنا توصل للعدو، إذا به ناس بيشجعه وناس يكذبوا عليه، انمعه وطأة قدم في الحديدة، عليه أن يفهم أن أبناء الحديدة على قلب رجل واحد، بنستقبله على خناجر بنادقنا ليفهم هذه الرسالة.
18: بدأ الشهيد صالح الصماط يشكل بعبعا في مواجهة الغزو على اليمن من تحركه في البحر الأحمر وبزيرة تمران. كان الرجل متفرغا للساحل الغربي وشبه متواجد بشكل يومي في البحر الأحمر والجزر اليمنية. وقد تمكن العدوان من رصده واغتياله في مدينة الحديدة رحمه الله.

0: الشهيد صالح الصماق أنا أقول فعلا هو الرئيس الثاني من رؤساء اليمن الذي يسقط شهيدا لنفس الأسباب ولنفس المخاوف التي لدى القوى الدولية والصهاينة وأيضا حتى الدول الإقليمية.
1: كل ذرائعهم لابد يعني قد سقطت الآن وبدأت تنكشف نواياهم الحقيقية.
2: التغيير الثوري الحاصل في البلد والتوجه الموجود يجعل من هذه المطالع كل يوم تدفن على السواحل وتدفن على الجبال.
3: هذه الأرض أرضنا وتحت حرضنا، فلا أبدان الله ان بقوا فيها ولا أحيان الله ان خرجوا منها أحيان.

0: السعي الغربي سيكون أيقونة تعليمية لفن المعارك الحربية والساحلية على مستوى العالم، سيدرس في الجامعات والأكاديميات العسكرية.
1: وإن المقابلة القادمة ستتغير وتصبح اليمن هي الأقوى في المنطقة، وهي القادرة على التأثير على كل مجريات الأحداث في الإقليم بشكل كامل.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا في حديثنا عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وسنستمر إن شاء الله في حلقات متواصلة في ذكرى مولده صلوات الله عليه وعلى آله، الذي نحتفي به ونفرح به كما أمرنا الله في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأيضا نجعل مناسبة مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله فرصة للتعرف على رسول الله، للتعرف على رسول الله كما قدمه الله وكما قدمه من عرفه. لذا أول معرفة للنبي تأتي من القرآن، وكما تحدثنا في الحلقة الماضية من أكثر ما ضرب الأمة في علاقتها بالنبي أنها لم تعظم النبي. ومناسبة المولد هي إحدى المناسبات التي نعود فيها إلى عظمة الرسول ونقدمه كما قدمه الله ونعلي من شأنه لكي نهتدي به، لأنه كما قال الإمام القاسم بن إبراهيم: مفتاح الاهتداء بهدى الله تعظيمه وتقديسه. إذا لم يكن في قلب الإنسان عظمة لرسول الله فلن يتبع رسول الله ولن يهتدي برسول الله ولن يهتدي برسول الله. هذه قاعدة فطرية، هكذا فطر الله سبحانه وتعالى الناس. ولذا كما قلنا الله سبحانه وتعالى في القرآن عظم النبي، لم يتحدث عنه هكذا بعبارات أو يعني كلمات مثل ما يتحدث عن غيره، لا، نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما لا يتحدث عن النبي في القرآن إلا بالرسول أو بالنبي. والصفة هذه تعني عظمة، تعني أن الله يعظمه، لأن الإنسان عندما يخاطب باسمه لا تكون هناك عظمة له وتعظيم له، لكن عندما يخاطب بكنية بلقب مثلا يقال يا مدير، هذا مثلا تعظيم، يا فخامة الرئيس هذا تعظيم. لكن لو كان اسم الرئيس أو المدير مثلا صالح فيقال يا صالح، فهنا ليس هناك عظمة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعظم رسول الله حتى أنه

سبحانه وتعالى قرن اسم النبي باسمه وجعل طاعة النبي من طاعته. لذا حينما نأتي إلى القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا كمسلمين أن نتبع النبي وأن نطيع النبي وأن نسير بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يقول قل أطيعوا الله والرسول. نلاحظ في هذه الآية تعظيم، تعظيم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. قل أطيعوا الله والرسول، حتى لم يأتي فاصل، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك بعض الآيات تقول أطيعوا الرسول، لكن هناك آيات لا يوجد فاصل أبدا. طاعة الرسول هي طاعة لله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر لأنهم لم يطيعوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله. نجد أيضا في آيات كثيرة هنا يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، حتى بغض النظر عن الطاعة التي يأمر الله بها نجد هناك تعظيم قبل دعوة إلى الطاعة. هناك تعظيم في هذه الآيات، تعظيم للرسول لأن الله يقرن طاعته بطاعة الرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، إذا كنتم تريدون أن ترحموا يجب عليكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. يتحدث القرآن الكريم أيضا في غزوة أحد بعد تلك الأحداث التي كانت عبارة عن مآسي وضربات ودروس للمسلمين الذين خالفوا توجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ونزلوا من جبل الرماة، وجاءت الاستجابة من قبل مجموعة من الصادقين والخلص بعد أن عادوا من المعركة وهم لا زالوا في حالة جراح. فقال الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول، لأن من خاطبهم ودعاهم إلى الخروج هو الرسول، فالله سبحانه وتعالى اعتبرهم استجابوا لله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى بل ينطق عما أنطقه الله ويدعو إلى ما دعاه الله ويأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله هكذا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى هنا حينما نأتي إلى الآيات التي تتحدث عن طاعة الرسول وتأمرنا بطاعة الرسول نجد أن الله لا يفرق بين طاعته وطاعة رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعتبرها طاعة لله ويعتبرها مفتاح للرحمة يستجلب بها الناس الرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى عندما يتحدث عن الرفاق في الجنة يقول ومن يطع الله والرسول مباشرة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى هكذا يرفع قدر الإنسان ليرافق الأنبياء ويرافق الشهداء والصديقين والصالحين في الجنة، لكن ما هي الطريق الذي يسلكه؟ ما هو الثمن الذي يدفعه؟ ومن يطع الله والرسول، من تكون هناك طاعة لله وطاعة للرسول، وطاعة الرسول كما قلنا هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكي يعرف الإنسان أهمية الطاعة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله ويعرف أيضا جانب التعظيم الذي منحه الله للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية واضحة ليتضح الأمر أكثر للإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله مباشرة، لأن الرسول مضمون لن يكون هناك فيه معصية ولا انحراف ولا خلل ولا قبح، حاشا لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى أطع الرسول وأنت مضمون لا يمكن أن تعصي الله، في طاعتك للرسول لا يمكن أن تخرج عن طاعة الله، لن تنحرف عن الله سبحانه وتعالى، طاعتك للرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى لكي يعرف الإنسان التعظيم والمقام العالي للرسول عند الله سبحانه وتعالى يقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى هكذا يقول ذلك الذي سيعصي الرسول سيخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو أساسا سيتعرض للضربات من الله سبحانه وتعالى وستكون العقوبة عليه من الله. لماذا؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، فلن يكون مصيره إلا العذاب، إلا جهنم، إلا السخط الإلهي من المولى تعالى. بل يقول أيضا في آية أخرى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، بمعنى أنهم حينما يشاقون الرسول هم يظنون أنهم سيؤثرون على الله، كأن القضية علاقة بالله مباشرة، لن يضروا الله شيئا، لم يقل لن يضروا الرسول، لا

0: لن يضروا الله، لأن المتصدي لهم هو الله، الذي سيعاقبهم هو الله، الذي سيحمي رسوله هو الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى يقول الله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله، لاحظ هنا شاقوا الله ورسوله، خالفوا وعصوا الله ورسوله، لكن قال بعدها ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، بمعنى أن مخالفة الرسول هي مخالفة لله مباشرة، لم يقل في مثل ما في آية أخرى ومن يشاق الله والرسول، لكن هنا ومن يشاق الله، الشقاق للرسول، المخالفة للرسول هي مخالفة مباشرة لله سبحانه وتعالى ومعصية لله سبحانه وتعالى، ويكون المعاقب عليها هو الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننتقل وإياكم إلى الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه اللهم المقام المحمود، واسقه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا مستمعينا الأعزاء، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الرابع من ملزمة آيات من سورة الواقعة للسيد حسين بن بدر الدين رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن المؤمن سباقا بطبيعته، لأنه يقظ، يعرف أن هناك أهوالا شديدة أمامه، هناك القيامة. إذن هذه أول نقطة، أن المؤمن سباق بطبيعته. لماذا؟ ما هو الذي يدفعك لأن تكون سباقا؟ يقظ، يعرف أن هناك أهوالا شديدة، هناك القيامة. ثانيا أن أشد هولا من القيامة هو موقف الحساب. في موقف الحساب في ساحة المحشر تكون جهنم بارزة أمام الناس، لها تغيض وزفير، احتراق، التهاب داخلي، وهذا أمر المفترض أن يخيف الإنسان فيجعل من الإنسان يبادر إلى كل عمل فيه لله رضا. ثالثا أن اللحظة الحاسمة عندما يعطونك كتابك بشمالك فتدري أن هذه هي اللحظة الأخيرة، ما عاد يمكن وساطات ولا خروج من جهنم، لا هروب ولا برشوة. رابعا أن الله قدم جهنم في القرآن الكريم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لها أبواب مغلقة ووراء الأبواب أعمدة وزبانية بأيديهم مقامع من حديد، كلما طلع أهل النار يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا. وأكد أيضا أن دخول جهنم أنها مدة لا تنتهي، خالدين فيها أبدا، من دخل إلى جهنم لا يمكن أن يخرج. جهنم موصدة مغلقة لها أبواب ووراء الأبواب أعمدة، وإلى جانب الأعمدة زبانية جهنم وبأيديهم مجامع من حديد، كلما حاول أهل النار أن يخرجوا أعيدوا فيها بضربات، يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن جهنم وعن أن جهنم قدمها الله في القرآن بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لا يمكن أن تهرب منها ولا أن تخرج منها أبدا إذا ما دخلتها، إذا ما كنت من أهلها. أيضا يقول رضوان الله عليه لا يمكن إطلاقا أن تقبل منك أي فدية. تتمنى لو أنك تفتدي من عذاب يوم القيامة بأولادك، بزوجتك، بأخيك، بأمك، بكل من حولك، يتمنى لو أنه يمكن أن يقول خذوا أولادي وزوجتي وأبي وأمي وإخوتي وعشيرتي، تفضلوا خذوهم واتركوني وحدي. يتمنى لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى أنه لو يمكن أن يفتدي بكل هؤلاء لافتدى مقابل أن ينجو. لا يمكن، لا يمكن. كلا إنها لظى، لظى يعني جهنم، إنها لظى، تتلظى، تحترق بشدة، نزاعة للشوى، لما في داخل الإنسان، يحترق بطنه، يحترق جسمه كله، وكل ما احترق جسمه يتغير من جديد، يتغير، أي جسمك ينبت ويحترق في نفس الوقت، ينبت ويحترق. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الإنسان في يوم القيامة يتمنى لو يمكن أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بأولاده، بأمه، بزوجته، بعشيرته، لكن لا يقبل منك أي فدية، تقدم فدية غير مقبول، لا يمكن، لا مفر. يأس من الخروج منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يأتي إمكان فدية، يفتدي إما بمال، بذهب، بالأرض كلها وهي ذهب، بينما قد يكون في الدنيا هنا كان بالإمكان أعمال بسيطة، مبالغ بسيطة من ماله تعتبر فدية فلا يرضى. أليس في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني يفدي نفسه هنا في الدنيا بأعمال بسيطة، بإنفاق ولو بجزء من ماله، بجزء من ماله، لكن لا يرضى. لاحظ من رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بعباده أن هذا العذاب الشديد، هذا الهول الشديد، يسهل للناس إمكانية أن ينجوا منه ولو بأعمال بسيطة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، عشاء 3 ليالي. لاحظ كيف قدمه بشكل كبير وجعله أيضا مما ينجيهم من النار. فعندما حكى الله عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كم في الوسط؟ يعني الذي قدموه كم؟ 8 و8 و8، 3 أيام، 3 شعير. لاحظ كيف هذه 3 الشعير كيف طلع من ورائه فوقاهم الله شر ذلك اليوم. 8 من 3 حب، لكنه في ساحة المحشر ما ينفعك ولا 3 ذهب ولا جبل ذهب ولا الأرض بكلها وهي ذهب أن تقدمها إما لمالك أو للخزنة أو لواحد من الخزنة ويشاقف الباب، لا يمكن أبدا. شاقف الباب يعني يتركه مفتوح قليل لما تهرب، لا يمكن أبدا. وهذه نقطة ثانية، أن هذا العذاب الشديد، جهنم التي توعد الله بها من عصاه ووصفها بأوصاف شديدة وصورها في القرآن، بالإمكان أن ينجو الإنسان منها، أن يفدي نفسه منها إما بمال أو بذهب أو بأعمال بسيطة أو بجزء من ماله، بأشياء بسيطة، لكن هنا في الدنيا. اتقوا النار كما جاء في الحديث ولو بشق تمرة، أعمال تعملها، إنفاق بجزء يسير من مالك، يمكن أن تنجيك من عذاب جهنم، كما قال الله عن أهل البيت، عن الإمام علي وفاطمة، عندما أطعموا الطعام، وكان الطعام 8 3 على اللهجة، لهجة البلاد، قليل، حفنة من الشعير قدموها، ولكن هذا التقديم كان لماذا؟ ولأجل من؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله نتيجة هذا الإنفاق شر ذلك اليوم، من قليل شعير. هذا من رحمة الله تعالى أن هذا العذاب الشديد بالإمكان أن تنجو منه بأعمال بسيطة، بإنفاق بسيط هنا في الدنيا، لكن لوجه الله. هذا من الشيء الذي يدل على أن الإنسان عندما يقدم على الله سبحانه وتعالى وهو مجرم وهو مقصر، فإنه سيتحسر وسيرى نفسه في الأخير أنه يستحق، وهم يقودونه إلى جهنم بالسلاسل، يرى أنه يستحق عندما يفكر أنه لو كان عنده الدنيا كلها ذهبا فإنه سيسلمها. يفكر أيضا بأنه كان في الدنيا بإمكانه أن يقدم أبسط الأشياء ويفديه من جهنم. في الدنيا هنا كان بالإمكان أن يقدم أبسط الأشياء وتفديه من جهنم، لكن في يوم القيامة لو الأرض له بكلها وهي ذهب ثم يقدمها مقابل أن يفتي بها نفسه لن تقبل منه. فيرى الإنسان أنه يستحق أن يدخل جهنم لأن هناك أعمال كانت في متناول يده أن يعملها إنفاق يقدمه وينجيه، لكنه تجاهل فلا يدخل جهنم إلا وهو يعلم أنه يستحقها. يوم كان في الدنيا يحاول أن يخذل أولاده، يخذل أخاه، يخذل أباه عن أن يعمل في سبيل الله على أساس أنه خائف على ابنه، خائف على أبيه، يقول لأبيه وديك حقنا في أشرطة ومدرسة ودورات وأشياء من هذا. إذا كان أبوه ينفق من أجل أشرطة الكاسيت أو السيدي لينشر هدى الله بإنفاقه، ليسهم في نشر هدى الله بإنفاقه، يخذله يقول له كملت ما لدينا من أموال في أشرطة ومدارس وإنفاق لدورات وأشياء من هذا. في الأخير يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يمكن، يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يمكن كل هؤلاء الذين كان في الدنيا يبدو أنه رحيم بهم، عنده استعداد كامل أن يسلمهم لجهنم تطحنهم، أولاده، زوجته، أخوه، أمه، أبوه، فصيلته، الأسرة التي هو منها، عشيرته. هل ستقبلون مني قبيلتي؟ ها لكم قبيلتي. لأن الإنسان أحيانا قد يظهر أنه يحب ابنه فيمنعه من الإنفاق أو من الجهاد، يحب أباه فيمنعه. في يوم القيامة سيقدم كل من هو في الدنيا يبدو أنه رحيم بهم وأنه يحبهم لجهنم مقابل أن يسلم لو يقبل منه ذلك، لقدمهم. الذي كان مثلا في الدنيا يحاول في ابنه أن لا يشترك في أي عمل صالح، خائف لا يسجنونه، خائف لا يلحقه إجارة عسكري تنفيذ، خائف أشياء بسيطة لا يفوته شيء بسيط من الدنيا مقابل أن يتحرك ابنه في سبيل الله. أنت لست شفيقا بابنك في الواقع، لأنه وقت الشفقة الحقيقية سترى أباك. هذا يعني تذكر لنا جميعا كأسر، لا تعتبر أحدا أشفق بك من الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لأن أمك وهي تبدو شفيقة هنا في الدنيا، أبوك وهو يبدو شفيقا عليك في الدنيا فيوجهك عن أعمال، يقعدك عن أعمال فيها رضا لله سبحانه وتعالى. هذه هي شفقة غير واقعية. الشفقة التي أنت بحاجة إليها، والشفقة لو كان هناك شفقة حقيقية، أنت سترى أباك هذا في المحشر يتمنى أنه يمكن أن يقدمك أنت وكل إخوتك وأمكم، أمكم زوجته وبقية أفراد الأسرة، يقدمكم لجهنم تحطمكم حطما وهو ينجو. يحاول وبا يصبرنه يقدمك ويقدم كل أخوتك وأمك والكل مقابل أن ينجو هو. والله عرض لنا كيف يجب أن من نفكر بأنه الرحيم بنا هو الله. أمك هي رحيمة بك، أبوك هو رحيم بك، لكن إذا كان يغلط فاعتبر بأنه لا يمكن أن ينفعك. تقول له هل أنت عندما نصل إلى ساحة الحشر وترى نفسك أن مصيرك سيئا، هل ستعطينا وجهك بأنك ما تقول في الأخير هل سيكفيكم أولادي وتتركونني أسلم؟ في الأخير ستضحي بنا في ساحة الحشر، يعني عندك استعداد، إنما فقط ما هم راضين أن يقبلوا منك. عندك استعداد إنما ما هم راضين أن يقبلوا منك. فإذا كنت شفيقا علينا فوطن نفسك من الآن أنك يوم القيامة ألا يحصل عندك هذا الشعور، أنك مستعد أن تسلمنا جميعا لجهنم مقابل أن تسلم أنت، مع أنه شعور لا بد أن يحصل عند كل شخص سيساق إلى جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم ينجيه هذا الذي يقدمه، يتمنى قل لابنك أو قل لأخيك أو قل لأبيك، أنت في هذا الموقف تبدو شفيقا بي، لكن هذه ليست شفقة في الواقع، ليست شفقة أن تدعوني إلى عمل فيه هلاك لي ولك. أنت يوم القيامة عندما يكون مصيرك سيئا ستتمنى أن بالإمكان أن يقبلوا منك أن تقدمني أنا وجميع إخوتي وأمنا وجميع الأسرة لجهنم وأنت تنجو، أليس هذا صحيحا؟ صحيح، ما في شك، صحيح. إذن فاتركنا من الآن نصلح نفوسنا، أنت شفيق علينا هنا في الدنيا، اتركنا نصلح نفوسنا جميعا، اتركنا ننطلق جميعا في الأعمال التي فيها نجاة لنفوسنا ولو وصلنا أينما وصلنا. لا تهب لي رحمة وشفقة هي في الأخير غلط، تنتهي في الأخير بك إلى جهنم وتنتهي بي في الأخير إلى جهنم. تأتي يوم القيامة أتمنى أنه يمكن أن أسلمك وأسلم، وأنت كذلك تتمنى أنه يمكن أن تسلمني لجهنم وتسلم. أليسوا سيكونون مختلفين يوم القيامة؟ هنا في الدنيا ممكن أن يلتقي الناس، الأب وابنه، الأخ وأخوه، الكل تلتقي مشاعرهم على أن نتحرك جميعا فيما ينجينا من عذاب الله، فيما ينجينا من سخط الله، لنقدم يوم القيامة ونحن كلنا آمنون وكلنا أصدقاء بشكل قوي، إضافة إلى أننا أرحام وأقارب، فتكون النتيجة بالنسبة لنا في الآخرة بدل أن تأتي تفكر أنك لو أن تأتي تفكر لو أنك تقدم لي جهنم. فالمفترض أن نتعاون، أن ننطلق في الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي تنجينا من عذاب الله، بدل أن نأتي يوم القيامة وكل إنسان يتمنى أن يقدم الآخر، الأخ يتمنى أن يقدم أخيه، الأب يتمنى أن يقدم ابنه، الابن يتمنى أن يقدم أباه، وهكذا. لكن تلتقي المشاعر هنا، بالإمكان أن ننطلق جميعا نحو الأعمال التي فيها نجاتنا يوم القيامة بالإمكان، لكن الشفقة والرحمة الغلط يجب أن لا تقبل بها. انصح انصح انصح والدك، انصح أخاك، انصح أمك إذا كانت تعمل على أن توقفك عن أعمال فيها لله رضا، لأنها في يوم القيامة أو لأنه في يوم القيامة سيتمنى أن يقدمك لجهنم ويسلم. الشفقة هذا لن تبقى أمام جهنم إذا كان سالكا للطريق الغلط. في يوم القيامة سينتهي حبه لك وشفقته عليك، بل سيتمنى أن يقدمك لجهنم مقابل أن يسلم. هذا تفكير يجب أن نفكر به جميعا. إذا كان مقامك أعلى فالله سيرفعني إلى مقامك تكريما لك، كما حكى الله في القرآن الكريم: إذا كان الأب صالحا وابنه صالح وأولاده وزوجته فإنهم يرفعون إلى مقامه تكريما للأب وتكريما للأبناء والزوجة في ظل تكريم الأب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أليس هذا هو العمل الصحيح؟ هنا الذي في الأخير، الأب سينفع ابنه والابن ينفع أباه، أنت يكون مقامك رفيعا، أبوك، زوجتك، أمك ترتقي إلى مكانك، هكذا داخل الأسرة. الله يحكي في القرآن الكريم بأنه داخل الأسرة الواحدة، لأن الأسرة الواحدة عندما كانت تشجع، عندما كانت تقف مع واحد منها يتحرك حركة صحيحة هي تشارك في العمل الصالح. قد لا تكون مشاركتها بالشكل الذي يحصل عليه هذا الإنسان من تكريم عند الله سبحانه وتعالى. يعني واحد من الأسرة انطلق مجاهد في سبيل الله، الأسرة كلها شجعته، لكن لم تعمل العمل الذي انطلق فيه هو. هو انطلق وعمل عملا عظيما، لكن شجعوه، وقفوا إلى جانبه، أيدوه. فمن تكريم الله له يرفع أسرته، يرفع أسرته إلى مقامه تكريما له. ولكن من تكريمه، ولكن ومن تكريمه أيضا أن بقية أفراد أسرته يرفعون إلى مقامه. هذه هي النتيجة الصحيحة عندما يكون كل واحد منا من أفراد الأسرة الذي يكون في المقام الرفيع سيسحب الآخرين معه إلى المقام الرفيع الذي هو فيه، بدل أن نكون في ساحة المحشر كل واحد يفكر ليت أنه ممكن أن يأخذ أولادي بدلا. أليس هنا يوجد فارق كبير جدا بين الحالتين؟ فارق كبير جدا بين أولئك عندما يتمنى كل واحد منهم أن يقدم الآخر لجهنم، وبين هؤلاء الذين إذا كرم أحد الأسرة وهم يسيرون في الطريق الصحيح وهم مشجعون له يرفعون إلى مقامه تكريما له. عندما يقول الله والسابقون السابقون أولئك المقربون، أنت عندما ترى واحدا من أسرتكم تراه سباقا إلى الخير فحاول أن تشجعه على أن يكون سباقا إلى الخير. عندما تراه ينطلق إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة فشجعه في هذا ولا تثبطه، وليس هناك مبرر إطلاقا أن تثبطه، لأن تثبطه لأن كل ما يعمله هو في الأخير سينتهي إلى مصلحتك أنت إذا كنت متجها في نفس الاتجاه. أما إذا كان الإنسان مجرما فهذا شيء آخر، سيفصل عن أسرته ويفصل نهائيا. لكن أسرة صالحة، أسرة بوضع طبيعي، فعندما يرون أحدا من أفراد الأسرة عنده روح المبادرة والسبق في طاعة الله سبحانه وتعالى في الأعمال وإن كانت أعمالا خطيرة، فلا يجوز أن يوقفوه بحال. إذا أوقفوه فسيكونون صادين عن سبيل الله وصادين عن عمل مصلحته في الأخير ستنتهي إليهم هم، لأنه إذا إن كان الذي يدفعك إلى أن تصد ابنك أو أباك أو أخاك لأنه يعطي جزءا بسيطا من أموالكم في سبيل الله، فأنت إذا كنت حريصا على أموالكم فارجع إلى القرآن الكريم. الله يقول فيه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لماذا تعارض؟ لن ينقص عليك شيء، وعد إلهي، لن ينقص عليك شيء، سيخلف الله أضعافا مضاعفة من حيث لا تشعر. إذن فلماذا تصده عن الإنفاق في سبيل الله؟ أنت تصده لأنك خائف عليه، وخائف لا يكلف عليكم في الأخير لمشكلة لا يخسرنا وعبارات من هذا، وهو في سبيل الله. أنت الآن تأتي توقفه فيكون هو وأنت قاعدين عن عمل هو لله رضا، فتتحول القضية بالنسبة لكم إلى جريمة. اتركه، اتركه ينطلق في الأعمال الصالحة، وستستفيد أنت من ورائه في الدنيا، وستستفيد أنت من ورائه في الآخرة. لأنه ربما هذا الواحد من أفراد أسرتنا يتحرك أفضل، سباق، ما استطعنا أن نصل إلى درجته، نكون مؤمنين أيضا يوم القيامة بتكريم الله له، سيقربنا الله إلى مقامه. يعني أحيانا في بعض الأسر يكون هناك شخص سباق منطلق يبادر، لا تستطيع بقية الأسرة أن تكون كمثله، ولكن ليشجعوه وليكونوا مؤمنين بقضية التكريم، بتكريم الله له سيقربنا الله إلى مقامه. أليست هذه هي الفائدة العظيمة؟ الفائدة العظيمة أنه واحد من أفراد أسرتك مهما بلغت أعماله وأنت في اتجاهه بإيمان ولكن لاعتبارات معينة ما تهيأ لك أن تكون سباقا كمثله، لكن واتبعتهم ذريتهم بإيمان كما قال الله ألحقنا بهم ذريتهم. فتلاحظ أن عمله في الدنيا سبقه في الدنيا سبقه في الدنيا التكريم الذي حصل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى بسبب أعماله وسبقه في الأعمال الصالحة، أنه في الأخير كان فيه فائدة ومصلحة بالنسبة لك أنت تلحق به، بينما لو لم يكن هذا من أفراد أسرتك، هذا الشخص الواحد ربما لكان مكانكم عندما تدخلون الجنة دون بكثير. الله حكى عن الآخرة بأنها وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة فيها تفاضل، تفاضل واسع، أكبر درجات، أكبر من فوارق الدنيا في تفاضل الناس، في جزائهم، في مقاماتهم، فيما لديهم من نعيم تتفاوت درجاتهم. الجنة واسعة جدا، والمقامات المعنوية فيها أيضا متفاوتة جدا، متفاوتة جدا، درجات ومقامات كثيرة جدا متفاوتة بشكل كبير وفوارق بشكل كبير. فإذا كان أحد أفراد أسرتكم سباق يتمتع بروح السبق، بروح الحرص، يقظ لديه استشعار للمسؤولية بشكل أرقى وأكثر منك، شجعه، قف إلى جانبه واخطو خطوه بإيمان. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهنا فرق بين أسرة تأتي لتعقد أحد أفراد أسرتي، أحد أفراد الأسرة لكي لا ينطلق في عمل من أجل ألا يخسرهم أموال أو من أجل ألا يسجن أو من أجل ألا يقتل. هؤلاء في يوم القيامة سيتمنى الصاد عن سبيل الله هذا، والذي لم يتحرك، أن يقدم ابنه أو يقدم أباه لجهنم مقابل أن يسلم هو. بينما أسرة أحدهم انطلق في ميدان بسبق فشجعوه ووقفوا إلى جانبه وساروا بعده بإيمان يؤمن أيضا بتكريم الله، أن الله سيكرمهم وأن الله سيلحقهم به في مقام عال، ألحقنا بهم ذريتهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا جميعا كأسر في هذا المجتمع العظيم، أسر تقف إلى جانب من ينطلق، من يتحرك منها، تشجعه، تدعمه، تحفزه، وتلحقه بإيمان، ليجمعنا الله جميعا في مستقر رحمته مع العظماء السباقين المجاهدين. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 67 إلى 70 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. وهناك من يقول إن هذه الآيات بالذات مدنية، وعلى أي حال فالآيات عن بني إسرائيل، كما أنها تأتي عقب قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ونسوا ما ذكروا به وفسقوا عن أمر الله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولكن بني إسرائيل لم يعتبروا ولم يتعظوا، بل استمروا على هذا العتو والنقض للعهود مع الله والناس، فاستحقوا بذلك قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا أمر واضح في كل زمان ومكان، فاليهود بمكرهم وكيدهم بالله والناس لا بد أن يروا على أنفسهم نقمة الناس بإذن الله، وأن يضعوا أنفسهم في موضع المعتدي المدان والمجرم الشيطان في كل زمان ومكان وأمام الناس والرحمن. تأريخهم مليء بالحوادث التي مزقت شملهم وأذاقتهم الهوان، ولم يكونوا في هذه الحوادث مظلومين، بل كانوا مدانين بالجرم الذي استحقوا به ما حل بهم وما سيحل بهم من عذاب إلى يوم القيامة. وبهذا فلنكن على يقين بما تأذن به الله، فهو أذن أبدي. وأمام هذا اليقين فيجب على المسلمين ألا يخضعوا لليهود وأن لا يتخذوا منهم أولياء. وأمام هذا البعث الذي يبعثه الله عليهم في كل حال، أمام هذا البعث يجب على المسلمين أن لا يسارعوا في اليهود يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خوفا من قوتهم وسطوتهم الحالية، فهم في اللعنة مهما استطالوا واستكبروا. إن المسلمين حين يثقون في كتاب الله ويؤمنون بوعده وبما تأذن به، فإنهم لا ولن يخافوا من هيمنة اليهود وسيطرتهم المالية والإعلامية المعاصرة، فإن ذلك إنما هو ابتلاء لليهود لينظر كيف يفعلون، وهو إمهال وإملاء ليزدادوا إثمه فيأخذهم بعقابه ويبعث عليهم من يصومهم سوء العذاب الذي يتعاودهم مرة بعد مرة إلى يوم القيامة. وقد يكون المسلمون في هذه المرة هم صوت العذاب الذي يصبه الله على اليهود بإذنه، ولكن بشرط أن يكون المسلمون مسلمين لله حقا، مستقيمين على العبودية له صدقا، مستمسكين بهداه لينالوا عفوه ورحمته، وإلا فإنه قد ينزل على المسلمين سوء العقاب: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهي صفات لله لا تختص بقوم ولا بأمة، بل إن عقابه ينزل على من عصى، وغفرانه ورحمته يكتبان لمن جاهد فيه حق جهاده. وعلى أي حال فإن واجب المسلمين أن يوقنوا بأن ما تأذن به الله على اليهود قضاء حتم وأذن أبدي، وإذا فلا يخافون من قوة اليهود الآنية واستكبارهم الظاهر، فإنه سريع الزوال. إن المسلمين حين يحبون ربهم ويدينون بدينه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فإن الله سيحبهم وسيخشاهم كل شيء سواه، ويخافهم كل ما على الأرض من قوة وطغاة. فما بالك بشرذمة صغيرة من اليهود العصاة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا كان الأمر كذلك فإن عذابهم دائم مهما تطامنوا وأظهروا السلامة، وإن العذاب لواقع بهم ومحيط بهم مهما تحصنوا بترسانات السلاح وآلات الدمار وبنوك المال والربا. وهم مع ذلك في ذعر وقلق، ولو احتموا بحبل الطاغوت والطغيان، وهم ممزقون شر ممزق، ولو ظهرت لهم دولة وسلطان فإنها دولة باطلة ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فلنكن على يقين من هذا أيها الناس، وأنتم أيها المسلمون بالذات، وكيف لا، وهو الله يقول عن اليهود: وقطعناهم في الأرض أمما، فهو قضاء وحتم إلهي لا مرد له، فهم مقطعون أمما متشاكسة متعاكسة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم ممزقون ضعفاء مهما اتخذوا من وسائل القوة. نعم إنهم مقطعون أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ولكن الصالحين منهم يضيعون في موج فساد الأكثرين الفاسقين. ورغم هذه الحال فإن الله يمنحهم فرصة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لكنهم يقابلون كل ذلك بالإعراض والعناد، فلا يقلعون عن غيهم ولا يعودون عن طغيانهم. وعلى هذا استمروا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا هو دأب وشأن اليهود، لقد أصبح الكتاب في أيديهم ولكنهم لم يأخذوا ما فيه، بل تركوه وراء ظهرهم واتجهوا يأخذون عرض الدنيا ويأكلون السحت والربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، قائلين ليس علينا في الأميين سبيل. ولأخذ هذا العرض الأدنى فإنهم يستحلون دماء الأبرياء ويقتلون دعاة الحق والأنبياء، يفعلون ذلك بغيا ويقولون سيغفر لنا، وهو افتراء على الله، فالله لا يغفر لمن استمر في الإثم والعدوان. ولكنهم مع ذلك زادوا في الافتراء وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إن افتراءاتهم قد غرتهم وأغرتهم على الاسترسال في أكل السحت والربا والعدوان واتباع الهوى، فكلما لوثوا أيديهم بذلك عادوا إليه بتهالك، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. كل هذا حبا في الدنيا وارتيابا في ربهم الذي أعطى، بل إنهم في غمرة حبهم للدنيا يقولون على الله غير الحق ويحرفون الكتاب بما يتفق مع أهوائهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ بلى، لقد أخذ عليهم الميثاق، ولكن اليهود معروفون بنقض العهود والمواثيق، ولقد درسوا ما في الكتاب، ولكنها دراسة بعيون الهوى التي تجعل الحق بينهم يندرس وبالباطل يلتبس، وللربا والسحت يؤسس وللنفوس يدنس. هكذا هي دراستهم للكتاب، ولا غروة، فهم قد خلعوا لباس التقوى وارتابوا في الأخرى وآثروا الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لكن اليهود لا يعقلون، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وللكتاب ينبذون وبالعرض الأدنى يأخذون، ولهذا كانوا هم الفاسقين إلى يوم الدين، وكان جزاؤهم هو العذاب المهين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنه تحضيض من الله، ولكن اليهود لا يطمعون في حسن الجزاء، بل يطمعون في السحت والربا، ولا ينتظرون أجرا من الله، بل يريدونه نهبا من الناس. إذن فإن الله حين يقول ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إنهم جديرون بذلك إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا صوت عذابك عليهم ويد عقابك لهم، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

إمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

من أبدا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 18.
1: بدأ يساويرني القلق والشك يا ابن جفتم.
2: وأنا أيضا يا ابن جراح، فقد طال بقاؤنا في الكمين بالسر ولم يصلنا خبر عن أمر جيشنا في مواجهة الجيش العلوي.
1: هذا ما يقلقني. ها، أتسمع؟ فارس على صهوة جواده يتقدم نحونا.
2: بالفعل، ولا نستطيع تمييزه مع بداية الليل.
1: من أنت أيها الفارس؟ ترجل من على صهوة جوادك.
3: أعد سيفك إلى غمده يا مولاي ابن جراح، واستعد لتسمع خبرا يزعزع ملك آل يعفر.
1: ويحك يا نذير الشؤ، أخبرني أولا من أنت؟
3: أنا رسول ابن خلف أرسلني.
1: دعك من ابن خلف هذا وأخبرني ما الأمر.
3: إنها الخيانة والغدر والخديعة يا مولاي.
1: ويحك، الخيانة من من؟
3: من ابن عمك أمير صنعاء ومخاليفها أبي العتاهية.
1: ماذا تقول؟
3: أجل يا ابن جراح، لقد رتب لتأمين دخول العلوي إلى صنعاء آمنا مطمئنا.
1: وتكليفنا بنصب كمين هنا في السر ليس إلا جزءا من مؤامرته علينا.
2: وهل في ذلك شك يا ابن العم؟ المحذركم وأنذركم من نوايا أبي العتاهية يا ابن جراح.
1: لا وقت الآن للتلاوم فيما بيننا يا ابن جفتم.
3: الأدهى والأمر يا مولاي أن الأمير أبا العتاهية قد أعلن معاهدته ومبايعته لهذا العلوي.
1: لن تستمر هذه المبايعة والمعاهدة طويلا ما دام سيفي هذا سيكون مسلطا على رقابهم.
2: وسيفي ابن جراح سيظل بجوار سيفك حتى نستعيد نفوذنا وسيطرتنا وأملاكنا.
3: آه يا ابن جراح وأنت يا ابن جفتم، كم كنتما ستحسان بمرارة تملأ الفم وأنتما تنظران إلى موكب العلوي ومعه أبو العتاهية محفوفا بجيش كبير، وتسمعان هتافات الترحيب به من قبل أهالي صنعاء.
2: سنجعلهم يندمون على ما فعلوه.
3: إن يحيى بن الحسين سيأمهم وسيخطب في صلاة الجمعة غدا بالجامع الكبير بصنعاء.
1: تالله لن ندعه يستقر في قصر الإمارة وفي صنعاء كاملة دون أن نزلزل كيانه.
2: هل تريد رأيي يا ابن جراح؟
1: قل يا ابن جفتم.
2: لا يمكن أن نتخذ موقفا صائبا أو خططا ناجحة ونحن في قمة غضبنا وشدة اندفاعنا. أسلوب التصدي والمواجهة لهذا الخطر المهدد لمصالحنا لابد أن يؤخذ بهدوء وبعد تفكير عميق.
1: معك حق يا ابن جفتم، ولكن علينا أن نبدأ من خلال سفهائنا وأشرارنا.
2: ماذا تعني؟
1: نسلطهم عليه بالشتائم أثناء أدائه خطبة الجمعة، ونجعلهم ينهبون رواحله في ظلام الليل.
2: ستكون أعظم مكافأة لمن يعشقون ويقدسون المال.
0: وكما وجه الأنبياء والرسل وأولياء الله بالإيذاء من قبل أعداء الله الرافضين الحق المصرين على الباطل، وجه الإمام الهادي في أول يوم له بصنعاء بينما كان يخطب في جامعها الكبير. فما إن بدأ إمام الحق عليه السلام أداء خطبة الجمعة حتى بدأت أصوات السفهاء من خارج بوابات الجامع تتعالى بالشتائم لشخصه الشريف الذي بحلمه وأخلاقه الرفيعة منع جند الحق من اعتراضهم، وظل عليه السلام في منبره يؤدي خطبته بحزم وثبات، متجاهلا ألسنة السوء، فأكمل الخطبتين وأما المصلين وغادر المسجد إلى الدار التي نزل بها.

0: هؤلاء القوم يا مولاي لا يستحقون حلمك وعفوك وصفحك والصبر على سفاهتهم وسوء أخلاقهم.
1: لقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين الذين يتعرضون للإيذاء فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وفي هذا لا شك تثبيت للمؤمنين وإمداد لهم بما يحتاجونه من وقاية إيمانية ونفسية.
0: ونعم بالله يا إمام.
1: ليس هذا وحسب، بل وعدهم في الآية ذاتها بالجزاء العظيم إنهم ثبتوا في مواجهة الإيذاء، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله الذي صبرنا على إساءة السفاء لك يا إمام، فوالله والله إني بالكاد تمالكت نفسي يا إمام.
1: لقد رزقت الصبر يا أبا العتاهية، فاحمد الله على ذلك.
0: الحمد لله.
1: ولك أجر عظيم، فانظر ماذا يقول الله عن المجرمين الذين يحاولون النيل من المؤمنين. يقول تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
2: أما هؤلاء السفهاء فقد بلغوا مبلغا فاق حد التطاول والسخرية على ولي من أولياء الله، فسخروا حتى من صلاة الجمعة التي هي من شعائر الله الظاهرة، فبدت عداوتهم لله ولدينه ولوليه.
1: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وحقا قال ربنا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: ولكن هؤلاء السفهاء قلة يا إمام، ولا يمثلون أهل صنعاء الذين فرحوا بمقدمك.
0: إنهم والله لمرسلون من قبل آل يعفر وآل طريف والجفاتن، مكرا منهم وكيدا.
1: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: فإلى ما يرمون بمكرهم يا أبا العتاهية؟
0: إنهم يرمون من استفزازك يا إمام إلى دفعك لمغادرة صنعاء.
1: فبماذا تنصح؟
0: بأن لا تعجل عليهم يا إمام، فإني أرجو أن تؤول الأمور إلى محبتك إن شاء الله.
1: وبماذا ينصح عباد وزير أبي العتاهية؟
2: إن الحلم على هؤلاء يا مولاي لا يؤثر في أخلاقهم، بل يزيدهم تماديا وإصرارا على السفاهة والسوء وارتكاب الجرائم.
0: يا لخجل الشديد منك يا إمام، يا لخجل الشديد.
1: هون عليك يا أبا العتاهية، هون عليك، فحتى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من المجرمين في ذلك، وهو الكريم الذي من حقه التقريب والإكرام وليس الطرد والإبعاد. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أصدقك القول يا إمام، إن انفعالي مدفوع بأمرين.
1: وما هما؟
0: الأول الخجل الشديد منك ومما حدث اليوم، والثاني الخشية من أن يكون كيد المجرمين من آل يعفر وآل طريف والجفاتم سببا لترحل عنا وتغادر اليمن كما حدث أول مرة.
1: وإن كادوا ومكروا فالله جل ثناؤه خير الماكرين، أليس هو القائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: سيبطل الله مكرهم ويرده عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومع هذا أطمئنك يا أبا العتاهية أن حلمي لن يطول وصبري سينفد، حينها سيجدنا الأشرار في مقارعتهم جادين ولمرضات الله ساعين، بالمعروف آمرين وللمنكر ناهين، وبالله عليهم مستعينين.

0: أرأيت يا ابن الجراح كيف أن هذا العلوي سمي خوفه وجبنة حلما وأناة وصبرا؟
1: اسكت يا ابن جفتم ولا تظهر غباءك وحمقك وجهلك بما يحمل هذا الرجل العلوي من صفات.
0: قد يكون لديه صفات وقدرات أجهلها، إلا الشجاعة فلا.
1: قلت لك اسكت أيها الغبي، فما استثنيت إلا أهم صفاته وأعظمها.
0: ماذا أسمع منك يا ابن جراح؟ كأني بك قد بدأت تهاب الرجل.
1: ويحك، فابن جراح لا يهاب أحدا، ولكن يجب علينا ألا نستهين بقوة عدونا.
0: حسنا حسنا، دعنا من هذا الحديث، وعلينا مواصلة ترتيب جندنا للهجوم على العلوي ومن معه في صنعاء.

0: مرحبا بك يا إمام الحق في صنعاء،
1: شرفتنا بنزولك علينا كالغيث الهني.
2: أهلا بمنقذنا من الظلم والطغيان.
3: بوجودك يا ابن رسول الله عادت أنوار الحق والعدل إلى بلد الحكمة والإيمان.
4: مولاي أبا العتاهية،
5: ما الأمر يا غلام؟
4: اليعفوريون وآل طريف والجفاتم يا مولاي يتجمعون في الساحة الغربية لصنعاء، يتجهزون للهجوم علينا.
5: حسنا، اذهب وأسرش خيري، فأنا ذاهب إليهم ومعي نفر من رجالي.
4: لا تخشى يا مولاي.
5: اذهب ونفذ ما أمرتك به يا غلام.
4: السمع والطاعة يا مولاي.
5: هيا.
6: هل لمحت يا أخي عبد الله انسحاب أبي العتاهية بعد تهامسه مع غلامه؟
7: أجل يا إمام الحق.
6: إذن فاذهب يا أخي، اذهب وتقص السبب واعلمني بالأمر.
7: السمع والطاعة يا أخي الإمام.

0: عليك أن تعلم يا ابن جفتم وأنت يا ابن خلف أن معركتنا هذه لن تكون الفاصلة.
1: أما أنا يا ابن جراح فما أراها إلا فاصلة، فلدينا من القوة القادرة ما يجعلنا نقضي على العلوي وأنصاره في ساعة واحدة.
0: يا لغرورك وكبريائك وعجبك يا ابن خلف.
2: ما بالكم يا إخواني، إذا لم نوحد كلمتنا فالنتيجة لا شك هزيمتنا.
0: معك حق يا ابن جفتم،
3: لنتخلص من الهادي وبعدها سأتخلص منكم واحدا تلو الآخر، فلا أحد جدير بحكم سمع سواي.
1: أترون مجموعة من الفرسان متجهة نحونا؟
0: غلب عليك طبعك الجبان يا ابن خلف، هم مجموعة صغيرة، فإن كانوا أعداء قضينا عليهم، وإن كانوا حلفاء رحبنا بهم.
4: السلام على القوم من أهلي وعشيرتي وأبناء إمارتي.
1: إنه أبو العتاية، لقد والله سعى إلى حتفه.
0: لماذا جئتنا وقد خنتنا؟ ونسيت أننا من وليناك على صنعاء؟ حتى بت تسعى بجد للقضاء علينا وعلى إماراتنا.
4: تعلم يا ابن جراح أنكم ما وليتموني أميرا على صنعاء إلا حين انقسمتم على أنفسكم وزدتم من تفرقكم وساءت فعال بعضكم على بعضكم حتى عصفت بالناس عواصف فسادكم وتسلطكم.
0: فماذا تريد من إدخال يحيى بن الحسين إلى صنعاء غير القضاء على ملكنا؟
4: أناشدكم الله، إلا ما سمعتم ما أطعتم للإمام الهادي إلى الحق فقد علمتم فضله وبلغكم عدله، وإنه لكم ولليمن خاطبة خير مني.
1: ارموا أبا العتاهية بالحجارة واصرخوا في وجهه.
5: خذ هذا الحجر بين عينيك يا أبا العتاهية.
6: ارحل عنا، لست ذا أميرنا.
7: ليرحل العلوي من بلادنا.
4: إني لكم ناصح أمين، فالإمام سيعلمكم دينكم ويرشدكم إلى خير دنياكم وآخرتكم، أما أنا فسأعطيكم أكثر مما كنت أعطيكم وأزيد في أرزاقكم.
1: لا توقف رمي الحجارة يا قوم، بل وجهوا السهام تجاه أبي العتاهية.
2: يبدو أن العلوية ينظم جيشه ويرص صفوفه،
0: فلنهجم عليه سريعا قبل أن يتمكن من إتمام ترتيب جيشه.
8: هيا إلى القتال يا قوم.
9: هيا.

0: خلال شجاعة هذا الرجل العلوي يندفع بثلة من أنصاره أمام جيش عرمرم.
1: تدارك الإمام يا أنصار الحق، فقد أحاطت به سيوف الأعداء
2: والسهام تنهال عليه من كل جانب. اللهم حمايتك للإمام يا رب العالمين.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهلومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نعالج في هذه الحلقة جانبا من النشاط التعليمي والجهود التعليمية التي بذلها الإمام الهادي إلى الحق استكمالا للحلقة السابقة. نبدأ أولا بالحديث عن تلامذة الإمام الهادي. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة عن جهود الإمام الهادي التعليمية. طبعا الإمام الهادي من الناحية التعليمية بالتأكيد أن لديه طلابا كثيرين لا يمكن أن يحصوا، لأن الإمام الهادي كلما وصل إلى منطقة كان يدرس فيها، كان يلقي دروسا ونشاطا ودعوة إلى آخره، وبالتالي لا يمكن وليس من اليسير إحصاء وترجمة تلامذة الإمام الهادي ومعاصريه الذين يترجح تلمذهم عليه. ونشاطه التعليمي لم يكن أيضا منحصرا على شريحة معينة من الطلاب مجموعين في مدرسة معينة فيها كشوفات تجمع أسماء هؤلاء الطلاب، لا، بل كان اهتمامه منصبا على التثقيف العام كما هو دأب أعلام الهدى في كل زمان وفي كل مكان، كما هو الحاصل اليوم عندما نسمع لمحاضرات السيد القائد عبد المكبر الدين الحوثي رضي الله عليه. هل نستطيع أن نحصي طلابه فيها الذين سمعوا دروسه ويسمعون خطاباته في اليمن وفي خارج اليمن؟ لا نستطيع. كذلك من قبله الشهيد القائد رضوان الله عليه، هناك من لا يزال يتلمذ عليه من خلال دروسه وملازمه. فالإمام الهادي كان على هذا النحو اهتمامه منصبا على التثقيف العام، علاوة على أولئك الناس والطلاب والجماهير الذين كانوا يأتمون به في الحجاز وفي العراق وطبرستان وغيرها، وكانوا يتثلمذون على كتبه ومؤلفاته ورسائله. ومع ذلك فهناك من تلامذته من كان له دور علمي أو سياسي أو عسكري أو إداري أو غيره. هؤلاء التلامذة حظي بعضهم بترجمة، وربما ورد بعضهم بطريقة غير عرضية، وبما أنه كان يكلف عماله بمهام تعليمية فهذا يفيد أن جميع عماله على المخاليف كانوا علماء أو معلمين في أقل الأحوال. ومن هؤلاء التلامذة ولده الإمام مرتضى وكان إماما عظيما، وكذلك ولده الآخر الإمام الناصر أحمد وكان أيضا إماما وعالما كبيرا، مؤلفات تدل على غزارة علمه. منهم أيضا إبراهيم بن محسن بن الحسين العلوي العباسي من ذرية العباس بن علي بن أبي طالب الذي هاجر مع والده إلى الإمام الهادي وكان أميرا مقداما وعالما محققا. ونحن سنذكر فقط بعض الأسماء لتكون كنماذج لغيرها. منهم أيضا جعفر الطائي الوقار، وهذا كان أول من هاجر إلى الإمام الهادي من بلده من جبلي طي، هاجر إلى الإمام الهادي وكان عالما عاملا. ومن هؤلاء العلماء الربيع بن محمد بن الروية المرادي المدحجي من مدحج، وكان شيخ مدحج، وكان شريفا معظما نصر العدل والتوحيد ونشر ألوية آل محمد. ومن التلامذة الذين تتلمذوا على الإمام الهادي عبد الله بن الحسن الطبري، وكان أحد العلماء الراسخين، وربما كان يرسل بأسئلته من بلده طبرستان، وكان أحد دعاة الهادي وأولاده في ذلك البلد، ولعله خرج إلى اليمن ثم عاد إلى بلده. ومن هؤلاء التلامذة أيضا عبد الله بن عمر الهمداني الذي ألف سيرة الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي التي هي مفقودة للأسف الشديد، فقدت ولم نستطع الحصول عليها حتى اليوم. وكان هذا عبد الله بن عمر الهمداني اليمني الهمداني كان مؤلف سيرة الإمام الهادي، وكان عالما عاملا مقدما في كل فضيلة، وكان قائدا أيضا عسكريا ومجاهدا عظيما، وهو الذي قاد وأسعر الحرب بين الزيدية والقرامطة في نغاش، واستطاع الزيدية الانتصار على القرامطة في تلك المعركة الفاصلة والشهيرة. ومن هؤلاء أيضا التلامذة للإمام الهادي عبد الله بن محمد السعدي من سعد بن بكر بن هوازن، وقد هاجر إلى الإمام الهادي وكان من منطقة هوازن من الطائف، وكان من أفاضل أصحابه وأخيارهم والبصائر منهم. ومن تلامذته أيضا أبو الحسن علي بن الحسن بن أحمد بن أبي حريصة العلامة الفاضل الحافظ، وهو الذي روى كتاب الأحكام. الأحكام للإمام الهادي هو الذي رواه. نحن نروي الكتاب الأحكام حتى اليوم، نرويه عن من؟ عن طريق هذا الرجل، عن المرتضى، عن أبيه الهادي عليه السلام، ورتب أبوابه، وهو الذي رتب أبوابه. ومن العلماء أيضا الذين تتلمذوا على الإمام الهادي وعاصروه العلامة علي بن الحسين بن سرح العدوي، من ذرية عمر بن الخطاب، من بني عدي، من ذرية عمر بن الخطاب، وكان علامة كبيرا وفاضلا شهيرا، وقد ولاه الإمام الهادي القضاء على مخلاف مدر. ومخلاف مدر يوجد الآن قرية مدر، هي تعتبر من مديرية أرحب، وهي وكانت مركزا من مراكز العلم الحضارية في ذلك الحين. ومن تلامذته أيضا علي بن العباس بن إبراهيم، من ذرية زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان حافظا لعلوم العترة، وله تصانيف كثيرة في الفقه وغيره. من هذه المؤلفات كتاب إجماعات أهل البيت، وكان قد صحب الإمام الهادي أولا، ثم هاجر إلى طبرستان فصحب الناصر الأطروش المتوفى في 304 هجرية الذي كان معاصر الإمام الهادي، وروى عنهما، روى عن الهادي وروى عن الناصر. وقل أن يأخذ الإنسان من علمين اثنين في وقت واحد، قل أن يحدث مثل هذا إلا لمثل هذا العالم الكبير علي بن العباس بن إبراهيم الذي صحب الإمامين، صحب الإمام الهادي في اليمن، وصحب الإمام الناصر في طبرستان وفي جيلان وديلمان. وكان الإمام الهادي قد ولاه على جبل دخار، وجبل دخار هو جبل كوكبان، كان يسمى في ذلك الحين جبل دخار. وفي طبرستان أيضا ولي القضاء، ثم توفي سنة 340 هجرية. ومن تلامذة الإمام الهادي أيضا الفضل بن العباس الأنصاري أبو العباس، وكان قد هاجر إليه من المدينة، وهو من الأنصار من المدينة، هاجر من المدينة إلى اليمن إلى الإمام الهادي، وصار من قضاته وعلمائه الذين استعان بهم في اليمن. ومن العلماء والتلامذة الذين تتلمذوا على الإمام الهادي أبو القاسم الرازي، وهو كان شريفا علامة عاصر الإمام الهادي، وهاجر إليه من الري، هاجر من منطقة الري الذي يسمى الآن طهران، هاجر من هناك إلى الإمام الهادي وتتلمذ عليه. وهناك له كتاب اسمه مسائل الإمام الهادي، عنده كتاب اسمه مسائل أبو القاسم الرازي، سألها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين، وأجاب عليها الإمام الهادي بأجوبة رائعة جدا ومفيدة، وهي موجودة في مجموع رسائل الإمام الهادي. ومن العلماء الذين تتلمذوا على الإمام الهادي القاضي العلامة محمد بن سعيد اليرسمي الخولاني الصعدي، وكان عالما كبيرا وقاضيا خطيرا، من قضاة الحضرة الإمامية في عهد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين، وكان قائدا شجاعا أيضا من قادة الجهاد في سبيل الله. يعني ليس فقط عندما نقول عالم أنه فقط متفرغ في كسر من المسجد أو في زاوية من المساجد من المسجد أو في مدرسة من المدارس أو في جامعة من الجامعات لا يحرك ساكنا، بل كان هذا عالما قاضيا وكان مجاهدا أيضا، يقود الجهاد الجبهات ويقود الحرب والجهاد مع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين. ومن أولئك أيضا العلماء القاضي العلامة الشهير الوزير محمد بن سليمان الكوفي، الذي هاجر إلى الإمام الهادي من الكوفة وسبقه في الدخول إلى اليمن، وكان يعني له دور عظيم جدا، وهو صاحب كتاب المنتخب، والذي سأل الإمام الهادي كتاب المنتخب، وقد تعمر بعد الإمام الهادي حوالي 22 سنة تقريبا، توفي في عام 320 هجرية. ومن العلماء أيضا محمد بن عبد الله الحنبصي اليهري أبو نصر، الذي كان شيخ الهمداني، لسان اليمن الهمداني، كان شيخه وأستاذه ومرجعه الذي كان يعود إليه في المشكلات، قرأ المساند والزبر الحميرية. وكان أبو نصر قد لجأ إلى صعدة حيث الإمام الهادي عندما استولى القرامطة على صنعاء في سنة 293 هجرية، وأحرقوا قصره الذي استمرت فيه النار شهورا كما يقول الهمداني، وأحرقوا محفده في بيت يهر أو ذي يهر، مسكن هذا الحنبصي اليهري، فهرب وفر إلى صعدة والتجأ إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين حتى لا يطاله ظلم أولئك القرامطة الذين اعتدوا عليه وعلى أملاكه وعلى تراثه ومجده. ومن المرجح أنه لم يلجأ إلى صعدة ويخصها بالقصد دون سواها ويبقى فيها تلك المدة، إلا لأنه من عام 93 لعام 97، إلا لأنه كان على علاقة وثيقة بالإمام الهادي وأنه تتلمذ عليه. أما أبرز طلاب الإمام الهادي إلى الحق الذي يجب أن نخصص له ذكرا جيدا، فهو أحمد بن موسى أبو الحسين الطبري، الأحد الذين هاجروا إليه من طبرستان، وكان عالما ربانيا وداعية مؤثرا ومناظرا متمكنا، ذكر المؤرخون أثر جهوده الفكرية في أهل اليمن، وقال المؤرخون إن مذهب الإمام الهادي انتشر على يديه من بعد الإمام الهادي. وكان هذا الطبري قد جاور، كان قد عندما توفي الإمام الهادي وبعد أن تغيرت الأحوال فكر ورأى أنه يذهب ويعود إلى بلده، لأنه لم يرى أن هناك أهمية أو فائدة للبقاء في اليمن. فبينما كان في تهامة وهناك نام وهو في طريقه إلى العودة، فرأى رؤيا في المنام، رأى فيها الإمام الهادي للحق وهو يقول له: الله المستعان عليك يا أبا الحسين، تريد أن تترك اليمن وتترك نشر العدل والتوحيد في اليمن وتعود إلى بلدك؟ فقام الرجل من منامه فزعا وعاد ونوى وعزم على العودة إلى صنعاء وعلى الاستمرار في نشر الثقافة الفكرية التي كان الإمام الهادي يتحرك فيها، ونشر كتب الإمام الهادي وثقافته. واستضافه أحد كبار الزعماء اليمن في ذلك الحين، أحمد بن محمد بن الضحاك الهمداني الحاشدي في صنعاء، وأعطاه الضوء الأخضر للدعوة إلى مذهب الإمام الهادي وإلى ثقافته وفكره. وكان له من العناية بإحياء الدين أضعاف ما كان منه في زمن من سبقه، وانقادت له الزيدية عامته مخاصتهم، واعترفت له بالرئاسة والفضل، وكانت له نشاطات تعليمية وإرشادية واسعة، فكان يعلم أصحابه ويناظر خصومه من مختلف المذاهب، حتى أن كتابه مجالس الطبري تضمن مناظرات عديدة مع رجال مذاهب مختلفة، فقد ناظر كثيرا من أولئك. يعني حتى المجالس التي هذه مجالس الطبري اشتملت على مناظرات ومجالس علمية في عديد من المدن والمراكز العلمية في اليمن، في صنعاء ومنكث وعدن وعثر وفي مسور وفي غيرها، كما ناظر أهل السنة، وكذلك ناظر المجبرة، وناظر المعتزلة، وناظر القرامطة أو إسماعيلية مسور، ناظر أيضا الإمامية الاثني عشرية، وناظر الإباضية الأباضية، وناظر يعني كل الحركات الموجودة حقيقة سجلت له مناظرات معهم في مختلف القضايا العقائدية والفقهية. ليس فقط هذا الدور الذي قام به هذا الرجل، وهو من تلامذة الإمام الهادي الرائعين والمهمين الذين قاموا بدور اجتماعي ودور ثقافي ودور فكري مؤثر في اليمن وفي تاريخ اليمن، بل كان هذا الرجل له شبكة دعاة من طلابه وتلامذته. أنا أعتبر أن أبو الحسين الطبري نموذج يجب أن يحتذى للثقافيين اليوم وللمعلمين والمدرسين والأكاديميين، كيف كان يتحرك بهذا الشكل الواسع، أسس شبكة دعاة من طلابه وتلامذته وطلاب الإمام الهادي وتلامذته، وتوزع هؤلاء على عدد من المراكز التعليمية في القرى، وكان لهم دور عظيم في تثبيت دعائم مذهب الإمام الهادي وانتشاره. ومن هؤلاء الطلاب أو الدعاة حمزة الخشبي من بلاد الخشب، وبلاد الخشب تاريخيا هي أرحب، كانت تسمى بلاد الخشب، بلاد أرحب. هذا كان له دور كبير جدا. وعلي بن أبي الفوارس اللعوي في ريدة، من اللعويين في ريدة، وعبد الله ابن أبي عبد الله الخراساني في قرية حمدة أو في هجرة حمدة في محافظة عمران اليوم، وهناك أيضا معه من الدعاة في مسور، بل وصل به إلى أنه نشر دعاته إلى عدن، فكان له داعية هناك اسمه محمد بن الهيثم، وهناك أيضا البحيرمي وجماعة آخرون في منكث، قرية منكث تاريخية المعروفة في منطقة محافظة إب اليوم، وهناك أيضا محفوظ الريدي في ريدة وغيرهم. هؤلاء كانوا شبكة دعاة ينشرهم هذا الرجل العظيم، وكان له أيضا نشاط اجتماعي، يعني لم يكتفي فقط ويقول أنا ثقافي وليس لي أيضا أمر آخر، بل كان اجتماعيا، وكان محبوبا عند سكان صنعاء، وكان يتحرك في قضاء حاجات الناس بشكل عجيب، حتى أنه في مرة من المرات كان ينزل إلى عدن باعتبارها ثغر اليمن في ذلك الحين الذي يصل إليه التجار، فكان ينزل إلى عدن ويجلب البضائع من هناك إلى صنعاء، وكان يلتقي التجار وكبار التجار ويأخذ منهم زكواتهم ويأخذ منهم أيضا إنفاقهم ليذهب ليعود ليوزعه في المناطق هذه، ومن ضمنها مدينة صنعاء. وكان أغلب سكان صنعاء الضعفاء والفقراء ينتظرون ما يأتي به وما يعني يعطيهم إياه هذا الرجل العالم المجاهد أبو الحسين الطبري. في مرة من المرات وهو عائد من عدن بتجارة قد جمعها لأولئك الفقراء وإلى أولئك المساكين، بينما كان في حمراء علب الذي الآن تعتبر في شارع خولان في صنعاء، قد وصل العمران صنعاء إليها في حمراء علب هذه، لما كان هناك وكانت منطقة خالية وكان فيها قطاع طرق فلما وصل إلى هناك تقطع له قطاع الطرق هؤلاء وأخذوا عليه تلك القافلة لأنه يعني أخذوها لأنفسهم وهو يتفرج عليهم. ولما أكملوا الانقضاض على تلك القافلة وما فيها من مطعومات وملابس ويعني ما كان فيها تلك القافلة من خير قال لهم أكملتم؟ قالوا نعم أكملنا ما معنا. قال إذن بقي عندي شيء أريد أن أعطيكم إياه. حالة عجيبة حقيقة. قالوا ماذا بقي لديك؟ قال بقي لدي هذه الصرة من الدنانير نريد أن نكتسمها، وكانت مخفية في بينه يعني في ثيابه التي كان يلبسها صرة من الدنانير. قال أريد أن أكتسمها بيني وبينكم. فاستغربوا من هذا الآدمي، من هذا الرجل، يعني لم يكفيه أن سلب ماله وسلب هذه القافلة التي كانت معه، وربما كانوا يظنونه تاجرا، وهو الآن يريد أن يعطيهم أيضا هذه الصرة أو نصف هذه الصرة من الدنانير. فأعطاهم تلك نصف تلك الصرة وهم غير مستغربين يعني وغير مصدقين. ثم قال لهم إذا ما رأيكم أشتري منكم القافلة هذه شراء، رغم أنها حقي وحق الفقراء والمساكين في صنعاء، لكن أنا مستعد لشرائها منكم على أن أعطيكم هذا المبلغ، ثم ليدخل معي أحد منكم إلى صنعاء، وهناك في أول ما أجد أحد سكان صنعاء أو أحد تجار صنعاء سأستلف منه بقية المبلغ وأعطيكم إياه. فقالوا فلنجرب يعني، ولا يعني فجربوا وأرسلوا معه أحدهم إلى صنعاء. لما وصل هذا الرجل وبالقافلة تسامع به أهل صنعاء وخرجوا إلى خارج السور صنعاء يستقبلونه ويزغردون ويرحبون به، مرحبا بك يا أبا حسين يا أبا الحسين. لكنه بمجرد أن لقي أول واحد منهم من أهل صنعاء أرسله إلى حد تجارها أن يعطيه مبلغا من المال، وطلب منه أن يجهز أيضا بعض المطعومات أكلا لهؤلاء. وكان هذا القاطع الطريق الذي اصطحبه معه يعني لا يقطع بأنه سيعود إلى أصحابه، ربما كان يمكن أن يقبض عليه وأن يتم الضغط به على أصحابه من خلال حبسه. لكن في الحقيقة الطبري هذا أرسل هذا الرجل لحظات قليلة إلا وقد عاد ذلك الرجل الذي أرسله، وإذا معه بقية المبلغ ومعه زاد ولحم ومعه غداء وعشاء. فقال عد إلى أصحابك حتى لا يشكوا بأمرنا، عد إليهم وأعطهم هذا المال بقية المبلغ وأعطهم أيضا هذا العشاء وهذا الغداء. فعاد هذا الرجل وهو يعني يحمل تلك الأموال ويحمل أيضا تلك ذلك العشاء، ولكن أيضا يحمل اللوم على نفسه لوما شديدا، وعزم في نفسه بعد أن رأى هذا الرجل العظيم الذي فعلا أخذوا قافلة المساكين والفقراء وتلقاه الفقراء والمساكين من أهل صنعاء ورحبوا به، عاد يوبخ أصحابه ويجرمهم ويقول لهم استحوا من الله سبحانه وتعالى، كيف لكم أن تأخذوا هذا رجل ملك من الملائكة، هذا رجل عظيم، ونحن نقوم بأخذ هذه القافلة منه التي سلمها. فكان هذا سببا في أن تاب هؤلاء قطاع الطرق وصاروا من أصحاب أبي الحسين الطبري، بل ومن الطلاب عنده ومن التلامذة، وصار لهم شأن مذكور في عصر أبي الحسين الطبري. هكذا كان تلامذة الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين رضوان الله عليه الذين أثروا في واقع اليمن الثقافي والفكري، وحملوا راية الإمام الهادي الثقافية والفكرية إلى من بعدهم من الأجيال. نكتفي بهذا القدر ونستسمعكم العذر أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أكرمنا بإمام الأنبياء والمرسلين، من جاء مولده رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، إخوتنا في الله وأحبابنا في الإيمان، في هذه الأيام سنستمر حتى نهاية ربيع. في هذه الأيام طبعا نمر بالتحضير للمولد النبوي والتجهز للمولد النبوي. من أجل ذلك استضفنا فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله جميعا
1: ويا مرحبا بكم. طبعا المولد النبوي الافتخار، الاحتفال، الاحتفاء به دين.
2: نعم،
1: لأنه من أصول ديننا
2: النبي.
1: إذا لم نعرف نبينا ونفرح بمولد نبينا ونفرح بسيرة نبينا فبمن نفرح إذن؟
2: نعم.
1: والعجيب أن من ينكر علينا يتكلمون عن شخصيات لا ترتقي إلى شيء من النبي.
2: نعم.
1: لا ترتقي إلى شيء من النبي صلى الله عليه وآله، إضافة أنهم ربما احتفلوا بالفجار والكفار.
2: نعم.
1: وإلى آخر ما هنالك، فما الذي ينقدونه علينا؟ لكننا لن نتخلف عن هذا الدين، لن نتخلف عن هذا الركن من أركان الدين، لن نتخلف عن هذا الشخص الذي ملأ الله فيه قدوة البشرية كلها.
2: نعم.
1: فالفقير له في رسول الله قدوة والكذا، وإن شاء الله سنفرد حلقة خاصة في قوله تعالى قد لكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فشيخ فؤاد بارك الله فيكم، تفضلوا حدثونا كيف تكون الاستعدادات في اليمن للمولد، إضافة إلى أنه نبذة من حياة سيد الخلق سيدنا محمد.
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. بداية نبارك ونهنئ لأمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني ولقيادتنا الحكيمة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مر الزمن، والذي ترتبط بشخصية هي أعظم شخصية في هذا العالم، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. في هذه المناسبة يتميز اليمنيون كما هم متميزون في المواقف المشرفة، كما تميزوا في نصرة غزة، وكما تميزوا في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار، وكما تميزوا في التمسك بالهوية الإيمانية، يتميزون أيضا في الاحتفاء والاحتفال والتعظيم والتبجيل والتوقير للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ليس غريبا عليهم، فهم أول من احتفى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله حينما قدم إلى المدينة، ووقفوا ينتظرونه في رؤوس النخيل وفي قمم التباب، ينتظرون مقدمه الشريف المبارك، فما إن قدم حتى استقبلوه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. واليمنيون اليوم يستقبلون مولده بكل حفاوة، بكل حب، بكل لهف، بكل شوق، بكل رغبة، بكل صدق، بكل إيمان، بكل ارتباط وتأسي. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإيمان يمان والحكمة يمانية. لقد نضحت آنية اليمانيين، نضحت بحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الوقت الذي شاهدنا قبيل السابيع من اليوم، العالم يتابع بشغف ولهف وشوق واهتمام مباريات كأس العالم لعبة، ويتفاعلون معها ويذرفون الدموع على خسارة منتخب، ويتوترون وينتظرون المباراة في اليوم السابق القادم، ويتوقعون فوز فريق وهزيمة فريق، ويعيشون حالا من التوتر على مباراة كأس العالم. أما نحن فنحن نحتفي بنبي العالم
1: صلى الله عليه
2: رسول البشرية صلى الله عليه وعلى، وفرق بين من يحتفي بكرة ومن يحتفي برسول صلى الله عليه وعلى، فرق بين من يحتفي بلعب ومن يحتفي بالجد بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. نحن نقيم حفلات الاحتفال بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهم يحتفلون بالترفيه ويستقدمون الغانيات الراقصات ويولعون الإضاءات والليزر في موسم الرياض وفي موسم جدة وفي مواسم الترفيه في بلاد الحرمين، وينصبون تمثالا للكعبة المشرفة شرفها الله، ويأتون بالراقصات للطواف حولها في بلاد الحرمين الشريفين. وكان الأحرى والأيدر والأولى بهم أن يجمعوا من أبناء الأمة أهل الحل والعقد إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ليكون هنالك احتفاء بالمولد النبوي الشريف في مسجده وبجواره وفي مدينته، وأن يكون هنالك أيضا احتفاء في مكان ولادته في مكة المشرفة المكرمة، تعظيما للرسول واستلهاما للدروس والعبر من صاحب هذه المناسبة وشخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله. لكن إن شاء الله سيأتي اليوم الذي يتمكن فيه المؤمنون من إقامة هذه المناسبات في في مكان ولادته وفي مكان هجرته وفي مدينته المنورة وفي مسجده وتحت قبته الخضراء صلوات الله عليه وعلى آله، وما ذلك على الله بعزيز. فاليمنيون يتميزون، وها هي الزينة بدأت تلوح في الشوارع وعلى المنازل وفي السيارات. وهنا ندعو كل أبناء الإيمان والحكمة أن يظهروا فرحتهم برسول الله، وأن لا يلتفتوا إلى أصوات النشاز، على ما تخجل مما تستحي من أنك تحتفي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم يستحوا على مباراة وهي لعبة بين ميسي وبين كافر وكافر، لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل، وأنت تستحي. رفعوا رايات ريال مدريد وبرشلونة، وأنت حينما ترفع راية الخضراء التي تشير إلى صاحب القبة الخضراء تستحي؟ ما لك؟ ما دهاك؟ ما الذي هزك؟ ما الذي أضعف موقفك؟ ما الذي جعلك ترتبك وأنت على الموقف الحق، وأنت تدعو إلى الكلمة الحق، وأنت تحيي المناسبة المحقة والمناسبة التي ينبغي على العالم أن يحتفي بها، لأنها مناسبة رسول أهل العالمين ورحمة الله للعالمين. إذن هذه المناسبة يجب أن تظهر فيها فرحتنا، ونحن في كل عام نحتفي بشكل أعظم من العام الذي قبله، ونريد هذا العام أن يكون الاحتفال غير مسبوق ولا نظير له في كل العالم، وأن يكون اليمن هو الدولة الأولى والأكثر والأكبر في العالم التي تعظم وتوقر وتبجل وتقدس وتقدر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يفوقنا في ذلك أحد، ولا يدانينا ولا يساوينا أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إضافة إلى أن إظهار الفرحة واستجابة لقول الله سبحانه كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وحينما نرفع اسم رسول الله فلأن الله قد رفعه، قال ورفعنا لك ذكرك. وحينما نعظم رسول الله فلأن ذلك دليل على التقوى، قال الله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحينما نوقر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فلأن الله أمرنا بذلك، قال سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقد كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يجعل ليوم مولده ميزة وعلامة، فكان يصوم يوم الاثنين، وحينما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه، فهو يحتفي بيوم مولده بالعبادة والطاعة والصيام. ونحن نحتفي برحمة الله لنا التي أمرنا الله بقوله كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح يجب أن يكون علاماته واضحة، لا يمكن واحد في عرس يقول احنا فارحين بابننا العريس والحريم وهو لا فتح قاعة ولا علق زينة ولا زين سيارة، ولا يمكن يقول شاركوا أفرح آل فلان. إذا ما عاد عملش هذا المظاهر الفرح لا تعمل دعوات ولا تقول شاركوا أفرح آل فلان. إذا تقولت شاركوا أفراحنا فهذا يستلزم أنك تعمل مكبرات صوت، توزع دعوات، تجمع الناس، زين السيارة، تدعو الأحباب، تظهر الفرح، تشعل الأغاريد، تطلق الألعاب النارية، هذا علامات الفرح. لكن في الحزن نجي وانت حزين كئيب، يعني مدندر راسك، يعني ما شنت مهندم ولا مسرج السيارات ولا مزين باب الحارة، يعني حزين ما أنت مهتم يعني بشكلك، لأن الحزن طغى على كل شيء. فاليوم إما أن نفرح برسول الله وإما أن يحزن. ولا أظن أن أحد يعني يحزن بمولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، والذي فرحت بمقدمه الكائنات حينما ولد، يعني غارت بحيرة ساوى وسقط إيوان كسرى وحبس الجن عن استراق السمع، ويعني حصلت المعجزات الكبيرة بمولد، ويعني وقع مهلكة الفيل وأبرهة في عام مولده صلوات الله عليه وعلى، كإرهاصات من إرهاصات مقدمه الشريف والكريم. فكيف لا يعني نتغير، وقد تغيرت السماء والأرض بمولده صلوات الله عليه وعلى، وكان مولده حدثا استثنائيا تفاعلت معه النجوم والسماء والأرض والبحار والجبال والقصور، فكيف يكون هذا الحدث عاديا؟ ونحن نفرح بأبنائنا، البعض يعمل حفلة وترتة لإطفاء الشمعة الثالثة بمرور 3 سنوات على بنته وعلى ولده، ويشتري كرتون بيبسي ويسوي ترتة وحفلة وكيكة، طبعا هذا في المدن، يعني ويدعي زميلاتها وخبيراتها، ويعني يعمل حفلة لهن، وبعض العاصر ويلبسوها البدلة حق العيد والفستان حق العيد، وفارحين بمن قد معهم بنت ومعهم ولد.
1: نعم.
2: ولا أحد بيقول لهم بدعة، عني بدعة ما أنزل الله بها من سلطان،
1: ولا تفيد بشيء،
2: ولا تفيد بشيء. وهؤلاء العيلة اللي بنحتفي بهم مدري هم يطيعونه ولا ما يطيعونه.
1: نعم.
2: يسوي بعضهم الولد عرس حنا ضنا، ويغرم غرامة وما قد قضاش الديون، وما يغلق شهرين من العرس إلا وقد الولد قال باسم الصلاح.
1: نعم.
2: قد بيصدق مرته ويكذب أمه.
1: نعم.
2: قد يشتي هو مرته يخرجوا لحالهم.
1: ايه.
2: وقدوا يعني هذيك الساعة ما عاد يشتي لأمه ولا أبوه، قد مع مرت تقرب له وسبر له وتغسل له وصبر له، ما عاد يذيك المسكين.
1: نعم.
2: قدوا ماذا الحين يعني مستكفي.
1: نعم.
2: أما رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: فالفرح بأجر.
1: نعم.
2: تعظيم توقير الدين من دين الله، لأن الدين هو تعظيم الدين. احنا قد عظمنا زعماء وملوك.
1: نعم.
2: حضرنا للـ70 وصفقنا يدينا مع كم منه ما
1: أيوة.
2: ما حصلنا على فائدة.
1: نعم.
2: لما ذا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى.
1: نعم.
2: وبعدين الخلاف بيننا على الرسول هو بيننا احنا واليهود والنصارى.
1: نعم.
2: أما المسلمين احناش مختلفين، احنا على محمد.
1: نعم.
2: قد عذرنا بعضهم حين ما شاركوناش في الاحتفالات بمناسبة الإمام علي والإمام الحسين، قلنا يمكن البعض عندك قصور في الفهم ولا نقص في الوعي ولا وجهة نظر خاطئة، والبعض كان يقول الإمام علي حق هولة والإمام الحسين حق هولة، وقلنا قابلين يقول حقنا وحدنا وما تشتهمش، لكن إذا عاد تشتهى النبي لنا وحدنا احنا قابلين، لكن ما هو صح تخسر أنت، لأن قد خلافنا مع النبي قدوا في طرف الجدر، قدوا نهاية الطريق، يعني ما عاد معك مجال، يعني قد ما بعد النبي إلا إسلام وكفر.
1: نعم.
2: وينبغي أن احنا ما نختلف حول مناسبة النبي، ولا ينبغي لأحد ولا يجوز له ولا يليق به إنه يعني ينصب نفسه عدو المناسب صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشكك ويشوه ويحرض ويثير الفتن والشكوك والارتياب، ويعني يحاول يضبط الناس عن احتفال بمولد النبي، ويحاكي الناس من الجوع، ويحاكي الناس من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. للنبي شل المرتبات، وللنبي شن علينا العدوان، عدواننا مرتبتنا عند دول العدوان، هذا النبي جاء رحمة للعالمين، لكن بعضهم الإسلام ولد النبي وبدت المشاكل كلها، تحاكم من محمد، حاكم من سألته عن شعيب، سألته عن أبي قال خالي شعيب، وهذا حاكم من مولد النبي دخل في وادي ثاني. مولد النبي مولد الرحمة، احنا نفرح به، ولو لم يكن لأن احنا نلفت أذهان الجيل الصاعد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: معنا عيال وبنات ما عادوا مدارين إلا بأفلام الكرتون وقنوات الأطفال وتوم وجيري وألعاب كرة القدم. إذا زج مولد النبي وإحنا بنقول لهم ما بش نبي ولا بمولد، فقدوا ما يظهر له إلا في الأخير، وقدوا
1: قد نسيوا لا إله إلا الله عند رسول الله،
2: قدوا من أمة ميسي.
1: نعم.
2: أمة كريستيانو، ما عدوا من أمة محمد، لأن ما عرفت بالنبي صلوات الله عليه وعلى له، هذا خطأ كبير. يعني هذا بنلاحظ إحنا في الأمسيات هذه بنحضرها والفعاليات، يجوا الأطفال ويفرحوا ويسمعوا النشيد ويشوفوا البراع، ويقع لهم كيكة ولا يقع لهم قلص ياهي، ولا يشوف يعني الأناشيد والزغاري.

0: مولد النبي فرصة نعلم أبناءنا حب النبي صلى الله عليه وعلى آله. والله سبحانه بيقول لنا في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وعلى آله بيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. وبيقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله علموا أولادكم حب نبيكم وحب آل بيت نبيكم وتلاوة القرآن. بالتالي هذا المناسبة نظهر زينتنا، نظهر فرحتنا، ونظهر تعظيمنا وتوقيرنا. يعني اللي يزين سيارته هذه يعلق الزين بباب بيته، وهي عوافي، هي من حق العام وقبل العام.
1: نعم.
0: أنا عاد إحنا محتفظين بالزينة حقنا من العام وقبل العام وقبل العام.
1: نعم.
0: كملنا في العام وعطفنا الزينة حق السير وطرحناها في الخانة.
1: نعم.
0: وعطفنا الزينة حق البيت وطرحنا في المخزن.
1: نعم.
0: ودحين نشرنا وركبنا وصلى الله وسلم.
1: نعم.
0: هي هذه الزينة، وشوية كهرباء تشغلها بطاريات مطر، ما نقول إني عاد أسحب مدري كم ذا كيلو وتخسرنا مدري كم ذا. أي زينة ساعة يعني بسيطة جدا، تتحمل حتى بطاقة شمسية ولا بطارية المطر ولا بطارية السيارة. ما بش ما نختلف عليه، وما بش ما بيخسر واحد لبن قاعد بأربعمائة ألف ومسيري غرفة نوم بستمائة ألف ومنشد ولا زومل ولا فن مدري بكم ذا ألف، ولا عند النبي وخرج الجاحظ ويقتلب. نعم. واحد بخيل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله،
1: عليه وآله.
0: هذا خطأ كبير.
1: نعم.
0: أنا أدعو أبناء اليمن الميمون أبناء الإيمان والحكمة أن يفرحوا بالنبي صلى الله عليه وعلى
1: آله،
0: لأن هذا الفرح هو دليل إيمان.
1: نعم.
0: ودليل محبة، وذي يحبه يعبر عن حبه.
1: نعم.
0: يعبر عن فرحته، وذي هو يعني حانق وزاعل ما عليه يبقى في زعل وفي حانق، لكن الرسول يعني
1: حانق من الرسول معقول
0: مناسبة النبي صلى الله عليه وعلى آله،
1: عليه
0: ما بيننا وبينه ولا ما فعل بنا لما نزعل ونغثها منه.
1: نعم.
0: وهو الذي مات يعني دلنا على الجنة، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه.
1: صلوات الله.
0: مع ذلك يجي الواحد لا مناسبة النبي وفتح المشاكل وفتح الملفات كلها، هذا لا يليق ولا ينبغي.
1: نعم.
0: النبي صلوات الله عليه وعلى آله يجمعنا، وخاصة وإن اجتماعنا هو رسالة للأعداء، إن محمد مات وخلف رجال، ما شو على ما بيقول إنه خلف بنات.
1: نعم.
0: لأنه بيستهينوا به ويسيئوا إليه بالرسوم الكاريكاتورية يعني المسلسلات بالأفلام.
1: نعم.
0: في الإعلام في الصحف. فعندما يجي وراء محمد أمة محمد نهز الدنيا ونوصل. نعم. رسالة ونخليهم يحسبوا ألف حساب.
1: نعم.
0: والله لو بيجتمعوا المسلمين في مولد النبي زعما ما بيجتمعوا في اليمن ما يجرؤ واحد يدحق على محمد بن عبد الله، وهو داري أنه حسنز مشاعر هؤلاء.
1: نعم.
0: لكن بيجي مولد النبي وما بالله هو اليمن ذي، اليمن ذي تحمل لها الإسلام فوقه مع غزة مع القرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع فلتنا شاء الله سبحانه وتعالى
1: وكريم.
0: والآخرين محتشرين هم اليهود والنصر على كرة القدم.
1: نعم.
0: ولا على ترفيه، كأن ما عاد معنا ميزة ولا خصوصية ان احنا أمة إسلامية.
1: الله.
0: احنا في مولد النبي بنقول للعالم يقتدي باليمن، نقتدي بالشعب اليمني الشعب المتميز، عندما يحضره الملايين وفي ميدان السبعين وباللوحة مساحتها خمس لبن محمد.
1: الله.
0: محمد تلقطها الطائرة تلقطها الأقمار الصناعية.
1: الله.
0: يلتفت النظر عند العالم منه هذا محمد، هذه الناس محتشدين حوله.
1: نعم.
0: منه رسول الله الذي قال لنا الله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عظمه ونوكره ونرفع ذكره، وما نحن ذي عن نرفع ذكره ما عاد بش فائدة مننا، إنما إحنا المستفيدين ورفعنا لك ذكره.
1: نعم.
0: في مولد النبي صلوات الله بنصلي عليه وعلى آله.
1: نعم.
0: هذا بركة، والصلاة على النبي نور.
1: نعم.
0: لأن الله سبحانه وتعالى بيقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويحين يصلي علينا عندما نصلي على النبي وآله.
1: الله الله.
0: من صلى علي صلاة صلى الله على بها
1: عشر
0: صلوات ومحى عنه عشر سيئات.
1: الله.
0: ورفعه عشر درجات.
1: نعم.
0: وأثبت له عشر حسنات.
1: الله.
0: واستبق الملكان الموكلان به أيهما يقرئ روحي منه السلام.
1: الله.
0: هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى
1: وقال
0: أوجبكم علي شفاعة أكثركم علي صلاة.
1: نعم.
0: وقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة.
1: الله.
0: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا. يعني
1: نعم.
0: أجر كبير جدا، والدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد وآله. ونصلي على النبي الصلاة المشروعة الذي علمنا في الحديث الشريف، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الذي بنتف في الصلاة.
1: نعم.
0: كل المسلمين في باكستان

0: في أفغانستان، في مصر، في السودان، في اليمن، في تونس، في الجزائر، في الهند،
1: وركن من أركان
0: كلهم
1: الصلاة.
0: عندما يصلوا ما يقولوا لا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
1: نعم
0: وبارك على محمد وعلى آل محمد، لا خارج الصلاة، وانقد كل واحد من الصلاة الثانية،
1: نعم
0: صلى الله وسلم، صلى الله وسلم. يعني ما درينا من الذي صلى ولا على من صلى. نصلي على النبي برغبة، الأجر
1: نعم.
0: فيها، بيهدر بعضهم بالساعات لا عند الصلاة على النبي وكلفته، وهي الأجر فيها. الإنسان لما يصلي، لو لم يكن لنا في مولد النبي إلا أن احنا بنصلي على النبي وارث
1: صلوات الله عليه،
0: عمل بنقيم أمسيات في النهار ولا بعد العشاء ونحفظ شوي، وقال اللهم صلي وسلم على، أجر كبير. لو ما شحنا في الأمسية نحن فوق التلفون بنضنن،
1: نعم،
0: ولا فوق الشاشة بنقهمي،
1: الله الله.
0: هذا بنجتمع نصلي على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولا خير في يوم ولا في مجلس إن لم يكن فيه الصلاة على النبي وآله، صلي عليه وعلى آله ويفرجها. كان ولا زلنا إلى اليوم، لا بواحد مضنن نقول مالك صلي على النبي،
1: صلي على النبي،
0: لا صلى على النبي ولا بتعثت الطنان.
1: وإذا مشكلة ولا شيء نقول صلي على،
0: وإذا جاء واحد متقارح متحارق مزاعل بيغضب بيصيح ولا اهدى، صلي على النبي وآله، اللهم صل على، إذا قال اللهم صل على محمد وآله هدى وابتعد الغضب وطفيت المشكلة.
1: نعم.
0: وإذا واحد ضيع حاجة وصلى على النبي لقي ضايعته.
1: نعم.
0: وإحنا اليوم مضننين غافلين مبصمين، ما عاد حد بيصلي على النبي وآله.
1: الله.
0: كان زمان يعني تسمع لا قد غير عما الصمت شوي، وقد تسمع الشيء بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذا يجي جواب اللهم صل على محمد وآله، وطول التخزين وإحنا بنفوتح ونصلي على النبي وآله ونهلل
1: إن الله. أيوة.
0: اليوم تلفون جنب تلفون، ومن فيسبوك جنب أنتر، وصارت وصارت الساعة ورا ساعة ويوم ورا يوم، وإحنا في غفلة. ومن أعرض عن ذكري
1: فإن له
0: معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
1: الله.
0: مولد النبي مولد النور.
1: نعم.
0: وخاصة شعارنا في هذا العام محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار
1: رحماء
0: بينهم. الذي معه هكذا أشداء على الكفار.
1: نعم.
0: بصير الذي مشهم معه مثل النظام السعودي.
1: نعم.
0: كيفهم أشداء على المسلمين ورحماء على الكفار.
1: لا إله إلا الله.
0: لكن الذي مع محمد يبانوا.
1: نعم.
0: ولذلك كل واحد مننا يفلي فقرته.
1: نعم.
0: وحاسب نفسه. إذا أنت معه فأنت عاد قاعد أشداء على الكفار.
1: نعم.
0: وعاد قاعد رحماء بينكم أنت.
1: نعم.
0: والمؤمنين. لأن بعضهم مشهم عجب موقفنا على أمريكا، مقصود أن احنا مشعبين وفضوليين.
1: نعم.
0: ونحن بندور لنا مشاكل. هو الله كلف الذي مع أشداء على الكفار، فكيف يقعد أشداء على الكفار؟
1: نعم.
0: يصرخوا الله أكبر، الموت لأمريكا، إلى آخره، موقف يعبر عن شدة. لأن الله بيقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وبيقول واغلظ عليهم، وبيقول في الآية الثانية أذل على المؤمنين أعز على الكافرين.
1: الله.
0: هذا يشتي ينسل الكفار ولا يتحاكى معهم، لا بصرخه ولا بمظاهرة ولا بمسيره ولا بدعم القوة الصاروخية ولا بحاجة.
1: نعم.
0: يشتي يدخلهم خانة النسيان الكفار. الله. وما بينسونه، هم بيدعموا علينا ليل ونهار.
1: نعم.
0: وذلك الذي مع النبي هكذا أشداء على الكفار، قال أشداء على الكفار قبل ما يقول رحمة بينهم.
1: أيوة.
0: لأنه لابد ما تقع رحيم على المسلمين إلا لن تشدد على الكفار.
1: الله.
0: ولا ما تقدرش. لاحظ الذي مع النبي كيفهم، وعلشان اليوم تعرف من وذي مع النبي وفي خط النبي، بصير كيف علاقتهم بالكفار.
1: الله.
0: هل السعودي أشداء على أمريكا؟ ما بيلب أمريكا بالمال والدعم والتريليونات، لا وقعت في أزمة اقتصادية لا السعودي ودول الخليج. سار ترامب زيارة يوما ما رجع إلا بأربعة تريليون، ودائرة من قطر بسبعمائة مليون دولار، طائرة
1: قصد طائرة،
0: ومعهم مئات الطائرات، مع ترامب طائرة مطلية بالذهب حقه ملك شخصي.
1: نعم.
0: ما نقول إنه فقير يا رحمته، ما عاد لقي مع من يركب.
1: نعم.
0: ولا ما مع قيمة التذاكر، مع الطائرة لا راسه.
1: نعم. وزادوا الطائرة،
0: وزادوا الطائرة، وغزة ما أتولها ولا يعني
1: شربت ماء،
0: يعني قاطرة ماء ولا قاطرة حالي.
1: نعم.
0: بس يتحمل المشي الدول ما قاطر لهم.
1: ايه.
0: فالذي مع النبي يقعوا أشد على الكفار.
1: نعم.
0: وبالتالي الذي مشوا أشد على الكفار يبصر مع من هو.
1: نعم.
0: يبصر مع من هو.
1: شيخ طلب
0: هذه مع النبي واضح علامتهم، واضح مواقفهم.
1: هذا قال القرآن، جناح اللي هو أشداء على الكفار ورحماء بينهم، سيصبح بعدين رحماء لهناك وأشداء على المؤمنين.
0: بعضهم هكذا يصير. أيه. بعضهم معقد على المجاهدين أعظم من ما هو معقد على الأمريكي.
1: نعم.
0: وبيحش على أبو فلان أعظم من ما بيحش على أبو إيفانكا.
1: نعم.
0: وبن زايد وبن سعود.
1: نعم.
0: للم عادوا أشداء على الكفار، قد شدته فوقنا،
1: فوق المؤمنين،
0: لسانه علينا.
1: نعم.
0: سهام علينا، انتقاد ضدنا، تحريض علينا،
1: غير البوصلة.
0: أما ترامب
1: فهذا روح
0: وهذا ولا بيفعل بهم شيء ولا بيتحاكى منهم،
1: يعظمهم.
0: وقال لك انه معه من والذين معه اشداء على الكفار،
1: نعم،
0: رحماء بينهم، وهذا معقد بينهم، معقد عليهم، رحماء على الكفار.
1: لا حول
0: ولا قوه. احنا هذا الايه هي بتجسد وما بتحاكش فقط من الصحابه، بتحاكى من الذي مع النبي من زمن الصحابه لاخر الدنيا.
1: نعم.
0: هذه مع النبي ما يقعوا لها هكذا، اشداء على الكفار رحماء بينهم. والشده هي تبان في المواقف،
1: نعم،
0: تبان في الجهاء، تبان في الصرفه، تبان في المقاطعه للبضائع الامريكي والاسرائيل، تبان في حضور المسيره، تبان في حاله الغضب، تبان في الكلام. اما نعم. الكلام ضدنا والكفار ما معهم منك الا الاعجاب والاحترام.
1: غريبة، والهدايا والكل والعطايا.
0: عيد النظر مع من أنت؟
1: نعم.
0: عيد النظر مع من أنت؟ في مولد النبي مولد رحمة ومناسبة، يعني نحتاج إلى أن نستلهم منها الدروس والعبر ونغنمها ونستفيد، نعم، منها ما يفيدنا في هذه المرحلة، وما يفيدنا في هذه المعركة، وما يفيدنا في هذه الظروف التي الأمة ابتعدت عن النبي وابتعدت عن القرآن وابتعدت عن الدين، وما وقعنا فيما وقعنا فيه من حالة مترهل وضعيف إلا بسبب بعدنا عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى،
1: يا الله يا الله،
0: وأن يجعلنا من جنده وحزبه وأوليائه، وأن ينصر المجاهدين، وأن يهلك أمريكا وإسرائيل، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يجعلنا له خير أعوان وأنصار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
1: الطيبين الطاهرين. شكرا لشيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك،
1: عذنا. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: حياكم الله وكيف أنتم وحالكم يا شيخ جبري وضيفك الكريم.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم الله. وفي الأستاذ الدكتور فؤاد ناجي.
0: حياكم
1: الله. هذا أخ ياسر مقبول من الحديدة.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا اسم مقبول هذا في الحديدة كثير،
0: وياسر
1: وياسر يحبوه لأنهم يحبوا، نعم، آل ياسر،
0: نعم،
1: وآل ياسر من اليمن أيضا،
0: نعم،
1: فمقبول بالذات هذا جميل جدا عندنا، يعني مقبول أي معنى مع درجة مقبول
0: من القبول،
1: من القبول الدائم إن شاء الله. تفضل يا ياسر.
3: حياكم الله
1: ياسر، طبعا أيضا إعلامي، تفضل.
3: الله يسلمكم، شكرا جزيلا شيخ جبري،
1: حياك
3: الله. أيضا نود نطرح بعض الأسئلة.
0: أيضا يعني من العلماء الكبار في الحديدة من أجداد بيت الأهدل،
1: مقبول، بيت مقبول وبيت مقبول ومقبول،
0: يعني مقبول جوار الفقيه احمد بن موسى بن عجيل في بيت الفقيه،
1: نعم. ودكتورنا الذي كان في الجامعه حسن مقبول رحمه الله عليه،
0: نعم
1: نعم. تفضل يا استاذ، احنا الحين ذكرتنا اسماءك باسماء العلماء الكبار، وان شاء الله انت تسير في طريقهم. طبعا هو الحمد لله يعني له جناحان، الجناح الأول وهو إعلامي، والجناح الثاني صحي أيضا،
0: بارك الله،
1: وكلها مفيدة للمجتمع. فضل وإمام جامع كمان،
0: نعم.
1: فضل يا أستاذ.
3: الله أن يتقبل منا ومنكم.
1: يا الله يا الله
3: يا رب. تدشن العاصمة صنعاء والمحافظات تعاليات المولد النبوي الشريف، سؤالي كيف يسهم هذا التدشين المبكر في تهيئة النفوس واستشعار القيمة الإيمانية والتربوية لهذه المناسبة العظيمة في وجدان المجتمع؟
0: طبعا استقبال مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله هو ليس بالشيء
1: اليسير،
0: يعني اليسير شيء كبير جدا،
1: نعم.
0: استقبال من يعني
1: عقيدة.
0: البعض من الدول تحجز وتستعد لاستقبال رئيس من الرؤساء قبل فترة،
1: نعم،
0: وسيأتي إليها بعد شهرين، ومع ذلك يقومون بتصلح الأسفلت والطرق، بيرنج الشوارع، بنصب الصور، والبعض حتى في عرس ولده يستعد لعرس ابنه من قبل العرس بشهرين،
1: نعم،
0: يحجز القاعي، يحجز المنشد، وعرس والدي يعني ممكن،
1: نعم،
0: على في يومين،
1: نعم،
0: والحاصل ما سهل،
1: نعم.
0: أما مولد النبي فهذا حدث هام،
1: نعم،
0: حدث تاريخي،
1: غير
0: غير وجه التاريخ،
1: آه.
0: فكيف لا نتغير؟ واستقباله احنا بنستقبل بهذا الفترة أول شيء لكي يكون إحياء وبركة في كل الشوارع. احنا ما نشي يكون بس بركة لميدان السبعين، شي شارعك وبيتك وحارتك يحتفلوا به، تدخل بركة لا بيتك لا أولادك مرتك، بنبصر حتى النساء بيعملين احتفالات مولد نسائي فيما بينهن،
1: تمام،
0: يجتمعن ويصلين على النبي ويدخل بركة. وبعدين المولد هذا العام في هذا الفترة مسهل، كان أول إذا واحد يشي يعمل مولد ما بالله يذبح ثور ويضيف الناس ويدي القاعد ويقع يوم يعني ساعة العرس.
1: نعم.
0: أما اليوم يعني ما عدلا بعض العصر يعني شرب ما ولا قرص شاهي ولا بعد المغرب ولا بعد
1: صلوات على رسول الله
0: صلوات على النبي وما بش أي خسار يعني. نعم. في متناول الجميع يفعلوا موالد.
1: نعم.
0: أقول لهم جوا ببيتي اعملوا مولد وخرجت لهم يعني إناء قهوة ولا شاهي وما إدابه ولا مش ضروري
1: والبن من إنتاج اليمن
0: وصلينا على رسول الله ساعة زمان وكل واحد يضوي وقد ملا قلب الصلاة على النبي وآله
1: اللهم صل على
0: ما عذر البعض مكبر لها ومعرقل لها ومعظم لها
1: كأنها كبيرة
0: كأنها كبيرة بسيطة جدا أجرها أكثر من يعني الغرامة فيها وما بش غرامة في حب النبي ما بش خسارة ولا بغرامة وهي بركة ونور لك ولبيتك
1: أيه.
0: كان الأولين ما يفتحوا بيت إلا وقد فعلوا مولد.
1: نعم.
0: وقبل العرس يفعلوا يوم الربع مولد ويوم العرس يوم. نعم. الخميس زفة والمرم ما تقوم من الأولاد إلا بمولد.
1: نعم.
0: والمقادم من السفر والغياب ما يجي إلا وفعلنا له
1: مولد.
0: مولد يعني كان الناس يعني
1: يعظم
0: المولد في كل الأحوال.
1: نعم.
0: وإذا شيء على واحد مشاكل قالوا انذر بمولد.
1: نعم.
0: ما يفعل المولد إلا والباري يفك عن عسره
1: الله.
0: ويحل عن عقدته ومشكلته.
1: نعم.
0: اليوم الناس يعني
1: حاربين ليش
0: عن هذا العادات.
1: نعم.
0: يعني وحرموا.
1: نعم.
0: حرموا بسل البيوت ما عاد فيها إلا انترنت وتلفونات وقنوات. نعم. وغفلات ومشاكل
1: ومصايح وصايح
0: البعض ما بيدخل البيت إلا يرقد من انه لو يدخلوا عادوا مذاهنين ما بلا يصايحوا يدخلوا قدوا مراقدين ويروا له نوم وقام خرج بدون صبوح من البيت وهكذا هجي للظهر روعد مع بقعي يرقد فيها غير البيت انه ما يضوي
1: ممكن بعضهم يرقد بالسيارة
0: ايش الحياة هذا ايش الحياة هذا.
1: نعم.
0: لا بذكر الله تطمئن القلوب لو بتذكروا الله.
1: نعم.
0: ان الامور وان البيت الاولاد بيفقدوه وتصوروا لك وان قد انت يا بابا
1: بينور البيت
0: والمر منتظر لك ودخلتك سرور وخرجتك فقد. نعم. البعض كودا يقول أوف خرج المدبر وإذا قد جاء اسكتوا ودخل المدبر.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن البيوت ما هيش معمور بذكر الله.
1: نعم.
0: ما عاد بيش مثل البيوت هذه ذكرها الله في القرآن عن بيت زكريا وزوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
1: كانوا لنا
0: ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. وكانوا لنا خاشعين.
1: الله.
0: اليوم أش بفعلوا في البيوت؟ المر فوق التلفون والولد فوق التلفون والجاهل فوق
1: حتى التلفون. الطفل الصغير
0: والولد فوق الشاشة والكل ما عاد تشوف في البيت واحد فوق مصحف ولا ماسك فوق سجادة ولا ماسك
1: مصباح ولا حد جابر حد
0: ولا بتجابر حتى فيما بينهم كل واحد ما عليك منك
1: ولا يتناقشوا في شؤون الأسرة
0: وكل واحد مرمز التلفون على الثاني. لأن ما عبش ما يضمن
1: ما يفتحش الشفرة حقه
0: فهذا غفلة كبيرة جدا. مولد النبي يردنا للنبي فيعني هذا المناسبة مناسبة كبيرة وغالية وأنا أتمنى عندما تكون المناسبة صاحبة محمد لان زيت الفلسفة والسياسة.
1: نعم.
0: محمد فوق المذاهب فوق الأحزاب.
1: نعم.
0: فوق المشاكل فوق المصالح فوق وجهة النظر عندما تكون المناسبة عنوانها محمد فلا صوت يعلو فوق صوت محمد. تفرقنا في البيوت احنا. نعم. داخل بيت واحد هذا توجه كذا هذا توجه كذا لكن عندما نقول محمد
1: للكل
0: ينبغي نجتمع ونتأدب. نعم. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
1: النبي.
0: النبي ينبغي ان احنا نتأدب عند النبي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله
1: اولئك
0: الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. انا اتوقع ان شاء الله ان مظاهر الفرح تعم وتنتشر
1: باذن الله
0: كل واحد يعبر بطريقته.
1: نعم.
0: بمحبته باتباعه بذكره لو لم يكن لا بالصلاة على ابوه وعلى اله
1: كافي
0: هذا اجر كبير جدا.
1: نعم.
0: ونعمه واثرها على الانسان نفسه.
1: نعم.
0: وما نقول جرب هم يجربوا عصير لا يدر ولا عصير من هذا المنتجات. أما النبي ما حد يجرب الصلاة على. نعم. ولا حد يجرب الاحتفال مولده هو خير خلق الله. نعم. ورحمة الله للعالمين والمحروق
1: من حرم ذلك
0: هذا النور وهذا الرحمة. نعم.
1: إذا لم يحتفلوا برسول الله ويجمعهم رسول الله فأقم على الأمة مأتما
0: وعويلا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل يا بني
3: بصفتكم من علماء الأمة ورجال التوعية ما هي أبرز المسارات والمحاول المعرفية التي ترون أن الفعاليات يجب أن تركز عليها هذا العام لتعزيز الارتباط بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
0: طبعا محاول كثيرة وأكثر ما ينبغي أن احنا نركز على في هذا المولد هو الشعار هذا المولد محمد. نعم. رسول الله والذين مع أشداء على الكفار
1: رحماء
0: بينهم.
1: نعم.
0: ولا سيما وهي بالزمن مع معركة التصعيد بالتصعيد وفك الحصار.
1: نعم.
0: والمطار بالمطار والميناء بالميناء والعين بالعين والسن بالسن والبدء أظلم وهذا نحتاج من مولد النبي نحن نعبأ الطاقات ونجهد. نعم. كما جهد. الله قال يا أيها النبي جاهد الكفار
1: والمنافقين
0: وإحنا نجاهد مع جاهد.
1: نعم.
0: وقال لنا الله في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: نعم.
0: النبي جاهد فك الحصار.
1: نعم.
0: على أصحابه وفك فتح مكة المكرمة وفك الحصار في غزوة بدر الذي فرضت القريش عليه وفك الحصار الذي فرضت الأحزاب في غزوة الخندق وجاهد. إحنا نقاتل بندافع على أعراضنا.
1: نعم.
0: على أموالنا على بطوننا على جهالنا. شعبنا مظلوم.
1: نعم.
0: شعبنا جاوع شعبنا محاصر شعبنا بيعاني بسبب السعودية التي تريد أن تقتلنا جوعا. إحنا الحمد لله قيادتنا الصادق مع شعب هذه. سمعنا السيد سلام الله عليه بيقول رأسها عبد الملك فدا لكم يا شعب اليمن روحي ورأسي ونفسي لكم الفداء لكي لا تظلموا لكي لا تقهروا لكي لا تحاصروا لكي لا تجوعوا. هذا القائد الصادق الرائد الذي لا يكذب أهله. اليوم نلتف حول هذا القيادة وبدل ما بنشكها من الجوع هالفترة الماضية اليوم ندخل في الحلول. كذا القيادة فعلت لنا حل معركة فك الحصار وبدأنا بالحصار حصار الملاحة البحرية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو لو ما يركع. احنا ما بنطلب من السعودي الطامة ولا بنطلب منها المستحيل ولا بنقول لي يخرج من الرياض بنقول لي يخرج من اليمن. ما بنقول له سلم لنا بنوكك سلم لنا بنكنا. ما بنقول له ادي لنا نفطك بنخلي لنا نفطنا. احنا معنا 300,000 برميل فاليوم وانت معك 12,000 برميل اقنع بما معك وخلي حقنا لنا خلي حقنا لنا. احنا شعب عانينا بسبب تدخلك وسياساتك وحصارك وغاراتك وعدوانك. اذا ما عقل فمع ابو يمن ما يفهمه وما يعقله مثل ما قال عيسى الليث ثم الاعداء طويلة المدى وثقتنا بالله ما هي بالصواريخ وركوننا وتوكلنا على الله ما هو بس بالسلاح. لكن احنا اصحاب قضية عادلة احنا مظلومين مثل ما قال السيد الله يحفظه والله مع المظلومين والله مع الصابرين والله مع المستضعفين الله ما هو مع الظالمين الذي حاصروا 40 مليون نسمة يموتوا جوع مثل ما قال السيد بعضهم بيرقد ويصبح على وجبة 24 ساعة وشتونا نصبر ما بقى نصبر وصبرنا للحدود. وهذا غير عادي المرحلة الأولى من فرض حظر الملاحة على العدو وإذا ما استمر في غيه ودخل في تصعيد فعن واجه التصعيد بالتصعيد ومعانا الله ومعانا يعني شعب مؤمن وصابر وصامد وعارف من غريمه وعارف من وراء معاناته وعارف من نقل بنكه وعارف من نهب ثرواته وعارف من فرض على شوية 8 تنابيع وعارف من غشن على 250,000 غارة وعارف من ضرب مدار صنعاء ومن غلق ميناء الحديدة وعارف من بيتآمر عليه من قبل الثورة من عادي ملكي إلا اليوم وبيتآمر عليه. والسعودي إن عقل الحر تكفيها الإشارة والعبد يقرع بالعصا.
1: نعم.
0: وعندنا اللغة التي تفهمه واللغة التي يريد أن تصل إليه.
1: نعم.
0: بالتالي المولد النبي بالزمن مع هذا الحدائث الذي نحتاج فيها ان احنا يعني نعبئ فيها طاقاتنا بالروحيه الجهادي والاستعداد لخوض هذا المعركه الذي معركه اليمنيين.
1: نعم.
0: معركه الوجود معركه مصيريه. واحنا في كل مولد نبوي معنا بشاره نصر.
1: نعم.
0: احنا في كل مولد نبوي الباري يكرمنا بنصر.
1: نعم.
0: ويكرمنا بفتح ويكرمنا بفرج وان شاء الله ان بشاره المولد النبوي هذا العام هي
1: فك
0: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين انهاء العدوان وفك الحصار.
1: نعم.
0: شعب تاعب معاني وصابر وصامد واحتفاله بمولد النبي هذا يستمطر به رحمة الله ونصر الله وفرج الله وتأييد الله وما ذلك على الله بعزيز. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقب للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
1: تفضل يا بني.
3: ما الواجب الملقى على عاتق وسائل الإعلام والخطباء والدعاة خلال هذه الفترة لتأصيل قيم السيرة النبوية وترجمتها لسلوك يومي لدى الشباب والأجيال الصاعدة؟
0: هذا سؤال مهم وأنا أدعو الأخوة الرواد مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما يدخلوا في ترهات.
1: نعم.
0: يا أخي اشتغل مع النبي هذا الشهر بدي يدخل لك في بعاسس بعضها خبيرات وبعضها كذب.
1: نعم.
0: وبعضها طناجع ما دسوا ولا تقع. نعم. ولا تتوقع ولا تكلف. نعم. ويتكلم ونثير بلبلة حول يعني أحيانا تسريبات خاطئة. ليش؟ نعم. ما أحد يوظف نفسه مع الرسول ويفعل قفشات وفلاشات وقبسات.
1: نعم.
0: من مولد النبي تصور فعالي ودنشرها في صفحتك.
1: نعم.
0: تصور انشوده والله ان بدي اناشد في المولد ومناسبات أنها يعني ما أقول لك يعني
1: لا إله إلا الله
0: تقول ليش ما بنبسلها في القنوات مواقع نعم التواصل
1: صح
0: وأن لو تنشر لا يجي لها متابعين بل بمئات الآلاف
1: نعم
0: رائعة جدا ما يجي تبسل لي واحد من فيسبوك لي على طنجه ولا على كذبه ما تسوى
1: نعم
0: ما تسوى
1: تفضل
3: مظاهر الزينة والإضاءات تزين شوارع العاصمة والمحافظات بالأسواق بالبقالات بالمدارس في كل مكان سؤالي كيف نربط بين هذه المظاهر الجمالية وبين السلوك الإيماني العملي في الحفاظ على النظافة البيئية والترتيب العام كجزء من النظر الحضاري لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
0: فعلا الزينة هي شيء جميل ولكن ستكون الزينة الجميلة عندما يكون هنالك جمال
1: سلوك.
0: في سلوكنا وجمال في بيوتنا وفي سيارتنا
1: نعم.
0: حينما ينعكس المولد النبوي في سلوكنا لأننا نحتفي بمن قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم فينبغي أن نكون نحن على خلق عظيم لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبداية تزيين البيوت والسيارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن لا تكفي لابد من الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويقول لنا في كتاب من يطع الرسول فقد أضاع الله ويقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
1: الله الله
0: فالاتباع هو سبب الرحمة
1: نعم
0: وإن تطيعوه تهتدوا
1: الله
0: فمولد النبي يجب أن يكون فيها القول والفعل
1: نعم
0: والزينة والتقوى وقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولباس التقوى ذلك خير
1: الله شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات حفظ الله اليمن ودحر الله العدوان وفك عنا كل حصار وأنزل الخير والبركات على هذا البلد الأمين نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة حين تبدأ الحكاية من الأرض ومع الزراعة تستمر الحياة. فاعلموا أنكم مع برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة.

0: مزارعينا، موضوعنا اليوم يمس كل مرب ومزارع. حادثة قد تتكرر في الكثير من القرى والمزارع وتسبب خسارة كبيرة. تعالوا نتابع هذا المشهد ونتخيل من مزرعة العم أبو صالح. فجأة يعود من المرعى ليستغرب ماذا حصل للبقرة اليوم. عادت من المرعى وهي تصيح وتتألم، لا قادرة تجلس ولا توقف. الكل مستغرب، وفجأة العم أبو صالح شاف البقرة أجهضت وطرحت الجنين وهو ميت. طبعا هذا أعظم ألم ممكن يعاني منه أبو صالح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجنين مات والإسقاط تم، لكن يبقى السؤال الأهم، هل أكلت البقرة نبتة سامة؟ أو ضربها شيء بالمرعى؟ أم أنها تعرضت لمرض مفاجئ؟ نحن أيضا لابد أن نعرف ما هي الأسباب لإجهاض البقرة المفاجئ بعدما رجعت من المرعى. فهل بعد كل إجهاض يوجد مرض خطير أم أن هناك أسباب أخرى للإجهاض؟ ابقوا معنا لأنقل لكم أهم الإرشادات في موضوعنا اليوم. أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة. مرحبا بكم مجددا إخواني المزارعين، أخواتي المزارعات. أولا يا إخواني المزارعين، الحالة التي سمعناها قبل قليل تتكرر معنا يوميا. بقرة يتم رعيها في المرعى وتعود تتألم وصياحها يملأ المكان ثم تجهض. ما الأسباب المحتملة لهذه الحالة المفاجئة؟ وما الأسباب المحتملة للإجهاض المصاحب بالألم الشديد؟ هناك من قد يسأل العم صالح، هل البقرة تعرضت للسقوط؟ أو للضرب أو النطاح من بقرة أخرى؟ نحن في هذه الفقرة سنناقش هل إذا حصل تسمم غذائي حاد ناتج عن أكل نباتات سامة أو أعلاف متخمرة أو اضطرابات هضمية حادة مثل التخمة أو النفاخ الشديد تؤدي لإجهاض البقرة أو إجهاض إناث الحوامل من الحيوانات، أم هي أمراض معدية حادة تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وحدوث مغص وإجهاض؟ فهل السبب من التغذية هو الأساسي للإجهاض أم أن هناك أسباب أخرى؟ دعونا نستمع لتحليل المهندس المتخصص في الإنتاج الحيواني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السبب قد يكون من التغذية، وقد يكون أيضا هناك أسباب أخرى. يعني ممكن الآن بشكل مختصر نوضح هذه الأسباب. أولا الأسباب الميكانيكية، وهي الأسباب التي تحدث نتيجة عوامل ميكانيكية، يعني مثل الرفس بين الأبقار في منطقة الخصر بقوة، يعني الصراع بين الأبقار بيناتها البين يعني بقوة خصوصا في منطقة الخصر. مثلا البقرة يعني يحصل لها سقوط قوي للأرض بشكل قوي، ارتطام مما يؤدي إلى الإجهاض. كذلك يعني لما تصطدم البقرة بجسم غريب بيسبب لنا أيضا الإجهاض. هذه الأسباب الميكانيكية. قد تكون هناك أسباب تغذوية، والتغذوية بتكون مثل يعني أن الحيوان يتناول نباتات سامة، أن الحيوان يتناول نباتات مصابة بالأفلاتوكسينات والفطريات، الأمراض الفطرية الناتجة عن زيادة الرطوبة في تخزين العلف. قد تكون غير ظاهرة في العلف نفسه، ولكن العلف يكون مصاب. كذلك أن يتغذى الحيوان على علف يحتوي على مبيدات، هذا عبارة عن سموم تدخل جسم الحيوان وتأثر عليه. ومن الأسباب أيضا أن الحيوان يشرب ماء ملوث بالمبيدات وغيرها، هذا من العوامل التغذوية. كذلك هناك أمراض مرتبطة بالتغذية مثل الأمراض الهضمية، يعني على سبيل المثال معنا النفاخ الشديد. النفاخ الشديد يؤثر لأنه بيقطع علينا يعني الدورة، بيقطع على الحيوان التنفس بالضغط على الحجاب الحاجز، مما يؤثر على الدورة الدموية للجنين بيؤدي للنفوق. أيضا التخمة الشديدة، كذلك يعني التلبك المعوي الشديد، هذا بتعمل تغيرات في جسم البقرة وبتأثر عليها بشكل كبير جدا. أيضا معنا أسباب مرضية، خصوصا معنا أمراض بكتيرية مثل البروسيلا والليستيريا، وختام يعني وبه أسباب أخرى مثل الأمراض يعني التي تصيب الرحم والجهاز التناسلي. كذلك يعني أن الحيوان بيتم تقديم لها دواء يمنع استخدامه للأبقار الحوامل، يعني مثلا يتم تقديم دواء للحيوان بدون الإشراف البيطري، ويعني بدون التركيز أن الحيوان هذا حامل والدواء هذا بيأثر، هذا أيضا بيسبب لنا إجهاد. هذا من أبرز العوامل التي تؤثر، منها التغذوية ومنها غير التغذوية.

إذا مزارعين الكرام، رعي الأغنام والأبقار مسؤولية أمام الله قبل أن يكون أمام أنفسكم. فبمجرد خروج البقرة إلى المرعى يجب مراقبتها التامة ومعرفة المكان الذي نرعي فيه البقرة، هل هو خال من الأدوات الحادة أو النباتات الضارة، لأن الإهمال قد يعرضها للحوادث التي لا تستطيع أن تخبرك بها، لأنها لا تتحدث مثل الإنسان، فهي قارشة عجماء كما يصفها كبار السن من المزارعين. لكن ما علاقة المرعى والنباتات التي تتناولها البقرة بالإجهاض؟ ولماذا بعض الأعلاف أو النباتات الضارة أو الذرة الصغيرة تسبب تسمم في إناث الحوامل من الحياة؟

نعم، بعض الأعلاف والنباتات الضارة تؤثر وتؤدي بالحيوان إلى الإجهاض. مثلا معانا من النباتات الضارة والأعلاف، يعني معانا أولا الأعلاف المصابة بالفطريات على ما تكلمنا سابقا، هذا نتيجة تخزين الأعلاف بيجي يتم تخزينها وهي فيها نسبة رطوبة عالية، وهذا بتكون بيئة مناسبة للفطريات تنمو وتسبب لنا يعني مرض فطري يسمى أفلاتوكسينات، وفي أمراض أيضا أخرى فطرية. هذا الأمراض بتأثر على الحيوان لما يتغذى وتسبب مشاكل. كذلك معانا بعض الأعلاف في مراحل نمو معينة، على سبيل المثال الذرة الرفيعة في مرحلة ما يكون النبات عاده صغير، يعني ما قد وصلش لمرحلة النضج، عاد حجمه بيكون صغير جدا، بيحتوي على مادة سامة اسمها السيانيد. هذا المادة تعتبر سمية للحيوان وبتأثر عليه، وفي أنواع أعلاف أخرى. كذلك في أنواع أعلاف في المراعي مجهولة المصدر بتكون هي ذات سمية، على المربي أنه يكون حذر أنه في أعلاف مثلا بيتم تناول الخبرات أنه هذا المنطقة فيها علف سمي، أو لما يفحص المنطقة قبل ما يدخل الحيوانات يكون قد عنده فكرة بين يعني بعد التعرف عبر المجاميع الحقلية ويأخذ أفكار عن أشكالها وأنواعها، فلا بد أنه يكون حذر. أيضا هو بيأخذ دروس، مثلا أخرج حيواناته للمرعى بتغذين من نبات معين فجأة لاحظ عليهن أعراض التسمم، خلاص يبدأ يعمم على الناس أنه هذا النبات هو سام بعد ما يتأكد ويأخذ وجهة نظر البيطري. كذلك يعني بيحصل معنا أمراض من الأعلاف المصابة بالمبيدات والماء كما تكلمنا سابقا. نعم، النباتات الضارة والأعلاف السامة والمصابة بالفطريات وكذلك المصابة التي عليها أعراض يعني رش المبيدات، هذا بتأثر علينا وبتؤدي إلى الإجهاض.

مزارعين ومربي الحيوانات، كل دقيقة إهمال للأبقار الحوامل هي بمثابة خسارة مضاعفة، لأنك تخسر العجل الذي لم يأتي للحياة، وفي حالات حرجة تخسر البقرة وتموت بسبب المضاعفات الخطيرة، وأنت في منطقة نائية لا تستطيع إسعافها بسرعة إلى الطبيب البيطري، ولا تستطيع إعطائها الإجراءات الطبية اللازمة. فهل أنت مدرك أخي مربي الثروة الحيوانية لمدى خسارتك بسبب إهمالك في رعاية الأبقار الحوامل بالذات، أو حتى إناث المواشي الحوامل بشكل عام؟ لذلك الاهتمام بتغذيتها ومراقبتها ورعايتها ثم تنظيم الأكل ومعرفة مصادر غذائها الحيوي هو من الأساسيات في الحصول على عجول وإنتاج جيد جدا. وإذا تريد تعرف كيف تعمل على حماية إناث الحيوانات الحوامل ووقاية هذه الإناث من التغذية الخاطئة التي قد تؤدي إلى إجهاض وتسمم الجنين والبقرة، فاستمع للنصيحة التالية.

نعمل على وقاية الإناث الحوامل من التغذية الخاطئة بتقديم التغذية الموزونة الصحيحة وتقديم الاحتياجات للحيوان. فلا بد أن المربي يقدم للحيوان احتياجاته من كمية الغذاء ونوعية الغذاء. يعني لا مانع أن الحيوان يرعى، لأن هذا بيخفف من كلفة الإنتاج على المربي بسبب ارتفاع أسعار العلف، ولكن لابد من تقديم أيضا نسبة علف مركزة. هذا بيؤدي لنا أيضا إلى توفير الأملاح المعدنية والفيتامينات للحيوان الذي بتخليه يقاوم الأمراض. كذلك لابد من الاهتمام بصحة الأبقار والفحص الدوري. مثلا إذا عندها مرض بيبدأ يتلافى المرض من بدايته، لأنه ما بيخسرش الثروة الناتجة، لأنه إذا أجهضت يعني الحيوان يجهض معناته أنه بيخسر حيوان جديد، معناته أنه بيخسر تحسين لمزرعته، معناته أنه بيخسر دخل جديد، وبيتأثر عليها المزرعة والإنتاج بشكل كامل. لابد أنه يراعي هذا النقطة بشكل كبير جدا، أنه يحافظ على الحيوان بقدر الإمكان، يعني من ناحية الاهتمام بالتغذية وبصحة الحيوان للاستفادة من التغذية. مثلا القضاء على الطفيليات، لأنه ما فائدة يتغذى الحيوان ويقدم لها التغذية المتوازنة والذي بيخسر عليها مبالغ كبيرة، وبالأخير يعني في الحيوان هذا طفيليات سواء داخلية أو خارجية، وأن يعني الغذاء المقدم له والكلفة التي بتقدم هي بتصير بالأخير للطفيليات، وأن المربي ما بيستفيد، وهذا بيأثر عليه بشكل كبير جدا. كذلك لابد من تقديم الأعلاف الصالحة، مثلا الأعلاف التي تؤدي إلى النفاخ مثل البرسيم الذي فيه طل كبير. أولا لابد من تجفيفه في الشمس، وإذا كان يعني المربي يخرج الحيوان للرعي الحامل لابد أنه ينتظر إلى أن تكون الشمس قد أخذت دورها، مثلا من بعد الساعة 9 والعاشرة خصوصا هذا الأيام أن الطل موجود، فبيعمل على تنشيف الطل، وهذا بيؤدي إلى يعني انتزاع الرطوبة الكبيرة من النبات بحيث أن الحيوان يتغذى وما عاد يؤدي له النفاخ. فهذا جانب مهم جدا. كذلك يعني ينتبه المربي لما يقدم علف ما يكونش مخزن بشكل خاطئ، لأنه هذا بيؤدي لنا إلى الأفلاتوكسينة كما أسلفنا. أيضا لابد أنه ما يكونش من منطقة يرش فيها مبيدات وما إلى ذلك، الماء يكون متواجد بشكل متواصل ونظيف خالي من يعني ينظفه بشكل دوري عسب لا يصب الطفيليات. يعني الحيوان الحامل هو ثروة كبيرة، وما عدهش مثلا إذا مع المربي بقرة واحدة قدهم ثنتين ذا الحين، أو بقرة وعج، وكذلك إذا كانت في الأغنام في الماعز فقد معه ثروة، لابد أنه يهتم بشكل أكبر فيها. أيضا يعني يعني في الأخير نتكلم عن الإجراءات التي لازم يعملها المربي في حال حدوث إجهاض. أولا لازم يعزل المخلفات، يعني مثلا البقرة أجهضت لابد أنه يعزلها عن باقي القطيع، مثلا معها أغنام معها أبقار أخرى في القطيع لابد أنه يعزلها عنهم بحيث أنه إذا كان السبب مرضي لا ينتشر في باقي القطيع. ثانيا يوخر البقرة شوية عن المخلفات حقها، ويعني يحاول يستخدم جلافز ضروري علشان إذا كان هناك مرض لا ينتقل للإنسان نفسه، لأن بعض الأمراض مثل البروسيلا تنتقل للإنسان وتسبب لها يعني عقم وتسبب يعني في أمراض كثيرة. لابد أن المربي يكون حريص في هذا الحالة باستخدام الكلافس، ويعني ويكون حذر ويلاحظ ليش أجهضت البقرة مثلا كانت عادي عائدة من المرعى، يعني قد يكون هنا الاحتمال أنه مرض سمي. مثلا كان بيلاحظ على البقرة قبل الإجهاض ومثلا أول ما بدأت تتألم وتصيح عرجة قد هي أو شيء، يعني هنا معنا السبب هو ميكانيكي بسبب اصطدام بسبب تصادم بين الأبقار سقوط البقرة. أيضا قد يكون السبب النفاخ، في بيلاحظ عليها انتفاخ في البطن، عدم وجود شهية، صياح، طبعا الانتفاخ بيكون على الجهة اليسرى، صعوبة في التنفس، يعني هذا علامة مميزة للنفاخ. ففي هذا العلامات بيقدر يلاحظ ما نوع المرض الذي أدى إلى الإجهاض بحيث أنه في المرة المقبلة يعني يحمي الحيوان حقه ويحمي باقي القطيع، وبيجي عنده فكرة ليش. ومثلا إذا كان به سبب يعالج في ذاك الوقت بيبدأ يعالجه. أيضا لابد من استدعاء الطبيب البيطري يعني استكمال الإجراءات، مثلا يعني يحتاج الحيوان إلى دعم دوائي
أيضا لابد من تقديم دعم غذائي من الأعلاف المركزة ومن الأعلاف الجافة والخضراء. لابد أن المربي يكون حريص بهذا الأمور كلها لتكتمل السلسلة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. المهندس أشرف فرح من الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.

0: نصيحة ومعلومة إرشادية قالها المهندس المتخصص ينبغي أن ندركها ونوصلها لغيرنا من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لنكون مساهمين في التنمية الزراعية الشاملة. فكلما حافظنا على البقرة ساهمنا ببقاء الثروة الحيوانية، وإذا كانت الأبقار حوامل ساهمنا ببقاء الإنتاج الحيواني. المهم تقية ورضية لديهن نصيحة حول هذا الأمر.
1: استمسك البقرة إما جد الخلب ملان هانا وهانا كل بقعة فيها خلب جد ناشط حاس أمان إنه يكسر الرأس.
0: اهدئي يا ربية وامشي دلادلة لا تخبصي في الدنيا. اهدئي البقرة حامل يختي في الأشهر الأخيرة، مشي وقت المقافزة والجنن حقش.
1: خفي رجلش للخواشة، المطر أكلنا والسلعة يجرنا من

0: أختي قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله، حرام عليك، البقرة فيها روح ثانية، لو اتزحلقت أو انزلقت في هذا الطين أو قعد جنينها وطار العجل، دي بننتظره لنا سنة وما تدري الصبح إلا والإجهضتم وسال دمها تولمي، وإحنا مش عندها يا أختي.
1: اتعود بي من ابلس أماني، قد هذا خساربنا فيها خسارة حلوة، لأجل العجل الذي عايزي في الطريق، تقولي ولي العهد ما هو هذا الخبر؟
0: البقرة الحامل مثل البيضة المكسورة، تشي مدارة، لا جوع يطردها ولا علف يمرضها ولا ضربة تسقطها.
1: آه الحمد لله، الحمد لله وصلنا بخير وحفظ الله.
0: على مهلش على مهلش، دخليها بالراحة، لا تستعجليش، ريي يرضي يعمل لها كشي ناشف، تستقدامها لجل ما تتزحلق علينا.
1: ما شاء الله، كيف بدي احنا جالي يوم البقرة نشي عوايدش، سبحان الله، صدق لا قالوا بيه دي العاصي ويحنن القاسي.
0: الحمد لله الآن ما نعطي لها تأكل بعد هذا المطر والسقي. يو يا قهري علي، كيف تعب حقنا البقرة.
1: هاتي لها ما دافي، اقطبي وعلف نظيف من المعلف، لا معفن ولا بارد لأجل ما يمغر بطونها، وسكوي خريب بشوية منها من الضرب هذا الذي خليها ترتاح، الإجهاض هذا خرجيه من راسش، لأنها صدق البقرة تحس وتشعر بخوف شنتي.
0: تحس ما هو يا أختي، هي قارشة عجمة أو فيها جن يفك الشفرات ذي بدماغي وأفكر بما هو.
1: ليت والله أمي أكلتش وخلت الشجرين ينفع عني، إنها بتبسري حن نحلب البقرة كيف لازم نهدأ ونطبطب عليها.
0: الله صدق، أول شي علموني جدتي حين كانوا نحلب البقرة ومعاهم أحن عليها وحاكيها كأنها بتفهمني.
1: هذا لأنها بتحس وتشعر بنا وبخوفنا، لذلك انتبهي بالكلام والتفكير بجوارها، وبدل الخوف راعيها وخدمها.
0: يو بتسمعي تسمعي، مالها بتصحى كذا، أعوذ بالله من عينها، صرعتها عين لطيفة.
1: ابرديلش من هذا المجبر الأحبال، هذا وانتي متعلمة ومهندسة جاي نبسر مالها، لا عد تكون جرحت نفسها أو شيء.
0: ما فيها شيء أختي، ولا بتجرح ولا شيء، وذهبها بسري ما شاء الله عليها، شكلها بتغني بعد حمام المطر.
1: آخ والشيخة طحة كشة الذي في منتصف العمر هذا، قلنا لش أعقلي وخلينا نبسر البقرة مالها بد إنها كذا أو في حالها شيء.
0: يو يا رضية، بسري بطنها، لما انتفخت هكذا تقولي طبل البرع.
1: الله يستر، لا عاد تكون أكلت من العشب الأخضر وهي مليان الندى ومطر.
0: كان ببك على حال يا خضر ومليانة عشب، قلت خليها تتغذى وهي بتمشي تحت المطر لأجل نفتتح وتفتتح نفسها.
1: يو غبني على قلبي، العشب الأخضر لو ما تاكله البقرة وهو مبلول بماء المطر بذت وهي جاوعة يعمل لها نفاخ، ولو هي حامل بتضغط على الرئة والرحم والجني، لو ما لحقناش ذحي النفاخ ممكن يقتلها ويجهض الجنين.
0: والعمل يختي يا رضية، انتي خبيرة في تربية الأبقار، ما نفعل لها نفاخ وإجهاض. يو يا جنة موت وخربتي،
1: خلي المطر يخف ونخرجها نمشيها لأجل تطلع الغازات التي في بطنها، ونعمل لها زيت مع ماء دافي، نفعل لها مساج خفيف للبطن، ولا عد تدي لها ماء. وقفي انتي حشري ويعجبش تدخلي في حاجة ما تخصش.
0: للماء، الماء حالي لها، يمكن عطشة يختي من كثر المشي تحت المطر.
1: يختي النفاخ عند الأبقار الحوامل عبارة عن غازات محبوسة، وعند إدخال الماء إلى الكرش المليء بالغازات والأعشاب عادها بتتخمر فيها ويزداد حجمها، حجم محتويات البطن بشكل مضاعف ويحدث لها ضغط على الأحشاء.
0: ها مقصدكم أن هذا الضغط يسبب قلة تدفق للأكسجين للجنين، ويحدث انقباضات رحمية مفاجئة تؤدي للإجهاض الفوري أو موت الجنين داخل البقرة،
1: لأن كمان رحم البقرة في الشهور الأخيرة يكون كبير ويشغل مساحة واسعة من التجويف البطني، فيضغط بالشكل مباشر على الرحم، ولو عاد زاد شربت ماء يا جنة بيضغط أكثر ويثقل عليها.
0: إذن نمنع الماء والأكل تماما حتى تخف الغازات، ونمشيها لأجل تخرج الغازات منها، ونطلب علاج من الطبيب البيطري، ونعطيها زيت زيتون أو أي زيت لأجل تخرج الغازات. هذه الحلول سليمة أو ما يختي؟
1: هيا على شنو؟ هيا خف المطر علينا، خلينا نخرجها ونمشيها شوية، وإن شاء الله أنت داري أين؟ عند الطبيب البيطري.
0: لازلنا معكم وفي فقرتنا وفي رسائلكم التي تصل إلينا مستمعينا الكرام مزارعينا الأعزاء. تواصلكم معنا عبر رقم البرنامج 3748-1115 هي أهم فقرة في البرنامج، لذلك كل رسالة منكم لها قيمة عالية في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية. وطبيعي اليوم الرسائل أخذناها من وسائل التواصل الاجتماعي عبر الواتساب، فهي معا إلى صندوق البريد. وهذه الرسالة الواصلة إلينا من أبو جهاد الوزير من صنعاء. رسالة اليوم هي نصيحة للمزارعين، خصوصا وموسم الأمطار بدأ، والأمطار في السنوات الأخيرة ما عادها مثل أول، وإنما فجأة بعد شدة الحر والجفاف يجي مطر ممكن يستمر يومين، مما يسبب أضرار على الحقول الزراعية. لذلك لحماية الأراضي الزراعية من الانجرافات عليك بزراعة أشجار أو شجيرات على طول الأراضي الزراعية التي تساعد على تماسك التربة وتمنع السيول من جرفها، وبناء جدران سائدة تمنع وصول السيول إلى الأراضي الزراعية. مع وضع الحجار الكبيرة على طول الخط المعرض للانجراف أو بوضعها على المسقط المائي السائلة لتخفيف حدة وشدة المياه المتدفقة. المهم يتفاقدوا الأراضي ما يتركوها هكذا وسلامتكم. الله يكتب أجركم أخي أبو جهاد على هذه النصيحة القيمة، ورسالتك وصلت. فيما هذه الرسالة الأخرى وصلت إلينا من داود يحيى القاسمي من حجة. شيد الإنسان اليمني المدرجات الزراعية المقيمة بالمرتفعات الجبلية لحجز التربة ومنع انجرافها وحفظ المياه اللازمة لنمو النباتات وتهدئة انسياب المياه وتقليل انجراف التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء لزراعة المحاصيل وأشجار الفاكهة. وواجب علينا أن نهتم كيف نصون ونحمي المدرجات الزراعية. وداود لازال يواصل حديثه في رسالته أن العمل الجماعي في صيانة المدرجات في مواسم الأمطار ومنع الرعي والتحطيب أثناء موسم الأمطار في المناطق الزراعية والمناطق القريبة من المدرجات الزراعية وضفاف الوديان بهدف حماية الغطاء النباتي، وبنفس الوقت حماية التربة من الانجراف، وإلزام الملاك بصيانة أراضيهم ابتداء من الأعلى فالأسفل حتى لا تحدث الانهيارات. شكرا على هذه الرسالة القيمة أخي داود القاسمي. مستمعينا مربي الثروة الحيوانية وأخواتي مربيات الثروة الحيوانية، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نقوم بتوصيل هذه المعلومات الواردة في حلقة اليوم إلى مزارعين آخرين ونشرها في محيطكم ومجتمعكم الزراعي. لا تنسوا التواصل الدائم معنا عبر رقم البرنامج 3748-1115. طبعا ربما أحيانا بيكون الرقم معرض للاتصالات المتواصلة، أو أحيانا قد يكون في غير أوقات الدوام الرسمي، لذلك نستقبل الرسائل طوال اليوم سواء رسائل الاس ام اس او حتى رسائل الواتساب. حفظكم الله ورعاكم الله.
2: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. وزارة الخارجية والمغتربين تكشف تواطؤ مجلس إدارة غزة بقيادة ترامب مع العدو الصهيوني. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته وينفذ تفجيرات وقصف عدد من البلدات جنوب لبنان. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة أمس عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما يقوم به مجلس ترامب في غزة من انقلاب على ما تم الاتفاق عليه يؤكد حقيقة هذا المجلس ودوافعه وأهدافه. وأوضحت أن الأجواء التي سادت اجتماع رئيس مجلس ترامب مع المجرم نتنياهو في غزة

في مواجهة هذا الإجرام، مؤكدة ثبات الموقف اليمني تجاه القضية الأمة المركزية فلسطين. أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن الضغط لتحقيق مطالب الشعب اليمني في رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات سيتخذ مسارا تصاعديا. وقال العجري لا مجال للتراجع إلا بالاستجابة الجدية للاستحقاقات الأساسية المعيشية والإنسانية. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس بلدات بيت فجار جنوب بيت لحم وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية، مما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود العدو. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار الانتهاكات المتواصلة التي تنفذها قوات العدو في مدن وبلدات الضفة، والتي تشمل الاقتحامات المتكررة وتقيد حركة المواطنين وإثارة حالة من القلق وعدم الاستقرار بين السكان. وصل جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ تفجيرات واستهداف المسيرات والمدفعية عددا من البلدات جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن العدو الإسرائيلي نفذ تفجيرا ضخما جديدا في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل وفي النبطية، شددت مسيرة معادية غاراتها على المكان عين في حي رويس في بلدة النبطية الفوق كانت استهدفته بغارة عصر أمس. كما نفذ العدو الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجد الزون في قضاء صور. أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم بأن سلسلة جديدة من الانفجارات القوية ضوت في العاصمة كييف. وفق ما جاء في منشور القناة إربشونية الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، وتأتي هذه الانفجارات بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام الإنذار الجوي في كييف. وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مما يشير

كارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران. وزارة الخارجية والمغتربين تكشف تواطؤ مجلس إدارة غزة بقيادة ترامب مع العدو الصهيوني. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته وينفذ تفجيرات وقصف في عدد من البلدات جنوب لبنان. سمعنا الأكارم، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

ونستمر وإياكم سامعين الأفضل في تقديم هذه المحطة الإخبارية، ونتوجه إلى عناوين الصحف الصادرة هذا اليوم الأربعاء.

0: هنا ويومكم هو الخامس من أغسطس 2026، 22 من صفر 1448 هجرية. في يومية لا الورقية، هدف حساس في مطار نجران في إرسال الجو صاروخية. الفنادق تستهدف الطلاب الجغرافية السيادة بقرارات عنصرية.
1: البيض يتوعد الرياض بمواجهة عسكرية، وبكريت بن عطاف يثيران ذعر مجلس العالمي.
0: وبالبنط العريض الإفراج عن الانتقالي.
1: قواتنا المسلحة تقصف هدفا حساسا في مطار نجران.
0: أزمة الغاز تخنق المواطنين في المحافظات المحتلة.
1: وفرار جماعي لسجناء ومعارك عنيفة في الساحل الليبي.
0: وتحت عنوان ضفاف الخبر، الفنادق توقف تعميد شهادات الطلاب في الجغرافيا السيادة.
1: الدوحة، الوساطة بين واشنطن وطهران بلغت مراحل متقدمة. رويترز، الجيش الأمريكي استهلك جميع الصواريخ أرض عالية الدقة.
0: وفي العناوين أيضا، مستشار قائد الثورة الإسلامية: أرغبنا سندكم على الفرار من قطر. والخارجية الإيرانية محادثات هرمز مع عمان إيجابية.
1: وCIA في تحليل سري تكشف إيران يمكنها الصمود ولا تزال تمتلك 70% من صواريخها، بقلم أقلام عبد الملك مانع.
0: وفي الشام الرياضي، وحدة صنعاء يفوز على أهل تعز ويتأهل إلى الدور 16 في كأس الجمهورية.
1: واللاعب في الدوري السويدي عماد علي في حوار للرياضي: أحلم بتمثيل اليمن واللعب في الدوريات الخمس.

0: بعد توتر وتهديد بالاستقالة، الجزائري ولد علي يعود لتدريب المنتخب اليمني الأول.
1: وفي قلب المحور الشيخ قاسم، المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال والاستقرار دون الجنوب.

0: وأيضا باكستان تحضر الجزيرة.
1: عودة إلى قطاع غزة والتشييع، 112 شهيد من عائلتين قضوا في حرب الإبادة.

قراءه جوالنا بين عناوين واخبار الصحف الصادره هذا اليوم. نستمر واياكم عبر اثير اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام.

0: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. نتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ رشيد العريقي. صباح الخير أستاذ رشيد.
1: صباحك بالعافية وسرور أختي أمال، أنت وطاقم البرنامج
0: حياكم
1: وجميع مستمعينا الأعزاء.
0: أستاذ رشيد، ماذا عن درجات الحرارة اليومين هذا، وهل هناك مزيدا من الأمطار هنا وهناك؟
1: نعم أختي أمال، بداية هطلت ولله الحمد أمطار رعدية، بعضها كانت غزيرة على أجزاء من محافظات بلادنا الغربية والجنوبية، وكذلك أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية، فلله الحمد والمنة. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة، قد يرافقها ساقط حبات البرد والرياح الهابطة الشديدة أحيانا على أجزاء من محافظات أو مرتفعات حضرموت وشبوة وأبين ولحق ومارب والجوف ومحافظات البيضة والضالع وتأز وإب وذمار وريمة وصنعاء والمحويط وغرب صعدة. وتكون الأمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على محافظتي عمران وحقة، وقد شكل الضباب وشبل المياه على أجزاء منها. مناطقنا الصحراوية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجة الحرارة ما بين 38 و44 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المهرة حضرموت وشبوة. أما بالنسبة لمناطقنا الساحلية والخبز وخطرب، هناك طقس غائم جزئيا حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية وأجزاء من الشرقية. يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التدفق المفاجئ من السيول في الشعاب والوديان، والتواجد في المرات أو المخاطرة بعبورة أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة بتساقط حبات البرد، وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية لا سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية، وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار. كما يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخبيص وقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية مدخل باب المندب، ومن الطقس الحار وشديد الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلي والسهول والمناطق الساحلية، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. درجات الحرارة العظمى ليومنا هذا وصغرى ليوم غد من مشيئة الله تعالى في صنعاء 31-16، عدن 37-31، تعزي 32-20، المكلا 34-28، درجة الحرارة المتوقعة في الحديدة 39 والصغرى 33، سيئون 42-27، سقطرى 33-27، في ذمار 28-13، إب 27-16، الغيضة 31-25، ودرجة الحرارة العظمى في زنقبار 36 والصغرى 30، الضالع 33-21، الحوطة لحد 39-30، دبعوس لحد 32-19، عبس حقاء 41-31، أتق 37-26، مارب 41-27، صعدة 33-17، المحمود 29-17، عمران 28-15، ودرجة الحرارة العظمى في المخاء 36 والصغرى 31، حزم الجوف 41-27، حقاء 29-20، البق 43-28، البيضاء 33-18، الجبين ريمان 26-17، الحبيلين 36-26، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة العظمى متوقعة 40 والصغرى 27 درجة مئوية. نسأل الله السلامة لجميع مواطنينا وممتلكاتهم، ودمتم بألف خير.
0: إذن هي التحية لكم الأستاذ رشيد العريقي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. سمعنا الأكارم، تفيد صور الأقمار الصناعية ومراكز الأرصاد الجوية بتعمق المنخفض الجوي على بلادنا اليمن، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على معظم المحافظات، يصاحبها عواصف رعدية ورياح شديدة. وعليه نهيب بالجميع إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة وأبرزها. تجنب المجازفة بقطع الأودية ومجاري السيول مهما كان السبب. عدم الاقتراب من الحواجز ومجاري المياه أثناء العواصف. إطفاء وفصل الهواتف والأجهزة الكهربائية تجنبا للصواعق. فصل منظومات الطاقة الشمسية. الابتعاد عن الأشجار والأماكن المرتفعة والمكشوفة أثناء العواصف الرعدية. تثبيت خزانة المياه وألواح الطاقة الشمسية على الأسطح تحسبا لشدة الرياح. عدم السماح للأطفال بالخروج أو اللعب في الشوارع أثناء الأمطار. أيها الأفاضل، البرق والرعد من بشائر الخير وتعتبر إحدى الظواهر الطبيعية الخطيرة والتي يتوجب توخي الحيطة والحذر منها من خلال بعض الاحتياطات التي تساعدنا بإذن الله تعالى في تجنب هكذا خطر. ومنها تجنب استعمال الهاتف المزود بأسلاك كالهواتف الثابتة، فالهواتف اللاسلكية والخلوية تكون آمنة الاستعمال نسبيا في الحالات الطارئة فقط. عدم استخدام الهواتف الخلوية والكاميرات لتصوير الرعد والبرق لأنها تعتبر مصدر تهديد للسلامة، حيث أن الهواتف ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية، كما أن الكاميرات الرقمية والاحترافية تحوي معادن وبطاريات مشحونة بالكهرباء. تجنب الاستحمام أثناء حدوث هكذا ظاهرة، لأن الأنابيب وتمديدات مياه الحمام يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق. فصل التيار عن المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الحواسيب وإطفاء أجهزة تكييف الهواء، فالطاقة الناتجة عن البرق أن تسبب خطرا وأضرارا كبيرة. عند تواجدك في الأماكن المفتوحة أو مناطق الأشجار الكثيفة، احتمي في منطقة منخفضة مثل مكان تنمو فيه أشجار صغيرة بكثافة، وتجنب الاحتماء بالقرب من الأشجار الكبيرة وخصوصا في الأماكن المرتفعة. إذا كنت تقود دراجة هوائية أو نارية في المنطقة المتأثرة بالعواصف الرعدية، ترجل عنها. تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن كالوقوف بالقرب من الأسلاك الشائكة. البحث عن مكان آمن بمجرد اقتراب العواصف الرعدية، ومن الأماكن الآمنة التي يمكن اللجوء إليها عند اقتراب العاصفة الرعدية السيارة أو المباني المحمية بالعوازل، بوانع الصواعق مثلا. عدم الاحتماء بالأشجار المنعزلة والواقعة على قمم التلال كونها جاذب طبيعي للصواعق أو الخيام. لحماية المباني والمنشآت يتم استعمال مانعة الصواعق الخاصة بتفريغ التيار الكهربائي الناتج عن العواصف الرعدية. وأخيرا، ينصح بضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.

أسعد الله صباحكم سامعين الأحباء أينما تكونون عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وتحيا اليمن. نسعد وإياكم بتجدد هذا اللقاء في هذه الفترة وفي كل الفترات. معكم اليوم في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. من الاستوديو أمل إبراهيم. في الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. في النظم والمعلومات هشام العيزاري. ومن المكتبة والتنسيق نجم الوريث. ومعنا أيضا محمد قوبة. عبد الله الحوسلي. في الصيانة الفنية صالح الشيعاني. التنفيذ المباشر في هذا النهار جمال محمد سريع. ومن الإخراج الزميلة هدى صبر. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير للذين زرعوا الياسمين على شرفات قلوبنا وتركوا أثرا معطرا على دروبنا، ولهم بصمة مميزة على أوتار حياتنا، ولوحة مزينة على جدار ذاكرتنا. لهم ألف دعاء وألف أمنيات بأن ينعموا بالخير والسعادة دائما. فليحفظ الله أنفسا أحبتها القلوب. صباحكم إدراك ويومكم أمل.

0: سمعنا الأكارم، سيظل الصباح هو ذلك وتلك النعمة العظيمة التي وهبنا الله بها، تتفتح معه الأهداف الأحلام والمخططات التي نود أن نحققها في صباحنا الجميل.
1: طبعا أيها الأحبة، يتجدد الشروق وتتعاقب الصباحات، تظل إشراقة الشمس هي الأجمل في بداية اليوم وكل يوم. إذا نقول ابتسموا لهذا الصباح، فالصباح يأتي بالتفاؤل، يأتي أيضا بالإقدام، بالعمل، بالإرادة وبالسعادة.

اللهم اجعل هذا اليوم مليئا بالخيرات، اللهم اجعله صباحا يملأ الإجساد عافية والروح فرحا، اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع الأمور. إذن لنبدأ هذا اليوم بإيجابية ونسعى لتحقيق طموحنا وأهدافنا بعزيمة وإصرار.

فيها الكثير والكثير من البركة والسعادة والرضا. اللهم في هذا اليوم احفظنا واحفظ أحبتنا بعينك التي لا تنام، والبسنا لباس الصحة والعافية، وأطل أعمارنا على طاعتك، واشرح صدورنا وأرح قلوبنا، واملأ هذه الحياة سكينة وطمأنينة ورضا، وبارك لنا في أرزاقنا، ووفقنا لكل خير، وافتح لنا أبواب الرزق والتيسير، وانصرنا على من عادانا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، واسعدنا في الدنيا.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة مباركة عظيمة تليق بمقامه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

صديقنا المستمع، كل عمل صالح تقدمه في حياتك الدنيا من صدقة أو طاعة أو إحسان تجد أجره ثوابه مدخرا لك عند الخالق سبحانه وتعالى، وهو خير أعظم مما يتركه الإنسان وراءه بعد الممات.

0: طبعا أيها الأحبة، تحدثنا أن كل عمل صالح يقدمه الإنسان يجده أيضا هناك عند الخالق سبحانه وتعالى. حول ذلك نذكر بعض هذه الحكايات. تقول: ذهب أحد الرجال إلى بلاد أوروبية، فحصوا جسمه وقالوا: مرضك شديد، القلب ضعيف، لابد من عملية جراحية خطرة، ربما تعيش أو حتى لا تعيش.
1: فقال هو: أذهب إلى أولادي ثم أرجع الأمانات إلى أصحابها ثم أستعد ثم أتيكم.
0: فقال له الأطباء: لا تتأخر لأن حالتك شديدة. فعاد وجلس إلى أولاده، أخذ يصبرهم، ربما لا يعود إليهم مرة أخرى. سلم على من شاء واستعد للقاء سبحانه وتعالى. يقول أيضا:
1: ذهبت إلى أحد أصحابي لأسلم عليه في إحدى المكاتب، وكان المكتب جزار، فنظرت وأنا جالس في المكتب عند الجزار، فرأيت امرأة عجوز. هذه المرأة العجوز في يدها كيس تجمع العظام والشحم واللحمة الساقطة على الأرض ومن القمامة.
0: ويقول: قلت لصاحب: انتظر، ذهبت للعجوز، استغربت من حالها، قلت لها: ماذا تصنعين؟
1: قالت: يا أخي، أنا لي 5 بنات صغيرات، لا أحد يعيلهم، ومنذ سنة كاملة لم تذق بناتي قطعة من اللحم، فأحببت أن لم يأكلوا لحما أن يشتموا حتى رائحته.
0: يقول: بكيت من حالها، أدخلتها إلى الجزار، فقلت له: يا فلان، تأتيك هذه المرأة تعطيها ما تشاء من اللحم على حساب كل أسبوع.
1: فقالت المرأة: لا لا لا نريد شيئا.
0: فرد قائلاً: والله لتأتين كل أسبوع تأخذي ما شئت من اللحم.
1: قالت المرأة: لا أحتاج سوى الكيلو واحد.
0: فرد: اجعلها 2 كيلو. ثم يقول: دفعت مقدمة لسنة كاملة، ولما أعطيت ثمن ذلك اللحم للمرأة أخذت تدعو لي وهي تبكي، فأحسست بنشاط كبير وبهمة عالية، ثم رجعت إلى البيت وقد أحسست بسعادة.
1: عملت عملا ففرحت بعملي الصالح. فلما دخلت إلى البيت جاءت ابنتي فقالت: يا أبي، وجهك متغير كأنك فرح. يقول: فلما أخبرتها بالقصة أخذت ابنتي تبكي، وقد كانت ابنتي عاقلة، فقالت: يا أبي، أسأل الله أن يشفيك من مرضك كما أعنت تلك المرأة. ثم لما رجعت إلى الأطباء لأجري العملية، قال الطبيب وهو متعجبا: أين تعالجت؟ قلت: ماذا تقصد؟ نعم.
0: فرد يتساءل طبعا الطبيب: أين ذهبت وإلى أي مستشفى؟ قلت: والله ما ذهبت إلى أي مستشفى، سلمت على أولادي وعدت إليكم. فقال الطبيب: هذا غير صحيح، قلبك ليس فيه أي مرض أصلا. قلت: ماذا تقول يا طبيب؟ فقال: أنا أخبرك أن القلب سليم سليم، فأما يكون الرجل
1: لستنت. نعم، أو أنك ذهبت إلى مستشفى آخر، فأرجوك أن تعطيني دواءك، فما الذي أخذت؟
0: ويقول طبعا يرد على الطبيب: والله لم أخذ شيئا، ذلك إنما بدعاء امرأة عجوز ودعاء ابنتي الصالحة أيضا. إذا نقول: وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هكذا إذا الإنسان يقدم في حياته الخير والصدقات ليجنيها في حياته وأيضا بعد حياته.

تأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نستمر وإياكم أيها الكرام في تحية اليمن، وننوه إلى أن هناك بيان مهم لقواتنا المسلحة في العاشرة من صباح هذا اليوم.

ونذكر سامعين الأفاضل أنه في العاشرة أي بإذن الله بعد ساعة وقليل من الدقائق سيكون هناك بيان مهم لقواتنا المسلحة.

0: الناس والحرب الحقيقي يا صنياتي مصحتي وفري ودبتي كل من ضل الطريق
1: هاتوا الحرب الحقيقي يا صنياتي دقيقي وجهي ودق كل من ضل الطريق هاتوا الحرب الحقيقي يا صنياتي دقيقي يا منصة تطلبي احرق النار احرقيها واحرق الدنيا حريق احرق الدنيا حريق يا منصة تطلبي احرق النار احرقيها واحرق الدنيا حريق احرق الدنيا حريق.

حبته وهيب القمامة للعدا سوق رصاص مدلك وعدمي وسكي ولا تبدي تهيب ولا شهيب يصيح وتبدي عليه طاب مهلة مرضي تكي المهداف تكي صعب مرمى حتى كيب

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. عند الساعة 10 سيكون هناك بيان مهم لقواتنا المسلحة. أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن الضغط لتحقيق مطالب الشعب اليمني في رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات سيتخذ مسارا تصاعديا. اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني مساء أمس بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لانتلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود كيان العدو الصهيوني. واصل جيش العدو الصهيوني مساء أمس خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بتفجيرات واستهدافات بالمسيرات والمدفعية لعدد من البلدات جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم أن أسلحة أمنة بسلسلة جديدة من الانفجارات القوية دوت في العاصمة كييف بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام الإنذار الجوي في كييف وفي المنطقة المحيطة بها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يسبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان

0: الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به؟
4: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص.
5: وما نفعل؟
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: سمعنا الأكارم، ثقافة الحب المحمدي ليست مجرد طقوس، بل هي هوية إيمانية متجذرة في وجدان اليمنيين. في هذا الوثائق نعيش أجواء روحانية فريدة من نوعها، حيث يحتفي الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف حين قدومه بكل حب وبهجة وإجلال، وتقام الكثير والكثير من الفعاليات الثقافية والدينية التي تعكس عمق الارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

مع إشراقة شهر ربيع الأول تحل الأنوار المحمدية التي تملأ الأجواء حباً وتعلقاً للاحتفاء بذكرى خير الأنام، مولد سيد الأطهار وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. من بذكرى مولده يحتفي اليمانيون الأنصار المحمديون، حيث البشر والشجر والحجر يهتف بلبيك يا

إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم هو منهجية روحية عقيدية، فالمساجد تتعطر بالمسك المحمدي من خلال إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية التي تستذكر هذا البهاء الإيماني المعبر عن محبة اليمنيين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعكس مدى تعلق الأنصار بنبيهم منذ بداية الإسلام، فسيرته حافلة بالمحبة للأنصار المناصرين له المحتضنين لرسالة الله العظمى والحامين لدينه القويم الهادي للبشرية جمعاء. تتلفظ الألسن في المساجد بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعطر الأجواء مسكا وطيبا لتمتلئ النفوس روحانية وتزداد القلوب سكينة واطمئنانا، فالآذان تنصت لسماع ذكر اسم المعشوق على لسان عشاق نبيهم.

0: العجيب في الأمر أنه حتى الأطفال الذين عكفوا على تعلم القرآن الكريم والعلوم الشرعية النافعة يتنافسون بكل لهفة للمشاركة في هذه الندوات المحمدية المقامة في بيوت الله، ويتسابقون بكل إصرار في إلقاء الكلمات التي تذكرنا بجانب مقتبس من سيرة خير الأنام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن جوانب وأبرز مظاهر الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف إقامة الأمسيات الليلية في الأحياء وعلى نطاق واسع، حيث يبدأ سكان الحارات بتزيين منازلهم وأحيائهم باللافتات الخضراء والبيضاء، وليلا تزين بالزينة الخضراء الباعثة على القلوب بالفرحة والبهجة لقدوم ذكرى ضيفهم العزيز ونبيهم الكريم.

تحضر المستلزمات الخاصة بأمسيات الأحياء، ويقوم الوجهاء في الحي بتحشيد السكان للحضور هم وأبناؤهم، لتكتمل الفرحة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. يتجمهر الناس في مشهد محمدي إيماني، وها هي الابتسامة قد ارتسمت على محياهم، وتشاهد الأطفال يحتفلون على طريقتهم الخاصة بالإعداد الجيد لفقرات الأمسية وإخراج المواهب التي شبعت بحب النبي وآله الأطهار. وبعد صلاة العشاء تطرب المسامع بتلك الأهازيج والأناشيد المحمدية التي تجعل المار من ذلك الحي المحتفي بذكرى مولد النبي الأكرم ينجذب للمشاركة والتفاعل مع هذه الأمسيات العطرة بعطر خاتم النبوة. وهنا مظاهر الولاء والانتماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: تبدأ الأمسيات بآيات الذكر الحكيم التي تغطر الأجواء وتنير القلوب وتنشن المسامع في خضوع وخشوع عظيم لكتاب الله الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وها هي الأحاديث النبوية التي تجعل الناس أكثر تعلقا وتمسكا بمنهج نبيهم، وكذا القصائد الشعرية التي استقى الشعراء منبعها من انتمائهم لرسول الله وشوقهم لذكرى يوم مولده الأكرم.
1: بل وبيع الخير بالإيمان وفرحة خبر شعبنا جاهز قوي مع العيارات الثقال الحياة مولد من قد الأمة ومصباح الأمل صلى عليه الله ما صلت بحوله والجبال الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: ليس ذلك فحسب، تصاغ أسئلة للجمهور وهي عبارة عن معلومات ثقافية تتعلق بشخصية الرسول وسيرته وجهاده، ترى الناس متفاعلين معها ويتسابقون للإجابة عليها وإثراء معلوماتهم حول سيرة رسول الله محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وخصوصا الأطفال الذين يسارعون لإلقاء إجاباتهم للحصول على تلك الجوائز التحفيزية المقدمة في هذه الأمسيات والمهرجانات.
3: هشام هشام يا هشام مبارك عليك الهدية هشام.
0: بين الفقرات توزع بعض الأطعمة البسيطة كمتنفس للحاضرين وكتحفيز لهم على المشاركة والتفاعل، ورغم تأخر الوقت في الليل إلا أن لهيب الشوق وشدة التعلق بالرسول الأكرم يحول دون ترك هذه المشاركات والمبادرات المجتمعية المهمة.

الرقصات الشعبية اليمنية والأهازيج الإيمانية الروحانية والأناشيد المحمدية كلها تغنت بحب محمد وآله الأطهار، بل ورسمت صورة ممزوجة بالفولكلور الشعبي والانتماء المحمدي.

لم تعد هذه الأمسيات والندوات عبارة عن فقرات وبرامج فحسب، فقد تم إشراك الناس والجمهور الحاضر فيها بقوة، يتمثل ذلك من خلال المشاركة الفاعلة والبارزة في التحضير والتنظيم، والمشاركة على مختلف الأصعدة التحضيرية والنشاطات المختلفة، بل وحتى العلماء صاروا اليوم أكثر تفاعلاً مع إقامة الندوات والأمسيات وتوعية الناس وتثقيفهم بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فصار الحضور العلمائي بارزاً في ذكرى المولد النبوي الشريف غير مقتصر على المساجد فقط، فهم جنود التعبئة والتوعية خصوصاً فيما يتعلق بربط الناس برسول الله والاقتداء بشخصيته العظيمة. ليس في أيام ذكرى الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، بل طوال العام وعبر الأزمان.

0: ما يمكن أن يستفاد من هذه الآية. قوله محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يؤخذ من هذه الآية أن عالمية هذا الدين لن تكون إلا لشيئين. الأول رجل رباني، قيادة ربانية، والثاني رجال كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في إيمانهم، في إخلاصهم، في شجاعتهم، في إقدامهم، في بسالتهم، في تضحيتهم. بهذا يمكن للدين أن يرتفع وأن تعلو راية الدين وأن تكون فخارة في العالمين.
1: فهذه النعمة العظيمة وارتباط الناس والمسلمين برسول الله يشكل لهم الحصانة والمنعة والاعتصام من جميع المخاتل ويدفع بهم إلى كل خير. فنحمد الله سبحانه وتعالى.
2: تتنوع الأنشطة التي تعبر عن محبة اليمنيين لرسولهم بل وتفردهم عن بقية شعوب العالم الإسلامي في زخم إحيائهم لذكرى مولد النور محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا اسمي حسين عبد الشكور، صومالي من مواليد اليمن، ونحن هنا اليوم في أجواء جميلة جدا، في أجواء الاحتفال بمولد رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. إحنا الصراحة معجبين بهذه الأجواء الجميلة، بالحالة الجميلة الذي يصنع هذا الشعب العزيز، الشعب الصامد، الشعب العزيز، الشعب القوي في باحتفال بمولدهم، بموقفهم هذا الجميل وسط هذه الأجواء الجميلة الروحانية الإبداعية الجميلة. وهذا كله طبعا ما يكون إلا بوجود قيادة حكيمة وأشخاص واعيين لهذه المناسبة. فالاحتفال بالمولد النبوي هو ترسيخ لحب النبي في قلوبنا وتعزيز المحبة في قلوبنا كمسلمين أيضا.
2: الناس في اليمن أصبحوا من تلقاء أنفسهم يعبرون بكل ما أمكنهم وبما هو متاح بين أيديهم عن فرحهم الكبير وتعلقهم الشديد وشوقهم الملهوف بقدوم ذكرى مولد نبيهم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي رسم لهم قواعد التعامل مع الحياة بصبر وإيمان كبيرين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم.
4: سمعنا الأكارم، في ظل المتغيرات التي تطرأ على بلادنا والوطن العربي، مؤتمر يقام اليوم، مؤتمر علماء اليمن السنوي، والذي سيكون أو سيناقش الكثير والكثير من قضايا الأمة العربية وكذلك الوطن الكبير. للحديث عن هذا المؤتمر لدينا على خط الهاتف الأستاذ قيس الطل، مدير مكتب الإرشاد في أمانة العاصمة. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
5: يا مرحبا، حياكم الله.
4: حياكم الله أستاذ قيس. تحدثنا عن أبرز الرسائل التي يوجهها مؤتمر علماء اليمن لهذا العام في ظل المتغيرات التي تشهدها اليمن وكذلك المنطقة.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا مؤتمر علماء اليمن السنوي هو يجمع نخبة من علماء اليمن، ومن أبرزهم طبعا مفتي الديار اليمنية السيد المجاهد العلامة شمس الدين بن محمد شرف الدين، ونخبة من العلماء من كل المذاهب الإسلامية المتواجدين في صنعاء وفي المحافظات الحرة، سواء من الزيدية أو السلفية أو الشافعية وغيرهم من المذاهب الإسلامية، في مكان واحد اجتمعوا على قلب رجل واحد وحملوا هما واحدا، وهو هم الأمة الإسلامية وقضاياها المركزية، وهي قضية فلسطين وقضية المقدسات وما تمر به الأمة، وكذلك لم يغفلوا عن الجانب الداخلي والواقع الذي يعيشه اليمن والتحديات التي تواجه اليمن والمغامرات التي يواجهها الشعب اليمني والتي يقودها الأمريكي والإسرائيلي وينفذها عميلهم وعبدهم المتصهين السعودي. واجتمع العلماء اليوم لا يعلنوا موقفا قويا تجاه ما تمر به الأمة وتجاه مخططات الأعداء كمسؤولية دينية فرضها القرآن الكريم وفرضها الإسلام العظيم. على العلماء أن يبينوا الحقائق والتحذير الشديد لمن يكتم آيات الله ولمن يكتم الحقائق في هذا الزمن الذي الأمة أحوج ما تكون إلى الوعي، أحوج ما تكون إلى البصيرة، أحوج ما تكون إلى التوضيح وإلى التبيين، كما قال السيد حسن الله جهاد التبيين. والعلماء يقومون اليوم بهذا لأنهم يخافون من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. العلماء كذلك يؤكدون أنه يجب على العالم ألا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يجب أن يكونوا هم أكثر الناس خشية من الله سبحانه وتعالى، ويبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكذلك لا يخافون في الله لومة لائم. ومشكلة الأمة هي في علماء السوء وفي علماء البراض الذين أرسل لهم الإمام زيد عليه السلام رسالته الموسومة برسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة، وقال: والله لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم من الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم أدهنتم في دين الله واشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا. فالعلماء هم يوصلون رسالة إلى أبناء الأمة الإسلامية أنهم يجب أن يتحركوا مجاهدين في سبيل الله مقاطعين للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. لابد أن يتحرك العلماء كذلك في المقدمة، خطباء المساجد، المرشدين لابد أن يتحركوا في توعية الأمة بخطورة المؤامرات الصهيونية الأمريكية، ومنها مخطط الشرق الأوسط الجديد أو إسرائيل الكبرى أو غيرها من المخططات الشيطانية التي تديرها الصهيونية العالمية وأذرعها في المنطقة الأمريكي والإسرائيلي وعبيدهم كالسعودي والإماراتي وغيره. فالعلماء هم يوجهون رسائل كثيرة للأمة ورسائل كذلك قوية ومهمة لعلماء الأمة أن يتحركوا في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة. كذلك العلماء هم يوصلون رسالة إلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في حقيقة هذا النظام السعودي، ويكشفون حقيقة هذا النظام السعودي الخائن العميل الذي ارتد عن الإسلام وأعلن الصهيونة وأعلن التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني. وهذا يعتبر كما في الأحكام الشرعية وكما في الآيات القرآنية يعتبر ارتدادا صريحا واضحا عن الإسلام وكفرا بواحا فعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا يشك أحد أن السعودي أصبح طائعا خاضعا دليلا للأمريكي والإسرائيلي، لأعداء الله وأعداء رسوله، لفريق الصهيونية العالمية، الأمريكان والصهاينة المجرمين. أصبح طائعا لهم في السياسة، طائعا لهم في الإعلام، طائعا لهم في الاقتصاد، طائعا لهم حتى فيما يتعلق بالحروب العسكرية وخوض الحروب العسكرية وقتل الأطفال والنساء كما حصل في اليمن وكما حصل في غيره من البلدان التي تعاني ولا زالت تعاني من التدخلات السعودية والخليجية والمؤامرات الخليجية والسعودية بالذات. كذلك فيما يتعلق بالارتداد، الكيان السعودي عندما اتجه إلى التطبيع، ولا أحد يشك أن ابن سلمان والشجرة الخبيثة من آل سعود والنظام السعودي هو نظام عميل وخائن وموالي للأمريكان والصهاينة، وهذه فيها آية صريحة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والعلماء كذلك يحددون كل من يرتبط بهذا النظام العميل الصهيوني المتصهين النظام السعودي، فكل من ارتبط بهذا النظام فسيصبح حكمه حكمه فسيصبح حكم هذا العميل حكم النظام السعودي. فهذا النظام الذي قد ارتد والذي قد خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الصهيونية وأصبح جزءا من منظومة الصهيونية العالمية، كل من يرتبط به سواء من عملاء الداخل أو الخارج فهو في هذه الدائرة، هو في دائرة الارتداد وأصبح جزءا من منظومة الصهيونية العالمية وأصبح جنديا مباشرا مع الشيطان وجنديا للصهيونية ينفذ مؤامراتها ضد الإسلام والمسلمين. فمن ارتبط بهم سواء من حزب الإصلاح أو حزب الإفساد أو سواء من الدواعش التكفيريين أو كذلك حتى من خبرة طارق عفاش وغيره من العذابيش المجرمين أو غيره من الخونة والعملاء سواء في الجنوب أو في الشمال أو في أي مكان، كل من ارتبط بهذا النظام العميل والخائن وأراد أن يحرك الجبهات خدمة لهذا العدو الطائن العميل المتصهين فنحن سنتعامل معه كما نتعامل مع هذا النظام الخائن العميل مع هذا النظام المجرم، أنه جزء من الصهاينة وجزء من مشروعهم الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة كلها. كذلك مسائل العلماء الأجلاء في هذا المؤتمر لعلماء الأمة الإسلامية أن يبينوا حقيقة هذا النظام العميل للناس وأنه نظام لم يعد يمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، ويوضحوا كذلك تلك الشبه وتلك الدعايات والأكاذيب التي يدعيها هذا النظام الخائن العميل ويقدم نفسه أنه نظام إسلامي ويقدم نفسه أنه نظام يمثل دولة التوحيد ودولة السنة ويمثل الإسلام والمسلمين. العلماء اليوم في المؤتمر يقدمون رسالة للعلماء علماء الأمة ويقولون لهم اتقوا الله في الناس في الشعوب الإسلامية والعربية ووضحوا لهم حقيقة هذا النظام العميل أنه ليس نظاما يمثل الإسلام وليس نظاما يمثل التوحيد وليس نظاما يمثل السنة كما يدعي، بل إنه نظام باع نفسه من الشيطان باع نفسه من جفري إبستين باع نفسه من الأمريكان والصهاينة وخرج من دائرة الإسلام ولم يعد يمثل إلا الصهيونية لم يعد يمثل إلا يعني الأمريكان والصهاينة المجرمين. ولذلك نرى أنه يقوم مع الصهاينة بكل ما معه ويدفع لهم ويعينهم بتريليونات الدولارات ويسخر كل قنواته الإعلامية وحتى منابر الجمعة فيما يخدم المخططات الصهيونية وفيما يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني وفي التشويه للمجاهدين الذين يصنفهم كإرهابيين في حين أنه لم يصنف الجيش الإسرائيلي كإرهابي. كذلك يجند طائراتها الحديثة وأسلحته للدفاع عن الكيان الصهيوني والتصدي للطائرات والصواريخ اليمنية وغير اليمنية التي تتجه إلى عمق الكيان الصهيوني، بل وافتضح كذلك في معركة طوفان الأقصى وهو يدعم الكيان الصهيوني بسفن محملة بالأسلحة في حين أن غزة تدمر وتبات وتنسب وتذبح وتجوع وتحاصر ويقتل الأطفال والنساء وتغتصب النساء في سجون الاحتلال الصهيوني، ومع هذا رأينا الكيان السعودي داعما للكيان الصهيوني بكل ما معه حتى في المجال السياسي يدعم الكيان الصهيوني ويحول دون موقف عربي موحد ينصر القضية الفلسطينية وينتصر لأهلنا في غزة. فيجب على العلماء في كل أصداء الدنيا، يجب على خطباء المنابر، يجب على العلماء الذين يمتلكون قنوات في مواقع التواصل أو قنوات فضائية أو إذاعية، يجب عليهم أن يبينوا للناس حقيقة هذا النظام الخائن العميل المتصهين وأن يبينوا إجرامه وأن يبينوا أنه من يقود الفتن ومن يعني ينعش الفتن ومن يغذي الفتن في اليمن وفي غير اليمن. لا يوجد فتنة وما من فتنة في الوطن العربي والإسلامي إلا ويقف وراءها السعودي الملعون. كذلك يبينوا حقيقته من خلال الأحاديث القرآنية الأحاديث النبوية التي يعني بشر النبي وأخبر النبي منذ أكثر من 1400 عام أنه سيطلع قرن الشيطان من نجد، وقد طلع اليوم تمثلا بهذا النظام الخائن العميل
6: وكذلك فتنته الوهابية وجنوده الوهابيين التكفيريين المجرمين الذين أصبحوا يعني جنودا يعني عيني عينك مع الصهاينة مع الأمريكان والإسرائيليين المجرمين. فرسالة العلماء للعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم كما يريد الله سبحانه وتعالى، لا يخافون لومة لائم، أن يتجاوزوا الأطر المذهبية والحزبية التي تشكل أكبر تحد وأكبر خطر على هذه الأمة، وأن يحركوا الأمة ويحرضوا الأمة للجهاد في سبيل الله كما كان رسول الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أن يبينوا للناس خطورة العدو الصهيوني وخطورة الولاء لليهود والنصارى وأنه يمثل ارتدادا عن الدين، كذلك يبينوا للناس حقيقة النظام السعودي وأنه نظام لا يمثل الإسلام بل ارتد على الإسلام بصريح القرآن الكريم.
4: إذن سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن هذا المؤتمر العظيم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح في فعاليات هذا المؤتمر، شاكرين لكم هذه الإطلالة. الأستاذ قيس الطل مدير مكتب الإرشاد في أمانة العاصمة، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا.

0: وعن فعاليات مؤتمر علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار لدينا هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسأل الله بالخير وقالكم مستمعين ومستمعين إذاعة صنعاء تحية اليمن. احتفاء بذكر المولد النبوي الشريف وتعيد القرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرارا في نصرة غزة ومواكبة لتطورات الساحة الإسلامية، تعقد رابطة علماء اليمن المؤتمر السنوي لعلماء اليمن بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد قاضي طهير عضو الرابطة من الحديدة. هذا المؤتمر العظيم يعتبر نقلة نوعية بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قد آن الأوان أن تمزق صواريخ اليمن صحيفة آل سعود كما مزقت صحيفة حصار الشعب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفك الحصار عن يمن الإيمان ليتبوأ مكانته في ريادة العالم وليس في ريادة المنطقة بكلها، حيث أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لليمن ليكون في هذه الريادة قيادة ربانية، قيادة عالمية بعالمية القرآن الكريم. السيد المجاهد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى ومن حوله رجال آمنوا بالله ورسوله وكانوا امتدادا لأجدادهم ولآبائهم أنصار رسول الله، بالأمس كنا أنصار رسول الله وها نحن اليوم أنصار الله وأنصار دين الله وأنصار المستضعفين من عباد الله. فلنا في هذا المؤتمر الذي يعتبر إيدانا بمرحلة جديدة ونقلة نوعية بإذن الله سبحانه وتعالى، نشد على يد المولى نشد على يد المولى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ليتبوأ مكانته وليقود اليمن إلى بر الأمان وإلى السلامة والرفعة والعزة والكرامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذ الله العلماء أن لا يكر ظلما وعلى الأمة الإسلامية، وقال سبحانه وتعالى لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي هذا العنوان الذين ما وصف الله به العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فما أصاب المجتمع اليمني والأمة اليمنية والأمة الإسلامية من العدوان السعودي الظالم المستكبر المهاتك للحرمات ينبغي أن يقاوم بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما تستطيع الأمة أن تدافع به عن نفسها، فألا يقر الظالم على ظلمه وإلا سيسلط الله على الأمة من يسمها سوء العذاب. والعلماء هم في المقدمة، فمتى قام العلماء فهناك شيئان في الدنيا، متى صلح المجتمع وصلحت الأمة؟ العلماء والأمراء. فما دام الأمراء في الأمة العربية والإسلامية فاسدون، فيجب على العلماء أن يأخذوهم الزمام وأن يبادروا إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورفع الظلم المتسلط على هذه الأمة.
1: دور العلماء في رفع أهمية الشعب اليمني وكذلك أخوتنا في غزة بموقفهم المساند للقيادة والشعب اليمني في خياراته الاستراتيجية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وعلى أصحابه الكرام وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا والمجاهدين معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بالنسبة للدور العلماء، هو دور رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فالنبي لم يخلف تيران ولا درهما، وإنما خلف هذه الرسالة، خلف الكتاب العظيم والشريعة المطهرة الصحيحة الجامعة غير المفرقة والموحد يعني والصحيحة غير المكذوبة. فعلى العلماء أن يقوموا بالدور الذي أنا أدعو الله عز وجل بأعناقهم عملا بقول الرسول صلوات الله عليه وآله من لم يهتم بأنفسهم فليس منهم. وسيد العالم حبيبه الله يحملنا الأمانة العظمى بأعناقنا، وأننا نتكلم وأننا يعني ننصح وأننا نعظ ولا نخاف بالله يعني لومة، وهذه مسؤولية كبيرة لم يكن هناك من عذر. أما بالنسبة لإخواننا في غزة وفي العراق وفي لبنان فيجب علينا أن نشاركهم وأن نقف إلى جانبهم وأن ننصرهم وأن نقول لهم لستم وحدكم، نحن معكم في السراء والضراء والشدة والرخاء حتى نصادركم لقمة العيش، نعيش جميعا ونحيا جميعا بعزة وكرامة أو نموت يعني جميعا. وهذا ما يجب علينا جميعا، أن نقف إلى جانب إخواننا وأن ننصرهم. وصار هذه الأيام صار الجهاد فرض عين على الذكور والإناث، على الجنة والناس، على كل مكلف من الذكور والإناث من الجنة، ولكن كل يقوم بدوره المراد يعني بعنقه. بارك الله بكم وشكر الله سعيكم وسلام الله عليكم. محمد الماخذي.
5: دائما شعبا وعلماء وقيادة وسياسة هي رسالة مهمة جدا في واقع الأمة. هذه الأمة اليوم اللي تعاني من المشروع الدجالي، تعاني من مشروع خلط الأوراق، تعاني من مشروع الوهن والضعف والتفكك. فما سنقدمه اليوم وما قدمته القيادة السياسية وما سنقدمه لاحقا هو رسالة تدعو إلى وحدة الصف وحدة الأمة أمام هذا المشروع الضلالي، هذا المشروع الدجالي، هذا المشروع المسخ في واقع الأمة، في واقع الإحنال الأخلاقي، وفي واقع فلسطين، في واقع المثلية الجنسية. فنسأل الله أن تكون هذه الرسالة عند حسن الظن أولياء الأمة وواقع الأمة وعند حسن ظن الشعوب التي تترقبها، ونسأل الله توفيق الجميع
6: إن شاء الله. وفقنا وإياكم الله. شكرا جزيلا.
1: مفتي الجمهورية.
7: ينعقد هذا المؤتمر السنوي في عاصمة صنعاء عاصمة اليمن الأبية والعصرية على الانكسار، في هذا الحضور الواسع من العلماء والطيف الواسع من كل تشكيلات علماء اليمن، تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني بحلول وقرب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لإعلان تأييدهم وإعلان موقفهم المؤيد للقرارات التي تتخذها القيادة في سبيل رفع القيود المفروضة على الشعب اليمني والحصار الذي استمر أكثر من 11 عاما ويتسبب في كثير من الآلام والأحزان، والذي تسبب أيضا في كثير من الوفيات والقتلى والجرحى والعدوان الذي شهده العالم أجمع. وبالتالي حضر علماء اليمن ليبينوا موقفهم ويؤيدوا القرارات التي تتخذها القيادة في سبيل رفع الحصار عن الشعب اليمني، وكما يدعون إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، ويدعون أيضا المغرر بهم إلى العودة إلى جادة الصواب، وأن أنه لا خير في الفرقة، وأنه لا خير في اجتماع أعداء الله ولا أن يكون الإنسان معهم، لأن الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هناك تجاوزات كبيرة في الساحة على الساحة الإسلامية وعدوان مرير على إخواننا في غزة وفلسطين، على إخواننا في لبنان والعراق وإيران والمنطقة كلها من أجل تنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. وعلى العلماء أن يتخذوا موقفهم قبل أن يأتي يوم القيامة ليقولوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا بد من اتخاذ المواقف في مثل هذه المواطن وتبيين الحق، لأن كتمان الحق وقت بيانه وقت وجوب بيانه يعد خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. ودعوة الناس إلى جمع الكلمة وحد الصف هذا، هذه دعوة القرآن، لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال إنما المؤمنون إخوة. وعلى الإنسان أن يجعل من القرآن العظيم يعني قائدا له ومبراسا له يستضيء به في حياته. فالحق ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا الحق سبحانه وتعالى من هم أعداؤنا ومن هم أولياؤنا. وبالتالي علينا جميعا أن نخاف الله وأن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نقول كلمة الحق وأن نقف مع المظلوم وأن نقول الظالم أنت ظالم عليك أن تتقي الله إن كان من المسلمين إن كان من غير المسلمين. واجهناه وحاربناه، وكذلك الحال مع كل معتد أيا كان هذا المعتدي. يجب على الناس أن يقفوا أمامه، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ذلك من عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله، إن الله العفو الغفور. نحن نحمد الله على هذه الاستجابة الكبيرة، سبق خروج العلماء الخروج الجماهيري للقبائل الحاشدة في كثير من القبل والمناطق، وخروج الاستثنائي ليس للاستعراض وإنما الأمر جد وهو غير مزاحي، الأمر جد وهو غير مزاحي، فقد بلغ السيل الزبا وبلغت الحالة في اليمن الحرجة ما لا يطاق احتماله، وبالتالي على أعداء اليمن أن يعيدوا حساباتهم، وخير لهم أن يعقدوا التصالحات والتفاهمات مع الشعب اليمني، لا أن ينخرضوا وأن يستمعوا أعداء الله سبحانه وتعالى تطبيقا لمشاريعهم، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعضهم يتولهم منكم فإنه منهم، وقال وإن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب وردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا تسقوا إلى أمريكا، لا تسقوا إلى إسرائيل، لا تسقوا إلى دول الغرب، اجنحوا للسلم وتوبوا إلى الله، والتمسوا العذر من الشعب اليمني الذي أذقتموه ويلات الحرب وقتلتم منه عشرات الآلاف وجرحتم منه أضعاف ذلك وتسببتم في آلام ومآسي، حتى اللحظة توبوا إلى الله واستغفروا الله، وإلا فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، وستجري سنة الله في الذين ظلموا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
1: بالأخير نشكر ضيفنا الكرام كما هو الشكر منصور مستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن.

ونستمر معكم سامعين الأفاضل عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. ننوه إلى أنه بعد قليل سيكون هناك المؤتمر الخاص بعلماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. إذن بعد قليل سيكون هناك مؤتمر، إلى جانب أنه في العاشرة لدينا بيان مهم لقواتنا المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذن أيها الأحبة، هو التصعيد بالتصعيد لكيان بني سعود الذي لم يعقل ولم يرعوي ولم يدرك ولم يفهم. يتوقع أن الشعب اليمني سيكون له من الخاضعين، من الذين يتمسحون عنده في الأبواب. لا وكلا، كما قال السيد القائد، هذا ليس في اليمن. نعم، لا يمكن أن يكون في اليمن. الشعب اليمني اليوم يخرج يعبر عن عدوانه، عن أخذ حقه بالقوة بالحديد والنار من كيان بني سعود. وها هي العمليات تتوالى من قبل قواتنا المسلحة التي تنفذ طلب هذا الشعب الحر اليمني العظيم.
1: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار،
2: الحصار بالحصار.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

الأحبة، نجد الجميع الآن ينتظرون البيان المهم للعميد يحيى سريع ناطق قواتنا المسلحة. كل يوم هناك جديد، كل يوم هناك رصيد يضاف إلى هذا المحور، إلى محور المقاومة ككل. فسلام لهذا الشعب الأبي الذي يرفض الضيم، الذي لا يمكن أن يقبل بالابتزاز، بالاحتلال، أن يتم السيطرة عليه، على مقدراته، على سيادته. إنه الشعب الحر، هذا هو الشعب اليمني الذي أصبح معلما، أيقونة للعالم أجمع.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الإخوة والأخوة، كنوا أياكم مع البيان الخاص بقواتنا المسلحة، حيث تم استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. في هذا الموجز أيضا أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن الضغط لتحقيق مطالب الشعب اليمني في رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات سيتخذ مسارا تصاعديا. اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني مساء أمس بلدة بيت فجار جنوب بيت لحمة وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. واصل جيش كيان العدو الصهيوني مساء أمس خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بتفجيرات واستهدافات بالمسيرات والمدفعية لعدد من البلدات جنوبي لبنان. أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم أن سلسلة جديدة من الانفجارات القوية دوت في العاصمة كييف بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام الإنذار الجوي في كييف وفي المنطقة المحيطة بها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى:

وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن هذه هي قواتنا المسلحة البطلة التي تلبي نداء هذا الشعب اليمني. اليوم لا مفر، إنه الحصار مقابل الحصار. مهما كانت النتائج وتداعيات، الشعب اليمني متوكل على الخالق سبحانه وتعالى. إذن منذ 22 من يوليو الماضي، وهذا العدد الكبير من السفن التي ضربت ثمان، وأيضا التي غيرت الوجهة 29، ليس بالقليل. الشعب، نقول شعب بل نقول حكام بني سعود اليوم يتجرعون الأمرين، وغدا سيتكون الخسائر أكبر وأكبر على هذا النظام، على هذا الكيان بإذنه تعالى.
1: إذن ننتقل إليكم الآن أيها الأفاضل إلى مؤتمر علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار.
2: يجب الرد حتى ينكف البغي، لأن البغي والعدوان والحصار منكر يجب إيش؟ يجب إزالته. فإذا زال المنكر وزال البغي وجنحوا للسلم وجنحوا للصلح، بعدين سنأتي نحن أنفسنا العلماء وسنقول لإخوتنا المجاهدين ومن عفا وأصلح فأجره على الله. مش هو يقتلك وانت تقول له من عفا وأصلح. العفو هنا في هذه المرحلة إثم، لأنه يخلي الباغي ينتشر أو يزيد في بغيه وطغيانه. العبادة الأخرى وهي المولد النبوي الشريف، نحن في هذه الأيام في أيام المولد النبوي الشريف. الله سبحانه وتعالى كما تعبدنا بالرد على البغاة، أيضا تعبدنا بالتعظيم، التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. فقال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. واحد، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا العبادة الأولى، الإيمان بالله وبالرسول. اثنين، وتعزروه وتوقروه، هذا العبادة رقم ثلاثة. اثنين، وبعدها وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله عبادة ولا مش عبادة؟ والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، بل هي من أعظم العبادات، بل هي من أعظم العبادات. وكمال التعظيم مقدم على كمال الاتباع. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى موضحا لهذه المسألة

0: الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا إيش هو، تعظيم ولا مش تعظيم؟ يعني هذا سلوك، ترفع صوتك أو تغض صوتك، هذا سلوك، أدب من الآداب. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا واحد رفع صوته فوق صوت النبي ذهبت العبادة هذه، ذهب التعظيم. ما هي النتيجة؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا ابتعدنا عن التعظيم لرسول الله أن تحبط أعمالكم وأنتم إيش؟ وأنتم لا تشعرون. لذلك نحن نعرف أن الكثير من الناس لا يشعر أو لا يعقل أن التعظيم لرسول الله عبادة. نحن لما نجتمع اليوم في المولد النبوي الشريف في أي مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة، إما أن نجتمع حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، إما حبا أو تعظيما، أو حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه عبادة، التعظيم كما ذكرنا عبادة تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة، لاحظوا معها، إن الذين إيش؟ يغضون أصواتهم تعظيما إجلالا تفخيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما لهم يا رب؟ إن الذين يغضون أصواتهم أي يعظمون الرسول. كلمة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تساوي إن الذين إيش؟ يعظمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما لهم؟ لهم مغفرة وأجر إيش؟ وأجر عظيم. لهم مغفرة. لماذا لهم مغفرة؟ لأنك قد تكون مقصر، وكلنا مقصرين، قد تكون جانب الأعمال فيها تقصير، نكون مقصرين في جانب العمل. لذلك لهم مغفرة. إذا كان التعظيم موجود عندك بنسبة جيدة، بنسبة يعني كما أراد الله سبحانه وتعالى، حتى لو وقع منك تقصير في جانب العمل الله تعالى يغفره. لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه يعيد أنبه عليها، لأن الشيطان يغر الإنسان. أحيانا الإنسان يغترب عمله، يشوف نفسه أنه اكتمل عمله، كامل في الأعمال، محافظ على الصلوات، محافظ على الصيام، فهذا الغرور يجعل جناب الرسول في نفسه في مرتبة إيش؟ أدنى من المطلوب، فعليه خطر. إن الذين يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. والذين هددهم الله تعالى من هم؟ هذا أصحاب بيعة الرضوان وبيعة العقبة وأصحاب بدر وأحد، مش إحنا اللي معنا أعمال يعني لا تساوي شيء بالنسبة لهم، مهددين. إذا نقص يعني معيار التعظيم فلن أقبل منكم. الله تعالى يقول لهم أي عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يطبقون هذه العبادة في ميدان الدفاع والرد على البغاء. هذه عبادة. العالم يتشرف أنه يقف في المنبر أو في أي مكان ويتكلم ضد العدوان من السعودية والإمارات أو أي دولة كائنة ما كانت، أو إسرائيل أو أمريكا، ولا يخاف الله لومة لائم. وأيضا يتشرف أن يقف معظما أو خطيبا في حضرة تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نبشركم بما بشرنا به الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل دقائق عن استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. إلى كلمة الشيخ العلامة محمد كرش فقهاء محافظة إب، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على

الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالشعب اليمني يعاني من حصار ومن عدوان منذ سنين، ولا يخفى على الجميع أنه قد أعلن العدوان على هذا الشعب من قبل الأمريكيين من واشنطن، وهذا يعني أن هذا الشعب محمود عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال الله تعالى أيضا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن فاليهود والنصارى لا يزالون يغزون هذه الأمة ويتخذون منها أذنابا وعملاء، وذلك من أجل أن تكون هذه الأمة خاضعة لهم ورهينة لقراراتهم، ومن أجل أن يستمروا في نهب ثروات هذه الأمة وتدجين شعوبها وإذهاب هويتها ومسخها. ألا ترون أنهم يغزوننا فكريا وأخلاقيا عن طريق القنوات وعن طريق مواقع التواصل وعن طريق المجلات وعن طريق كل شيء، ثم لم يرضوا بذلك إلا أن يعتدوا علينا بصواريخهم وآلاتهم وقتالهم. تعلمون أن حركة الماسونية وأن اليهودية والصهيونية العالمية قد أخضعت كثيرا من حكومات العالم، لم تبقى حكومات ممانعة إلا حكومات قليلة، منها مثلا روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران واليمن الشمالي، وقليل من الدول التي تقف معها، وهي الدول التي تسمعون أن الحروب تقام ضدها، إما حروب اقتصادية أو حروب عسكرية أو غير ذلك. وكلما شعروا أن عند هذه الدول قوة فإنهم يضعون معهم هدنة، ثم ينقضون هذه الهدنة ويقاتلونهم، ثم يفعلون معهم مهادنة ثم يقاتلونهم. ولذلك يجب على كل مؤمن أن يقف موقف الإيمان القوي في مواجهة أعداء الله، وذلك بالسلاح لمن استطاع أن يحمل السلاح، وبالدعوة والبيان لمن استطاع أن يحمل الدعوة والبيان، فإنهم قوم لا عهد لهم، وإنهم يعتدون على أي دولة دون أن يردعهم رادع ولا أن يضبطهم ضابط ولا أن تردهم أخلاقهم، وليس لهم دين يحكمهم، فهم أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء البشرية كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك فكل شر هو نابع من أمريكا، وكل عدوان على دولة فهو نابع من أمريكا، وأمريكا تسيرها إسرائيل ويسيرها الصهاينة، وهي تقود بقية دول العالم التي تقف في حلفها من أجل الاعتداء على المسلمين والاعتداء على من لا يخضع لهم. ألا ونحن سنجاهد بكل ما أوتينا من قوة وبما نستطيعه، والله سبحانه وتعالى قد قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءه أبو سفيان يستشفع به لمد الهدنة بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية، أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، ونحن لو لم نجد إلا الذر لنقاتل به أمريكا ومن يعتدي علينا من أذنابها وأحلافها لقاتلناهم به. وهذا أكتفي به وأختصر المقام حتى أدعى المجال لغيري ممن يتكلمون، ومرحبا بالجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

نستمع الآن إلى كلمة للسيد العلامة المجاهد أحمد بن درهم حورية، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها الإخوة العلماء والخطباء والمرشدون والحاضرون، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكننا من هذه المرحلة التي وصلنا إليها من تمكيننا للجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي كنا نحلم ونأمل أن نصل إليه في مواجهة الظلمة المحليين، ولم نكن نأمل ولا نحلم أن نواجه أمريكا مباشرة ولا إسرائيل مباشرة لما يحول بيننا وبينها من الظلمة الذين لن يمكنونا ولن يخطر في بالنا أننا سنتمكن من المواجهة معهم. فهذه نعمة عظيمة، فمعها يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليمن علينا باستمرارها حتى نلقاه مجاهدين لهؤلاء الأعداء، إما بالشهادة أو في حال الجهاد، والجهاد هو أعظم من الشهادة، لأن الشهادة إنما هي حافز من الله سبحانه وتعالى على الجهاد. لما علم سبحانه أن النفوس تنزوي عن الإصابات وعن الجراحات وعن الموت، فجعل الموت وأنت تواجه العدو شهادة ووسامة، تحفيز لك على الجهاد الذي رفع من شأن الشهادة من أجله. فالجهاد هو منة من الله سبحانه وتعالى علينا، فينبغي أن نشكرها بماذا؟ بالاستمرارية عليها حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى بمواصلتها حتى نلقاه. وأنتم أيها العلماء، أنتم القدوة وأنتم الأسوة، وأقل واحد منكم له عشرات الأتباع يتحركون بتحركه ويأتمرون لأمره وينتهون لنهيه، فإن رأوكم تحملون راية الجهاد وتكونون في الطليعة كان أتباعكم يتحركون بتحرككم، ونلتم أجر جهادكم وأجر جهاد من تحرك بتحرككم. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. وبالمقابل، إن تثبتت وانزويت واعتبرت نفسك لا شيء، وأنه لا يجب عليك إلا أن تحضر الجماعات وأن تدرس ثلة من الطلبة، لا تأمرهم بجهاد بل قد تثبتهم عن ذلك، فسيكون عليك وزر ترك الجهاد في سبيل الله ووزر ترك الجهاد ممن تركه من أجلك واقتداء بك. وقد يقول القائل: أنا ما شأني ومن أنا؟ أنا إنسان لا أعرف إلا في قريتي. لكنه قد يعرفك في قريتك العشرات أو على الأقل الآحاد، هؤلاء الذين يتركون الجهاد اقتداء بك سيكون وزرهم مع وزرك عليك، ولا ينقص من أوزارهم شيء. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. أنتم أيها المرشدون، أنتم أيها الخطباء، في محاضراتكم وفي خطب جمعاتكم ينبغي أن يكون للجهاد في سبيل الله نصيب من هذه المحاضرات ومن هذا ومن هذه الخطب، لتكون مجاهدا في سبيل الله. نحن في مرحلة من أعمارنا قد لا تمكننا من المشاركة في الجبهات مباشرة، لكن هذا جهادنا. لا نبخل بأولادنا ولا بطلبتنا عن المشاركة في الجهاد، بل ونحثهم على ذلك ونحث المجتمع. فهذه مهمتنا، وإن استطعنا أن نجمع بين الشيئين كان العالم لا يزال شبابا، فعليه أن يذهب إلى الجبهة من أجل أن يقود الناس فعليا وقولا وعملا. فهذه التي ينبغي أن نتواصى بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا، هذا أمر، وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. ولم يقل الكفار، ولم يقل المشركين، ولم يقل اليهود ولا النصارى، الذين يقاتلونكم عموما، سواء كان المقاتل مسلما يتسمى بالإسلام أو كان كافرا. فهؤلاء السعوديون والأماراتيون ومن لف لفيفهم هم في الواقع أدوات لأمريكا ولإسرائيل، ولذا يغضبون على من تغضب عليهم أمريكا وإسرائيل، ويقاتلون من تقاتلهم أمريكا وإسرائيل. فهم أمريكيون في الواقع، وإنما يلبسون عباءة الإسلام. فعلينا أن نكون في طليعة المجاهدين في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد في سبيله، وأن يتوج ذلك بالشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، كارين غير فارين، مخلصين له الدين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إلى كلمة الحبيب السيد العلامة مفتي محافظة البيضاء الحسين بن محمد الهدار، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله. اللهم صل وسلم على

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا
1: كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله، وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة العلماء الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كان لي أن أقوم في هذا الموقف وفي مجتمعنا اليوم أو في مجمعنا اليوم من العلماء الأفاضل من يقوم بالوعظ والتوجيه والإرشاد، ولكني امتثلت للأمر، وكما قيل امتثال الأمر أحسن أو أفضل من امتثال الأمر خير من سلوك الأدب. أحبابي الكرام، إذا أردت أن أتكلم اليوم كما طلب منا فإني أختصر على ثلاث محاور. المحور الأول هو ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي سنحتفل به قريبا إن شاء الله. وإذا احتفلنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد أخبرنا الله على لسان موسى عليه السلام حيث قال وذكرهم بأيام الله، وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لماذا تصوم يوم الاثنين قال لأنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا احتفلنا بهذا اليوم العظيم فأي يوم أفضل منه؟ ألم يكن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ألم يكن يا أخي اهدى قليل الله يصلحك، ألم يكن الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ فملأ نحره من آمن بالله، وملأ صدره من آمن بالله، وملأ فؤاده من آمن بالله بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. نفس الفداء لرسول الله بأبي وأمي رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. وإذا احتفلنا بهذا اليوم العظيم فهل يوجد أفضل منه؟ سؤال يجب علينا أن نكرره في ذاكرتنا. أما الاحتفال بالمولد النبوي الذي نقرأه طيلة أيام السنة نقول على ماذا يحتوي حتى ينكر عليه البعض؟ على ماذا يحتوي؟ ألم يكن على كلام الله، على إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ ألم يحتوي على سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حين ولد إلى حين بعث إلى حين مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وفي ذلك من الدروس الشيء الكبير الذي يجب علينا أن نستلهم منه العبرة والعظة ونعلمه أولادنا ليأخذوا منه كثير من الفوائد حتى يسيروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كانت هناك أشعار في مدح رسول الله فلنأخذ القدوة من حسان بن ثابت حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا منه ألا يقوم له، فقال قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن له علم وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المولد الذي شدد النكير علينا بعض الإخوان الدعاء هداهم الله، ولم يتمعنوا ولم ينظروا إليه نظر المفتي الفقيه العالم. ما هو المحرم الذي في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك الخير، هناك الصلاح، هناك الفلاح، هناك الهداية، هناك التوفيق لمن أراد الله له التوفيق. هذا جانب المولد النبوي الشريف. أما جانب الحصار الذي نحن فيه والذي قتل فيه الأطفال والنساء، والذي عدم الدواء وعدم الغذاء في هذا الوقت الراهن لعدة سنوات، نقول هل يجوز لمن حاصرنا إذا كان يمتثل لكلام الله، إذا كان يحكم الله في أعماله، هل يجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التكافل بين المسلمين: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره وهو يعلم به. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كنا نرى الحصار قد أوجعنا وأرهقنا وقتل أبناءنا وقتل مرضانا، نقول لأمريكا قبل أن نقول لإخوتنا المسلمين، ونقول لدول الكفر الذين يدعون حقوق الإنسان وهي براء منهم وهم بعيدون عنها، هل الأولى بهذا الحصار الذي نحن فيه؟ نحن الذين لم نقطع طريقا ولم نأخذ حقا ولم ننتهك عرضا، هل الأولى نحن أم إسرائيل الذي قتلت الأطفال وقتلت النساء وهدمت البيوت على رؤوس أبنائنا وعلى رؤوس أهالينا وأصبحوا في العراء؟ هل الأولى أن يحاصروا أولئك النفر الذين اتخذهم بعضنا إخوة وأصحاب، والله سبحانه وتعالى قد شهد بعداوتهم لنا معاشر المسلمين منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وإذا تكلمنا عن الحصار وما أكثر الفقرات التي سوف نستمع إلى كثير منها، عانى منها المسلمون، عانى منها اليمنيون. أما التصعيد والحرب، نقول لإخوتنا المسلمين، نقول لهم نحن أخوتكم في الدين في النسب في الوطن، ولو أنكم ابتعدتوا عن هذا الجانب ونظرتوا من تحاربونهم ممن عادى الله وممن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كإسرائيل لعملتم خيرا. وإذا أصريتم على ما أنتم عليه سوف نجثو وإياكم للخصومة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولنعلم أن الله هو الحكم. ولو عدتم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلمتم أننا إخوتكم، والذي يجب عليكم مراعاتنا، والذي يجب عليكم عدم قتلنا، والذي يجب عليكم عدم الإضرار بنا. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إلى ختام الكلمات العلمائية، ومع كلمة مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن السيد العلامة المجتهد المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين، وبعده بإذن الله سيتلى البيان الختامي لهذا المؤتمر السنوي بإذن الله. فليتفضل سماحة المفتي مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. أحمده، أستعينه، أستغفره، أستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يوفقنا أبدا ما أحيانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، وأن يجيرنا وإياكم المؤمنين من خزي الدنيا وهم الدنيا وعذاب الآخرة. أجدد الترحيب بكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل العلماء، وألتمس العذر من كل عالم يرغب في الحضور فلم نتمكن من التواصل به، ونلتمس العذر لكل عالم كان يود الحضور لكنه لم يتمكن من الحضور لظرف ضارئ. ونحمد الله تعالى أن سب لنا في هذا السبيل، سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه نعمة نحمد الله تعالى عليها ونشكره. وقد قال جل من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نحمدك اللهم تعالى ونشكرك، ونتوب إليك ربنا ونستغفرك، ونسألك التوفيق في الأقوال والأعمال، ونسألك اللهم أن تصلح جميع أعمالنا، وأن تجعلها خالصة لوجهك الكريم، لا نشرك بها أحدا دونك، ولا نبتغي بها مرادا سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى عليكم ما الحال عليه، وأنا أقف أمامكم موقف إعزاز وإكبار وإجلال لهذا الموقف الذي اتخذتموه حين حضرتم، وأنتم تعلمون ما هو الموقف، وما هو الغرض من الحضور، وما هي العواقب التي يمكن أن تحصل، لكنكم لا تجعلون في بالكم أي عاقبة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا عاقبة رضوان الله أو سخط الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الحصار الذي استمر أكثر من 11 عاما على الشعب اليمني، راح ضحية هذا الحصار من القتلى نعتبرهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، من الموتى والذين توفوا بسبب الحصار، راح ضحية هذا الحصار أكثر مما راح من الشهداء بنيران الأعداء. يعني تحكي الإحصائيات أن الشهداء الذين ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطائرات والصواريخ والعدوان والسلاح أكثر من 24,000 بين رجل وامرأة وطفل، بينما قتلى الحصار فاقوا 27,000 بين طفل ورجل وامرأة كذلك. أضف إلى ذلك المعاناة والتجويع وإيصال الأذى إلى كل بيت من البيوت اليمنية أكثر من 11 عاما، يعني قريش عندما حاصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأب أبي طالب 3 سنوات وركت قلوب بعضهم ونقضوا الحصار، أما هؤلاء 11 عاما ولا زالت الرغبة فيهم إلى أن يحاصرنا إن شاء الله 100,000 عام لا يبالون. الموت لإسرائيل، اللعنة الحق، النصر لإسرائيل. هذا يكشف عن حالة القسوة والغلظة والشدة التي حكاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين وأفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، وقال: والقسوة والغلظة والشدة عند أصحاب أذناب الإبل ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، قسوة وشدة وغلظة إلى أبعد الحدود. وحين أراد الشعب اليمني أن يتحلل من يد الوصاية عليه على أنهم في نشيدهم الوطني في كل مكان يقولون: لن ترى الدنيا على أرضي وصيا، لكن رغبة البعض أن تبقى عليه يد الوصاية، لكن يد وصاية اليهودي والنصراني عليه، يرفض وصاية الله عليه وولاية المؤمنين عليه، ويرضى بولاية الكفر والنفاق واليهود والنصارى عليه والعياذ بالله. يا إخواني، الموقف واللحظة تستوجب موقفا حازما وصارما، ولا سيما من جهة العلماء، وقد حضرتم وأبديتم موقفكم رضوان الله تعالى عليكم في هذا المقام. هؤلاء القوم رغم كثرة العلماء فيهم يتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ويتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، ويتجاهلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن قيل من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. هذا قال: بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. كيف إذا كان الجوع مسببا من قبلهم وهم يحاصرون ويعادوننا ويمنعون وصول الدواء والغذاء ويمنعون من السفر ويحاصرون في كل شيء، ويروون أيضا ويسمعون يعني يتحدثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، بسبب هرة دخلت النار، وهؤلاء يجوعون شعبا بأكمله ويحاصرون شعبا بأكمله ولا يبالون ولا يأسفون ولا يحزنون ولا يتعرجون ولا يندمون. قسوة إلى أبعد الحدود، غلظة كما حكاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا رحمة، لا شفقة، لا حلو، لا تعاطف، نحن جيرانهم لا نطلب منهم شيئا، لدينا أرضنا ولدينا خيراتنا ولدينا ثرواتنا، ولا نسأل منهم شيئا ولا نحتاج منهم شيئا، فقط عليهم أن يرفعوا يد الوصاية علينا ويكفوا حصارهم عنا. هذا ما نطلبه، هذا غاية ما نطلبه. ربما هم يتحدثون كما زعموا أن المؤسس أوصاهم أن خيركم من اليمن أو شركم من اليمن، قد تكون هذه المقالة صحيحة، لكنهم أرادوا أن يدرأوا هذا الضر، لكن بجلب الضر عليهم حين أعطوا بعض أموالهم للمرتزقة والخونة الذين باعوا دينهم وأعراضهم وشعبهم وكرامتهم وعزتهم ومكانتهم بفتات من المال السعودي، وتركوا شعبا بأكمله وتعادوا مع هذا الشعب ليرضوا بعض المرتزقة والخونة، تركوا شعبا بأكمله. الشعب عندما خرج في الساحات عليهم أن يشاهدوا في الساحات بالملايين الوقفات المسلحة القبلية التي تخرج في كل الميادين، يجب عليهم أن يفهموا أنها ليست للاستعراض، وإنما قد بلغ السيل الزبا ووصل الحال إلى حال لا يضاق ولا يمكن أن يستمر، وعليهم أن يفهموا الرسالة جيدا. الشعب قد خرج، العلماء خرجوا، القبائل خرجت، الكل خرج، الكل يرفض استمرار الحصار والوصاية على الشعب اليمني. الشعب اليمني حر، الشعب اليمني كريم، الشعب اليمني عزيز. الإيمان يمان، قالها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريد القوم أن يضعوهم ما يأبى الله إلا أن يرفعهم، قالها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسلوا كل ذلك وحاصروا الشعب اليمني وأمعنوا في حصاره واستمروا. الشعب اليمني لن يستمر أبدا ليرضى بهذه الوصاية ولا بهذا الحصار، وليحكم الله سبحانه وتعالى بينهم بما هو حق. أيها الإخوة الحاضرون جميعا، الكل يعرف أننا متعبدون في هذه الحياة، وجدنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والله تعالى امتحن العبادة فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا ما اقتضت الحكمة الإلهية أن يبتلينا الله تعالى به، وعلينا أن نفهم الدرس جيدا. ابتلانا الله بهذه البلوى بهذا بجار السوء، وعلينا أن نتحرك وأن نقوم بالواجب الذي أوجبه الله تعالى على العلماء. يا إخواني، ما كان حديثا يفترى ولا افترينا على السعودية شيئا. الكل يشهد والسعودية تصرح، والكل يشاهد ويسمع ويفهم ماذا جرى في السعودية. لقد حصل من السعودية، من النظام السعودي بحق الإسلام والمسلمين، ما يوجب على المسلمين جميعا أن يقفوا في وجوههم وأن يخرجوا عليهم، فضلا عما اقترفوا بحق الشعب اليمني خاصة. يعني عندما فتحوا ما يسمى بهيئة الترفيه، واستباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأباحوا الخمر وأمروا بها، وسولوا وسوقوا وجودها في كثير من الفنادق والمحلات، وفتحوا يعني محلات جديدة لبيع الخمور، والكل يعرف ذلك، ومزجوها بماء زمزم، وأتوا بفاجرات الدنيا وفاسقات الدنيا بمئات الآلاف بل بالملايين من الدولارات إلى بلاد الحرمين الشريفين، وانتهكوا حرمة الكعبة المشرفة وجعلوا منها مجسما لترقص حوله الغانيات الفاسقات الفاجرات. هذه أمور عند العالم يرتب عليها حكمه الشرعي الذي سيلقى الله تعالى به. هل هذا جائز أم حرام؟ هكذا يفعلون. وأعطوا إبستين، جيفري إبستين اليهودي الصهيوني الخبيث الذي شهد بفسقه وفجوره وظلمه العالم أجمع، أعطوه جزءا من الكعبة المشرفة المقدسة ليضعها مداة تحت قدميه. الله أكبر،
4: الله أكبر، الله أكبر، اللعنة على اليهود، الله
3: أكبر. وليس هذا فحسب، تآمروا على القضية الفلسطينية، وتآمروا على قضايا الأمة طيلة وجود هذا النظام السعودي، حتى إن ترامب رأس الكفر صرح بأنه لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، والكل يعرف ذلك، الكل يعرف ذلك. ويعطونا أمريكا آلاف المليارات من الدولارات، أرقام فلكية، من خيرات هذه الأمة، من ثروات هذه الأمة، من أجل أن يعينوا أعداء الله على الإسلام والمسلمين، والكل يعرف ذلك، الكل يعرف ذلك. بينما شعوب المنطقة ولا سيما المحاصرون منهم في غزة وفلسطين ولبنان والعراق واليمن يعانون من شظف العيش وقلة الزاد والدواء والماء نتيجة هذا الحصار، ماذا في الأخير على العالم أن يحكم وأن يقرر وأن يتخذ من موقف تجاه مثل هذه القضايا؟ وعندما تحدث بعض العلماء في بلاد الحرمين الشريفين على جهة النصح لهؤلاء الولاة الظلمة زجوا بهم في السجون وما سمحوا لهم أن يتكلموا. أي كفر بواح بعد هذا كله عندما يرى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء ما لم تروا منهم كفرا بواحا. ما هو الكفر البواح بعد هذا كله؟ ما هو الفسق؟ ما هو الفجور بعد هذا كله؟ مما صدر من آل سعود ونظام آل سعود ونظام آل نهيان. نحن أمام مرحلة وموقف خطير، إما أن نكون مع الله سبحانه وتعالى وهو القوي والعزيز، وإما أن نكون مع الشيطان، والعياذ بالله أن نكون مع الشيطان. ولذلك أحذر الكثير من الناس، نعم السعودية لديها المال، وابتلى الله تعالى السعودية بالمال، وابتلى بعض الناس بالفقر ليرى المؤمن من غير المؤمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جوعت السعودية الشعب اليمني لأجل أن يصل إلى حالة الفقر المدقع، حتى يمد يديه وحتى ينتني عن مواجهة أعداء الله، ولا يقوم بواجبه في نصرة إخوانه في غزة وفلسطين، وحتى يعلن استسلامه ويرفع الراية البيضاء. هذا لن يجده في اليمن، وهذا في اليمن غير وارد بإذن الله سبحانه وتعالى. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وأنا في هذا المقام من باب النصح والإرشاد أعلم أن أموالا تضخ من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة من قديم، وحتى اللحظة واتسعت رقعة هذه اللجنة لتصل إلى الكثير من الناس وتغدق عليهم الأموال لشراء الذمم وشراء الصمت وشراء الولايات وتخذيل الشعب اليمني وتطبيد الشعب اليمني وإثارة الفوضى والنزعات وإثارة الخلافات المذهبية والمناطقية والعرقية وما شكل ذلك. أنا هنا أحذر، والدين النصيحة، والدين النصيحة. أذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه، ولو ذكر بعضهم أنه ضعيف لكن الواقع يصدقه أنه صحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن الضعيف يمكن أن يستدل به لأنه ليس من قبيل الموضوع، فيما رواه الطبراني في الصغير وفي الكبير وفيما رواه ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذه، ولو أتى على سبيل دعم المشروع العلمي والحركة العلمية والطلبة العلم والمدرسة الفلاني والمركز الفلاني والرباط الفلاني، هذا فقط لشراء الولاءات والذمم وحتى يسكت الناس عما أوجب الله تعالى عليهم. خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، إذا كان هذا العطاء سيمنعك من قولك للظالم أنت ظالم فهذه رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي، إذا كان هذا العطاء سيمنعك من الوقوف أمام الظالم ويجعلك خجلا أمامه فهذه رشوة لا يجوز أخذها وهي سحت، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من السحت، أو كما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هذا العطاء والمال سيعبدك للصهيوني والأمريكي ويجعلك أداة في يديه ويجعلك إمعة معه فلا خير في هذا المال، إنما هو زادك إلى النار والعياذ بالله. خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، القرآن يحرم الربا والسلطان يحلل الربا، القرآن يحرم الخمر والسلطان يحلل الخمر، القرآن يحرم الزنا والسلطان يحلل الزنا، القرآن يحرم التبرج والسفور والاختلاط والسلطان يحلل كل ذلك، القرآن يحرم تولي اليهود والنصارى وهؤلاء يحللون تولي اليهود والنصارى، القرآن يأمرنا بقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال نبينا فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا اليهود أكملوا الحديث من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب، في وصايا من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء لم يأتوا فقط بالنصارى كمدنيين، بل جاءوا باليهود والنصارى كقواعد حربية في سواء ما أقول في وسط بلاد الإسلام والمسلم، في بلاد الحرمين الشريفين. أول قاعدة أمريكية أنشئت في الشرق الأوسط كانت في الظهران في السعودية سنة 1945، ثم استمرت هذه القواعد إلى أن وصلت إلى هذا الحد. عندما نسمع أن إيران استهدفت قواعد حربية أمريكية في الشرق الأوسط، يعني يصاب الإنسان بالذهول. إلى هذا الحد وصل الأمر، إلى هذا الحد وصلت هذه القواعد في تعدادها. تسمع عن قواعد للأمريكيين وقواعد للفرنسيين وللبريطانيين وللألمان وللهولنديين والإيطاليين وحتى الإسرائيل موجودة في بلاد الإسلام والمسلمين. ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وها هنا يتوجب على العلماء أن يقفوا الموقف الحق. أخبر على مسامعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيثما دار. ألا وإنه سيكون عليكم أمراء ظلمة، إن أضعتموهم أضلوكم. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن أضعتموهم أضلوكم، وإن خالفتموهم قتلوكم. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير ونصبوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله.
5: نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الخاص بعلماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، وننتقل إلى نشرة الأخبار الثانية.

في عناوين النشرة: بدء المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر. 4 خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة. انفجار وحريق في منطقة جبل علي الصناعية في دبي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها: بدأت في العاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. تنظمه رابطة علماء اليمن احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، تأييدا لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرار في نصر غزة وبمواكبة التطورات في الساحة الإسلامية. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر

0: الركن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ولفتت إلى أن العدو السعودي اتجه لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر مع نجاح القوات المسلحة اليمنية في إحكام الحصار البحري عليه من باب المندب جنوبي البحر الأحمر. وأكدت القوات المسلحة أن عمليتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كف عليه ولمنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات كيان العدو الصهيوني منذ فجر هذا اليوم 4 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث قصفت مدفعية كيان العدو الصهيوني محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين تزامنا مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الصهيونية. واصل جيش كيان العدو الصهيوني مساء أمس خروقته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ تفجيرات واستهدف بالمسيرات والمدفعية عددا من البلدات جنوبي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن كيان العدو الصهيوني نفذ تفجيرا ضخما جديدا في بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. أفادت مصادر محلية فجر اليوم بوقوع انفجار وحريق على سواحل الإمارات، ونقلت وكالة التسنيم الدولية للأنباء عن وسائل إعلام عربية أنه خلال 20 دقيقة سمع ما لا يقل عن 7 أصوات انفجارات في منطقة جبل علي الصناعية في مدينة دبي. كما نشرت المصادر المحلية صورا تظهر تصاعدا لأعمدة هائلة من الدخان من ميناء جبل علي. نقلت قناة الميادين اليوم عن مصادر باكستانية قولها إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملون على إعداد وثيقة جديدة محصورة بموضع مضيق هرمز. وزعمت المصادر أن التحضير جار لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقة للمذكرة الأولى ومحصورة بالمضيق. في السياق قال مصدر مطلع لوكالة سبأ نيوز والتابع لحرس الثورة في إيران السبب الرئيس لتأخير الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأمريكية. هذا وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح قائلا هذه المفاوضات ستستمر باعتبارها حوارا بين الدولتين الشاطئتين لمضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم أن سلسلة جديدة من الانفجارات القوية دوت في العاصمة كييف. تأتي هذه الانفجارات بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام الإنذار الجوي في كييف وفي المنطقة المحيطة بها وفقا لبيانات الخريطة الألكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. يذكر أن القوات الروسية تنفذ ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعة الدفاعية الأوكرانية حصراً وأيضاً كل ما له علاقة بتخزين وإصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: بدء المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر، 4 خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة، انفجار وحريق في منطقة جبل علي الصناعية في دبي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي

0: تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء.
2: الإخوة والأخوات، نعود الآن إلى المؤتمر الخاص بعلماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن للعام 1448 المنعقد بالعاصمة صنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. الحمد لله القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة الراشدين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين وبعد تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يتميز به يمن الإيمان والحكمة ويولونه اهتماما كبيرا يعكس مستوى الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمحبة والتوقير له ونظرا لما يعانيه شعبنا من استمرار للعدوان والحصار السعودي الأمريكي الظالم وتأييدا لقرارات قيادتنا الإيمانية الحكيمة والشجاعة وتلبية لمطالب شعبنا المحقة والعادلة ومباركة لعمليات قواتنا المسلحة وحرصا من علماء اليمن أمام التحديات والمؤامرات على القيام بواجبهم في التبيين والبلاغ وتأكيدا على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة لغزة والضفة والمسجد الأقصى والقدس ورفضا للعدوان والمؤامرات على لبنان ودعما لمقاومته ومجاهديه وتضامنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني واستنكارا للعدوان السعودي الأمريكي على العراق وتأكيدا على مبدأ وحدة الساحات وإدانة لحالة الصمت والخنوع في أوصاد الأمة ونخبها العلمائية وغيرها عقد علماء اليمن مؤتمرهم السنوي بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار بحضور علمائي واسع من مختلف المحافظات وخرجوا بالبيان التالي. أولا يهنئ علماء اليمن شعبنا اليمني المسلم وأمتنا الإسلامية وقيادتنا الحكيمة بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم ويدعون إلى الاستفادة القصوى من هذه الذكرى الهامة في تعزيز الوعي ووحدة الصف والتأسي بالرسول في حركته وأخلاقه ورحمته وجهاده. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويدعون إلى التفاعل مع هذه المناسبة الهامة والحضور الشعبي الحاشد في الفعالية الكبرى يوم 12 من شهر ربيع الأول مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثانيا يدعو علماء اليمن شعبنا اليمني المؤمن وأمتنا الإسلامية أمام ما تواجهه من تحديات ومؤامرات إلى الاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف والثقة بالله والتوكل عليه والالتجاء إليه والاستجابة العملية لتوجيهاته الحكيمة والتمسك بكتابه الكريم والعمل بمقتضى آياته التي هي طريق النجاة والفلاح والفوز والنصر. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. ثالثا يؤكد علماء اليمن على أن مظلومية شعبنا اليمني كبيرة ومعاناته شديدة بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه ظلما وعدوانا وبغيا وإجراما بدون وجه حق استمر أكثر من 11 عاما وبلغ حدا لا يضاق، حيث استهدف البشر والحجر والشجر والمساجد والمساكن والمدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات والأسواق والمقابر والجسور والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء والوقود والمنشآت الإعلامية والمواقع الأثرية ومخازن الأغذية وشبكات الاتصالات والمزارع وقوارب الصيد وتجمعات الأعراس والعزاء في المدن والقرى والأعيان المدنية والمؤسسات الخدمية والمنشآت الحكومية والبنوك والاقتصاد والعملة المحلية. واستهدف النسيج الاجتماعي وأثار الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وخلف 10 آلاف من الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل، ونقل البنك ونهب الثروات وقيد حركة الموانئ، مما أدى إلى إيصال الشعب إلى حافة المجاعة، وتسبب بحظر حركة الطيران إلى وفاة 10 آلاف من المرضى. رابعا، يؤكد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والمجلس السياسي الأعلى في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كحق مشروع وضروري، ويؤكدون على مشروعية ذلك عملا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقوله جل شأنه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. خامسا، يدعو علماء اليمن أنظمة وشعوب أمتنا الإسلامية إلى نصح النظام السعودي بالرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار على اليمن وإنهاء احتلاله وعدوانه كحل وحيد إن أراد السلم وحسن الجوار، حقنا للدماء وصونا للأعراض والممتلكات في المنطقة كلها. كما يؤكدون أن أي انخراط في أي تحالف ضد أبناء اليمن المظلومين هو عدوان ظالم تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وأن هذا التحالف لن يثني شعبنا عن استرداد حقوقه المشروعة وثرواته الوطنية. وعلى النظام السعودي أن يأخذ العبرة من تحالفاته السابقة التي باءت بالهزيمة والفشل بفضل الله وقوته إلا ما تسبب في هلاك الحرث والنسل، والأولى أن يتوجه هذا التحالف لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، وسيكون اليمن في مقدمة الصفوف. سادسا، سادسا، يدعو علماء اليمن إلى النفير العام والجهوزية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية من الاختراق، ويدعون إلى رفض الجبهات بالمال والرجال والدفع بالرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله، والحذر من أساليب العدوان في الحرب الإفسادية الشيطانية الناعمة. ويؤكدون على حرمة التعاون والتخابر مع العدو، وينصحون المغرر بهم ومن زلت بهم أقدامهم مع العدو أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى جادة الصواب، ولا سيما بعد سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق، فالمعركة اليوم بين الإسلام والكفر والنفاق. سابعا، يؤكد علماء اليمن أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية والأولى للأمة، ويجددون تأكيدهم على ثبات الموقف مع غزة وفلسطين، ويدعون شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الأولويات والاهتمامات كمسؤولية أمام الله ومصلحة للأمة وشعوبها قاضبة، ويؤكدون حرمة خذلان فلسطين والتطبيع مع إسرائيل تحت أي مبرر، والوعي بمخاطر ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط واتفاقات إبراهام التي تستهدف الأمة، كل الأمة بدون استثناء. ثامنا، يجدد علماء اليمن تضامنهم الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، كما يجددون تضامنهم مع المقاومة الإسلامية في لبنان وشعبه، ويدينون العدوان السعودي الأمريكي على العراق، ويدينون العدوان السعودي الأمريكي على العراق، ويعلنون تضامنهم مع مقاومته الإسلامية، ويحذرون من الانجرار خلف دعوات نزع السلاح في غزة ولبنان والعراق كونه مخالفا لقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تاسعا، يؤكد علماء اليمن على حرمة تواجد القواعد الأمريكية والأجنبية في المنطقة ووجوب إخراجها ومشروعية استهدافها، ويؤكدون أن استخدام الأراضي العربية والإسلامية منطلقا لأي عدوان أمريكي أو أجنبي على أي دولة عربية وإسلامية يعد مشاركة في العدوان وخيانة لله ورسوله والمؤمنين واصطفافا مع أعداء الدين، ويحذرون من مؤامرة العدو الأمريكي والإسرائيلي في إثارة الفتنة بين البلدان الإسلامية وزعزعة الأمن والاستقرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويؤكد العلماء على وجوب وقوف الأمة الإسلامية كافة في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عاشرا وأخيرا، يستنكر علماء اليمن ويدينون بأشد العبارات ما اقترفه النظام السعودي من انتهاك لحرمة الإسلام والمقدسات، ومنها تسليم كسوة الكعبة المشرفة للمجرم الصهيوني أبستين كمداس للأقدام، ويطالبون العالم الإسلامي بإدانة ذلك وبتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة واتخاذ الإجراء المناسب بحق هذا النظام، كما يجددون إدانتهم انتهاك النظام السعودي لحرمة الحرمين الشريفين باستقدام العاهرات الكافرات المسيئات للذات الإلهية، وامتهان الكعبة المشرفة بجعل مجسم لها مكانا لرقص الفاجرات حوله، وفتحه للمراقص والملاهي وحانات الخمور، وإفساده للأمة الإسلامية وعمالته الواضحة لأعداء الأمة اليهود والنصارى، وسنه قوانين مخالفة لكتاب الله، وضخه لآلاف المليارات من الدولارات من خيرات الأمة إلى خزائن أعداء الله أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وغيرها من دول الكفر، وتسخير كل ذلك كل مقدرات الأمة لهم. ختاما، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعجل بالفرج والنصر لشعبنا اليمني المظلوم وأمتنا الإسلامية. صادر عن المؤتمر السنوي لعلماء اليمن المنعقد بصنعاء بعنوان: علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، بتاريخ 22/04/1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سامعين الأكارم، كنا وإياكم في نقل مباشر لأعمال المؤتمر السنوي لعلماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي العامل في القطاع الخاص،
3: أثناء أو بعد عملك أنت معرض لمخاطر الشيخوخة، العجز، الوفاة، فمن حقك الحصول على معاش تقاعدي. تابع اشتراكاتك التأمينية لضمان حقك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
4: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.

0: الكرام، كيان العدو السعودي راهن هذا الكيان المتكبر المتغطرس، راهن على أن إطباق الحصار وتكثيف الغارات والضغوطات الاقتصادية، كل ذلك كفيل بإحداث انهيار شامل في الجبهة الداخلية لبلادنا. دفع نحو الاستجداء، لكن هيهات هيهات، فقد أثبت الواقع عكس كل ذلك تماما. تحولت المعاناة إلى حافز إضافي للبناء الذاتي وأيضا للتطوير العسكري والصناعي في مختلف المجالات.
1: أيضا أفرز هذا التحدي الكبير نهضة غير مسبوقة في مجالات التصنيع العسكري، تمثلت في تطوير الصواريخ الباليستية والفرد صوتية والانشطارية والطائرات المسيرة والقوات البحرية، لتنتقل القوات المسلحة اليمنية من موقع الدفاع إلى مرحلة فرض معادلات الردع وكسر الحصار بالقوة، وأصبح العدوان يكتوي بنيران سياسته متجرعا مرارة الخسائر في العمق الاستراتيجي والاقتصادي نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها الأيادي اليمنية المخلصة.
0: نعم، ولنا أن ننظر اليوم ما الذي يحدث لهذا العدو السعودي. أصبح يتجرع الأمرين اليوم فقط منذ تاريخ 22 من يوليو حتى هذا اليوم، تم استهداف 8 سفن إلى جانب طبعا ما كان من هروب وفرار وتراجع 29 من السفن الخاصة بهذا الكيان. وهذا طبعا ما أوضحه بيان العميد يحيى سريع.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من صفر 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: زمانا أفضل طبعا على مدى 12 عام. عندما نتأمل ونعيش هذه الأوضاع لنقل يتأمل الخارج سيجد أن تحالف العدوان بقيادة كيان بني سعود دمر كل شيء في الأرض اليمنية، حتى وإن بقيت بعض الأطلال فهي بكل تأكيد ستسقط غدا أو بعد غد. الأضرار كبيرة في مختلف المجالات، إن كان عبر الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة إلى جانب الاقتصاد، وكذلك في المجال الصحي والتعليمي. إن تذكرنا سنتذكر الكثير والكثير، لكن نترك بعض ذلك لهذا المؤتمر الصحفي الذي يتحدث حول الأضرار التي خلفها العدوان خلال 12 عام. في هذا البيان الختامي لوزارة الصناعة والتجارة والزميل محسن الشعري.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن. اليوم في ختام مؤتمر وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، طبعا الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الاتصالات خلال 11 عام. نستمع في هذه اللحظات إلى الأستاذ ظاهر الزبارة وكيل الاتصالات.
2: لمراكز الاتصالات بشكل كامل، السنترالات بشكل كامل، انتم عارفين في عام 2019 ما تم قصفه في سنترال الحديدة حتى الى قطع التواصل التوليد بشكل شبه كامل. انا مش عارف، انا البرزنتيشن قد جاهز، تفضل. وين تداعيات استهداف خدمات الاتصالات؟ تدمير البنية التحتية من خلال القصف المباشر لشبكات الاتصالات وإبراج وأبراج التقوية والسنترالات المركزية، بالإضافة إلى مكاتب الاتصالات والبريد التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين. وكذلك نعاني وبشكل كبير وممنهج بالنسبة لدينا، أدرجوا تجهيزات الاتصالات ضمن التجهيزات اللي ممنوعة الدخول إلى البلد، وهذه تعرف قطاع الاتصالات والتغيرات التي فيه المتسارعة في قطاع الاتصالات. لا بد أنك تواكب وتتواصل مع الناس وتستقبل كل جديد في هذا الخصوص. الحظر التقني واللوجستي، تم منع دخول التجهيزات والأنظمة الحديثة اللازمة لتشغيل وتطوير قطاع الاتصالات عبر المطارات والموانئ والمنافذ البرية، ما تسبب في تقادم المعدات الحالية وصعوبة صيانتها، مما أدى إلى اتساع الفجوة الرقمية التي لا زلنا نعاني رغم الجهود التي بيبذلها القطاع، لا زلنا نعاني من فجوة رقمية في البلد. تقييد الوصول الدولي للإنترنت من خلال حظر استخدام كابلات الإنترنت البحرية المملوكة لليمن، مما أدى إلى ضعف كبير في جودة الخدمة وسرعة الإنترنت وعزل البلاد تقنيا عن العالم. كما تعلمون نحن لابد من عملية الربط مع العالم عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية، والتي نهجت تباع الاتصالات مثلا بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها لعملية نحن نكون مرتبطين عبر أكثر من مسار. واستثمرت في البلد في هذا الخصوص مبالغ كبيرة تتجاوز 100 مليون دولار، إلا أنه تعذر استخدامها حتى الآن نتيجة الحصار والعدوان الغاشم. تعطيل الشركات والخدمات التي توقف العديد من الأنظمة التابعة لشركات الاتصالات، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن المشتركين، مما أثر على التواصل اليومي والخدمات المصرفية والتجارية وتأثيره على بقية القطاعات، سواء القطاع الصحي أو القطاع الإغاثي والذي مركزين عليه كبير. تعرض القطاع ومنذ يومه الأول إلى أكثر من 2764 خارة، وهذا يدل على يعني الحرص العدوان على يعني على قطاع الاتصالات وتدمير. الشهداء أكثر من 80 شهيدا، 1114 منشأة مستهدفة، المنشآت المدمرة كليا عبارة عن 711 منشأة. أربعمائة وثلاثة منشأة مدمرة جزئياً، 862 منشأة مغلقة نتيجة الأوضاع، أبراج اتصالات مدمرة 277 برج، محطات اتصالات مدمرة 1694 محطة. سبعة واربعين مبنى سنترال مركزي، 46 كبيرة اتصالات، 1461 معدات لوجستية، صالات بريد مغلقة عبارة 32 نتيجة الأوضاع. 50 وسيلة نقل بريدي تم استهدافها، منشأة تدريبية مدمرة 1، منشأة تدريبية مغلقة 6 نتيجة الأوضاع، منشأة تدريبية متضررة بشكل جزئي منشأتين. 2 ما تم حرمانه بشكل مباشر نتيجة الانقطاعات، الطلاب اللي في عملية الماجستير والتواصلات والأبحاث والتفاصيل كاملة تحدث 15,742 طلاب محرومين من خدمات التعليم، 950,778 طالب وباحث لم يعد قادراً على الوصول للمعلومات في حينه، رغم أن القطاع وضع بعض البدائل وطورها. ١٤ مليون مستخدم من الخدمة تضرر من ضعف وتردي خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب استمرار حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات. حرمان 1,315,724 مدني من خدمات الاتصالات والإنترنت. ١٦٤٢ مستشفى وجامعة ومرفق عاجز على الاستفادة من خدمات الاتصالات. 6 مليون مواطن تم حرمانهم من الخدمات المالية البريدية وخدمة البريد الدولي الذي انقطع تماما. كما أسلفنا بالموضوع الكابلات البحرية ومعنا الاستثمارين في كابلين رئيسيين اللي سميو 5 والإي 1، تم حرمان الإي 1 اللي في عدن، تم حرماننا من استخدامه بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية، والسميو 5 إلى حتى الآن عاملين إصدار على عملية التفريعة وتمديد الكابل الفرعي إلى البلد للاستفادة منه. ١٠٤ محطة ضمن إطار الحصار على التجهيزات، 104 محطة اتصالات تم احتجازها في مطار جدة وميناء عدن والمقلة. 6,840,000 شريحة لا زالت محجوزة حتى الآن، و20 حاوية تحمل تجهيزات ومعدات اتصال وتراسل تم منعها واحتجازها في ميناء عدن حتى اللحظة. إجمالية التكلفة التقديرية للخسائر المباشرة التي تكبدها قطاع الاتصالات، ونكرر أنه الخسائر المباشرة، والخسائر الغير مباشرة أضعاف هذا الرقم. تعرفين قطاع الاتصالات وتأثيراته، وأول الخسائر عبارة عن 6,265,762,154 دولار. شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا جزيلا للمهندس طه زمارة وكيل وزارة الاتصالات. نبقى الآن وقبل القراءة وتلاوة البيان الختامي كلمة لوزارة الاتصال والصناعة والاستثمار بها الأستاذ أحمد الشرطري نائب وزير الاتصالات والصناعة والاستثمار، فليتفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحب أن أشكر القائمين على المعرض والمؤتمر على الإعداد الجيد والنجاح الباهر لإظهار خسائر بلادنا جراء العدوان والحصار الغاشم. حصار استمر 12 عاما لم يحاصر أي شعب في العالم مثل ما قد خسر الشعب الجنوبي. طبعاً الأضرار والأرقام المتداولة تقريبية وأولية وليست دقيقة 100%، هذا تنويه. وأحب أن
5: تشير إلى أن الخسائر في المناطق الجنوبية والشرقية أيضاً تضاهي إلى هذه الخسائر، لأن إحنا بلدنا يمن واحد وبلد واحد، وخسائر اليمن بالكامل خسائر كبيرة جداً جداً جداً، وأهم من هذا كله الإنسان، رقبنا أعزاء علينا الذي لا يعوضوه بالمال أبداً، سواء بالعدوان المباشر أو غير المباشر. تخيلوا أن أبوك أو أمك أو قريبك يحتاج إلى السفر للخارج، وحتى يسافر تضطر إلى النزول إلى عدن ويومين من في الطريق، ومعروف الحوادث التي كانت تحصل في نقيل القبيطة، وكان بين صنعاء والمطار غير 10 دقائق أو ربع ساعة. هذه مأساة لا بد أن يتفق العالم كله لها، ونحن مع السيد الجائر حفظه الله لكسر هذا الحصار الجائر مهما كلف الثمن. وشكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا للنائب وزير الاقتصاد والصناعه والاستثمار الاستاذ احمد الشجري. نبدا مع تلاوه هذا البيان الختامي لفعاليه اطلاق معرض ومؤتمر تقرير الاقتصاد اليمني تحت الحصار السعودي 12 عاما مؤشرات واركان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
6: البيان الختامي.
3: مع الأستاذ فؤاد. تفضل أستاذنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي لفعالية إطلاق معرض المؤتمر وتقرير الاقتصاد اليمني تحت الحصار السعودي 12 عاما مؤشرات وأرقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أختتمت اليوم بفضل الله تعالى أعمال فعالية إطلاق معرض ومؤتمر الاقتصاد اليمني تحت الحصار السعودي 12 عاما مؤشرات وأرقام، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. وقد ناقشت الفعالية من خلال العرض الرئيسي والمداخلات والنقاشات العلمية النتائج التي تضمنها التقرير، والتي وثق بالأرقام والبيانات حجم الآثار الاقتصادية التي تعرض لها اليمن خلال الفترة 2015-2026 مستندا إلى بيانات رسمية ومؤشرات اقتصادية موثقة. وأكدت الفعالية أن التقرير يمثل إحدى أهم قواعد البيانات الوطنية لرصد وتوثيق آثار العدوان والحصار السعودي على الاقتصاد اليمني، حيث أظهر أن إجمالي الخسائر الاقتصادية بلغت نحو $1.13 تريليون، منها 648 دولار خسائر تراكمية بالناتج الاقتصادي، و 482 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يعكس حجم التأثير الذي طال الاقتصاد الوطني خلال 12 عاما. كما خلصت الفعالية إلى أن آثار العدوان والحصار لم تقتصر على الأضرار المباشرة، بل امتدت إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وشملت التجارة والزراعة والصناعة والنفط والناقل والطاقة والثروة السمكية والسياحة والاتصالات والقطاع المالي، إضافة إلى البنية التحتية الاقتصادية التي تعرضت لاستهداف واسع شمل الموانئ والمطارات والطرق والجسور والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية. وأكد المشاركون أن استمرار القيود على حركة التجارة وسلاسل الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين أسهم في تعميق الآثار الاقتصادية، وأدى إلى زيادة تكاليف المعيشة والإنتاج وإبطاء فرص التعامل الاقتصادي، وهو مناطقة البيانات الواردة في هذا التقرير. ورغم حجم الخسائر، أشدت الفعالية بقدرة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع اليمني على الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي واستمرار الخدمات الأساسية، بما يعكس قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود والتكيف في ظل الظروف الاستثنائية. التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر: أولاً، اعتماد التقرير مرجعاً وطنياً أساسياً لتوثيق الآثار الاقتصادية للحرب والحصار والاستفادة منه في إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية المستقبلية. ثانياً، إنشاء قاعدة بيانات وطنية محدثة بصورة دورية لرصد وتوثيق الخسائر الاقتصادية والبشرية وربطها بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية. ثالثاً، تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجال جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بما يسهم في رفع جودة التخطيط وصناعة القرار. رابعاً، تكثيف الجهود البحثية والأكاديمية لأداء دراسات متخصصة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وبناء سيناريوهات علمية للتعادل الاقتصادي وإعادة الإعمار. خامساً، الاستفادة من البيانات الواردة في هذا التقرير لإعداد خطط وطنية للتعامل الاقتصادي وتحديد أولويات إعادة الإعمار وفقا لهجم الأضرار في كل قطاع اقتصادي أو خدمي. سادسا، تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز الدراسات والجامعات لتطوير منظومة وطنية للدراسة والتحرير الاقتصادي. سابعا، إصدار التقرير بصورة دورية وتحديد مؤشراته وإضافة قواعد بيانات جديدة ليكون مرجعا سنويا يرصد تطورات الاقتصاد اليمني وآثار العدوان والحصار. في ختام الفعالية، تتقدم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص والخبراء والباحثين الذين أسهموا في إعداد هذا التقرير وإنجاح هذه الفعالية، مؤكدين أن توثيق الحقائق بالأرقام والبيانات يمثل خطوة أساسية نحو بناء المعرفة الاقتصادية وتعزيز التخطيط العلمي ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. كما نؤكد وقوفنا ودعمنا الكامل وتفويضنا المطلق لقيادتنا الثورية ممثلة بالسيد العالم السيد عبد الملك بدر الدين الهوذي حفظه الله، وكذلك تأييدنا الكامل لكل الخيارات التي تضغط القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلة الحصار للحصار والتصعيد للتصعيد. ونسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن وشعبه وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وازدهاره.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء

فعلا هالك هي الآن تسير إلى طريق الزوال على حال الكيان الصهيوني. كيف لهذا الشعب اليمني العظيم الحر الأبي أن يهزم؟ هناك الكثير والكثير من النماذج، مثلا في هذه التغريدة نجد شيخ بين المطر ولكنه في مختلف وفي كامل العنفوان اليمني، شيخ بروح الشباب، مطر بارد تقابله حرارة هذا الموقف من قبل هذا الرجل الشهم الصنديد. هذه الصورة طبعا تختصر الكبرياء اليمني وصلابة الإنسان البسيط. ذاكرة جيل لا يزال يرى أن القضايا الكبرى تستحق الحضور والتضحية حتى آخر العمر. هذه كانت التغريدة لفؤاد أبو راس.

وبين أيدينا تغريدة لياسر المهلهل يقول فيها: تحالف عربي، تحالف إسلامي، وتحالف بحري، تحالف أمريكي، تحالف بريطاني، وتحالف صهيوني، وتحالف أوروبي. السعودية اشترت تحالفات من كل اتجاهات الكرة الأرضية، وما زادها ذلك إلا خيبة وخسرانا وغرقا وقربا للزوال.

الثقة بالله سبحانه وتعالى التي نصرت وقوت هذا الشعب اليمني الأبي. هنا إحدى التغريدات لأحمد الأشعث يقول سخرية بالمملكة السعودية هذا النظام هذا الكيان السعودي. في 2015 عاصفة الحزم 15 دولة انتهت بدولتي الإمارات والسعودية، تحالف الازدهار من 20 دولة أوروبية لإنقاذ كيان بني صهيون. عندما انطلقت المعركة البحرية هربوا فروا، لم يتبقى إلا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. انتهت ببيع الكيان الصهيوني وبالتخلي عن هذا الكيان. اليوم تحالف جديد لإنقاذ الكيان الصغير وهو كيان بني سعود السعودية، ولا يزال الباب مفتوح والانضمام مفتوح، ولكن لم يقبل إلا القليل من يحتاجون للمال السعودي فقط.

مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام لفريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم. نشر الفترة طاهر حرازي والإشراف العام مع عبد الرحمن الحمرة. من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. من النظم والمعلومات هشام العيسري. صيانة صالح الشيعان. مكتبات نجم الدين الوريث. على أسطوط النزال الجال مثل الجبال، ما حد تراجع وماله ما حد تخلى. هندسة صوتية جمال محمد سريع. وراي تخلى الضلال رايح السفلى. ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت بالعاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. نظمه رابطة علماء اليمن احتفاء بذكر المولد النبوي الشريف وتأييدا لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرارا في نصرة غزة ومواكبة التطورات في الساحة الإسلامية. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. أفادت وكالة سند الفلسطينية الأنباء بارتكاب قوة العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 4 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث قصفت مدفعية العدو محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين، وصادف قصف مماثل بالتزامن مع إطلاق نار من آليات العدو المناطق الشمالية لمخيم البريج للاجئين والنازحين وسط قطاع غزة. نقلت قناة الميادين اليوم عن مصادر باكستانية قولها إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملون على إعداد وثيقة جديدة محصورة بموضوع مضيق هرمز. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق ضد مواقع قوات أوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. سامعي الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان

0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازلنا في حديثنا عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وسنستمر إن شاء الله في حلقات متواصلة في ذكرى مولده صلوات الله عليه وعلى آله، الذي نحتفي به ونفرح به كما أمرنا الله في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأيضا نجعل مناسبة مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله فرصة للتعرف على رسول الله، للتعرف على رسول الله كما قدمه الله وكما قدمه من عرفه. لذا أول معرفة للنبي تأتي من القرآن، وكما تحدثنا في الحلقة الماضية من أكثر ما ضرب الأمة في علاقتها بالنبي أنها لم تعظم النبي. ومناسبة المولد هي إحدى المناسبات التي نعود فيها إلى عظمة الرسول ونقدمه كما قدمه الله ونعلي من شأنه لكي نهتدي به، لأنه كما قال الإمام القاسم بن إبراهيم: مفتاح الاهتداء بهدى الله تعظيمه وتقديسه. إذا لم يكن في قلب الإنسان عظمة لرسول الله فلن يتبع رسول الله ولن يهتدي برسول الله ولن يقتدي برسول الله. هذه قاعدة فطرية، هكذا فطر الله سبحانه وتعالى الناس. ولذا كما قلنا، الله سبحانه وتعالى في القرآن عظم النبي، لم يتحدث عنه هكذا بعبارات أو يعني كلمات مثل ما يتحدث عن غيره. لا، نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما لا يتحدث عن النبي في القرآن إلا بالرسول أو بالنبي. والصفة هذه تعني عظمة، تعني أن الله يعظمه، لأن الإنسان عندما يخاطب باسمه لا تكون هناك عظمة له وتعظيم له، لكن عندما يخاطب بكنية بلقب، مثلا يقال يا مدير، هذا مثلا تعظيم، يا فخامة الرئيس، هذا تعظيم. لكن لو كان اسم الرئيس أو المدير مثلا صالح فيقال يا صالح، فهنا ليس هناك عظمة. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعظم رسول الله، حتى أنه جاء النهي أن يكون هناك الخطاب للنبي في زمانه باسمه، لا يكون هناك نداء للنبي باسمه، بل بهذه الصفة التي أطلقها الله سبحانه وتعالى عليه واختصه بها واصطفاه لها، الرسالة والنبوة. ولذا قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يصلح أن يكون هناك الخطاب للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بنفس الخطاب لإنسان آخر، لا، يجب أن تعلي من مقامه. رفعه الله فلماذا لا ترفعه أنت؟ عظمه الله فلماذا لا تعظمه أنت؟ ألا تعرف أن الله سبحانه وتعالى قرن اسم النبي باسمه وجعل طاعة النبي من طاعته؟ لذا حينما نأتي إلى القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرنا كمسلمين أن نتبع النبي وأن نطيع النبي وأن نسير بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يقول: قل أطيعوا الله والرسول. نلاحظ في هذه الآية تعظيم للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. قل أطيعوا الله والرسول، حتى لم يأتي فاصل، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك بعض الآيات تقول أطيعوا الرسول، لكن هناك آيات لا يوجد فاصل أبدا. طاعة الرسول هي طاعة لله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر لأنهم لم يطيعوا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله. نجد أيضا في آيات كثيرة هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. حتى بغض النظر عن الطاعة التي يأمر الله بها، نجد هناك تعظيم قبل دعوة إلى الطاعة، هناك تعظيم في هذه الآيات، تعظيم للرسول، لأن الله يقرن طاعته بطاعة الرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، إذا كنتم تريدون أن ترحموا يجب عليكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. يتحدث القرآن الكريم أيضا في غزوة أحد بعد تلك الأحداث التي كانت عبارة عن مآسي وضربات ودروس للمسلمين الذين خالفوا توجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ونزلوا من جبل الرماه، وجاءت الاستجابة من قبل مجموعة من الصادقين والخلص بعد أن عادوا من المعركة وهم لا زالوا في حالة جراح. فقال الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول، لأن

0: إن من خاطبهم ودعاهم إلى الخروج هو الرسول، فالله سبحانه وتعالى اعتبرهم استجابوا لله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى بل ينطق عما أنطقه الله، ويدعو إلى ما دعاه الله، ويأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله هكذا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى هنا حينما نأتي إلى الآيات التي تتحدث عن طاعة الرسول وتأمرنا بطاعة الرسول، نجد أن الله لا يفرق بين طاعته وطاعة رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ويعتبرها طاعة لله، ويعتبرها مفتاح للرحمة يستجلب بها الناس الرحمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى عندما يتحدث عن الرفاق في الجنة يقول: ومن يطع الله والرسول مباشرة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه وتعالى هكذا يرفع قدر الإنسان ليرافق الأنبياء ويرافق الشهداء والصديقين والصالحين في الجنة، لكن ما هي الطريق الذي يسلكه؟ ما هو الثمن الذي يدفعه؟ ومن يطع الله والرسول، من تكون هناك طاعة لله وطاعة للرسول، وطاعة الرسول كما قلنا هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكي يعرف الإنسان أهمية الطاعة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، ويعرف أيضا جانب التعظيم الذي منحه الله للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية واضحة ليتضح الأمر أكثر للإنسان، يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله مباشرة، لأن الرسول مضمون، لن يكون هناك فيه معصية ولا انحراف ولا خلل ولا قبح، حاشا لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى أطع الرسول وأنت مضمون، لا يمكن أن تعصي الله في طاعتك للرسول، لا يمكن أن تخرج عن طاعة الله، لن تنحرف عن الله سبحانه وتعالى، طاعتك للرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ونجد أن الله سبحانه وتعالى لكي يعرف الإنسان التعظيم والمقام العالي للرسول عند الله سبحانه وتعالى، يقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى هكذا يقول: ذلك الذي سيعصي الرسول سيخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هو أساسا سيتعرض للضربات من الله سبحانه وتعالى، وستكون العقوبة عليه من الله. لماذا؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه وتعالى، فلن يكون مصيره إلا العذاب، إلا جهنم، إلا السخط الإلهي من المولى تعالى. بل يقول أيضا في آية أخرى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بمعنى أنهم حينما يشاقون الرسول هم يظنون أنهم سيؤثرون على الله، كأن القضية علاقة بالله مباشرة، لن يضروا الله شيئا، لم يقل لن يضروا الرسول، لا، لن يضروا الله، لأن المتصدي لهم هو الله، الذي سيعاقبهم هو الله، الذي سيحمي رسوله هو الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى يقول الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله، لاحظ هنا شاق الله ورسوله، خالفوا وعصوا الله ورسوله، لكن قال بعدها: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بمعنى أن مخالفة الرسول هي مخالفة لله مباشرة، لم يقل في مثل ما في آية أخرى ومن يشاق الله والرسول، لكن هنا ومن يشاق الله، الشقاق للرسول، المخالفة للرسول هي مخالفة مباشرة لله سبحانه وتعالى ومعصية لله سبحانه وتعالى، ويكون المعاقب عليها هو الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

تولى الدمع عن قلبي الجواد.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، الله

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على النبي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 67 إلى 70 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. وهناك من يقول إن هذه الآيات بالذات مدنية، وعلى أي حال فالآيات عن بني إسرائيل، كما أنها تأتي عقب قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ونسوا ما ذكروا به وفسقوا عن أمر الله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولكن بني إسرائيل لم يعتبروا ولم يتعظوا، بل استمروا على هذا العتو والنقض للعهود مع الله والناس، فاستحقوا بذلك قوله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا أمر واضح في كل زمان ومكان، فاليهود بمكرهم وكيدهم بالله والناس لا بد أن يروا على أنفسهم نقمة الناس بإذن الله، وأن يضعوا أنفسهم في موضع المعتدي المدان والمجرم الشيطان في كل زمان ومكان وأمام الناس والرحمن. تأريخهم مليء بالحوادث التي مزقت شملهم وأذاقتهم الهوان، ولم يكونوا في هذه الحوادث مظلومين، بل كانوا مدانين بالجرم الذي استحقوا به ما حل بهم وما سيحل بهم من عذاب إلى يوم القيامة. وبهذا فلنكن على يقين بما تأذن به الله، فهو أذن أبدي. وأمام هذا اليقين فيجب على المسلمين أن لا يخضعوا لليهود وأن لا يتخذوا منهم أولياء. وأمام هذا البعث الذي يبعثه الله عليهم في كل حال، أمام هذا البعث يجب على المسلمين أن لا يسارعوا في اليهود. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خوفا من قوتهم وسطوتهم الحالية، فهم في اللعنة مهما استطالوا واستكبروا. إن المسلمين حين يثقون في كتاب الله ويؤمنون بوعده وبما تأذن به، فإنهم لا ولن يخافوا من هيمنة اليهود وسيطرتهم المالية والإعلامية المعاصرة، فإن ذلك إنما هو ابتلاء لليهود لينظر كيف يفعلون، وهو إمهال وإملاء ليزدادوا إثمه فيأخذهم بعقابه ويبعث عليهم من يصومهم سوء العذاب الذي يتعاودهم مرة بعد مرة إلى يوم القيامة. وقد يكون المسلمون في هذه المرة هم صوت العذاب الذي يصبه الله على اليهود بإذنه، ولكن بشرط أن يكون المسلمون مسلمين لله حقا، مستقيمين على العبودية له صدقا، مستمسكين بهداه لينالوا عفوه ورحمته. وإلا فإنه قد ينزل على المسلمين سوء العقاب: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهي صفات لله لا تختص بقوم ولا بأمة، بل إن عقابه ينزل على من عصى، وغفرانه ورحمته يكتبان لمن جاهد فيه حق جهاده. وعلى أي حال فإن واجب المسلمين أن يوقنوا بأن ما تأذن به الله على اليهود قضاء حتم وأذن أبدي، وإذا فلا يخافون من قوة اليهود الآنية واستكبارهم الظاهر فإنه سريع الزوال. إن المسلمين حين يحبون ربهم ويدينون بدينه ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله، فإن الله سيحبهم وسيخشاهم كل شيء سواه، ويخافهم كل ما على الأرض من قوة وطغاة. فما بالك بشرذمة صغيرة من اليهود العصاة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا كان الأمر كذلك فإن عذابهم دائم مهما تطامنوا وأظهروا السلامة، وإن العذاب لواقع بهم ومحيط بهم مهما تحصنوا بترسانات السلاح وآلات الدمار وبنوك المال والربا. وهم مع ذلك في ذعر وقلق، ولو احتموا بحبل الطاغوت والطغيان، وهم ممزقون شر ممزق، ولو ظهرت لهم دولة وسلطان فإنها دولة باطلة، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. فلنكن على يقين من هذا أيها الناس، وأنتم أيها المسلمون بالذات، وكيف لا، وها هو الله يقول عن اليهود: وقد طعناهم في الأرض أمما، فهو قضاء وحتم إلهي لا مرد له. فهم مقطعون أمما متشاكسة متعاكسة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم ممزقون ضعفاء مهما اتخذوا من وسائل القوة. نعم إنهم مقطعون أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ولكن الصالحين منهم يضيعون في موج فساد الأكثرين الفاسقين. ورغم هذه الحال فإن الله يمنحهم فرصة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لكنهم يقابلون كل ذلك بالإعراض والعناد، فلا يقلعون عن غيهم ولا يعودون عن طغيانهم. وعلى هذا استمروا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هذا هو دأب وشأن اليهود، لقد أصبح الكتاب في أيديهم ولكنهم لم يأخذوا ما فيه، بل تركوه وراء ظهرهم واتجهوا يأخذون عرض الدنيا ويأكلون السحت والربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، قائلين ليس علينا في الأميين سبيل. ولأخذ هذا العرض الأدنى فإنهم يستحلون دماء الأبرياء ويقتلون دعاة الحق والأنبياء، يفعلون ذلك بغيا ويقولون سيغفر لنا، وهو افتراء على الله، فالله لا يغفر لمن استمر في الإثم والعدوان. ولكنهم مع ذلك زادوا في الافتراء وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إن افتراءاتهم قد غرتهم وأغرتهم على الاسترسال في أكل السحت والربا والعدوان واتباع الهوى، فكلما لوثوا أيديهم بذلك عادوا إليه بتهالك، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. كل هذا حبا في الدنيا وارتيابا في ربهم الذي أعطى، بل إنهم في غمرة حبهم للدنيا يقولون على الله غير الحق ويحرفون الكتاب بما يتفق مع أهوائهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ بلى، لقد أخذ عليهم الميثاق، ولكن اليهود معروفون بنقض العهود والمواثيق. ولقد درسوا ما في الكتاب، ولكنها دراسة بعيون الهوى التي تجعل الحق بينهم يندرس وبالباطل يلتبس، وللربا والسحت يؤسس وللنفوس يدنس. هكذا هي دراستهم للكتاب ولا غروة، فهم قد خلعوا لباس التقوى وارتابوا في الأخرى وآثروا الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لكن اليهود لا يعقلون، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وللكتاب ينبذون وبالعرض الأدنى يأخذون، ولهذا كانوا هم الفاسقين إلى يوم الدين، وكان جزاؤهم هو العذاب المهين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنه تحضيض من الله. ولكن اليهود لا يطمعون في حسن الجزاء، بل يطمعون في السحت والربا، ولا ينتظرون أجرا من الله، بل يريدونه نهبا من الناس. إذن فإن الله حين يقول ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، إنهم يديرون بذلك إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا صوت عذابك عليهم ويد عقابك لهم. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 18.
1: بدأ يساورني القلق والشك يا ابن جفتم.
2: وأنا أيضا يا ابن جراح، فقد طال بقاؤنا في الكمين بالسر، ولم يصلنا خبر عن أمر جيشنا في مواجهة الجيش العلوي.
1: هذا ما يقلقني. ها؟ أتسمع؟ فارس على صهوة جواده يتقدم نحونا.
2: بالفعل، ولا نستطيع تمييزه مع بداية الليل.
1: من أنت أيها الفارس؟ ترجل من على صهوة جوادك.
3: أعد سيفك إلى غمده يا مولاي ابن جراح، واستعد لتسمع خبرا يزعزع ملك آل يعفر.
1: ويحك يا نذير الشؤ، أخبرني أولا من أنت؟
3: أنا رسول ابن خلف أرسلني.
1: دعك من ابن خلف هذا وأخبرني ما الأمر.
3: إنها الخيانة والغدر والخديعة يا مولاي.
1: ويحك، الخيانة من من؟
3: من ابن عمك أمير صنعاء ومخاليفها أبي العتاهية.
1: ماذا تقول؟
3: أجل يا ابن جراح، لقد رتب لتأمين دخول العلوي إلى صنعاء آمنا مطمئنا.
1: وتكليفنا بنصب كمين هنا في السر ليس إلا جزءا من مؤامرته علينا.
2: وهل في ذلك شك يا ابن العم؟ المحذركم وأنذركم من نوايا أبي العتاهية يا ابن جراح.
1: لا وقت الآن للتلاوم فيما بيننا يا ابن جفتم.
3: الأدهى والأمر يا مولاي أن الأمير أبا العتاهية قد أعلن معاهدته ومبايعته لهذا العلوي.
1: لن تستمر هذه المبايعة والمعاهدة طويلا ما دام سيفي هذا سيكون مسلطا على رقابهم.
2: وسيفي ابن جراح سيظل بجوار سيفك حتى نستعيد نفوذنا وسيطرتنا وأملاكنا.
3: آه يا ابن جراح وأنت يا ابن جفتم، كم كنتما ستحسان بمرارة تملأ الفم وأنتما تنظران إلى موكب العلوي ومعه أبو العتاهية محفوفا بجيش كبير، وتسمعان هتافات الترحيب به من قبل أهالي صنعاء.
2: سنجعلهم يندمون على ما فعلوه.
3: إن يحيى بن الحسين سيأمهم وسيخطب في صلاة الجمعة غدا بالجامع الكبير بصنعاء.
1: تالله لن ندعه يستقر في قصر الإمارة وفي صنعاء كاملة دون أن نزلزل كيانه.
2: هل تريد رأيي يا ابن جراح؟
1: قل يا ابن جفتم.
2: لا يمكن أن نتخذ موقفا صائبا أو خططا ناجحة ونحن في قمة غضبنا وشدة اندفاعنا. أسلوب التصدي والمواجهة لهذا الخطر المهدد لمصالحنا لابد أن يؤخذ بهدوء وبعد تفكير عميق.
1: معك حق يا ابن جفتم، ولكن علينا أن نبدأ من خلال سفهائنا وأشرارنا.
2: ماذا تعني؟
1: نسلطهم عليه بالشتائم أثناء أدائه خطبة الجمعة ونجعلهم ينهبون رواحله في ظلام الليل.
2: ستكون أعظم مكافأة لمن يعشقون ويقدسون المال.
0: وكما وجه الأنبياء والرسل وأولياء الله بالإيذاء من قبل أعداء الله الرافضين الحق المصرين على الباطل، وجه الإمام الهادي في أول يوم له بصنعاء بينما كان يخطب في جامعها الكبير. فما إن بدأ إمام الحق عليه السلام أداء خطبة الجمعة حتى بدأت أصوات السفهاء من خارج بوابات الجامع تتعالى بالشتائم لشخصه الشريف الذي بحلمه وأخلاقه الرفيعة منع جند الحق من اعتراضهم، وظل عليه السلام في منبره يؤدي خطبته بحزم وثبات، متجاهلا ألسنة السوء، فأكمل الخطبتين وأما المصلين وغادر المسجد إلى الدار التي نزل بها.

0: هؤلاء القوم يا مولاي لا يستحقون حلمك وعفوك وصفحك والصبر على سفاهتهم وسوء أخلاقهم.
1: لقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين الذين يتعرضون للإيذاء فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وفي هذا لا شك تثبيت للمؤمنين وإمداد لهم بما يحتاجونه من وقاية إيمانية ونفسية.
0: ونعم بالله يا إمام.
1: ليس هذا وحسب، بل وعدهم في الآية ذاتها بالجزاء العظيم إنهم ثبتوا في مواجهة الإيذاء، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله الذي صبرنا على إساءة السفهاء لك يا إمام، فوالله والله إني بالكاد تمالكت نفسي يا إمام.
1: لقد رزقت الصبر يا أبا العتاهية، فاحمد الله على ذلك.
0: الحمد لله.
1: ولك أجر عظيم، فانظر ماذا يقول الله عن المجرمين الذين يحاولون النيل من المؤمنين. يقول تعالى: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
2: أما هؤلاء السفهاء فقد بلغوا مبلغا فاق حد التطاول والسخرية على ولي من أولياء الله، فسخروا حتى من صلاة الجمعة التي هي من شعائر الله الظاهرة، فبدت عداوتهم لله ولدينه ولوليه.
1: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وحقا قال ربنا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: ولكن هؤلاء السفهاء قلة يا إمام، ولا يمثلون أهل صنعاء الذين فرحوا بمقدمك.
0: إنهم والله لمرسلون من قبل آل يعفر وآل طريف والجفاتن، مكرا منهم وكيدا.
1: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: فإلى ما يرمون بمكرهم يا أبا العتاهية؟
0: إنهم يرمون من استفزازك يا إمام إلى دفعك لمغادرة صنعاء.
1: فبماذا تنصح؟
0: بأن لا تعجل عليهم يا إمام، فإني أرجو أن تؤول الأمور إلى محبتك إن شاء الله.
1: وبماذا ينصح عباد وزير أبي العتاهية؟
2: إن الحلم على هؤلاء يا مولاي لا يؤثر في أخلاقهم، بل يزيدهم تماديا وإصرارا على السفاهة والسوء وارتكاب الجرائم.
0: يا لخجل الشديد منك يا إمام، يا لخجل الشديد.
1: هون عليك يا أبا العتاهية، هون عليك، فحتى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من المجرمين في ذلك، وهو الكريم الذي من حقه التقريب والإكرام وليس الطرد والإبعاد. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أصدقك القول يا إمام، إن انفعالي مدفوع بأمرين.
1: وما هما؟
0: الأول الخجل الشديد منك ومما حدث اليوم، والثاني الخشية من أن يكون كيد المجرمين من آل يعفر وآل طريف والجفاتم سببا لترحل عنا وتغادر اليمن كما حدث أول مرة.
1: وإن كادوا ومكروا فالله جل ثناؤه خير الماكرين، أليس هو القائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: سيبطر الله مكرهم ويرده عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومع هذا أطمئنك يا أبا العتاهية أن حلمي لن يطول وصبري سينفد، حينها سيجدنا الأشرار في مقارعتهم جادين ولمرضات الله ساعين، بالمعروف آمرين وللمنكر ناهين، وبالله عليهم مستعينين.

0: أرأيت يا ابن جراح كيف أن هذا العلوي سمي خوفه وجبنه حلما وأناة وصبرا؟
1: اسكت يا ابن جفتم، ولا تظهر غباءك وحمقك وجهلك بما يحمل هذا الرجل العلوي من صفات.
0: قد يكون لديه صفات وقدرات أجهلها، إلا الشجاعة فلا.
1: قلت لك اسكت أيها الغبي، فما استثنيت إلا أهم صفاته وأعظمها.
0: ماذا أسمع منك يا ابن جراح؟ كأني بك قد بدأت تهاب الرجل.
1: ويحك، فابن جراح لا يهاب أحدا، ولكن يجب علينا ألا نستهين بقوة عدونا.
0: حسنا حسنا، دعنا من هذا الحديث، وعلينا مواصلة ترتيب جندنا للهجوم على العلوي ومن معه في صنعاء.

0: مرحبا بك يا إمام الحق في صنعاء،
1: شرفتنا بنزولك علينا كالغيث الهني.
2: أهلا بمنقذنا من الظلم والطغيان.
3: بوجودك يا ابن رسول الله عادت أنوار الحق والعدل إلى بلد الحكمة والإيمان.
4: مولاي أبا العتاهية،
5: ما الأمر يا غلام؟
4: اليعفوريون وآل طريف والجفاتم يا مولاي يتجمعون في الساحة الغربية لصنعاء، يتجهزون للهجوم علينا.
5: حسنا، اذهب وأسرش خيري، فأنا ذاهب إليهم ومعي نفر من رجالي.
4: لا تخشى يا مولاي،
5: اذهب ونفذ ما أمرتك به يا غلام.
4: السمع والطاعة يا مولاي.
5: هيا.
6: هل لمحت يا أخي عبد الله انسحاب أبي العتاهية بعد تهامسه مع غلامه؟
7: أجل يا إمام.
6: إذن فاذهب يا أخي، اذهب وتقص السبب واعلمني بالأمر.
7: السمع والطاعة يا أخي الإمام.

0: عليك أن تعلم يا ابن جفتم وأنت يا ابن خلف أن معركتنا هذه لن تكون الفاصلة.
1: أما أنا يا ابن جراح فما أراها إلا فاصلة، فلدينا من القوة القادرة ما يجعلنا نقضي على العلوي وأنصاره في ساعة واحدة.
0: يا لغرورك وكبريائك وعجبك يا ابن خلف.
2: ما بالكم يا إخواني، إذا لم نوحد كلمتنا فالنتيجة لا شك هزيمتنا.
0: معك حق يا ابن جفتم،
3: نتخلص من الهادي وبعدها سأتخلص منكم واحدا تلو الآخر، فلا أحد جدير بحكم سمع سواي.
1: أترون مجموعة من الفرسان متجهة نحونا؟
0: غلب عليك طبعك الجبان يا ابن خلف، هم مجموعة صغيرة، فإن كانوا أعداء قضينا عليهم، وإن كانوا حلفاء رحبنا بهم.
4: السلام على القوم من أهلي وعشيرتي وأبناء إمارتي.
1: إنه أبو العتاية، لقد والله سعى إلى حتفه.
0: لماذا جئتنا وقد خنتنا؟ أو نسيت أننا من وليناك على صنعاء؟ حتى بت تسعى بجد للقضاء علينا وعلى إماراتنا.
4: تعلم يا ابن جراح أنكم ما وليتموني أميرا على صنعاء إلا حين انقسمتم على أنفسكم وزدتم من تفرقكم وساءت فعال بعضكم على بعضكم حتى عصفت بالناس عواصف فسادكم وتسلطكم.
0: فماذا تريد من إدخال يحيى بن الحسين إلى صنعاء غير القضاء على ملكنا؟
4: أناشدكم الله، إلا ما سمعتم ما أضعتم للإمام الهادي إلى الحق فقد علمتم فضله وبلغكم عدله، وإنه لكم ولليمن قاطبة خير مني.
1: ارموا أبا العتاهية بالحجارة واصرخوا في وجهه.
5: خذ هذا الحجر بين عيني يا أبا العتاهية.
6: ارحل عنا، فلست لأميرنا.
5: ليرحل العلوي من بلادنا.
4: إني لكم ناصح أمين، فالإمام سيعلمكم دينكم ويرشدكم إلى خير دنياكم وآخرتكم. أما أنا فسأعطيكم أكثر مما كنت أعطيكم وأزيد في أرزاقكم.
1: لا توقفوا رمي الحجارة يا قوم، بل وجهوا السهام تجاه أبي العتاهية.
2: يبدو أن العلوية ينظم جيشة ويرص صفوفه،
0: فلنهجم عليه سريعا قبل أن يتمكن من إتمام ترتيب جيشه.
7: هيا إلى القتال يا قوم!
8: هيا!

0: يا لشجاعة هذا الرجل العلوي يندفع بثلة من أنصاره أمام جيش عرمرم.
1: تداركوا الإمامة يا أنصار الحق، فقد أحاطت به سيوف الأعداء
2: والسهام تنهال عليه من كل جانب. اللهم حمايتك للإمام يا رب العالمين.
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت بالعاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. نظمه رابطة علماء اليمن احتفاء بذكر المولد النبوي الشريف وتأييدا لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرارا في نصرة غزة ومواكبة التطورات في الساحة الإسلامية. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. أفادت وكالة سند الفلسطينية الأنباء بارتكاب قوة العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 4 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث قصفت مدفعية العدو محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين، وصادف قصف مماثل بالتزامن مع إطلاق نار من آليات العدو المناطق الشمالية لمخيم البريج للاجئين والنازحين وسط قطاع غزة. نقلت قناة الميادين اليوم عن مصادر باكستانية قولها إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملون على إعداد وثيقة جديدة محصورة بموضوع مضيق هرمز. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق ضد مواقع قوات أوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وأفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

بالإحسان نبلسم الجراح. وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقا. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية، خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية

0: 59 أو 01 59 59 59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: هي
6: وهو
5: هم
6: وأنتم
5: نواة المجتمع وأساسه،
6: بناة الجيل ورعاته،
5: وكل شؤون الأسرة
6: في دائرة اهتمامنا.
5: فعونكم في محط عنايتنا
6: عبر مساحة أسبوعية
5: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
6: في القلب أنتم.
5: في القلب أنتم.
6: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
7: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا المتجدد.

مظلومة يمنية يعيشها شعبنا على مدى 12 سنة من العام 2015 حتى اليوم في شتى مجالات الحياة التي يلمسها المواطن، تضر بمعيشته اليومية من الصحة مرورا بالاقتصاد إلى التعليم. حديثنا معكم أيها الأحبة عن التعليم. نتذكر هنا قول الإمام علي عليه السلام: إن الجهل بالعلم يحكم بما لا يعلم. من هذه المقولة نتأمل ما يخطط ويقوم به العدو الدولي على بلادنا والذي تتزعمه السعودية. العدوان استهدف مجال التعليم من خلال قصفه للمنشآت التعليمية من المدارس إلى المعاهد والمراكز والجامعات. ارتقى الكثير من الشهداء أثناء طلبهم للعلم وتواجدهم في هذه المنشآت التعليمية. توقعت السعودية

0: استهدافه للتعليم سيرعب المجتمع اليمني ويحجم عن التعلم والتعليم ليصل اقتياده إخضاعه كأتباع لها يحقق أهدافها ورغباتها، لأن الجهل هو من سيسوق أبناء الشعب، أيضا يعمل على أن يكونوا أتباع لها. إلا أن الشعب اليمني قابل كل ذلك بالتحدي. استمرت العملية التعليمية رغم دمار المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات والمقار التعليمية. ليس هدف حسب، بل توجه المدرسون المعلمون إلى مدارسهم رغم الوضع الاقتصادي المتردي من خلال قطع المرتبات التي يتقاضاها الموظفون، رغم الألم الذي يرافق الطلاب لفقدهم زملاء لهم مدرسين مدراء مدارس شهداء، إلى جانب الصدمات النفسية التي ترافق لحظات الاستهداف والفقد والدمار وعدم الحصول على وجبة الإفطار لدى البعض منهم. استمر التوجه إلى المدارس ليقين هذا الشعب الأبي الحر أن التعليم والتعلم يختلف عن الجاهل كاختلاف الحي عن الميت. جذور التعليم مرة الطعم لكنها حلوة الثمار. لكل هذه الانتهاكات والمظلومية الكبيرة التي يرزح تحتها شعبنا اليمني، خرج ينادي حكومته وقواته المسلحة بأخذ حقه المشروع من المعتدي الأثم. يقول سبحانه وتعالى: أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وها هي قواتنا المسلحة تلبي رغبة الشعب بأخذ حقه واسترداده من كيان العدو السعودي، ويقف صفا واحدا في أخذ هذا الحق معتمدا على الله سبحانه وتعالى. فسلام على هذا الشعب الحر الأبي. النصر حليف المظلوم المدافع عن حقه، فالله معه وناصره. أيها الأحباء، التغذية أساس الصحة. ما يدخل الفم يترك بصمته في الجسم وفي وظائفه، ونتيجة ما يعيشه شعبنا اليمني من عدوان وحصار يفرضه تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ 12 عام. أصبح أغلب أبناء الشعب إن لم يكن الكل في بلادنا يعانون من سوء التغذية. ليس الأطفال فقط، بل الكبار والصغار، نتيجة تردي أو انقطاع القدرة الشرائية التي تساعد المستهلك على التنوع الغذائي الغني بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم لمقاومة الأمراض. نكمل معكم أيها الكرام لقاءنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة في حديثنا عن التغذية السليمة للجسم مع الدكتور حكيم المنصور، أخصائي تغذية وتصحيح وزن وبشرة. مرحبا بكم معنا دكتور حكيم.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: طبعا نكمل ما تحدثنا في الحلقة السابقة بالنسبة للأكل أو الطعام. يتوقع البعض أنه لابد من توفر اللحوم بأنواعها بشكل يومي، فمدى صحة ذلك؟ وأيضا ما الأطعمة المفيدة لصحة الجسم والتي توفر له مختلف العناصر من الفيتامينات المعادن بعيدا عن المكملات الصناعية؟
1: نعد بالنسبة للتفكير وجبتنا الأساسية المفروض اللي احنا نأخذها وهي تكون مناسبة ومناسبة مع أجسامنا. نحن نحتاج إلى بروتين نباتي، بروتين حيواني، وممكن نعمل الطبق كما قسمناه في الحلقة السابقة على أساس بيكون النصف الطبق أو النصف المأكولات أو نصف الوجبة أو نصف المائدة الموجودة معنا تتمثل بالخضروات والفواكه بشكل يومي. يكون نصف المائدة، الربع الآخر يكون بروتين، والبروتين مش شرط يكون بس حيواني، على حسب لك الأطفال مثلا نفسها لك الأطفال مثلا مآتها، وعلى حسب ما هو متوفر في البيئة وكمان والظروف المحيطة فينا. مثلا اذا لم يوجد شيء اللحمه تكون مره في الاسبوع او الاسبوعين او الثلاثه بيت الرسول مثلا، وقد مره في الشهر ممكن عندنا صدور الدجاج وهي الاصح والافضل، كل ما كان بلدي كل ما كان افضل من الدقيق المزعره. ممكن عندنا اللي هو بروتين السمك، والحمد لله السمك متوفره وبسعرها مقبول يعني. اذا مش موجوده من هذا ممكن اللي هو البروتين اللي هو النباتي اللي موجود مثل بالعدس، والعدس متوفر ما شاء الله ويعتبر الاسود افضل من البلدي. ممكن يكون من الحمص، ودائما ننصح الكثير من الرجال او النساء او الاطفال، الحمص ممتاز جدا جدا، وعليهم زيت الزيتون. الربع الاخر اللي هي تتمثل بالنشويات، تتمثل لكربوهيدرات اللي احنا نقول عليها ملك الحبوب الدخن، ممكن الشعير، ممكن الرومي او الهند اللي احنا نقول عليها او الشهم، ممكن اللي يسموها الغاربة، او ممكن يكون اللي هو البر البلدي او الذرة الحمراء او الذرة الصفراء. فهذا الطبق اليومي اللي هو قلنا نص من الخضرة وفواكه، الربع الاخر يكون بروتين من المتاح وانه موجود، الربع الاخير اللي هو من نشاط الحبوب، وهذه الحمد لله متوفرة في بيئتنا الحمد لله لحد الان.
0: الحمد لله
1: ثلاث سنوات وهم في حاجة كانوا يربطوا حاجة على حاجة، احنا الحمد لله ما قد وصلناش على حكاية الربها.
0: الحمد لله. ونتذكر أيضا دكتور حكيم أن الآباء والأجداد كانوا يعملون من هذه الحبوب العصيدة بشكل يومي، وهي جدا مفيدة.
1: ما شاء الله أجسامهم يعمروا أكثر من 100 سنة وعمارهم كويسة، ذاكرتهم كويسة، عظامهم قوية. ونضيف كمان من الوجبة المتوفرة الحمد لله في معكم اللي هي التمر. فالتمر متوفر، ورسول الله قال بيتهم بلا تمر جيعا أهله، الجسم يحتاج له. في حاجة أفضل من التمر لوصى الله بها مريم المقدسة في المخاض، يعني تخلي فائدة التمر بتسكية المواقف اللي هي فيه. فإحنا قسمناها بشكل جيد ونأكل من المتاح بالنسبة للبروتين، فمش شرط الأكل اليومي بالنسبة للحم المائي، لأن عادة قلت لك الجسم محتاج لبروتين الحيواني هذا إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين أو الثلاثة. لكن البروتينات العادية اللي موجودة من بعض الحبوب أو ممكن نحصلها بعض المكسرات مثل السمسم، وننصح دائما بالجلجلان أو السمسم بس يكون البني، أهم حاجة بالمكسرات ما تكونش لا محمصة ولا مملحة، تكون عادي. ونحصل بعضها في بذور الشيا، في كمان نقول عليها في بذور اليقطين، وهذه يعتبر ممتازة جدا مفيدة بالذات اللي عندهم حتى مشاكل صحية أو بروستات أو نقصان في الكالسيوم أو غيرها، وهذا يعتبر
0: المعروف طبعا لدينا بالقرع وهو يتناول الكتسالي،
1: ممتاز جدا. ممكن يعملوا قلت لك القرع كأنه يعملوا مثل عصير أو شوربة أو مع طبيخ أو يحمدوه أو يعملوا معه حليب، والبذور حقه ممتازة بس أهم حاجة ما تحمص ولا تملح. في حاجة أخرى ممكن نضيفها، يفضل لو نضيف إلى مشروباتنا اليومية اللي هو شراب الشعير وشراب الدوم، وهذه تعتبر ممتازة جدا جدا لصحتنا ولسلامة البشرة وتأخير الشيخوخة وتحافظ على الكلى وتحافظ على الجسم بشكل جيد. شرب الماء بشكل جدا ممتاز ونعمله بشكل متواصل، بس ما يكونش دفعات قوية ومستمرة ولكن بشكل متقطع وخفيف، وما يكونش أثناء الوجبة ولا بعدها مباشرة، ولكن يفضل دائما حتى مع الوجبة يكون قبل الوجبة بعشر دقائق ربع ساعة نشرب الماء، وبعد الوجبة مثلا بنص ساعة ساعة ساعة إلا ربع. هذا طريقة شرب الماء بشكل صحي ومفيد.
0: طبعا
1: مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة بيأثر وعمل عملية عصر هضم، الجسم ما يستفيدش.
0: نعم طبعا دكتور، معروف أن السوائل بشكل عام هي مفيدة للجسم، ولكن الماء يأتي على رأس هذه السوائل كذلك، ويعمل على تسهيل حركة الدورة الدموية.
1: صحيح، ولأن من المأكل شيء حي وليس من العصير أو البن أو حتى مشروبة الكافيه أو المنبهات، هذا اللي عندهم مشاكل صحية، عندهم تعب أو جهات في البشرة أو في المعدة أو في القولون، يفضل الابتعاد عنها بالذات البن، الشاي الأحمر، الشاي الحليب، النسكافيه، الأشياء هذه كلها يكون البدائل عنها موجودة، مثل الشاي الأخضر، المرمية، اليانسون، حلب حصى، الشمر، البابونج، هذه أفضل. والماء يكون على رأس القائمة، بس قلت لك ما يكونش أثناء الأكل ولا بعده مباشرة، ولكن قبلها بعد دقائق ربع ساعة أو بعدها نص ساعة ساعة إلا ربع، هذا يكون الخدمة مع الطعام.
0: نعم أيضا دكتور، للنوم أهمية كبرى للصحة، فما الأساسيات التي يفضل اتباعه للحصول على نوم عميق يستفيد منه الجسم؟ كحر رسالة ناصر الذي شكى من عدم مقدرته على النوم بعد تناول العشاء.
1: يفضل أولا نبدأ نشوف أو نبحث عن أسباب القهد أو السهر أو الإنسوليني عنده، يعني هل هي أدوية بيتناولها، هل هو دائما التفكير مشغول في باله وقلقته العصبية، هل عنده مثلا نقصان بالفيتامين د؟ طبعا اللي عنده نقصان بالفيتامين د هذا بيعانوا من حكاية السهر وعدم النوم، لأنه لازم يراجعوا عند الفحوصات أو يتابعوا طب المختص. هل بيتناول أدوية مثلا نفسية أو غيرها أو غيرها؟ هل هو مثلا الجو عنده حار مستمر أو جو بارد مستمر؟ لأن لازم تكون الغرفة معتدلة على باردة عشان يجي النوم بشكل كويس. الملابس ضيقة أو غير ضيقة؟ هل الملابس قطنية أو لا؟ لأن القطن يجي مريح، في بعض الملابس حين قد تأثر على نومنا، تكون عادة تعمل لنا نعمل الكهرباء الزيادة، فإحنا نبدأ ننتبه. كمان الوضع والمكان اللي إحنا ننام فيه، هل هو مريح أو لا؟ هل هو مقلق؟ هل هو بتوتر؟ هل في عندي أنا مشاغل؟ هل عندي مشاريع معينة بشتي أعملها وأجلس طول اللي أنا أفكر فيها؟ لا، بقدر استطاعنا نكون هادئين ومرتاحين، ويكون قلت لك المائدة أو العشاء ما نكونش متأخرين فيه. فإذا ما عندناش اللي شتي نام كويس، أولا ما يسهرش ويتعودها بالطريقة، ثانيا انه ما يستخدمش التليفونات او الشاشات المسطحه في الليل او اللابتوبات او غيرها، ما يكونش يستخدم الاضاءه البيضاء المسلطه عليه لانها بتاثر على عمليه النوم، استخدام الموبايلات اللي بتسمح الاطفال او غيره، كمان الفراشات او احنا نقول الاغطيه المريحه من القطن وهذه ممتاز جدا، كمان حتى لو حس انه في تعب او اجهاد او في تعرق في جسمه ممكن نعمل له حمام خفيف دافئ او متوسط ويكون افضل له، بيعتمد من الراحه والنوم.
0: إذا دكتور نصر إلى الحركة، والتي أتوقع أناس أن الراحة في عدم الحركة من عملية القيام ومن ثم الجلوس، هكذا يتوقع البعض، فما الفوائد والتأثير صحيا لها؟ وهل ما تقوم به ربة البيت في المنزل من حركة متمثلة في عملية التنظيف المسح والغسل كافي صحيا لها ويعتبر أنها حركة أو نوع من أنواع الرياضة؟
1: بالنسبة للذي هم يفتكروا أن الراحة هي الجلوس أو كذا كذا، لا، الجسم بالفطرة الخلق الإلهية أنه لازم يكون في حركة، والدورة الدموية طبعا هي حركتها ما تكونش في الجلوس أو كذا، لازم يكون في نشاط في الدورة الدموية، بالتالي على أعضاء الجسم حركته ومقاومة الشيخوخة المبكرة، الجسم محتاج إلى حركة، قلت لك كما يحصل عادة العمر أو غيره، من اللي بيجلسوا في مكاتبهم أو غيره لازم يتحركوا. بالنسبة للمرأة إذا حصل مثلا واشتغلت في البيت وكذا افتكرتها كرياضة، يفضل بعد ما تعمل حركة البيت أو بعد ما تنظف أو كذا يفضل تعملها 10 دقائق ربع ساعة تخرج للخارج وترجع، لأن الحركة فقط الدائرة مثل اللي بيقول لك الجمل في المحصرة ليس فقط داخل، لا، نبي الجسم ما بيستفيش بهذه الإفادة، هي تعتبر نوع من الرياضة بس يفضل أنه تخرج، لأنه عادة تغيير الأكسجين المناظر هي بتنعكس نفسيا على الجسم وبالتالي تساعده على عملية الميتابوليزم أو عملية الحرق، فبتكمل بعضها بعض، تعمل عمل في البيت تعمل على الأقل بعد ما تخلص حركة لخارج مشوار حق 4 ساعة 10 دقائق تغيير جو شم هواء، وهذا بيعتبرها كرياضة كافية.
0: إذن نصل وإياكم دكتورة إلى الخلاصة أو النصيحة، وما هو سلوك اليوم الذي ينبغي السير عليه كروتين يوم صحي؟
1: نهتم بمواعيد النوم ونهتم بمواعيد احنا نقول عليها اللي هو مواعيد الطعام، صبحنا قبل 8 عشانا قبل 8 غدا انا قبل 2، نبدا نعمل دائما الاعمال اللي نحس ان احنا ننجزها، لان الشعور بالانجاز بيساعد على الراحه النفسيه او غيرها، لما كان واحد يحس انه ما عملش شيء او كذا فيحس بالاحباط،
0: صح،
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني مغبون من تساوى يومان، يعني اليوم بغد يعني او قبلها، فقدر المستطاع نركب مواعيد نومنا، مواعيد طعامنا، نظام حياتنا، قدر المستطاع ننجز أعمالنا، نبحث عن شيء وننجزه عشان نشعر بالراحة والرضا.
0: نعم، وبهذا الطرح الجميل دكتور حاكم المنصور أخصائي تغذية تصحيح وزن وبشرة نصل إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية دكتور.
1: الله يحفظكم،
0: مع السلامة.

0: عزيزتنا الزوجة، عزيزنا الزوج، الكلمة اللطيفة والابتسامة والدعاء إكسير وسبب في دوام المودة بين الزوجين. في الحياة الزوجية ليس الأجمل أن تخلو حياتكما من الخلافات، إنما في احتواء كل منكما للآخر عند الخلاف. المنازل الأسرية المبنية على الرحمة والاحترام وحسن الخلق والإيجابية هي السعادة والسكينة. كل عصر له مميزات وخصائص تميزه عن العصر الآخر السابق له. عصرنا اليوم لا يتميز فقط بالتكنولوجيا العلمية بل يتنفسها، خاصة في مجالات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. نحن لدينا في ديننا الإسلامي ما يميز أمتنا الإسلامية من تعليمات وإرشادات تعود علينا بالنفع والفائدة، ومنها الدعوة للتوسط وعدم الإفراط وإعمال العقل بما يفيد. لذلك يفضل صحيا عدم الإفراط في استخدام الهاتف الذي أصبح في متناول الصغير قبل الكبير، ما انعكس على الحياة بشكل عام في عملية الإدمان. نناقش أيها الأحبة هذا الموضوع بمعية ضيفنا عبر الخط الهاتفي الأخصائية والمعالجة النفسية إكلينيكي بشرى محمد السروري. مرحبا بك معنا أستاذة بشرى.
1: مرحبا، صباح الخير،
0: حياك. رسالة وفاء تقول: قبل أن نناقش الموضوع كالمعتاد نذهب إلى الرسائل. وفتقول في الرسالة: نتيجة متابعات ابنها لشاشة الهاتف أصبح يفضل الانعزال مع جهازه، حاولت معه كثيرا في تخصيص موعد أو حتى ساعات معينة، إلا أنه يعند، يرفض تناول الطعام، يدخل في حالة بكاء شديد. هذه طبعا إحدى الرسائل المحترة في كيفية التعامل مع ابنها. أبو زيد أيضا يتحدث عن تجربته، حاول الاستغناء عن الهاتف واستخدام هاتف للاتصال فقط، إلا أنه لم يستطع الاستمرار لليوم التالي. هذا يؤلمه لشعوره بصعوبة الاستغناء عن الانترنت الذي يستخدمه لوسائل التواصل ليس للعمل كما يقول. هذه رسائل تعبير وهي نماذج للوضع السائد. يسرنا أن نرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة بشرى. مرحبا بك معنا أستاذة بشرى.
1: أهلا، مرحبا أستاذة أماني.
0: طبعا أستاذة بشرى، الاستخدام المفرط تحول إلى إدمان الأجهزة الذكية، إلى مواقع التواصل الاجتماعي. يا ترى ما هي الأسباب أو العوامل التي أوصلتنا إلى هذا الحد؟ وأيضا هذا ما جاء في رسالة أبو زيد، فهل عدم التنبه من البداية عامل أيضا من العوامل؟
1: طبعا إدمان الهاتف أو إدمان التكنولوجيا بشكل عام له أسبابه وعوامل، وغير كذا أنه أصبح الآن يمكن من أسوأ نتائج نحن نعاني الآن من أسوأ نتائج للإدمان أو للإفراط في استخدام التكنولوجيا. فبالنسبة للعوامل، احنا نقول بشكل عام انه ادمان التكنولوجيا والهواتف الذكية بشكل عام هو مش مجرد بعث ارادة، بقدر ما هو حصيلة معقدة من تفاعل مجموعة عوامل او اسباب نفسية بيولوجية وتصميمية تكنولوجية. طيب لو بدأنا مثلا بالعوامل البيولوجية والنفسية، في شيء في الدماغ اسمه نظام المكافأة المتقطعة، زي بالضبط لما أكون أشتي أكل أكل حلو حلاوة مثلا أو شيء طعمه مذاقه حلو، كل ما أكل منه قطعة أحس في عندي برضو شعور أشتي أزيد قطعة
0: زيادة،
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: نظام المكافأة المتقطعة بالنسبة للتكنولوجيا يحفز نظام الدوبامين أو هرمون الدوبامين أو حلقة الدوبامين في الدماغ. فمجرد ما أتفرج مقطع وأشوف أنه بعدين قد عندي إشعارات ولا عندي لايكات ولا عندي، يحفز عندي النظام، نظام المكافأة، بأنه أنا أشي أتفرج أو أتابع أكثر. الشيء الثاني
0: يشدني
1: عامل مهم جدا اللي هو الهروب النفسي بسبب الظروف، بسبب الوضع، بسبب تفكك الأسرة، بسبب الضغوط الأسرية، بسبب العلاقات المفككة في الأسرة، بسبب عدم يعني عدم التكافل أو عدم المحبة في الأسرة، يصنع الشخص لنفسه محرب أو عامل عالم موازي لعالمه أو لأسرته. فالعالم الموازي هذا يكون هو عبارة عن التلفون أو عن وسائل التواصل الاجتماعي أو عن التكنولوجيا بشكل عام، حتى ولو كانت مشاهدة المسلسلات عبر الهاتف أو حتى عبر النت. الشيء المهم أنه هذه الأشياء، أنا كشخص مثلا أبحث عن المهرب أو الهروب النفسي، في عندي مجموعة من الضغوط الأسرية، ودائما كل المشاكل تبدأ من التنشئة. وحقيقة يا أستاذة أماني، وهذه نقطة مهمة جدا، يجب أن يتنبهنا جميع الآباء والأمهات، حتى الأشخاص أنفسهم، حتى ولو كان كبير لازم يدرك أنه أنا الآن لما أدمن على التكنولوجيا معناته أن أنا أهرب من واقعي الحقيقي إلى واقع افتراضي. طيب، معي عوامل ثانية اللي هي العوامل التكنولوجية اللي هو التصميم السلوكي. البرمجيات هذه أو مثلا التكنولوجيا بشكل عام، المقاطع، وسائل التواصل الاجتماعي سواء انستجرام، فيسبوك، أيا كان، مصممة تصميم ذكي جدا وخبيث بنفس الوقت.
0: طبعا هي اعتمدت على الدراسة النفسية أستاذة بشرى.
1: جميل، فعلا هي اعتمدت على التمرير اللانهائي، لأنها تشغل عندك نظام المكافأة. فأنا كل ما أشتي أتفرج في فيديو أشتي أتابع، طيب شفت شخص تابعته، أشي أشوف يومياته إيش يفعل، وأخشى أن أنا أجي يوم من الأيام قد في عندي حلقة سقطت وأنا مش داري إيش حصل. الشيء العوامل الأخيرة اللي هي العوامل الاجتماعية والبيئية، أنه أنا عندي خوف من فقدان أو تفويت الأحداث، عندي ضعف البدائل الترفيهية، وهذه من أصعب الأشياء ومن أهمها. أنا لما أقول لولدي مثلا زي ما تقول الأخت وفاء تقول أنا ابني مدمن، لا ابني أنت ما أعطيتيش بديل، يعني أنا في عندي قاعدة ذهبية لابد يتعامل بها الآباء مع الأبناء،
0: وهي
1: قل لي لا وقل لي ليش واعطيني بديل. بدون هذه القاعدة لا تتوقع أنه ابنك يوم من الأيام يسمع الأمر اللي أنت تعطيه. ممنوع تمسك الهاتف لفترات طويلة، حلو جميل أمر رائع، طيب ليش؟ لازم تقولي ليش، احترم عقلي، لأنه التلفون ده كذا وكذا وكذا وكذا. ولا تنسى أنه أنت سبب في الإدمان، ما فيش طفل يعني نام وصحي لقى نفسه مدمن على تلفون، لكن في أم مشغولة، في أب مش يسمع صوت ابنه، يعطوها البديل الصامت، تفرق وسكت، بعدين يكتشفوا أنه الأضرار أصبحت أكبر حتى من أنه يقدر يعالجها.
0: صحيح. قد يخسرون أيضا ابنهم أستاذة بشراء، قد يخسرون هذا الطفل.
1: كيف؟
0: قد يخسرون طفلهم، الجسد لديهم ولكن مشاعر وعقل كله خارج.
1: صحيح. شوفي، أنا قلت لي حالة من الحالات لطفلة جابوها من محافظة، شخصوها في صنعاء لأنه عجزت الأم إنها تلاقي تشخيص، فجابوها صنعاء علشان يلاقوا لها تشخيص. قالوا لها ودوها مراكز توحد، ودوها مدري إيش ذوي احتياجات خاصة. لما بحثت عن الأمر لما عجزت الأم خالتي وجابتها لعندي، اكتشفت أنه كل مشكلة هذه البنت فقط حاجتين. الأولى كان سوء تكيف بسبب النزوح، نزحت لمنطقة ثانية ما كانتش نفس بيئتها اللي تربت فيها وهي صغيرة. فأصبح الهاتف بالنسبة لها بديل، البنت طول اليوم فوق التلفون، تجي تكلميها ما تركزش، جيبي لها جملة ما تقدرش تعيد الجملة. لأنه الآن أصبح مخها للعمليات العقلية المعقدة مش قادر، هو متعود على الريلزات 4 ثواني دقيقتين
0: سريع.
1: خلاص ما عادش العمليات العميقة مش موجودة. فدائما إذا وصل الطفل لمرحلة إدمان يا أستاذة أماني، اعرفي أن السبب الرئيسي هو الأسرة. بدون أي جدال أو نقاش.
0: إذن أستاذة بشرى محمد السروري الأخصائية والمعالجة النفسية كلينيكي، نتوقف هنا في هذه الحلقة ونستمر للحلقة القادمة في استكمال المحاور الخاصة بهذا الموضوع. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة.
2: في القلب أنتم،
3: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة نلتقي فيها لنسلط الضوء على واحد من أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الأمن ويتدخل الذكاء الاصطناعي مع الفضاء السبراني، لنكتشف معا كيف أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط في حياتنا اليومية بل أيضا في عالم الهجمات الإلكترونية والدفاع عنها. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من تفاصيل حياتنا، فهو يكتب النصوص، يترجم اللغات، يحلل البيانات، ويساعد الأطباء والمهندسين والباحثين. لكن وكما هو الحال مع معظم التقنيات الكبرى، فإن هذه القدرات يمكن أن تستخدم في الخير كما يمكن أن تستخدم في الشر. ومع توسع استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية في بلادنا اليمن، يبرز سؤال مهم: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأمن السبراني في بلادنا؟ وهل سيكون درعا يحمي أنظمتنا الرقمية أم سلاحا جديدا بيد المهاجمين؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.

أيها الأعزاء، قبل سنوات قليلة كان تنفيذ هجوم إلكتروني معقد يتطلب خبرات تقنية كبيرة وساعات طويلة من البرمجة وفهما عميقا للأنظمة والشبكات. أما اليوم فقد تغير المشهد بصورة كبيرة، فالذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على إنجاز كثير من هذه المهام في وقت قياسي، الأمر الذي منح المهاجمين أدوات أكثر قوة وسرعة من أي وقت مضى. ولعل هذا ما يدفع خبراء الأمن السبراني حول العالم إلى التحذير من أن المستقبل لن يشهد فقط زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية، بل أيضا في مستوى ذكائها وتعقيدها. رغم أن اليمن لا يزال في مرحلة متدرجة في التحول الرقمي، فإن توسع استخدام الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت واعتماد المؤسسات الحكومية الخاصة على الأنظمة الرقمية يعني أن بلادنا أصبحت جزءا من الفضاء السبراني العالمي، وبالتالي فإن التهديدات التي يشهدها العالم قد تصل إلينا أيضا. من أبرز هذه التهديدات ما يعرف بهجمات التصيد الإلكترونية، ففي الماضي كان من السهل اكتشاف الكثير من الرسائل الاحتيالية بسبب الأخطاء اللغوية والصياغة الركيكة. أما اليوم فأصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على كتابة رسائل احترافية للغاية، بل ويمكنه محاكاة أسلوب الكتابة الخاص بجهة رسمية أو مؤسسة مالية أو شركة اتصالات، مما يجعل الضحية أكثر عرضة للوقوع في الفخ. ليس ذلك فحسب، الذكاء الاصطناعي بات قادرا على تحليل المعلومات المتاحة عن الأشخاص عبر الإنترنت ثم استخدامها لصياغة رسائل مخصصة لكل ضحية، وهو ما يجعل الاحتيال أكثر إقناعا وأكثر خطورة. ومن أخطر التطورات أيضا تقنية التزييف العميق التي تتيح إنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تبدو حقيقية إلى حد كبير. تخيل أن يصلك مقطع صوتي يبدو وكأنه صادر عن مسؤول أو مدير أو أحد أفراد عائلتك، يطلب منك تحويل مبلغ مالي أو مشاركة معلومات سرية، بينما يكون هذا الصوت في الحقيقة مولد بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي ظل الانتشار السريع لمنصات التواصل الاجتماعي، قد تستخدم هذه التقنيات لنشر أخبار مضللة أو تصريحات ملفقة أو مقاطع فيديو مزيفة، بما يساهم في إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام. أما على مستوى البرمجيات الخبيثة فقد دخلنا مرحلة جديدة أيضا، ففي السابق كانت الفيروسات الإلكترونية تعتمد على تعليمات ثابتة، ولذلك كانت برامج الحماية تتمكن مع مرور الوقت من اكتشافها. أما البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فقد تصبح قادرة على تغيير سلوكها أو تعديل شفرتها تلقائيا أثناء التشغيل لتفادي الاكتشاف والاستمرار في تنفيذ الهجوم. ولا تقتصر المخاطر على الأفراد فحسب، بل تمتد إلى المؤسسات الحيوية، فكلما توسعت الخدمات الإلكترونية أصبحت شبكات الاتصالات والأنظمة المصرفية وقواعد البيانات والخدمات الحكومية أهدافا أكثر جاذبية للمهاجمين، خصوصا إذا استخدموا أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ. لكن هل يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا فقط؟ الإجابة هي لا، فالذكاء الاصطناعي نفسه أصبح من أهم أدوات الدفاع السبراني، إذ تستخدمه المؤسسات الأمنية الكبرى لتحليل ملايين العمليات التي تجري داخل الشبكات واكتشاف أي سلوك غير طبيعي خلال ثوان. بل إن بعض الأنظمة أصبحت قادرة على عزل الأجهزة المصابة وإيقاف الهجوم تلقائيا قبل أن ينتشر. وفي بلادنا يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية لتعزيز الأمن الرقمي من خلال مراقبة الشبكات الحكومية، تحليل سجلات الأنظمة والكشف المبكر عن محاولات الاختراق، إلى جانب استخدامه في تدريب المختصين عبر محاكاة هجمات إلكترونية واقعية تساعدهم على اكتساب الخبرة دون تعريض الأنظمة الفعلية للخطر. ويبقى العنصر البشري هو الحلقة الأهم في معادلة الأمن السبراني، فالكثير من الهجمات تبدأ برسالة احتيالية أو رابط مزيف أو ملف مرفق يفتحه المستخدم دون انتباه. ولهذا فإن نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع لا يقل أهمية عن تطوير التقنيات نفسها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في هذا الجانب أيضا من خلال تقديم برامج تدريبية تفاعلية واختبارات محاكاة للتصيد الإلكتروني ومحتوى توعوي يتناسب مع مختلف الفئات العمرية والمهنية.
كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص وبناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

مستمعينا الكرام، إن الذكاء الاصطناعي ليس عدوا في حد ذاته، كما أنه ليس الحل السحري لكل المشكلات، إنه أداة وقيمة. هذه الأداة تتحدد بالطريقة التي يستخدمها بها الإنسان، فإذا أحسن استثماره في بناء أنظمة حماية قوية وتأهيل الكفاءات الوطنية ونشر الوعي الرقمي، فإنه سيكون أحد أهم عوامل تعزيز الأمن السبراني في اليمن. أما إذا تأخر في مواكبة هذا التحول، فقد نجد أنفسنا أمام تهديدات أكثر تعقيدا وأصعب في المواجهة.

0: النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: نماذج أنثروبيك تتسلل وتخترق مؤسسات حقيقية أثناء الاختبارات. واتساب تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح وتطلق مزايا جديدة للمكالمات. كشفت شركة أنثروبيك عن 3 حوادث تمكنت فيها نماذج كلاود من الوصول دون تصريح إلى أنظمة حقيقية تابعة لمؤسسات خارجية في أثناء اختبارات أمنية، في واقعة جديدة تثير المخاوف من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تجاوز حدود بيئات الاختبار والتفاعل مع أنظمة متصلة بالإنترنت. وقالت الشركة في منشور لها عبر موقعها الرسمي أنها أجرت مراجعة واسعة لأنظمة الأمن السبراني لديها عقب حادثة حديثة تمكنت خلالها نماذج تابعة لشركة أوبن إي آي من الوصول إلى أجزاء من أنظمة منصة هاجينس فيس. وشملت مراجعة أنثروبيك أكثر من 141 ألف اختبار للذكاء الاصطناعي، وكشفت عن 3 حالات تعود إلى شهر إبريل تمكنت فيها نماذج كلاود في أثناء الاختبارات من الاتصال بالإنترنت والوصول دون تصريح إلى الأنظمة الفعلية ل3 مؤسسات. أوضحت أنثروبيك أن تعليمات الاختبار أخبرت كلاود بأن النماذج تعمل داخل بيئة محاكاة ولا تمتلك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكن سوء تفاهم بين الشركة وشركتها في التقييم، شركة الأمن المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إيرغولار، أدى إلى إتاحة الاتصال بالإنترنت فعلاً. وبحسب الشركة فقد شاركت 3 نماذج مختلفة من كلاود في تلك الحوادث، وهي أوبيوس 4.7 وميثوت 5، بالإضافة إلى نموذج بحثي داخلي قيد الاختبار. أكدت أنثروبيك أنها تواصلت مع المؤسسات 3 المتضررة لمعالجة آثار الحوادث، مشيرة إلى أن 2 منها لم تكونا على علم بحدوث عمليات الوصول غير المصرح بها قبل إبلاغهما. لم تكتشف الشركة أسماء المؤسسات المتضررة، كما امتنعت حتى الآن عن نشر السجلات الكاملة للحوادث بهدف حماية تلك الجهات. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب الذي يعمل عبر متصفحات الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو الحاسوب. وتأتي الخطوة لتوسيع قدرات واتساب ويب الذي اقتصر سابقا على الوصول إلى المحادثات وتبادل الرسائل والملفات، في حين ظلت المكالمة متاحة عبر تطبيقات الهواتف وتطبيقات أجهزة الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب ويب ستكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة. وتحاكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة تبويبا مخصصا لسجل المكالمات، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشات في أثناء مكالمة الفيديو. وقد قالت ميتا إن الميزة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل التي لا تسمح بتثبيت التطبيقات، بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. تضيف ميتا مجموعة من الأدوات التي تقرب واتساب ويب من منصات اجتماعية مرئية مثل زوم وجوجل ميت، إذ يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشاركا. وأضافت الشركة أيضا ميزة غرفة الانتظار التي تمنح منظم المكالمة القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، يمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط المكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. حصلت المكالمات على ميزتي كويك اتش دي ونويزي سوبريشن، لتحسين جودة الاتصال. وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. تشبه تقنية تقليل الضوضاء مزايا متاحة بالفعل في الهواتف الذكية مثل كلير كولينج من جوجل وفويس لوسليشن من أبل. وأضافت ميتا أيضا ميزة كول ترانسفير التي تسمح بنقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب والعكس دون الحاجة إلى إنهائها وإجراء اتصال جديد في تجربة مشابهة للتكامل بين أجهزة أبل. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمات الجديدة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لحسن استماعكم، دمتم بألف خير، كان معكم من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في

هذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وانجازاتكم اعظم ملاحم البطولة التي اذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

لسنوات ها هي الوقائع تثبت أننا كنا في الطريق الصحيح، وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات

أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من نقشتم بأسمائكم سطور المجد على جبين الزمن، ويا من رويتم تراب الوطن بدمائكم الطاهرة، ها هي أرواحكم تعلو في سماء العزة والمجد، وها هي أياديكم ترسم فجر النصر بمداد التضحية. فتحية الله وسلامه على جباهكم التي لا تنحني إلا لله، وعلى سواعدكم التي لا ترفع راية سوى راية الحق والعدل والسلام. أيها الأبطال، إننا اليوم نقف على محطة فارقة في مسيرة الصمود، حيث أثبتتم أن المعركة ليست مجرد وقع رصاص، بل ملحمة عقيدة تتجدد وعزيمة لا تلين أمام عواصف الطغيان. فلقد أدرك الأعداء أعداء الأمة أن جيلا من الإيمان يخوض حربا مصيرية، ليس دفاعا عن حجر أو حدود فحسب، بل عن كرامة أمة أنها

هزيمة في كل زاوية من زوايا الجبهات، ويثبتون للعالم أن إرادة الشعوب لا تقهر بسفن الحصار ولا بخنق الموانئ، وأن كل رهان على الجوع والقصف سيفشل أمام صبر القلوب المؤمنة ورباطة الجيش للرجال. أيها المجاهدون الشرفاء، إننا إذ نتأمل واقع المواجهة نجد أن الكلمة النافذة اليوم هي كلمة البندقية، وأن لغة الحوار مع العدو لا تجدي إلا إذا كانت نابعة من قوة الردع، وقد مضى زمن الاستجداء والتوسل، وحل زمن الفعل المبارك، حيث كل صاروخ يقطع الفضاء يحمل رسالة اليمن التي لا تتراجع: لن نتنازل عن ذرة من ترابنا، ولن نترك ثرواتنا نهبا للسارقين والطامعين. فالمقاتلون اليوم هم حراس السماء والأرض والبحار، يذودون عن حرمات الأمة في أعتى معارك المصير، وقد أصبحوا نبراسا لكل حر يدافع عن الكرامة، ومدرسة في فن التضحية التي لا تشبهها مدارس. إن المعركة اليوم تتسع لتشمل كل جبهات الوجود، والعدو يترقب كل خطوة بقلق، لأن الأبطال أصبحوا يقرعون طبول الوعيد بأفعالهم لا بأقوالهم، ويترجمون وعود النصر إلى وقائع تحرق أوصال المعتدين وتزلزل عروش الظالمين. أيها الأبطال، إن جبهات القتال ليست مجرد نقاط على الخريطة، بل هي ميادين لتصحيح مسار الأمة واسترداد هيبتها، فكل خطوة تخطونها نحو العدو هي خطوة نحو رفع الذل عن اليمن وعن كل مستضعف في الأرض. وإن الدماء التي تسير ليست ثمنا لانتظار طويل، بل هي بذور نصر آت لا محالة، وغرس فتح سيكون إذانا ببداية عهد جديد من العزة والكرامة، تتهاوى فيه رايات الباطل وتعلو راية لا إله إلا الله عالية شامخة. وما تقدمونه اليوم هو فصل من فصول النصر المبين، يكتبه التاريخ بحروف من نور، ويتوارثه الأبناء عن الآباء، ليظل اليمن عصيا على المحتلين، وحرا أبيا لا يقبل الوصايا ولا يرضى بالهوان.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون

0: إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: عين على الأحداث.
2: رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في بلاد المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. الإخوة البسلاء المجاهدون الشجعان، إن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني كانت نتاجا واضحا للحصار الجائر الذي أقامته السعودية، والذي يتجلى بأبشع صوره في الخنق الممنهج عبر الحصار الجوي والبحري المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وحرمان اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة التي هي حق لهذا الشعب، وليس لأحد الحق في أن يحرم هذا البلد من الاستفادة منها وأن يعيش بكرامة، لأن الشعب الحر والعظيم ليس مستعدا أن يتحمل هذه الإبادة الجماعية الصامتة التي ترتكب بحق الملايين. فبسبب هذا الحصار الجوي المطبق تحول مطار صنعاء إلى نقطة عجز، وحرم آلاف المرضى من حقهم الطبيعي والإنساني في السفر لتلقي العلاج في الخارج، مما جعل الموت يتربص بكل مريض يرى أبواب الخلاص مغلقة في وجهه. وأيضا مطالب الشعب كانت واضحة ومحقة، وهي أن ترفع السعودية يدها عن هذا الشعب بشكل كلي وتستجيب لمطالب هذا الشعب، وإلا فإن الخيار البديل في حال استمرت على نفس الحال من الاستكبار والغطرسة والتجبر هو الخيار العسكري البديل والأمثل والذي لا بد منه، فحيث تشير المعطيات بأن سلوك النظام السعودي يسعى دائما إلى استراتيجية المماطلة دون تغيير حقيقي في الملفات الإنسانية والحيوية. ويعكس هذا السلوك انعدام الإرادة المستقلة لدى الرياض، كون المحرك الأساسي لتوجهاتها هو الإملاءات الأمريكية والصهيونية التي توظف السعودية كورقة ضغط اقتصادي لثني اليمن عن موقفه المشرف في إسناد غزة ومحور الجهاد والمقاومة.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الأخوة في ملزمة آيات من سورة الواقعة، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أنه في يوم القيامة يتمنى الإنسان لو يمكن أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بأولاده بأمه بزوجته بأبيه بعشيرته، لكن لا يقبل منه أي فدية، وإلا هو جاهز أن يقدم أقرب المقربين إليه مقابل أن ينجو. ثانيا أن من رحمة الله الواسعة بعباده أن هذا العذاب الشديد يسهل للناس إمكانية أن ينجوا منه ولو بأعمال بسيطة تنجيهم، لكن هنا في الدنيا، أن ينطلقوا للأعمال هنا في الدنيا، كما جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثالثا أن الإنسان عندما يقدم على الله وهو مجرم وهو مقصر سيرى نفسه مستحقا لجهنم، لأنه يرى أن هذا العذاب كان بالإمكان أن يفتدي نفسه من هذا العذاب بأعمال ينطلق فيها، بإنفاق جزء من ماله، وهو عندما يساق إلى جهنم يتمنى أن لو الأرض له بكلها وهي ذهب لقدمها راضيا مقابل أن يسلم، لكن لم يعد ينفع. وعندما يتذكر أنه كان هناك أعمال في متناوله أن يعملها فيها لله رضا تنجيه من جهنم، إنفاق لجزء بسيط كان في متناول يده فلم يقبل، فيرى أنه يستحق أن يدخل جهنم. رابعا أن من يخذل أولاده يخذل أباه يخذل أخاه عن العمل في سبيل الله على أساس أنه شفيق عليهم سيحاول لو يمكن أن يقبل منه يوم القيامة أن يقدمهم لجهنم فدية مقابل أن يسلم. فأي شخص أبوك أمك أي قريب يحاول أن يقدم نفسه لك شفيق وحريص عليك فيمنعك عن أعمال فيها لله رضا، أعلم أن هذا الذي يصدك عن سبيل الله في يوم القيامة سيتمنى أن يقدمك لجهنم مقابل أن ينجو. خامسا أكد، وهذا نقطة كانت مهمة، أنه إذا كان الأب صالحا وابنه صالح وأولاده وزوجته فإنهم سيرفعون إلى مقامه تكريما للأب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلتجتمع الأسر ولتنطلق تشجع من انطلق منها عاملا في سبيل الله، تدعمه تسانده تنطلق في مسيره في مسيرته من أجل أن يجمعوا جميعا في المقام الذي يحدده الله ويجعله الله لأوليائه في جنته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نبدأ اليوم أيها الأخوة من قوله رضوان الله عليه والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون لا يكون منطقهم المنطق الذي هو سائد بيننا، خلني أعقب يعني اتركني الأخير آخر من يتحرك، أليس هذا منطقا سائدا في بلادنا؟ خلني أعقب في كل شيء، خلنا نعين كيف هم سينجحوا دخلنا معهم، خلنا نعين كيف هو سيأتي عليهم شيء فأحسن جوحنا بعيد ما جو قد دخلنا معهم لأجل لا يلحقنا ما يلحقهم، خلونا نعين خلوني أعقب. هذه هي روح تتنافى مع روح السبق، في الأخير تجرجر الواحد إلى أن يكون من أصحاب الشمال. المشاعر هذا تجرجرك في الأخير إلى أن تكون من أصحاب الشمال، وهو سيتحدث عن مصير أصحاب الشمال. هنا نقطة أولى خلاصتها أن السابقين لا يكون منطقهم المنطق الذي هو سائد بيننا، اتركني الأخير خلني أعقب، يعني لا يريدون أن يكونوا مع الأوائل بل يريدون أن يبقوا في الأخير لينظروا هل هؤلاء الذين تحركوا سينجحوا، ليلحقوا بهم إذا نجحوا، وإذا أصابهم مكروه لا يكونوا قد دخلوا معهم. المشاعر هذا تجرجرك في الأخير إلى أن تكون من أصحاب الشمال، وهو سيتحدث عن مصير أصحاب الشمال. أولئك المقربون، المقربون عند الله سبحانه وتعالى، والقرب من الله هو النعمة العظيمة، هو الدرجة العالية، هو المقام الذي يجب على الإنسان أن يسعى من أجل أن يحصل على نسبة منه، نسبة ولو نسبة بسيطة من القرب من الله سبحانه وتعالى. لأننا نجد أنفسنا في الدنيا قد يكون لدى الكثير منا تفكير أنه كيف يكون مقربا من فلان، كيف يكون مقربا من المسؤول الفلاني، كيف يكون مقربا من الرئيس، كيف يكون مقربا من الملك، كيف يكون مقربا من الوزير، محاولات من هذا النوع. ترى هذا القرب في الأخير قد لا ينفعك بشيء، بل قد يكون وبالا عليك. لكن القرب الذي هو قرب له فائدته العظيمة ويعتبر شرفا عظيما، شرفا عظيما، هو القرب من الله سبحانه وتعالى. لأن من تفكر هنا في الدنيا أن تكون قريبا منهم، أن تكون قريبا منهم لأنه في مشاعرك أن هذا الشخص قدير، عنده قدرة، عنده إمكانيات كبيرة، فأنت تلحظ هنا فيه جانب إمكانياته وقدراته وممتلكاته، أو تلحظ فيه أنه صاحب سلطة. كل ما تفكر فيه في هذا الشخص ليس هناك مقارنة بينه وبين ملك الله وبين قدرة الله وبين سلطان الله وبين عظمة الله وبين جلال الله وبين علو الله سبحانه وتعالى إطلاقا، ما هناك مقارنة. إذا كنت تحس بأنك تحس بشرف لأنك مقرب من فلان، تحس برفعة لأنك مقرب من فلان في الدنيا، فالشرف العظيم والرفعة العظيمة الحقيقية هي عندما تحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلى من كل من تفكر في القرب منهم، هو أعظم من كل من تفكر أن تكون قريبا منه. هذا شيء يجب أن يفكر الإنسان فيه، لأنه في الدنيا تحصل هذا من عند الكبار إلى عند الفقير، كل واحد يريد أن يتقرب عند ذلك. الضابط يريد أن يتقرب للوزير، والوزير يريد أن يتقرب للرئيس، والرئيس يريد أن يتقرب، لا يزال هناك تقربات وتنتهي إلى البيت الأبيض، تقربات، كل واحد يحاول أن يتقرب، يتقرب يتقرب. الفقير ذلك الإنسان العادي يحاول أن يتقرب من ذلك التاجر، والتاجر تراه يحاول أن يتقرب من ذلك المسؤول وذلك الضابط وذلك. فالناس كلهم في الدنيا كل يحاول أن يكون قريبا من فلان، لكن هنا قارن أن أكون قريبا من فلان وأدخل في باطل، فهذه غلطة كبيرة. السابقون السابقون أولئك المقربون، مقربون من الله. القرب من الله، الحرص على أن تكون قريبا من الله، هو الشيء الذي يجب أن تفكر فيه. وقارن بين الله وبين الآخرين، بين رئيس أو وزير، أتقرب من رئيس أو أتقرب من وزير أو من مسؤول، ماذا سينفعك؟ قارن بينه وبين عظمة الله، بينه وبين جلال الله، بينه وبين ملك الله، بينه وبين ما عند الله، بين قدرة الله. ليس هناك مانع أن أكون قريبا من فلان، أي أن يراني فلان قريبا منه، مع أنه في مقامات الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة نفسها هذا المجال غير مسموح به، تعتبر مرائيا بأعمالك. لو أنني أنطلق في أعمال صالحة من أجل ماذا؟ أن يقربني فلان منه، هذا رياء، لا يقبل هذا، لا يقبل إطلاقا. يعني أن تعمل عمل صالح من أجل أن تتقرب من فلان هذا باطل، هذا رياء يفسد العمل يسقطه. لأن فكرة التقرب في الدنيا هي لاغية أساسا من أصلها، فكرة التقرب بشكل عام، تتقرب من شخص محق أو من شخص مبطل، تتقرب بأعمال باطلة من الشخص أو بأعمال صالحة من الشخص، كلها لاغية وغير مقبولة. لأن فكرة التقرب في الدنيا هي لاغية أساسا من أصلها، لأنه يا إما أن يكون تقربا بباطل، تقربا من إنسان على باطل، هذه كلها وبال عليك، أو أن تكون في اتجاه صحيح أنت ومن تفكر أن تتقرب منه، فعندما تنطلق في الأعمال الصالحة لتتقرب منه فأنت مرائي. أليست القضية مصفر عليها أساسا في الدنيا؟ الموضوع هذا بكله مصفر عليه في الدنيا، مسألة أن تتقرب مصفر عليه في الدنيا. أن يكون الإنسان هنا في الدنيا يحاول أن يتقرب من الآخرين، قد يكون هناك عدة عوامل تدفعك إلى التفكير في هذا. فيما إذا أنت إنسان عندك مطامع مادية، عندك طموحات مادية، وأنت تفكر في الحصول على المال، أن تكسب مصالح بأي طريقة، فأنت تتقرب إلى الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني، أنت ترى أن من وراء التقرب إليه ستحصل على أموال، أو أنت صاحب أموال، أنت ترى بأنه من خلال التقرب إلى الضابط الفلاني أو المسؤول الفلاني أو الشيخ الفلاني يسلم حقنا وما يجي علينا شيء. هذه واحدة، وهي ثاني عامل من العوامل. يعني أول عامل عندما تفكر أن تتقرب من شخص أنت تريد مال، قد يكون هذا هو العامل الأساس في محاولتك أن تتقرب منه. أو لديك أموال وأنت تفكر أن تتقرب من الضابط الفلاني من أجل أن تلوذ به فيما إذا مررت بظرف أو شيء أجبرك على أن تدفع مالا، يجب هناك من يخارجك تريد أن يسلم حقك، هذا ثاني عامل. أو تكون شخصا لك مواقف من آخرين وتشدك حماقتك بأن ماذا؟ أن أحاول أن أتشفى من الآخرين بأن أتقرب من آخرين، من كبار أراهم أمامي كبارا، من أجل في الوسط أستطيع أن أوجد نكاية بالأشخاص الذين أنا حاقد عليهم أو مختلف معهم. هذه كلها لا تعتبر مبررات إطلاقا، لا تعتبر مبررات أبدا لأن تتقرب من أهل باطل أو من إنسان مجرم، سواء من أجل أن تحصل على مال أو من أجل أن يسلم لك مالك أو من أجل أن تحصل بواسطته على ماذا؟ أن تتشفى من غرماء معك. اصطلح أنت مع غرماءك مباشرة، وشريعة الله واضحة في كل ما تختلفون فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والحل قائم في شرع الله بدون ما تحتاج إلى أن تتقرب عند فلان، ولا تحتاج إلى أن تدخل في باطل، ولا تحتاج إلى أن تقترف باطلا. فيرتكب الإنسان عدة أغلاط، تتقرب إلى إنسان مجرم هذا جريمة، ثم أظلم آخرين لأني أختلف معهم جريمة ثانية. أنا مختلف معك كيفما كان اختلافنا، ليس اختلافنا بالشكل الذي لا يوجد له حل في الشريعة الإسلامية. أتصالح معك، نرجع إلى حكم الله فيما اختلفنا فيه، نرجع إلى تفاهم، إلى حوار، لنعرف من هو الظالم منا ومن هو المظلوم، من هو المخطئ، من هو المصيب، يكون هناك من يحسم القضية بيننا وانتهى الموضوع. لا تحتاج أنت إلى أن تبحث لك عن ظهر، ولا أحتاج أنا إلى أن أبحث لي عن ظهر كما يقولون. هذا يعني هذه العوامل هذا الذي قد يدفع الإنسان إلى أن يتقرب أو يكون عنده طموحات أن يحصل على وظيفة أكثر، يحصل على درجة أعلى، يحصل على رتبة أعلى، فيتقرب إلى أشخاص سيئين، أشخاص مجرمين. نفس الشيء، هذا ليس مبرر إطلاقا. إذن هنا هو ذكر عدة عوامل تدفعك للتقرب. أول واحد، إذا أنت إنسان تريد الحصول على المال فأنت تفكر أن تتقرب من شخص، أو لديك مال وأنت تريد أن تحافظ على مالك من أجل أن يخارجك إذا ما وقعت في مأزق يلزمك أن تدفع من أجل أن يسلم حقك. ثالثا، إذا كنت أنت شخص لديك غرماء فأنت تتقرب من فلان لكي تتشفى من غرمائك، أو أنك تريد أن تحصل على وظيفة أكثر، على درجة أعلى، على رتبة أعلى، تحاول تتقرب من شخص. القرب الذي يجب أن تبحث عنه هو القرب من الله سبحانه وتعالى. في سلم الباطل ولأغراض باطلة ولأهداف باطلة يعتبر جريمة كله، يعني تتقرب من إنسان لهدف باطل وأغراض باطلة يعتبر جريمة كله. وفي الاتجاه الآخر، اتجاه الحق، نفس الشيء يعتبر جريمة، لأنه كله سيطلع رياء. أحاول أن أكون مقربا من فلان بأعمال أتحرك فيها هي أعمال صالحة، أنت هنا تصفر على أعمالك، أنت هنا تجعل أعمالك لا تقبل، أنت هنا تبتعد عن الله. فالحذر، لأن هذه الهواجس قد تراود الإنسان، إما أن يتقرب، إما أن يكون مواطنا عاديا فيتقرب من تاجر أو مسؤول لغرض الحصول على المال أو لغرض الحصول على المكانة، أو صاحب مقام أو منصب أو مسؤولية عملية فيتقرب من الشخص الذي فوقه، إما يتقرب بأعمال باطلة أو ينطلق في أعمال حاق ويتمظهر ويعمل أعمال صالحة من أجل أن يتقرب، هو هنا يرائي ويصفر على أعماله ويخسر قيمة أعماله، وكل هذه باطلة. فمن يقول لك أن تفكر في كيف تتقرب من فلان لكي تمشي أمورك هو يدعوك إلى الباطل. وإذا دعيت نفسك إلى كيف تتقرب من فلان فأنت تفكر تفكيرا أيضا يجرك إلى الباطل. القرب الذي يجب أن نحرص عليه والذي يجب أن نبحث عنه هو القرب من الله سبحانه وتعالى، كيف نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة. المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. يتحمل النظام السعودي المجرم والعميل ومن ورائه موظفه ومستثمره الأمريكي كامل المسؤولية عن تبعات تصاعد المواجهة معه في إطار موقف الحسم اليمني المحق المشروع الساعي بعد طول صبر وأناه، وموقف استغرق في صبره 12 عاما وأكثر لإعتاق الشعب اليمني من ربقة الحصار الظالم وطاحونته الإجرامية القاتلة في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذا النظام الظلامي المنبطح للأعداء وعلى رأسهم الشيطان الأكبر بقي على مدى العقود الطويلة منذ نشوئه على يد صانعه البريطاني الصهيوني الغربي المستكبر المستعبد لشعوب العالم المستضعفة، يتلطى بهويته المزورة التي صاغها له بمكر شيطاني فائق صانعه الخبيث، ويمارس تحت جنح الظلام جرائمه وفضائعه المروعة بحق الأمة والإنسانية لصالح صانعيه ومنشئيه، حتى أسقطت أحداث السنوات الأخيرة عنه أقنعته وأظهرت على حقيقته بالغة القتامة والقبح والبشاعة، رديفا ظليا لتوأمه الصهيوني المزروع في فلسطين، بل ترسا ومترسا فاعلا في الدفع عن هذا الكيان الخبيث وإبقائه على قيد الحياة حتى اليوم، يمارس جرائمه وفضاعاته التي لم يكن ما حصل في غزة إلا واحدا من تلك الفضاعات وفصلا فحسب من فصول إجرامه المستمر منذ نشوئه البغيض المقيت المشؤوم في العام الميلادي 1948. وكان إنشاء النظام السعودي تمهيدا وتوطئة وأيضا درعا فيما بعد لهذا الكيان المسخ الذي جعل منه الغرب وسيلة لتحقيق مآربه ومصالحه في هذه المنطقة على حساب شعوبها العربية والإسلامية. إذن كان إنشاء هذا الكيان السعودي الرديف للكيان اليهودي الصهيوني كان طعنة نجلاء في جسد الأمة، وما زال كذلك. وما العدوان والحصار على اليمن، هذه الجريمة الكبرى المستمرة منذ 12 عاما، إلا جزء من المهمة الكبرى التي كلف بها والتي لم يسلم أحد في هذا العالم تقريبا من غلوائها وتبعاتها ومجروراتها المؤلمة. والمتصدر في هذا السياق هو الشعب الفلسطيني. نعم، هو أول الضحايا لكيان بني سعود الذين تآمروا وقدموا التنازلات منذ طور نشوئهم الأول لأسيادهم الصهاينة ومشروعهم على حساب هذا الشعب وحساب هذه الأمة. وهذا ما لم يضع التاريخ حقيقته رغم التعمية عليها والتستر عليها طيلة العقود الماضية. في سياق عدوان بني سعود لحساب أسيادهم الصهاينة والأمريكان، دمر هذا العدوان البنية الاقتصادية المتواضعة للشعب اليمني، وسعى إلى فرض وضعية خنق وتجويع لليمنيين ما أشبهها بوضعية قطاع غزة. وكأنهم استمرأوا نجاحهم في التآمر على القضية الفلسطينية، فبدأوا ينسجون على منوال ما حصل في فلسطين لاستهداف شعوب أخرى من شعوب هذه الأمة. وأول المستهدفين كما هو واضح دائما هو الشعب اليمني الذي منذ سنوات، وهذا العدو السعودي الموظف لصالح أعدائنا الأمريكان والصهاينة، يأخذ أريحيته ويستمتع بحصار هذا الشعب وزيادة معاناته بصورة غير إنسانية، ويظن أن هذا المخطط وهذا المسار لا توجد له نهاية، وأنه متمكن من أسباب خلق الأوضاع وصوغ المعادلات كما يحلو له وكما يتناسب مع مخططات أسياده في الغرب الصهيوني وعلى رأسهم الأمريكي والبريطاني. ولذلك استمرأ هذا النظام سلوكه العدواني الخانق للشعب اليمني والماس بأهم وأحس مقومات حياته الأساسية وعيشه الكريم، وظل يسير في مسار تشديد حصاره واستمراره على هذا الشعب العزيز منذ معركة طوفان الأقصى بالتحديد، ويتحرك في مساره العدواني الإجرامي تحت إشراف سيده الأمريكي الصهيوني المباشر. وهكذا امتدت شروره وأضراره إلى معظم شعوب هذه الأمة التي عانى الكثير منها كما يعاني الشعب اليمني. بل إن القضايا الأساسية التي تعاني منها هذه الأمة هي في معظم تبعاتها ومجرورات المآسي والمعاناة فيها هي من نسيج ويد هذا المجرم السعودي الذي تآمر على حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة بكل أشكال التآمر وآذاها، وكان يدا مسمومة وذراعا مجرما لصالح العدو في هذا السياق. فقد صنف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، وتعامل مع المقاومة الإسلامية في لبنان ليس فقط بالجفاء والتآمر من تحت الأستار ومن تحت الطاولات، وإنما بات عداؤه لهذه المقاومة علنيا وفاضحا لهذا النظام ولحقيقته، وهو يسير في مسار واحد ويتخندق في الخندق نفسه مع العدو الصهيوني. والأحداث في السنوات الأخيرة تكشف هذه الواحدية في المسار لبني سعود وبني صهيون في فلسطين. وهذه فحسب هي بعض أيادي الشر التي نالت الأمة من هذا النظام المجرم العميل.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها انعقاد المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية شمال البحر الأحمر. 5 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. القوات الروسية تشن ضربة واسعة ضد مراكز للنقل والخدمات اللوجستية العسكرية في أوكرانيا. التفاصيل. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن العملية التي أعلنت عنها القوات المسلحة باستهداف سفينة سعودية شمال ينبع تعكس تطورا في معادلة المواجهات البحرية. وأشار في تصريح وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أشار إلى أن العملية تؤكد أن الرهان على تغيير مسارات السفن أو الالتفاف على الإجراءات المعلنة من قبل القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لم يعد مجديا على الإطلاق، فما كان يعتقد أنه مخرج آمن أثبتت التطورات الميدانية للقوات المسلحة اليمنية أنه لم يعد كذلك. ولفت إلى أن الرسالة واضحة بأنه لا يمكن تجاوز معادلة الحصار بالحصار بمحاولات تغيير خطوط الملاحة البحرية أو البحث عن بدائل جغرافية التفافية، فالمعادلات العسكرية والأمنية تفرض من القوات المسلحة اليمنية بأذرعها الطويلة وعيونها الثاقبة بواقع الميدان لا بحسابات الالتفافات عليه. وقال الدكتور بن حبتور: بات على المملكة السعودية أن تدرك جيدا بأن استمرار التصعيد وتوسع نطاقه هو نتيجة مباشرة لاستمرار أسبابه المتمثلة باستمرار الحصار والعدوان والقيود غير الإنسانية والأخلاقية المفروضة ظلما وعدوانا على الشعب اليمني العظيم. وشدد على أن الطريق الأقصر والأسلم إلى أمن الملاحة السعودية يبدأ بمعالجة جذور الأزمة السياسية والإنسانية التي صنعتها طيلة أكثر من 12 عاما لا بمحاولات تجاوز تداعياتها. عقد اليوم بالعاصمة صنعاء المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، نظمته رابطة علماء اليمن احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448. كما جاء المؤتمر الذي شاركت فيه كوكبة من العلماء من العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية، وبحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، تأييدا لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرارا في نصرة غزة ومواكبة للتطورات في الساحة الإسلامية. وفي المؤتمر أكد مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة العلماء العلامة شمس الدين شرف الدين أن المعيار في المواقف يجب أن يكون إرضاء لله بعيدا عن أي اعتبارات أخرى أو مخاوف من العواقب، ودعا إلى اتخاذ موقف مسؤول ومشرف تجاه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن والأمة الإسلامية، موضحا أن الحصار السعودي المستمر منذ أكثر من 11 عاما خلف مأساة إنسانية وراح ضحيته الكثير من الشهداء بنيران الأعداء. كما دعا العلماء إلى توحيد الصفوف والتمسك بمسؤوليتهم الشرعية في نصرة قضايا الأمة، مشيرا إلى أن الواجب يقتضي إعلان المواقف تجاه ما يجري في اليمن وفلسطين وسائر القضايا الإسلامية وعدم الخشية من الضغوط أو التبعات. مزيد من التفاصيل في المتابعات الإخبارية التي تلي هذه النشرة.
أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. وأوضحت في بيان أنها تمكنت من استهداف سفينة وفاء بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأشارت إلى أن إجمالي السفن السعودية التي استهدفتها 8 سفن منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ

وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمال البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور، وذلك لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث أصيب مواطن فلسطيني إثر إطلاق نار على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت المدفعية مناطق في جنوب غرب مدينة خان يونس، كما قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين تزامنا مع إطلاق نار من الآليات على المناطق الشمالية لمخيم البريج للاجئين والنازحين. وارتقى مواطن شهيدا متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة قبل أيام، وأطلقت آليات العدو النار تجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة واصلت قوات العدو والمستوطنون الصهاينة اليوم هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم عبر عمليات الدهم والاقتحام للمدن والقرى والبلدات وهدم المنازل والمنشآت والاحتجاز والتفتيش والتحقيقات مع المواطنين والتنكيل بهم وإحراق ممتلكاتهم وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها لصالح مشاريع الاستيطان الصهيوني. واصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ تفجيرا قويا في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية بجنوب لبنان، فيما حلق طيرانه المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية ومدينة سور. وفي جنوب سوريا أفاد مركز سجل السوري في تدوينة على منصة إكس اليوم بأن قوات العدو الإسرائيلي توغلت في ثكنة الوادي قرب قرية جملة بريف درعا الغربي. أعلن الجيش السوداني تنفيذ عملية عسكرية ليلية ناجحة في محور شمال كردفان أسفرت عن ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر تجاوز وزنها 1300 طن. تأتي هذه العمليات بالتزامن مع مواصلة القوات تمشيط محيط المدن والمناطق التي استعادت السيطرة عليها مؤخرا في إطار تعزيز مكاسبها الميدانية عقب استعادة موقع جبل الداير الاستراتيجي. وفي تطور ميداني متصل أفاد حاكم إقليم دارفور بأن قواتهم حققت نصرا ملموسا في مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة حجر مرفعين وبئر سليبة غرب دارفور، وأكد أن المعارك أسفرت عن مقتل اللواء مهدي جيل مون أحد أبرز القادة الميدانيين للدعم السريع في المنطقة، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد كبير من المركبات القتالية. وتواصل القوات تقدمها لتعزيز سيطرتها على الأرض. نقلت قناة الميادين اليوم عن مصادر باكستانية قولها إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يعملون على إعداد وثيقة جديدة محصورة بموضوع مضيق هرمز، وزعمت أن التحضير جار لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقا للمذكرة الأولى وتكون محصورة بالمضيق. وفي السياق قال مصدر مطلع لوكالة سباه نيوز التابعة لحرس الثورة في إيران إن السبب الرئيس لتأخير الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز هو التدخلات الأمريكية، وأن استمرار التهديدات بشن هجوم عسكري على إيران سيؤدي إلى تأجيل الاتفاق بشأن

شأن هرمز، إذ لن تبرم إيران أي اتفاق تحت وطأة التهديدات. وفي حين شهدت الساعات 24 الماضية تكهنات متعددة من قبل وسائل الإعلام فيما يتعلق بمضيق هرمز، إلا أنه وفقا للمعلومات الرسمية لا تزال إيران وسلطنة عمان تفاوضان بشأن هذا الأمر. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد صرح بالأمس قائلا إن هذه المفاوضات مستمرة باعتبارها حوارا بين الدولتين الشاطئيتين للمضيق، مع التركيز على تحديد مسارات ذهاب وإياب آمنة للسفن، وهي مسارات تضمن الحقوق السيادية وتأخذ في الاعتبار أيضا اعتبارات الأمن القومي لإيران وعمان. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق ضد مواقع قوات أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض وطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى. وذكرت في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن الضربة استهدفت مراكز للنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع في كييف ومقاطعتها، وهي مراكز كانت تستخدم لتخزين ونقل مختلف أنواع الأسلحة والشحنات العسكرية، وكذلك لتصنيع وتوزيع الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية. وأضافت أنه تم كذلك استهداف 3 سفن شحن جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية. وفي بيان منفصل أفادت بأن راجمة صواريخ جراد دمرت معقلا للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجي، ونتيجة للضربة قضت القوات الروسية على مواقع إطلاق النار ومواقع التغذية وأكثر من 20 مسلحا. من جهتها أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم بأن سلسلة جديدة من الانفجارات القوية دوت في العاصمة كييف، ولم تذكر تفاصيل فورية حول طبيعة الأهداف التي تم استهدافها أو حجم الأضرار. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. انعقاد المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية شمال البحر الأحمر. 5 خروقات إسرائيلية جديدة لهدنة غزة. القوات الروسية تشن ضربة واسعة ضد مراكز للنقل والخدمات اللوجستية العسكرية في أوكرانيا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفضل وأهلا ومرحبا بكم إلى المتابعة الإخبارية. وفيها ضربة يمنية جديدة تهز عرش المملكة المهترة وتثبت معادلة الردع. علماء اليمن يدعون علماء الإسلام إلى توحيد الصفوف والتمسك بمسؤولياتهم الشرعية في نصرة قضايا الأمة. مرحبا بكم.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على كيان العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، موضحة في بيان لها أنها تمكنت من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله تعالى، مشيرة إلى أن إجمالي السفن السعودية التي استهدفتها 8 سفن نفطية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية، مبينة في ذات السياق أن العدو السعودي اتجه لتحويل مسار سفنه النفطية في اتجاه شمال البحر الأحمر مع نجاح القوات المسلحة اليمنية في إحكام الحصار البحري عليه من باب المندب جنوبي البحر الأحمر. كما أكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. ومع استمرار الردع اليمني على كيان العدو السعودي، تكشف القوات المسلحة في كل عملية أن لديها من الخيارات والمفاجآت ما يجعل كيان بني سعود العدواني في زاوية ضيقة لا تنفعه فيها مساحة المملكة الكبيرة ولا المياه البحرية الشاسعة لها، لا سيما وأن الأجواء اليمنية باتت أضيق على هذا العدو وتحولت من فضاء لظل مفتوح طيلة سنوات العدوان إلى سماء حمراء يرى فيها الويل انطلاقا من إسقاط طائراته وصولا إلى الرد على التحليق التجسسي الساقط بضربات أشد وقعا تجعل من أي انتهاك سعودي عاملا لتوسيع معادلة الردع وتنويعها وتوجيه أقصى الضربات ردا على أي تعد مهما كان حجمه. هذا ما أكدته مواقع إخبارية في تقارير لها نشرت اليوم، منوهة إلى أن الردع اليمني يتجه ضد العدو السعودي إلى تثبيت معادلات متقدمة تجعل اليمن في موقع المتحكم بسير المعركة بحرا جوا وبرا، والطرف الذي بيده قرار تحديد الساحة المحددة. قرار تحديد الساحة المحددة كميدان لتلقين هذه المهلكة المتهالكة المزيد من الدروس باهظة الثمن دون أن يكون اليمن ساحة للعربدة السعودية. وبحسب خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، فالقوات المسلحة اليمنية فرضت معادلة واضحة تقوم على أن أي خرق تنفذه الطائرات التجسسية السعودية للأجواء اليمنية سيقابله رد يجعل الكلفة باهظة على العمق الاستراتيجي السعودي، موضحا أن الكيان العدواني السعودي سيجد نفسه مضطرا لإعادة حساباته. وبينوا أن استهداف مطار نجران جاء ردا على قيام طائرة تجسسية سعودية بانتهاك الأجواء اليمنية، إضافة إلى الأعمال التجسسية التي شهدتها محافظة صعد وحج، مذكرا أن القوات المسلحة اليمنية أسقطت قبل أيام طائرة تركية كانت تؤدي مهاما تجسسية لصالح الكيان السعودي العدواني، كما أسقطت في وقت سابق طائرة وينغلونغ فوق محافظة البيضاء وهو ما عقبه استهداف لخط أنابيب. وأشاروا إلى أنه من استطاع الصمود لسنتين أمام العدوان الأمريكي والصهيوني أيضا يستطيع الصمود لعشر سنوات أمام كيان العدو السعودي. وما الضربة الأخيرة إلا دليل على القدرات اليمنية المتطورة التي وصلت إليها اليمن وإصرارها على انتزاع حقوقها بالقوة، كما أنها رسالة إلى كيان العدو السعودي أن أجواء اليمن لم تعد متاحة للعدو أبدا وعلى هذا العدو أن يفهم ذلك.

0: تحت شعار علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. أقامت رابطة علماء اليمن اليوم في صنعاء المؤتمر السنوي العام للعلماء. في فعالية افتتاح المؤتمر تحدث فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن بكلمة أكد فيها أن الحصار والعدوان السعودي المفروض على بلادنا بلغ مداه وقد أضر بالشعب اليمني ضرا كبيرا، ومن هذا المنطلق فعلى علماء الأمة عدم الرضوخ للباطل والوقوف مع القرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. حثنا العلماء بقول الحق ضد المجرمين والكافرين وبالوقوف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم.
1: أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى عليكم ما الحال عليكم، وأنا أقف أمامكم موقف إعزاز وإكبار وإجلال لهذا الموقف الذي اتخذتموه حين حضرتم، وأنتم تعلمون ما هو الموقف وما هو الغرض من الحضور وما هي العواقب التي يمكن أن تحصل، لكنكم لا تجعلون في بالكم أي عاقبة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا عاقبة رضوان الله أو سخط الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الحصار الذي استمر أكثر من 11 عاما على الشعب اليمني، راح ضحية هذا الحصار من القتلى نعتبرهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، من الموتى والذين توفوا بسبب الحصار راح ضحية هذا الحصار أكثر مما راح من الشهداء بنيران الأعداء. يعني تحكي الإحصائيات أن الشهداء الذين ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطائرات والصواريخ والعدوان والسلاح أكثر من 24,000 بين رجل وامرأة وطفل، بينما قتلى الحصار فاقوا 27,000 بين طفل ورجل وامرأة كذلك. أضف إلى ذلك المعاناة والتجويع وإيصال الأذى إلى كل بيت من البيوت اليمنية أكثر من 11 عاما. يعني قريش عندما حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أبي طالب 3 سنوات وركت قلوب بعضهم ولدوا الحصار، أما هؤلاء 11 عاما ولا زال الرغبة فيهم إلى أن يحاصرنا إن شاء الله 100,000 عام لا يبالي. والغلظة والشدة التي حكاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأذن أفئدة، الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمانية، وقال والقسوة والغلظة والشدة عند أصحاب أذناب الإبل ربيعة ومضر من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قسوة وشدة وغلظة إلى أبعد الحدود. وحين أراد الشعب اليمني أن يتحلل من يد الوصاية عليه على أنهم في نشيدهم الوطني في كل مكان يقولون لن ترى الدنيا على أرض وصية، لكن رغبة البعض أن تبقى عليه يد الوصاية، لكن يد وصاية اليهودي والنصراني عليه. يا إخواني، الموقف واللحظة تستوجب موقفا حازما وصارما، ولا سيما من جهة العلماء. وقد حضرتم وأديتم موقفكم رضوان الله تعالى عليكم في هذا المكان. هؤلاء القوم رغم كثرة العلماء فيهم يتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ويتجاهلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما آمنا إلى من يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم.
0: من جانبه خطب العلامة عبد المجيد الحوثي نائب رئيس رابطة علماء اليمن قائلا أنتم اليوم من ينصر الحق ويقف إلى جانب المظلوم، والشعب اليمني هو من يتعرض للحصار والعدوان من قبل المشركين وعملاء اليهود والنصارى.
2: أنتم من تجاهدون في سبيل الله ولا تخشون لومة لائم، أنتم الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بتولينا لله وتولينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتولينا لأئمة وأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنقهر الظلم والطغيان، سنكسر الحصار، وسنزيل الاحتلال، وسنعيد للشعب هذا ثرواته التي لا زالت تنهب منذ 12 عاما. لقد أمعن العدو السعودي في ظلم هذا الشعب، في حصار هذا الشعب، في نهب ثروات هذا الشعب، في التغطرس والتجبر والتكبر على هذا الشعب، وكأنه الولي على أمرنا. ويأبى الله أن يتولى على يمن الإيمان زعماء قرن الشيطان، بل نحن وفي يمن الإيمان من سنكسر قرن الشيطان بإذن الله. وبتواجدكم هذا وبكلمتكم الموحدة وبموقفكم المشرف، إن شاء الله سيفتك الحصار على يمن الإيمان والحكمة، وسيزول الاحتلال، ولن يبقى شبر واحد في هذا الوطن إلا وقد تحرر من أرجاس وأنجاس آل سعود وآل نهيان بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: من جهتي تحدث العلامة علي بن علي حطامي نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية بكلمة أشار فيها أنه على العلماء المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى تجاه ما يتعرض له الدين والوطن، مؤكدا أن واجبهم اليوم هو الوقوف إلى جانب الشعب والقيادة الثورية والسياسية للدفاع عن هذا الوطن ضد الظلم والظالمين والمعتدين.
3: الآباء العلماء الإخوة الحاضرون جميعا، ونحن في هذا اليوم العظيم المبارك الذي يجتمع فيه كوكبة من كبار علماء هذا الشعب، كبار علماء هذه الأمة التي وسمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوسام الإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الوسام الذي هو مسؤولية قبل أن يكون شرفا، هو مسؤولية على عاتق العلماء قبل كل الناس أن يحملوا هذه القضية، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم سوف ننبه على عبادتين، عبادتين معظمنا أو الكثير منا في غفلة عنها. العبادة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالرد وأمرنا به، تعبدنا بالرد عن العدوان، والرد هنا واجب، الرد بالمثل وليس الرد بأقل من المثل، لا يجوز، لا يجوز إلا الرد بالمثل على المعتدي كائنا من كان.
0: هذا وقد صدر عن علماء اليمن بيان أكد المشاركون فيه أهمية وحدة الصف وجمع الكلمة أمام المعتدين الظالمين، وجاء في البيان:
4: يدعو علماء اليمن أنظمة وشعوب أمتنا الإسلامية إلى مسح النظام السعودي بالرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار على اليمن وإنهاء احتلاله وعدوانه كحل وحيد إن أراد السلم وحسن الجوار، حقنا للدماء وصونا للأعراض والممتلكات في المنطقة كلها، كما يؤكدون أن أي انخراط في أي تحالف ضد أبناء اليمن المظلومين هو عدوان ظالم تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وأن هذا التحالف لن يثني شعبنا عن استرداد حقوقه المشروعة وثرواته الوطنية. وعلى النظام السعودي أن يأخذ العبرة من تحالفاته السابقة التي باءت بالهزيمة والفشل بفضل الله وقوته، إلا ما تسبب في هلاك الحرب والنسل. والأولى أن يتوجه هذا التحالف لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، وسيكون اليمن في مقدمة الصفوف. يدعو علماء اليمن إلى النفير العام والجهوزية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية من الاحتراق. ويدعون إلى رفض الجبهات بالمال والرجال والدفع للرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله، والحذر من أساليب العدوان في الحرب الإفسادية الشيطانية الناعمة. ويؤكدون على حرمة التعاون والتخابر مع العدو، وينصحون المغرر بهم ومن زلت بهم أقدامهم مع العدو أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى جادة الصواب، ولا سيما بعد سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق. والمعركة اليوم بين الإسلام والكفر والنفاق. يؤكد علماء اليمن أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية والأولى للأمة، ويجددون تأكيدهم على ثبات الموقف مع غزة وفلسطين، ويدعون شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الأولويات والاهتمامات.

وبهذا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية، وقد حرر النشر في هذه المحطة الإخبارية يحيى الأديب، وكذلك أعد المتابعة بسام عبدالله النجار، في الطباعة أيضا الكمبيوتر والإنترنت طه أحمد سلامة، ونفذها مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

فيرجع مغفورا له وعلي الذنب. لحى الله قلبا لا يذوب صبابة وصبا إلى تلك المنازل لا يصبو. ألا يا نسيما هب من أرض حاجرين نشدتك السرب الحمى ذلك السرب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج جمال سريع. وفي عناوين 60 دقيقة: اليمن يدشن ثالث أسابيع الحظر على العدو السعودي بتوسيع بنك الأهداف، ارتفاع عدد السفن العابرة لباب المندب، وناقلات النفط السعودية تغير طريقها باتجاه إفريقيا، الشيخ نعيم قاسم: المقاومة باقية والعدوان على لبنان مشروع أمريكي إسرائيلي. بين التهديد والردع، لماذا تراجع المجرم ترامب؟ وأين تقف المنطقة اليوم؟ إيران وعمان تقتربان من اتفاق قد يعزز نفوذ طهران في مضيق هرمز. إذن أهلا بكم إلى تفاصيل 60 دقيقة من إذاعة صنعاء.
2: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: البداية بموضوع الساعة، واليمن يدشن ثالث أسابيع الحظر على العدو السعودي بتوسيع بنك الأهداف. ضد العدو السعودي مع دخول معادلة الحصار بالحصار أسبوعها الثالث، وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها صباح اليوم استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.
1: ويوم أمس أعلنت القوات المسلحة اليمنية قصف مطار نجران لأول مرة منذ بدء التصعيد قبل نحو أسبوعين، والمطار يعد ثاني مطار دولي سعودي في المنطقة الجنوبية يتم استهدافه في العمليات اليمنية، عقب قصف مطار أبها ردا على عدوان سعودي على مطار صنعاء منتصف الشهر الماضي. ومع أن القوات المسلحة اليمنية بررت استهداف مطار نجران بأنه رد على خروقات سعودية جديدة في المنطقة الحدودية وتحديدا صعدة وحجة، إلا أن توقيت العملية يشير إلى أنها ضمن المسار التصاعدي للعمليات العسكرية التي بدأت منتصف الشهر الماضي بحظر الملاحة السعودية، تلتها موجة ضربات في البر السعودي طالت منشآت نفطية وموانئ التصدير في جيزان وينبع، إضافة إلى الشرقية والرياض. وتؤكد العملية الجديدة التي نفذت غداة دخول الأسبوع الثالث من قرار التصعيد اليمني حيز التنفيذ، تؤكد توجه اليمن صوب خيارات عسكرية تصعيدية مع استمرار المناورة السعودية في تنفيذ استحقاقات السلام للشعب اليمني. هذا الموضوع كان حديث الخبير العسكري العميد عمر معربوني.

0: بالحصار. وبالتأكيد يعني هذا رد عاقل حكيم يندرج يعني ضمن ضبط الردود المحسوبة بحيث يعني تؤدي الغرض يعني من الطرح الأساسي الهادف يعني في المحصلة إلى فك الحصار عن اليمن العزيز. لذلك يعني عندما تبقى هذه يعني الإجراءات ضمن الوضع المحسوب، هذا يدل على أن اليمن لا يرغب طبعا من حيث المبدأ يعني في تصعيد الأمور، لكن هو لا يستطيع أن يسكت عن أي انتهاك لأجوائه. في المقابل كما يعني نعلم جميعا الآن التصرف الحكيم يعني بوضع يعني الحصار على السفن المرتبطة فقط بالسعودية يخفف من وطأة يعني العداوة لليمن يعني من قبل الدول الأخرى يعني بشكل عام، وهذا يعني يضر طبعا بالمصالح السعودية، لكن لا سبيل يعني إلى فك الحصار عن اليمن إلا بالتعاطي بالمثل، وهو ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية. الإجراءات المتخذة ترتبط فقط يعني وحصرا يعني المصالح المرتبطة بالسعودية، والهدف هو الضغط على السعودية للعودة إلى الحوار وتنفيذ مضامين كل ما اتفق عليه سابقا. حتى اللحظة لا يوجد يعني ما يمكن أن نسميه بخطوات إيجابية من السعودية، لكن في المحصلة أمام السعودية خيار من اثنين لا ثالث لهما، يعني إما الذهاب إلى تصعيد كبير وهذا سيضر بالسعودية كثيرا لأن القوات المسلحة اليمنية أصبحت تمتلك قدرات هائلة جدا وكانت سباقة أصلا في استخدام المسيرات يعني منذ سنوات إلى الوراء. يعني كل الاستخدام لسلاح المسيرات الذي نعيشه اليوم هو يعني في الحقيقة نتاج الاستخدام الأول يعني الموسع لهذا النوع من الأسلحة في اليمن. الآن يعني لدى اليمن صواريخ فرص صوتية ومسيرات قادرة على الوصول بسلاسة وبشكل يعني دقيق إلى الأهداف المرسومة لها. هذا كله سيؤدي في لحظة من اللحظات إلى وضعية سيئة في السعودية. على النظام السعودي يعني السؤال هنا، هل يريد فعلا يعني الاستمرار بوضعية التصعيد أم أنه سيجنح إلى العودة يعني مجددا إلى أجواء الحوار والانفتاح والبدء يعني بعملية فك الحصار اليمن بكل أشكالها طبعا، سواء الحصار الجوي أو البري أو البحري، وهو متعدد الأوجه يعني في الحقيقة يطول الشرح هنا حول هذه المسألة، لكن لا سبيل لإحداث يعني متغير يعني يخدم اليمن سوى يعني ذهاب السعودية إلى منطق الحكمة ومنطق العقل في التعاطي مع الوضعية الحالية.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
2: وفي مرصد 60 دقيقة، ارتفاع عدد السفن العابرة لباب المندب وناقلات النفط السعودية تغير طريقها باتجاه إفريقيا. ألقت التطورات المتسارعة في الملاحة البحرية الدولية بظلالها على خطوط الإمداد وحركة ناقلات النفط وسفن الحاويات المتجهة إلى الموانئ السعودية، وسط تقارير دولية وملاحية ترصد تحولات جوهرية في مسارات التجارة البحرية. في السياق، أفادت شركة وايند وورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية أن إحدى ناقلات النفط السعودية التي اضطرت للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح ستستغرق نحو 56 يوما لإتمام رحلتها، مقارنة بنحو 24 يوما فقط عبر مضيق باب المندب.

0: ما يعكس حجم الفارق الزمني والتشغيلي في رحلات الالتفاف البحري. من جانبها أكدت بيانات تتبعية نقلتها وكالة رويترز أن 6 ناقلات نفط عملاقة تابعة للسعودية غيرت مسارها بعيدا عن خليج عدن خلال الأيام الماضية متجهة نحو جنوب إفريقيا تفاديا للمخاطر المحتملة في منطقة العمليات البحرية. وفي السياق أيضا أشارت مجلة لويدز ليست المتخصصة في الشحن البحري إلى أن حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب تشهد تباينا في حركة الشركات، حيث عبرت 58 سفينة حاويات مضيق باب المندب في الفترة ما بين 20 و26 يوليو، مسجلة أعلى حصيلة أسبوعية خلال شهر، بالتزامن مع التقارير التي تتناول مسارات الشحن المرتبطة بالموانئ السعودية. وتعليقا على هذا الموضوع، يشير الصحفي والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد إلى أن شركات الملاحة الدولية تتعامل بواقعية مع القرار اليمني وتتجنب الموانئ السعودية للحد من المخاطر البحرية.
1: هذا طبعا مؤشر على تفهم الشركات الملاحية الدولية للقرار الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية، وأيضا تؤكد على أن هناك عملية تقييم جرت من قبل شركة الملاحة الدولية للمخاطر المرتبطة بهذا القرار الذي يستهدف فقط الملاحة والسفن المتجهة إلى موانئ العدو السعودي. بمعنى عندما يتم آلية تعريف أو يتم كشف هوية السفينة والتبرع من أيضا التوجه إلى موانئ العدو السعودي، فإن هذا يؤكد أن شركات الملاحة أصبحت اليوم تستخدم هذه العبارات للتخفيف ولتجنب المخاطر التي يمكن في حال ما اتجهت نحو الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر قد تعرض لها. وهذا أيضا تفريق ما بين المخاطر التي تدعي بها السعودية تحاول أن تخلط الأوراق على مستوى الدولي، وترى بأن هذا القرار قد يخلط الأوراق في باب المندب وأيضا في البحر الأحمر، وقد أيضا يسهم في عودة الاضطرابات البحرية مرة أخرى، وبين تأكيد القوات المسلحة اليمنية بأن القرار هو البحر الأحمر مغلق أمام السفن السعودية حصرا، وأيضا مضيق باب المندب مفتوح لكافة الملاحة الدولية، الملاحة والسفن التجارية العالمية تمر بأمان. هناك ارتفاع في مؤشرات طبعا تدفق هذه السفن ومرورها وعبورها خلال الأيام الماضية، هناك ارتفاع كبير، وهذا يؤكد على أن المخاوف الدولية التي حاولت الرياض أن تصدرها عن الواقع الملاحة الدولية في البحر الأحمر تبددت بشكل كبير جدا، وإن صنعاء استطاعت أن تحيد هذه السردية التي تحاول السعودية من خلالها استعداء أو استدعاء العالم إلى باب المندب، وأيضا إثارة مخاوفهم من خلال التهويل من مخاطر الشحن. أصبحت اليوم بأن العالم أجمع أصبح يدرك بأن الحصار الذي يسترد إلى مظلومية الشعب اليمني يعني هو محدد على السفن السعودية فقط. الجانب الآخر أيضا والمهم بأن هذا يؤكد أن شركة الملاحية الدولية أصبحت لديها إدراك كامل بأن أي شحنة سعودية تتجه أو تحاول المرور والعبور عبر مضيق باب المندب أو عبر المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر أصبحت يعني في أعلى مستوى المخاطرة، وأصبحت تدرك بأن المخاطر الحقيقية هي على السفن التي تحمل شحنات أيضا سعودية أو متجهة إليها. الجانب الآخر بأنه هناك امتثال لمختلف الشركات، شركات الملاحة الدولية التي ترى بأنه محاولات السعودية لإثارة المخاوف لا داعي لها، لأن بالأخير البدائل مكلفة كانت متعلق في التوجه نحو الرجاء الصالح أو طرق أو مسارات بحرية أخرى هي مكلفة، فالطريق الأقصر هو تجنب فقط المرور إلى الموانئ السعودية. لذلك اليوم أعتقد أنا بأن الكثير من الشركات الملاحية الدولية عزفت وسوف تعزف عن نقل أي شحنات إلى الموانئ السعودية، وإن العدو السعودي أصبح يواجه أزمة في النقل البحري بشكل كبير جدا، خاصة وإن معدل المخاطرة كبير جدا. لذلك عندما تحدث الأرقام عن توجه السعودية أو توجه السفن عن التلاعب أو إخفاء آلية التعريف أو إخفاء أو إشهارها أو التلاعب في وجهة الموانئ المتجهة إليها، فإن هذا يؤكد على أن القرار اليمني وصل إلى مستويات كبيرة.
0: وفي جانب آخر من تداعيات العمليات اليمنية لكسر الحصار، يؤكد الباحث والخبير بالشؤون الاقتصادية الدكتور عماد عكوش أن القيود البحرية تفاقم أزمة قطاع الطاقة السعودي وتدفع بالرياض نحو تراجع مستدام في الإنتاج والعائدات.
2: يعني المملكة العربية السعودية حاولت أن تعوض عن إغلاق مضيق هرمز عبر ضخ النفط عبر الأنبوب شرقي غربي إلى مرفأ ينبع لإعادة تصدير هذا النفط من خلال هذا المرفأ. وكانت الكميات، يعني الكميات التصدير تصل إلى حدود 4.5 تقريبا، يعني 4.5 مليون برميل يوميا. اليوم طبعا يعني هذا بطبيعة الحال، يعني إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تراجع في تصدير في الصادرات النفطية للمملكة العربية السعودية، يعني بحدود 25-30%. لكن المملكة استطاعت أن تغطي هذا الفارق في الإنتاج من خلال ارتفاع الأسعار، يعني ارتفعت الأسعار بشكل كبير، أدى إلى أن المملكة استطاعت أن تغطي فارق الإنتاج من خلال فارق السعر. لكن اليوم ما حصل أن عملية إقفال باب المندب أمام السفن وحاملات النفط السعودية، هذا أدى إلى مشكلة كبيرة في قطاع النفط السعودي. اليوم المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تعوض المضيق باب المندب عبر التصدير عبر قناة السويس، لأن قناة السويس لا تستطيع أن تحتمل سفن تزيد حمولتها عن 1 مليون برميل، وهي مضطرة إلى تفريغ هذه الكمية عبر أنبوب سوميد وإعادة تحميله مجددا في الطرف الآخر على البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي هناك كلفة كبيرة بالنسبة لهذه العملية التقنية، إضافة إلى التأخير في الوقت، يعني لناحية التفريغ ولناحية إعادة التحميل ولناحية الوقت، يعني إعادة التصدير إلى آسيا عبر قناة السويس، يعني يضيف أيام كثيرة بالنسبة لعملية إيصال هذه الكميات إلى السوق، وهو سوق أساسي، يعني آسيا هي السوق الأساسي بالنسبة لصادرات المملكة العربية السعودية، سواء كان الصين أو الهند أو كوريا الجنوبية أو اليابان. يعني بالتالي من الطبيعي اليوم بعد هذه المشاكل التقنية أن يتراجع إنتاج النفط السعودي بنسبة كبيرة. وبالتالي اليوم لم تعد تستطع المملكة العربية السعودية أن تعوض فارق الإنتاج من خلال فارق الأسعار. حتى لو ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من $100 أمريكي، فهي غير قادرة على تعويض هذا الفارق الكبير في الإنتاج عبر هذا الفارق من السعر. عملية التصدير لهذه المواد سواء كان النفط أو الغاز المسال، يعني سيؤدي بطبيعة الحال إلى مشكلة كبيرة مع سلاسل التوريد الخاصة بالمملكة. يعني هناك اليوم مشكلة كبيرة للمملكة العربية السعودية، هذه المشكلة ستظهر في المستقبل وعلى المدى الطويل، ليس فقط على المدى القصير. يعني بمجرد اليوم المستهلكون يعني ينؤون بأنفسهم عن استهلاك النفط السعودي أو الغاز السعودي، وهذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال لأن معظم المستوردين اليوم سيبحثون عن منتجين جدد، عن مصادر للطاقة جديدة. وبالتالي عملية التعاقد عادة في مجال الطاقة تتم على عقود طويلة الأمد وليس على عقود قصيرة الأجل. هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع كبير في أداء الاقتصاد السعودي، وبالتالي ستلزم المملكة العربية السعودية ليس فقط من باب الحرص على منظمة أوبك، ستلزم بطبيعة الحال على تخفيض إنتاجها في على المدى المتوسط والمدى الطويل، لأنها لن تستطيع أن تبيع إنتاجها إلى برا الواقع على هذا الحال.
0: وفي محور 60 دقيقة، الشيخ نعيم قاسم: المقاومة باقية والعدوان على لبنان مشروع أمريكي إسرائيلي.
3: المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا، سندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا بروح كربلائية، وسننتصر. هيهات منا الذلة، سنواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها وضد وطننا، كما نواجه العدو الإسرائيلي. نؤمن بلبنان الواحد الموحد، غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض. والعدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان، يجب أن نواجهه جميعا بالطرق المناسبة. لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويعاني.
0: إذن جدد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم المواقف الحسينية ومن منبر الأربعين، حيث للموقف معنى أعمق، ومن بعلبك حيث للمكان بعد أصلب. وأكد سماحته أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا، وسندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا وسننتصر. فالخيار الوحيد أمام العدو الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل، وسينسحب، ولن تتمكن السلطة اللبنانية بأدائها من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. بل دعاها الشيخ قاسم إلى إيقاف تنازلاتها المجانية وفتح الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. ومن داخل المشهد الواضح لعموم اللبنانيين، رأى الأمين العام لحزب الله أن هذه السلطة كانت بأدائها عونا لإسرائيل، وأن رئيس الجمهورية أصبح طرفا مفرقا بما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان.
3: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة. ألا يفترض أن يكون التدمير الممنهج الذي يحصل لقرى وولدات الجنوب وآخرها هذا التدمير بسبعمائة طن، ألا يفترض أن يكون سبباً لتقول السلطة السياسية لا نريد حواراً مع الكيان الإسرائيلي، لتصرخ بوجه أمريكا، لتقول بأننا سنتوقف على الأقل من أجل أن يتوقف العدوان بشكل كامل؟ عجيب أمركم، تذهبون إلى النقاش وتعقدون الجلسات ولا تسألون عن هذه النتائج المرة تحت النار، تحت القصف، تحت الإلزام، تحت الذل، تحت العار. هذا لا ينسجم أبدا مع من يريد سيادة الوطن ووحدة الوطن.
0: ومع تأكيده أن المقاومة ستواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي ضد المقاومة وشعبها كما تواجه الإسرائيلي، جدد الأمين العام لحزب الله إيمانه بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض، وأن المستقبل واحد والمركب واحد، ويجب أن نكون يدا واحدة، مبديا كل الفخر والاعتزاز بالوحدة العظيمة بين حزب الله حركة أمل التي شكلت السد المنيع أمام العدو الإسرائيلي الأمريكي وأمام كل اللاعبين.
3: نحن اليوم نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا عالميا علينا، على لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن وكل المنطقة، من أجل إطفاء جذوة المقاومة ومن أجل استعمار هذه المنطقة من جديد وتنصيب إسرائيل كوكيل عن الطاغية الأمريكي في هذه المنطقة. في لبنان كان الهدف من العدوان الذي حصل في أيلول سنة 2024 إنهاء المقاومة واقتلاعها من الأرض والحياة، لكننا واجهناهم بمعركة أولي البأس، والحمد لله استطعنا أن نبقى مستمرين وأرغمناهم على اتفاق في 27/11/2024 يجعل استمرارية المقاومة حقا طبيعيا مشروعا، وسقط هدفه.
0: ولأهل المقاومة الشرفاء تأكيد من الشيخ نعيم قاسم بالبقاء معا في السراء والضراء مع الوعد والالتزام بتأمين الإيواء والترميم والإعمار، وهو ما يحتاج إلى صبر ومواكبة، كما قال: أما للذاهبين إلى روما لتقديم المزيد من التنازلات للعدو تحت وقع أطنان المتفجرات، فقد أكد لهم سماحته أن مسار مذكرة التفاهم في إسلام أباد هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي، ولولا صمود المقاومة في الميدان ولولا شعبها الملتف حولها لما كسرت اندفاعة العدو، ولما كان لنا أمل بأن نحقق الانسحاب الإسرائيلي في المستقبل القريب. ومع التحية المعمدة بالدم لغزة وفلسطين وإيران، الشرف والثبات والعراق ويمن الأحرار، كانت هناك رسالة لسوريا التي تمنى لها الشيخ قاسم الاستقرار وتحرير أرضها من الاحتلال الصهيوني، مؤكدا ألا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. خطاب الشيخ نعيم قاسم حمل رسائل عدة، أبرزها مع الصحفي اللبناني روني ألفا.
4: الكلمة كان فيها مقدمة عامة تتعلق بوضعية لبنان التفاوضية الهشة، إنما تتضمن منهجيا سبع نقاط جوهرية واستراتيجية. النقطة الأولى تتعلق بدعوة السلطة اللبنانية إلى إيقاف التنازلات المجانية للأمريكيين وللعدو الإسرائيلي، معتبراً أن الحوار مع المقاومة مع الحالة الداخلية اللبنانية وتأكيد هذه السلطة على الاهتمام بالسيادة الحقيقية على المستوى الميداني هو الذي يجب أن يقرر سياستها ومنهجيتها في المرحلة المقبلة، مستذكراً 700 طن من التفجير في محيط يعني الشقيف، والتي لم تحفز السلطة حتى إلى التلميح عن مقاطعة هذه المفاوضات. النقطة الثانية كانت العودة إلى مذكرة التفاهم، حيث أكد سماحة الشيخ نعيم بأن السيادة اللبنانية مرتبطة بالمفاوض الإيراني لا كوحدة مفاوضات على مستوى المسار، إنما على مستوى ضرورة أن يستفيد لبنان من المسار التفاوضي الإيراني، وبالتحديد من البند الأول من مذكرة التفاهم. في النقطة الثالثة استذكر إيران المنتصرة وقال بأن جبهة هذه المقاومة تمتد ليس فقط في إيران، إنما تمتد على كامل الرقعة الجغرافية في غرب آسيا. النقطة الرابعة والأهم هي الوحدة الداخلية اللبنانية، وهنا تكلم الشيخ نعيم على وحدة الموقف بين حزب الله وبين حركة أمل، مستذكرا المحاولات المستمرة لبعض من في الداخل، لبعض من أراد أن يلعب على تناقضات أو جزئيات أو تنوع في المواقف ليثير الشرخ بين حركة أمل وبين حزب الله، قائلا أيضا بأن وجه من أوجه هذه الوحدة الوطنية يتعلق باستمرار هذا التراص يعني البنيوي بين الجيش والشعب والمقاومة، مستذكرا الثلاثية التاريخية التي جعلت انتصار لبنان ممكنا. استذكر في النقطة الخامسة مسألة النازحين اللبنانيين، وحيّ صمودهم، حيا قدرتهم على أن يتحملوا هذه الآلام وهذه المصاعب، متعهدا بكل الوسائل اللازمة بأن حزب الله وأصدقاء حزب الله وأصدقاء لبنان يتعهدون بالقيام بما يجب فيما يتعلق بالإيواء، بالترميم، بإعادة الأعمار، داعيا الدولة إلى أن تنخرط أيضا في هذه المسائل السيادية الحقيقية. إنما النقطة الأهم برأيي هي النقطة السادسة التي تتعلق بالتعاون بين لبنان وسوريا، عندما قال بأن استقرار لبنان من استقرار سوريا واستقرار سوريا من استقرار لبنان، متمنيا عودة كريمة للنازحين السوريين أينما كانوا وليس فقط في لبنان إلى ديارهم آمنين. ولعل قمة ما أطلقه اليوم من شعار سياسي يستحق أن يعني يحلل بعمق وباستراتيجية، هو أنه لا مانع من لقاء بين حزب الله كقيادة وبين القيادة السورية لقاء علنيا عندما يكون الوقت مناسبا لذلك. وهذا تطور مهم على المستوى السياسي، يدل على حرص المقاومة، على حرص حزب الله، وبالتالي على حرص كل جبهة المقاومة وليس فقط حزب الله، أولا على استقرار سوريا، وثانيا على ضرورة الحوار مع نظام يعاني ما يعاني منه لبنان، ويعاني منه العراق، ويعاني منه اليمن، وتعاني منه إيران، ألا وهو الاعتداءات الإسرائيلية، الطموحات والأطماع الإسرائيلية في توسع الأراضي على حساب العرب، على حساب المسلمين، على حساب كل هذه المنطقة في غرب آسيا.
0: ما وراء الأحداث؟ بين التهديد والردع، لماذا تراجع المجرم ترامب؟ وأين تقف المنطقة اليوم؟ في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية ضد إيران، وتتمسك طهران بمعادلة الردع وتؤكد جاهزيتها للرد على أي اعتداء، تبدو المنطقة وكأنها تعيش واحدة من أكثر مراحلها حساسية، حيث تدار المواجهة على حافة الهاوية من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وبين التصعيد العسكري والحرب النفسية والتحركات الدبلوماسية، تبرز أسئلة جوهرية حول أسباب تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن خيار الضربة العسكرية، وما إذا كانت التهديدات جزءاً من استراتيجية ضغط أم تعكس تردداً في اتخاذ القرار؟ هذه الأسئلة نجد إجابات عنها لدى الباحث السياسي ورئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
5: الحدث الأهم هو كلام ترامب الجديد، يعني هو وقف الضربة حسب ما قال، أنه كان ناوي على الضربة وتراجع، كان بده يغير وجه الكرة الأرضية، أكبر حملة حربية منذ الحرب العالمية الثانية. طبعاً جاب الطيارات وجاب المزودات الوقود والعدة واللوازم والإيحاءات بأنه الضربة جاي، ووصفه هو أنه كانت حملة يعني هي أول يعني أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. يعني شو نتخيل؟ نتخيل الحرب الكورية، نتخيل حرب فيتنام، أو كلهم بعد الحرب العالمية الثانية، نتخيل يوم غزو أفغانستان 3 أيام الأول، القصف المدمر، نتخيل غزو العراق وما رافقه من عملية سموها هني وقتها الصدم والترويع. إذا عملية أكبر من هول كلهم تنلغى بتليفون من قطر والسعودية وإيران، إن هول 3 تمنوا علي إلغاء الضربة فألغيتها، يعني الواحد بده يكون عقلاته صغار ليصدق هالحكي. بعدين الحشود اللي انجابت على المنطقة تسمح بتوقع نية عمل عسكري، بس أضخم عمل منذ الحرب العالمية الثانية لا يوخزنا ويسمح لنا فيها. يعني هذا بده شيء تاني تماماً، يعني بده حشد 500,000 جندي على كل هاي حروب كان فيها العمل البري أساس، وكان فيها دمار، وكان فيها قصف، وكان فيها حتى يعني على هالمستوى، لا انه فيها اقل من 40 يوم بدها تكون، يعني اقل من المعركة الكبرى اللي خيضت 28 شباط، قد ما كبرها وقد ما نفخ فيها. طبعا تراجع كمان كذاب، يعني انه تراجع على انه تمنوا علي. انت كنت تعمل حساب لحدا امريكا، مش انت بس، اي رئيس بامريكا اذا في مصلحة وقدرة، يعني اذا مصلحة وقدرة، المصلحة ما عندنا شك بانه انت لك مصلحة بتدمير ايران، وما عندنا شك انه انت محبط بسبب عدم استسلام ايران، انت قلت وانت مش قادر تستوعب انه ايران بدها تصير قوة اقليمية كبرى، بل قوة دولية كبرى اذا طبقت مذكرة التفاهم. فنية الانقلاب على المذكرة بالقوة العسكرية لتحقيق الاستقرار، يعني بمعنى انهاء مقاومة ايران، يعني فتح مضيق هرمز، بلا لف ودوران، ما انت محدد الهدف. انت لو فاتح وما بحاجة تكمل، وبتقول مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية وإيران عم تكذب عليكم، طيب وين الناقلات؟ التقارير الفنية، ما عم بحكي على وسائل الإعلام، يعني شركة كابلر هي شركة أمريكية تراقب أوضاع الممرات المائية والعبور والسفن، وهذا بتقول إنه نهار الجمعة مرقت 19 سفينة، نهار السبت مرقت 11 سفينة، نهار الأحد 9، يعني عنزول مش عطلوع. طيب إنه لما وقفت الضربة أنت ما تحسن حتى العبور، بعده مسكر مثل ما هو. ومجموع ناقلات النفط التي عبرت في الأسبوع الماضي 6 ناقلات، 2 غاز و4 نفط، مجموع حمولتهم وعددهم بشكل 1.4% من النسبة الطبيعية اللي كانت قبل الحرب. وبتقلي هرمز تحت السيطرة الأمريكية وهرمز مفتوح، يعني انه قد ايه بده يكون الواحد كذاب لدرجه انه بيقول هرمز مفتوح وهرمز تحت السيطره الامريكيه، وشركه كيبلر اللي هي اهم شركه عالميه امريكيه في تتبع السفن ورصدها بتعطي تقرير بتقول انك كذاب، حاله انكار، واحد عم بيعيش مدري وين باي احلام، مش قادر يعترف بالحقيقه. كانت حمله بحجم اضخم حمله شاهدتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، ووقفتها كرمال تليفون. عمين عم تضحك؟ حاج تكذب. انت تراجعت لانه العسكر قالوا لك اياك ثم اياك، لانه رجال البورصة قالوا لك اياك ثم اياك، لانه المسؤولين عن الوضع الداخلي وخصوصا مخزون الاحتياط النفطي قالوا لك اياك ثم اياك. انت عشان هيك ما عملت ضربة، انت لانه لما بلغ البرميل 100 دولار بلشت انهيارات البورصه، صرخ السوق اوعى يبدا الانهيار ويخرج عن السيطره. هلا بعده تحت السيطره، بتوقف العمل العسكري بيروح السوق، وهي راق السوق، بس ما راق لانه ما تم العبور والنفط معروض بالاسواق، لا راق لانه عم يعطي فرصه، بركي في اتفاق. اذا ما في اتفاق وباقي هرمز مسكر رح يرجع السوق يطلع. 2 انه يعني ضربة ما بدك دفاعات جوية وصواريخ هجومية، بشو بتضرب وبشو بترد اذا انضربت قواتك او انضربوا حلفائك؟ بدي دمر الكهرباء بايران، طيب وصارت المنطقة كلها بلا كهرباء. بدي دمر النفط بايران، ودمرت ابار النفط ومنشآته بالمنطقة كلها، انه شو الانجاز؟ وما هرمز مسكر، انه صار الحكي بالاخر هيك. طيب عم بيقولوا لك العسكر انه باقي عندنا 250 صاروخ ثاد و1000 صاروخ باتريوت، هاو اذا صار حرب بتايوان بكفوا؟ اذا نحن مع ايران، هني هيك عم بيقولوا، اذا مع ايران صرفنا 1500 صاروخ باتريوت، مع الصين قد ايه بدنا؟ طيب الاحتياطي عم بيقولوا لك انه احنا 360 مليون لازم يكون عندنا، ما نقرب عليهم من المخزون النفطي. 180 للجيش إذا شنت حرب، و180 للداخل لتضل الناس معيش أمورها 3 أشهر. أنت صرت 300 وكسور صغيرة، 307 310، يعني نزلت عن الخط الأحمر. وأي حرب فيك تعمل؟ ما بقى فيك تعمل حرب، ما بقى ولا أحدا، مش على إيران ولا أحدا. محل ما في إمكانية لقصف صاروخي تحتاج فيه صواريخ الدفاع الجوي، هلا ايران شو عم تعمل؟ اذا تضرب بمحل. هلا امبارح ضربوا ناقلة، شرف ضرب، حيضربوا الخليج والأردن، حتطلق دفاعات جوية. عم بيعدوا الألف، صاروا 998، صاروا 990، صاروا 700، صاروا هاي الإيرانية توصل لمحل هني قادرين يحملوا 5 أشهر وست أشهر. وامبارح التقرير الغذائي تاع إيران بيقول لك نحن بنحمل 2 حصار وحرب. مش ما له علاقة بديش عندك صواريخ وديش عندك طيارات، أنت خسرت الحرب، خلصنا، أنت ما قادر تكمل بالحرب، ما قادر تفتح هرمز، أمريكا تختنق، عليك أن تفتحه بالتراضي. وعملت مذكرة تفاهم، انضب رجاع مذكرة تفاهم، هالقد بتكابر بتناور بتطلع بتنزل بتلبط بتصرخ، ما عندك حل تاني، ما عندك حل تاني. هذا بالنسبة ل هلا بده ينتع، ينتع قديه مدى. بكره بيقول وأردت أن أعطي فرصة للحل الدبلوماسي، ما هو امبارح هيك قايل إنه كويسين الإيرانيين ونحن ويون عم نتقدم بالتفاوض، بس ترى هاي آخر فرصة قبل ما أسحقهم. خلاص من هالعربة دي، هاي ما عادش حدا يصدقك أصلا، ما حدا قابضك، ملك عامل 10 تهديدات مثل هذا وتتراجع. مرة أنه إنهم رائعون يتصلون بي ونحن على أبواب الاتفاق، يصدقك السوق وتنزل الأسعار بعد 48 ساعة يبين أنك كذاب يطلع السعر. سقوط مريع لأمريكا ولرئيس أمريكا. حاجة بقى اللي المستهبلين من العرب ودارين يطبلوا ويزمروا ويروحوا يقولوا حل، فهو غصب عن رقبته بده يرجع على المذكرة. كيف بتفتح مضيق هرمز؟ وإذا ما رح تفتحه فيك تحمل يبقى مسكر؟ هو هن السؤالين لأي حدا لازم يسألون. هل تملك أمريكا رؤية وآلية لفتح مضيق هرمز غير مذكرة التفاهم اللي إيران متمسكة فيها بدور محوري في المضيق؟ وإذا ما انفتح المضيق فيها أمريكا قديش تحمل بقاء مغلق هي والاقتصاد العالمي؟ وإذا حرب استنزاف قديش فيها تحمل إنفاق صواريخ دفاع جوي؟ هاي هي الأسئلة. وإذا هرمز مسكر قديش فيها تحمل صرف من الاحتياطي الاستراتيجي؟ الأجوبة كلها صفر صفر صفر، ما فيها تحمل شيء. والرئيس اللي بيفهم من امبارح بيروح على مذكرة التفاهم. ما بدك تروح ماشي، خلينا نشوف أيمتى بدك غصبنا عن رقبتك تروح، لأنه هاي وقائع ما في مجال للتمرد عليها لإنكارها. هاي ما بتمشي بالتهديد، هذا السوق ما بيرد عليك إذا صرخت انزل أيها البرميل، ما حينزل. هلأ عم ينزل لأنك تراجعت، تراجع مرة تاني شوف كيف بينزل كمان. قول قبلت بمذكرة التفاهم بصير 70 برميل النفط. هذه هي الصورة في الحقيقة. فإذا مر بعض الوقت للمكابرة والإنكار فهو وقت قصير، لأن الهامش ضيق. هلأ يبين بعد جمعة أنه ما صار شيء، بده يرجع البرميل يطلع طالما المضيق مقفل وما عم يقدر يفتحه، ما عم يقدر يأمن عبور. هذا خلص صار مستقبل العالم مربوط هون.
0: شاهد وشواهد. نيويورك تايمز: إيران وعمان تقتربان من اتفاق قد يعزز نفوذ طهران في مضيق هرمز. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من التوصل لاتفاق لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز في خطوة قد تخفف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، لكنها قد تمنح طهران نفوذا استراتيجيا غير مسبوق على أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، وسط تباين بين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن طبيعة الاتفاق.
6: الولايات المتحدة تتبنى إعلانا عن تقدم في مفاوضات لا تشارك فيها تتعلق بمضيق هرمز. إيران استبقت الإعلان الأمريكي وأكدت أن المباحثات منحصرة بين طهران ومسقط وهي جهود ليست جديدة. تنسب التصريحات الأمريكية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقول إن المفاوضات أحرزت تقدما لكنها لم تصل إلى شيء، إنها محاولة ملحة ومفتوحة لإنقاذ ترامب بعد أن أعلن عن مفاوضات أمريكية إيرانية. أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا تفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المباحثات الإيرانية العمانية المستمرة ثمة تقدم وسط استمرار النقاشات. يتعلق النقاش بآلية العبور من مضيق هرمز وفقا لمقترحات عديدة، بينها التنسيق العماني مع إيران بشأن الخروج من المضيق ومنح ترخيصات للعبور. المحطة الحالية نتاج على الجمهورية الإسلامية بعد مراحل من الاعتماد على رهانات بينها الحصار ثم التصعيد على مدى أقل من أسبوعين، وصولا إلى محاولة العودة إلى التهديد بالحرب الشاملة. المعالجات الأمريكية استمرت في الاتكال على الاستعراض حتى بأكاذيب مفضوحة على غرار الزعم بوجود مفاوضات تنفيها إيران، ويؤكد الوسطاء أن المباحثات بعيدة عن الولايات المتحدة لكنها مرتبطة بمضيق هرمز. تضع إيران شروطا لفتح مضيق هرمز: الالتزام الأمريكي بمذكرة التفاهم بالصيغة التي عرفتها إيران في الوثيقة، ويحق إيران في إدارة المضيق والتنسيق مع السلطنة عمان. انسداد الأفق وانعدام الخيارات بعد استخدام الولايات المتحدة مسارات متعددة في الحرب يقود إدارة ترامب إلى إعلان رفع الحصار بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان. سيكون ذلك مخرجا متاحا ونزولا أمريكيا تدريجيا بدلا من السقوط.
0: وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أن إيران تناقش مع سلطنة عمان خطة لإعادة فتح مضيق هرمز تقوم على تنظيم حركة الملاحة عبر مسار دخول يخضع للرقابة الإيرانية مع مراقبة السفن المغادرة وإمكانية التدخل عند الضرورة، في حين أكد مصدر إيراني مطلع أن التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد إذا توقفت التدخلات الأمريكية وتدخلات أطراف أخرى في المنطقة. عن هذا الموضوع تحدث الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
7: عايز أقول لحضراتكم على جملة قلناها لكم بارح، إن هناك اتفاق ومفاوضات الآن قائمة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا فيها، وده يرجع الذاكرة ويخلينا ننشطها. لما أمريكا سندت الكيان ضد اليمن، ثم أجرت أمريكا اتفاق مع اليمن وخرجت الكيان من المعادلة، ولما عملت عملية عسكرية بالبي 2 على إيران ثم أجرت مفاوضات مع إيران وخرجت الكيان برا المعادلة، النهاردة أمريكا نفسها اللي بتخرج برا المعادلة باعتراف صحيفة نيويورك تايمز من المفاوضات، وحواريك ده دلوقتي إزاي. لكن النبرة الأمريكية من التهديد والوعيد وسنفعل كذا وكذا في إيران تغيرت تماما وتحولت إلى الحمل الوديع. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اللي هدد إيران من 72 ساعة خرج بيقول نأمل أو نثمن أو يعني بالله نتوسل إن الاتفاق القائم الآن أو المفاوضات تكون نهايتها النجاح. عارف المفاوضات دي بين مين ومين؟ ما بين إيران وما بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية برا الملعب في المفاوضات اللي بتعقد الآن. عندك وزير الخزانة الأمريكي خرج وقال لك إن في مفاوضات ونأمل، ده صاحب العقوبات، ده من اللي بيسموا نفسهم الصقور في الإدارة الأمريكية بإن هيا بنا يا ترامب إلى المعركة. الكل مدرك الآن إن إيران لا هتطلع فايزة 100% ولا أمريكا هتطلع فايزة في هذه الحرب 100%، والوحيد اللي ممكن يستفاد بفكرة إشعال المنطقة هو بنيامين نتنياهو. علشان كده صحيفة نيويورك تايمز خرجت يا أخوانا وقالت تقرير غاية في الأهمية، أنا هاخد لحضراتكم منه صورتين ثلاثة بالكتير. الصورة الأولى اللي أمام حضراتكم، نيويورك تايمز بتقول نصا مفاوضات بتتم ما بين مين؟ ما بين إيران وما بين سلطنة عمان. فين أمريكا؟ برا الملعب، أو بتنتظر المفاوضات دي هيحصل لها إيه؟ ودي ما حصلتش قبل كده إن أمريكا تكون متفرجة أو تنتظر ما ستقول إليه مفاوضات ما بين طرفين وهي واقفة بعيد. المفاوضات كمان في نفس الخبر بيقولك إيه؟ إن هناك مناقشة ما بين إيران وما بين سلطنة عمان للملاحة في مضيق هرمز، ولو الاتفاق اللي بيعقد الآن نفذ هيكون انتصار مدوي لإيران. طيب ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة بقية الخبر بيقولك إن هيبقى في خطين ملاحة، خط داخل ده هيعدي من المياه الإقليمية الإيرانية أو من نقطة إيران هتعملها وإيران هتحصل منهم رسوم مقابل الحفاظ على البيئة كده وكده، الحفاظ على إيه؟ على البيئة. طب الخط اللي راجع بقى اللي محمل نفط مثلا، اللي مخرج حاجات حمولة أو شحنات والكلام ده كله، قالك هيمر من منطقة قريبة من إيران، هي مش خاضعة للمياه الإيرانية لكن قريبة من إيران، وإيران برضو اللي هتتابع مع سلطنة عمان التفتيش وتحصيل الرسوم مقابل حماية البيئة أو تنظيف البيئة. الخبر ده في حد ذاته أو المفاوضات دي بحسب نيويورك تايمز بتقول هي المخرج الوحيد لترامب من المأزق اللي هو فيه. لو نفذ عملياته على منشآت الطاقة إيران هتجيب عليها وطيها، لو نفذ عملياته العسكرية وعادت الحرب إيران هترد على الكيان والحرب هتستمر ومضيق هرمز هيغلق أكتر وأكتر، وإغلاق مضيق باب المندب مع اليمنيين جاي في السكة، والتصريحات اللي خرجت النهاردة من الأمين العام في جنوب لبنان بتقول إنه ممكن يدخل تاني في الإسناد. فعلشان كده ترامب فاهم كويس جدا إنه دخل حرب خسرانة في عملياتها العسكرية ومفاوضات خسرانة بالـ14 بند اللي في صحيفة نيويورك تايمز كمان إيران بتقول إن علينا العودة للـ14 بند والالتزام بالبند الخامس المتعلق بسيطرة إيران على مضيق هرمز. علشان كده يا أخوانا كل وسائل الإعلام الأمريكية بتقول لك ترامب كمل في الحرب خسران الانتخابات، ولو خسر الانتخابات هيرجع ترامب بتاع 2016 خناقات داخلية وحيسيب العالم الخارجي بقى والليلة دي كلها تاني. ترامب كمل حرب وهو خسران، كمل في المفاوضات إيران متمسكة بمضيق هرمز لأنها عرفت أنه أغلى وأثمن وأهم من القنبلة النووية، زي ما قال لك ديمتري ميدفيديف وهو كان رئيس روسيا بيبدل مع بوتين شوية وهو شوية، قال لك إيران أيقنت أنها تمتلك ما هو أهم من القنبلة النووية ألا وهو مضيق هرمز اللي ملوش بديل حتى هذه اللحظة.
0: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء.
8: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
9: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
10: سنقاتل التصعيد بالتصعيد.
0: ستون دقيقة
11: في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
11: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
11: والحدث
0: والقصة،
11: نقرأها
0: ونحللها
11: في
0: ستون دقيقة.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. وأوضحت في بيان لها أنها تمكنت من استهداف سفينة وفاء السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن معادلة الحصار بالحصار ترسخت كأمر واقع لا يمكن القفز عليه. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن الجمهورية اليمنية عمدت إلى اتخاذ هذا القرار بعد استنفاد جميع الخيارات لانتزاع حقوقها المشروعة. ولفت البيان إلى أنه وعلى الرغم من المواقف الشكلية المجاملة للنظام السعودي، غير أن العالم الحر يعي مشروعية الموقف اليمني، مشيرا إلى أن محاولة النظام السعودي امتصاص الصدمة باءت بالفشل، وهو اليوم يغرق في مستنقع جرائمه. كما أكدت وزارة الخارجية أن هروب النظام السعودي إلى الأمام سيقابل بتصعيد شامل لن يتمكن من تحمل تبعاته، محذرة إياه من أي خطوة في هذا الاتجاه. واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن طريق السلام واضحة وغير مكلفة، وأن نتائجها مأمونة العواقب، وعلى العقلاء الدفع بالنظام السعودي في هذا الطريق. ارتكب العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لهدنة غزة، حيث أصيب مواطن فلسطيني إثر إطلاق نار عليه من قبل قوات العدو وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقصفت مدفعية العدو مناطق في جنوب غرب مدينة خان يونس أيضا، كما قصفت شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع. وارتقى مواطن شهيدا متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة قبل عدة أيام. كما أطلقت آليات العدو العسكري النيران باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح شرق مدينة غزة. واصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ تفجيرا قويا في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان. أما في جنوب سوريا فأفاد مركز سجل السوري في تدوينة له على منصة إكس اليوم أن قوات العدو الإسرائيلي توغلت في ثكنة الوادي قرب قرية جملة بريف درعا الغربية. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة 19.
1: تداركوا الإمام يا أنصار الحق، فقد أحاذت به سيوف الأعداء
2: والسهام تنهال عليه من كل جانب. اللهم حمايتك للإمام يا رب العالمين.
1: ما أشد شجاعة الإمام وثباته وباسه، تارة يضرب بسيفه وأخرى برمحه. الحمد لله، الحمد لله، لقد استطاع أن يصرفهم عنه قتلا وجرحا.
2: يا إلهي، لقد بدأ جيش أعداء الحق بالفرار، الإمام وجيشه يتبعونهم.
1: مولاي الإمام،
3: هذا يا أبا العتاهية،
1: أترجاك عدم متابعتهم ما داموا آثروا السلامة بالفرار.
3: حسنا، فإن عادوا عدنا. والحمد لله على النصر، الحمد لله على النصر،
1: الحمد لله.

0: يا للخزي والعار من هزيمتنا أمام ثلة من أنصار العلوي.
1: أتقول هذا الكلام وأنت أول من ولى فارا يا ابن خلف؟
0: لم أولي الفرار إلا بعدما رأيتك متخاذلا يا ابن جراح، بعد أن شاهدت قوة العلوي وهو يبطش بفرساننا واحدا تلو الآخر.
1: لن تسكت عن هذا التبجح والادعاء يا أجبن الناس إلا بعد أن أفصل رأسك عن جسدك.
0: أسمعت كيف يهددني وكأننا لم نكن في حلف واحد.
2: ألا تتركون هذا الاختلاف الذي هو السبب الرئيسي لهزيمتنا؟ فلتسمعوا مني نصيحة ناصح لو كنتم تنصاغون للحكمة والعقل.
1: وما نصيحتك يا ابن جفتم؟
2: حسنا اسمعوا، من مراقبتي للمعركة وجدت أن جيش العلوي على قلة عددهم وعتادهم كانوا يندفعون للقتال وكأنهم يطلبون الموت، أما نحن فإننا كنا نطلب الحياة، وهذا سبب انتصارهم علينا.
1: صدقت يا ابن جفتم، وبعد تنكيل العلوي بفرساننا لا أظن أحدا ممن نجا منهم يجرؤ على مقاتلته.
0: لن أسمع نصيحتك يا ابن جفتم، فما هي؟
2: نحن بحاجة إلى فسحة من الزمن نراجع فيها حساباتنا ونلملم صفوفنا ونتوخى الفرصة المواتية لمواجهة هذا الرجل العلوي وقومه.
1: وكيف نحقق ما أشرت إليه؟
2: بالمكر والدهاء والخير.

0: مبدعة، أليست الحرب خدعة؟
1: ولكن كيف؟
0: نظهر ما لا نبطن بتقديمنا الندم والاعتذار لما بدر منا، ونعلن جنوحنا إلى الحق ومسالمتنا وموالاتنا للعلوي حتى نظفر بالفرصة المواتية للقضاء عليه.
2: نصيحة في محلها، أليس كذلك يا ابن جراح؟
3: قد تكون كذلك، ولكن ماذا سيكون موقف من يدعمك؟ أقصد الوالي العباسي وحلفاء الأتراك.
0: حسنا، هذه مهمتي، سأطلعهم على خطتنا عبر رسول أبعثه في الغد إلى بغداد.
3: مع أن من تسميه الوالي العباسي أصبح ألعوبة في يد الأتراك.
2: آه من الأتراك، فليس همهم إلا بقاء الصراعات في بلادنا لما فيه مصالحهم وأطماعهم.

0: حسنا يا أبا العتاهية، أخبرهم أنني قد قبلت اعتذارهم وعفوت عنهم.
1: هذا ما توقعته من قلب مجبول على الحلم والصفح والعفو وقبول الاعتذار يا مولاي، ولكني أحس أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأنهم إنما أعلنوا البيعة كذبا يا إمام، وأخشى أن يؤثروا على أهل صنعاء من الداخل.
0: ما علينا إلا حض المؤمنين على الطاعة لرب العالمين والاستباع لسيد المرسلين. أليس الله تعالى قد قال للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ يقول: لا تكونوا كالذين قالوا أطعنا بألسنتهم وهم كاذبون في قلوبهم، بل قلوبهم منكرة لذلك جاحدة له، يدارون بالقول خوفا من المؤمنين والرسول، ويكفرون من ورائه بكل الدين والتنزيل. وهم الذين قال فيهم الرحمن الجليل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
1: صدق الله العظيم.
0: ومع هذا أنصحك يا أبا العتاهية بأخذ الحيطة والحذر في أمرهم.
1: لا توصي حريصا يا إمام، وقد فهمت يا مولاي ما تلمح إليه، فالمكر والغدر والخديعة منتظرة من بني طريف وألي يعفر، وإني لهم لمن الحذرين.

0: لكم أنا سعيد كجميع أهل صنعاء ببقاء والدك الإمام الهادي فيها يا محمد.
1: وأنا سعيد كما والد الإمام بتواجدنا بين أحفاد من استقبلوا الإمام علي عليه السلام بكل ترحاب أيها الوزير عباد.
0: سلام الله على الإمام علي بن أبي طالب وعليكم آل بيت رسول الله، سفن النجاة لنا ولغيرنا من المسلمين.
1: وعليكم أهل اليمن أزكى سلام الله وبركاته.
0: كان أقصى غاية وأعظم هدف لبني العباس ومن قبلهم بنو أمية انتزاع الحكمة والإيمان من عقول الناس في بلادنا وقلوبهم وأنفسهم.
1: وهل تحقق لبني أمية وبني العباس هذا الهدف؟
0: كاد، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى والدك الإمام يحيى واختاره مجددا ومتداركا لما أضعفه الزمن وانتزعه الطغاة البغاة من الحكمة والإيمان.
1: وهكذا سيظل الصراع بين الخير والشر والظلم والعدل والإيمان والكفر حماية للدين، وحتى تظل كلمة الله هي العليا سيظل الصراع حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
0: لهذا أنا على يقين بأن حكمة أهل اليمن ستظل باقية إلى يوم قيام الساعة ما دام القول جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى.
1: بإذن الله تعالى.
0: ما أروع مجالستك يا محمد، وما أعظم ما تحمله من علم وفكر ورؤية ثاقبة.
1: لا تبالغ في وصفي أيها الوزير، فأنا ما زلت طالب علم.
0: كم فيك من التواضع، ولا عجب في ذلك، فالتواضع صفة أبيك الإمام الهادي وأجدادك من آل بيت رسول الله،
1: وصفة كل مؤمن مثلك يا عباد ومثل الأمير أبي العتاهية، فشتان بينه وبين أبناء عمومته اليعفوريين وآل طريف.

0: ألم تلاحظ يا كوفي رفض أتباع ابن جراح اليعفري حضور حلقات العلم التي يحييها الإمام في مسجد الجامع الكبير بصنعاء؟
1: لقد لاحظت يا يرسمي، ويبدو هذا ملمحا من كبريائهم وغرورهم وبقائهم في غيهم وضلالتهم.
0: صدقت، فصلاح الناس وهدايتهم لا يتحققا بإرادة الإمام أو مشيئته، بل بإرادتهم ومشيئتهم هم، وإلا لما بقي في عصور الأنبياء عليهم السلام من ضل على ضلالة وكفر وغي.
1: معك حق، ومع هذا فإن الإمام الهادي إلى الحق أحرص ما يكون على إقامة حلقات العلم ونشر الفضائل والقيم والمبادئ في صنعاء وفي طول البلاد وعرضها.
0: لعمري أن هذا من أهم ما يقوم به الإمام بعد الجهاد في سبيل الله، فالإيمان والحكمة متجذرتان في عقول أهل اليمن وقلوبهم، ولكنهم بحاجة إلى من يذكرهم بما طوته حوادث الزمن ومحته إرادة الفاسدين الظالمين.
1: سينعم الله بإذنه تعالى على أهل اليمن بالهداية على يد الإمام
0: بإذن الله. بإذن الله.

0: فبما وصف الله تعالى المعرضين عن الهدى يا إمام؟
1: يقول الله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يقول: الذين لا يهتدون إن هدوا، ولا يقبلون الحق إن دعوا، ولا ينتهون إذا نهوا. فضرب الله لهم ذلك مثلا إذ كانوا في الضلال على هذه الحال، وهم في ذلك لقبول الحق مطيقون، وعلى اتباع الصدق مقتدرون. فلما أن تركوا ذلك شبههم الله بالصم البكم الذين لا يعقلون، إذ تركوا فعل ما كانوا يطيقون.
0: فما عقوبتهم يا إمام؟
1: أن يتركهم الله في ظلماتهم ويخذلهم. يقول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: والآن أرى أيها الرجل المؤمن بعض الهدوء والسكينة هنا في صنعاء.
0: نعم.
1: ولهذا من واجبي أن أذهب إلى بعض البلاد المجاورة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: إلى أين يا إمام؟
1: إلى ذمار أبا العتاهية، فقد سمعت أن فيها من العلماء والمستضعفين من يطلبون منا تخليصهم من الطغاة البغاة الفاسدين.
0: نعم الرأي يا مولاي، وأشهد أن الأمور قد استقرت في صنعاء وأيضا في شبام بعد أن مكثت فيهما وأصلحت شؤونهما وبعثت العمال على البلاد ووعظت الناس وذكرتهم ورفعت عنهم المظالم ونظمت جميع شؤون.
1: إنما وفقنا الله إلى جميع ذلك بك وبالمؤمنين من أمثالك يا أبا العتاهية في مواجهة أهل الفتنة.
0: لم تهدأ الفتن يا إمام، ولم يلبس الناس العافية إلا بعد القبض على المخادعين من آل يعفر وآل طريف وسجنهم، وعلى رأسهم أسعد بن أبي يعفر وإبراهيم بن خلف لما اقترفوه من جرم التآمر والإجماع على حربك خداعا وغدرا بعد أن أعطيتهم الأمان.
1: وإني والله لا آمل أن يثوبوا إلى رشدهم ويكفوا عن خيانتهم فنطلقهم.
0: إذن فهل لي بطلب يا إمام؟
1: تفضل يا أبا العتاهية.
0: أن تصحبني معك في حلك وترحالك.
1: حسنا يا أبا العتاهية، ولولا خشيتي من الإثقال عليك لطلبت أنا منك صحبتي.

0: توجه ركب الإيمان والحق والعدل إلى مدينة دمار، وكان كلما مر بقرية أو بقوم على امتداد الطريق قوبل بالترحاب والهتافات المعبرة عن فرحة الناس بوصوله. حين وصل الموكب الإيماني إلى مدينة دمار، شرع إمام الحق في وعظ الناس ودعوتهم إلى العدل والحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم توجه إلى يريم ومنطقة منكث ويحسب جهران وسماره إلى ذي الكلاع، ثم إلى جيشان بالعود شمال قعطبة، وأخرج من جميعها أعدادا من ذوي الظلم والطغيان والفساد وأقام فيهم حكم الله. وفي تلك البلدان بايع العديد من العلماء والوجهاء والعشائر الإمام الهادي، ومنهم الفارس أبو العشيرة وجماعة كبيرة من قومه. وجعل الإمام في كل بلدة رجلا من خيار العلماء ليرشد الناس إلى أمور الدين. وبعد أن اطمأن على واقع الحياة في هذه البلاد عاد إلى صنعاء ثم إلى شبام، فيما كان أبو العتاهية قد توقف في صنعاء، وفيما كان الغادرون يعدون العدة لتنفيذ مؤامرات جديدة.
1: ماذا هناك يا سليم؟
2: هؤلاء رسل من بلاد وادعة وهمدان،
1: دعهم يدخلوا.
3: السلام على مولاي إمام الحق يحيى بن حسين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا بالجلوس.
3: حييت يا ابن رسول الله، جئناك يا مولاي إلى شبام مستنجدين شاكين بعد أن بلغ بنا الجور والظلم منتهاه.
1: فما شكواكم وبمن تشكون يا عشائر همدان ووادعة؟
3: قطعت الطرق في بلادنا، ونهبت أموالنا، وقويت شوكة الباطل من قبل قوم يرأسهم رجل فاسد طاغ ظالم يدعى أبا الخير العفوري.
1: لا حلت قدمي بأرض لا أنصر فيها مظلوما. سنتبين الأمر، فإن صح ما أخبرتمونا به فسأبعث ابني محمدا على رأس جيش كبير إلى بلاد وادعة، فابقوا ضيوفا علينا بضعة أيام.

0: أتمنى يا مولاي أن ترسلني للجهاد تحت إمرة ولدك محمد لأكون عونا له.
1: حاجتي إليك هنا أكثر من حاجة ابني إليك.
0: هكذا أنتم يا آل رسول الله تضحون بأرواحكم وأنفسكم في سبيل الله والناس جميعا، والآن فبما تأمرني يا إمام؟
1: بأن تكون الوالي على شبام.
0: السمع والطاعة يا إمام، ولكني...
1: ولكنك ماذا يا عباد؟
0: ولكني أعاهدك يا مولاي الإمام أن أجعل أهلها يسمعون لك، وأن يطيعوا وينفذوا ما تأمرهم بإنفاذه، وأن يتركوا ما أمرتهم بتركه، وأن ينهضوا إذا استنهضتهم، وأن يقعدوا إذا أقعدتهم، وأن يقاتلوا إذا أمرتهم، وأن يسالموا من سالمت، ويعادوا من عاديت، وأن ينصحوا لك في السر والعلانية.
2: السلام على مولاي الإمام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا العتاهية، اشتقنا إليك رغم أنها أيام معدودة منذ افترقنا. هل سمعت في نبرة صوتك ما يوحي بشيء ما؟
2: صدقت فراستك يا إمام، فقد جئت حاملا إليك خبرا مهما.
1: خيرا إن شاء الله، فأي خبر حملت يا أبا العتاهية؟
3: الإمام الهادي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تلامذة الإمام الهادي، نتحدث اليوم ونحن أيضا نتحدث في هذه السلسلة من الحلقات عن جهود الإمام الهادي العلمية والفكرية. طيب السؤال، ماذا عن نتاج الإمام الهادي العلمي والأدبي؟ ما هي مؤلفات الإمام الهادي؟ ما هي القضايا التي ناقشها في عصره؟ ما الذي أراد تغييره في واقع الأمة في ذلك الحين؟ ما هي المحاضرات؟ ما هي الملازم؟ ما هي الخطابات التي كان يلقيها الإمام الهادي؟ على الرغم من أنه كان مؤسس دولة وكان مدبر أمرها وقائد جيشها، كان يخوض المعارك ويفصل الخصومات أيضا، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يكتب كثيرا من المؤلفات في عدد من المجالات، وهذا أمر إن دل على شيء فإنما يدل على نبوغه وعبقريته، وأن الله منحه بجهاده العلم والعمل. وقد كان يملي بعض مؤلفاته وهو على ظهر فرسه، إما ذاهبا أو آيبا من أو إلى المعارك. وقد شهد معاصروه ومن جاء بعده من العلماء على علمه الواسع، بل إن بعض علماء المذاهب الأخرى شهدوا بتضلعه في مذاهبهم وإحاطته بها أكثر منهم. مؤلفات الإمام الهادي تميزت بأنها كانت تلبي حاجة عصره الواقعية والعلمية والعملية لعصره، لم تكن هذه المؤلفات لأجل الطرف الفكري، كما تميزت بأنها ألفت في أجواء بعيدة عن تأثيرات السلطة الرسمية العباسية في ذلك الحين، وهو الأمر الذي حصل على كثير من العلماء في ذلك الحين، أنهم ألفوا كتبهم وأفكارهم وثقافتهم تحت جو من القمع والتأثيرات السلطوية العباسية، لكن الإمام الهادي في إطار دولة المستقلة أصلاً عن الدولة العباسية في ذلك الحين كان يكتب مؤلفاته من وحي القرآن الكريم بعيداً عن التأثيرات السلطوية التي كانت تخيم على آخرين من العلماء. فحمل الإمام الهادي منذ صغره مشروع أهل بيته في بناء الدولة العادلة المنشودة، لكن أي دولة لابد أن تقوم على أسس فكرية واجتماعية واقتصادية، وانطلاقاً من هذا فالمؤلفات الفكرية والفقهية التي ألفها الإمام الهادي كانت في حقيقة الأمر تشكل الجانب التصوري والنظري لتلك الأسس والمفاهيم والمبادئ، ليعتنق الجانب التطبيقي بالجانب النظري لإنتاج مجتمع ودولة كان ينشدها الإمام الهادي منذ نعومة أظفاره. وبالتالي مؤلفات الإمام الهادي في حقيقة الأمر لم تتأثر بالواقع لتعمل على تقنينه أيا كان ذلك الواقع، كما حصل لمؤلفين في عصر الإمام الهادي أو بعد الإمام الهادي كانوا ينظرون إلى الواقع السياسي أو الواقع الإداري وكانوا يعملون على تقنينه، بل مؤلفات الإمام الهادي هي التي صنعت الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أو في الأقل الأحوال حاولت ذلك من وحي القرآن الكريم ومن خلال ثقافة القرآن الكريم، كما أنها تميزت بأنها نشأت في البيئة اليمنية الخالصة وانطلقت من افتراضاتها وتعقيداتها وأوضاعها المختلفة، حتى في القضايا الفقهية، في القانون الاجتماعي، في القانون الشخصي، في القوانين المدنية التي سجلها الإمام الهادي من خلال كتاب الأحكام أو كتاب المنتخب أو الرضاع أو غيره. فانطلق من افتراضات الواقع اليمني، ومع ذلك فقد كانت في بعض التفاصيل العملية تستجيب لمتطلبات الحاجة الواقعية أكثر من استجابتها للتصورات النظرية المسبقة، بما لا يتعارض مع الأصول والمبادئ المقررة. حتى أن الإمام عبد الله بن حمزة المتوفى في 614 هجرية عد 36 عنوانا من مؤلفات الإمام الهادي، وقال: وتركنا قدر 13 كتابا لم نذكرها، كانت التطويل، وقال: وهي عندنا معروفة موجودة. الأمر الذي يعني أن الإمام عبد الله بن حمزة في القرن السابع الهجري كان يعرف، في السادس والسابع الهجريين كان يعرف حوالي 49 كتابا. مثله ذكر أيضا مثل هذا العدد ذكر الشهيد المحلي في كتاب الحدائق الوردية، وقال عن مؤلفات الإمام الهادي: وهي ظاهرة مشهورة. أبرز ما كتب فيه الإمام الهادي إلى الحق هو علوم القرآن الكريم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام أعلام الهدى بالقرآن الكريم بشكل أساسي. بل إن الباحث والقارئ لمؤلفات الإمام الهادي وعناوينه المختلفة وهي حوالي 50 عنوانا يجد أن المسحة القرآنية وأن المنهجية القرآنية حاضرة بقوة في كل مؤلفاته، وكانت السمة الأبرز على جميع مؤلفات الإمام الهادي خصوصا وأهل البيت عليهم السلام القدماء عموما. كتب الإمام الهادي مؤلفات ورسائل في أصول الدين، حيث أراد الإمام الهادي أن يشكل أو أن يعيد تشكيل التصور الإسلامي بالشكل البناء الذي يخدم فكرة إقامة دولة إسلامية عادلة ذات هوية إيمانية جامعة، كان ينشدها من خلال المصادر المضمونة وهي القرآن الكريم والسنة المجمع عليها الجامعة غير المفرقة. ولخطورة وجود تصور منحرف على الواقع العملي كان لابد أن يتحرك في هذا الممار وفي هذا السياق، ولهذا كان يرى أهمية استنهاض المجتمع من خلال الثقافة البناءة والواعية وإخراج ثقافات الجبر والإرجاء والتكفير الهدامة من عقول الناس، لأن هذه الثقافات فيها كبت لنزعة التحرر من الظلم والطغيان على الأمة. وكان الإمام الهادي يرى أن دول الظالمين إنما تقوم بأعوانهم الذين يتبعونهم ويعينونهم على ظلمهم، وإذا تفرق الأعوان منهم وأسلموهم لم تقم لهم دولة ولا تثبت لهم راية. فمتى كثرت جماعتهم، كما يقول الإمام الهادي، فمتى كثرت جماعتهم تقووا بهم على باطلهم واستضعف المستضعفين من خلق الله. وذكر عليه السلام الأثر السلبي لهذه العقيدة، عقيدة المجبرة، في أنها تجعل أولئك المعتقدين لها يرضون بظلم الظالمين ولا يتحركون لمواجهة ومقارعة المستبدين. قال: يقولون إن هذا الذي نزل بهم قضاء وقدر، ولولا أن الله قضى عليهم هذا الظلم الذي نزل بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهم، غير أن هذا الظلم مقدر عليهم عند الله على يدي هذا الظالم. ومن هنا اتجه الإمام الهادي اتجاها واسعا للتأليف في أصول الدين، وتصب رسائله ومؤلفاته الأصولية في اتجاه بناء الفرد والمجتمع تصوريا بالشكل البناء. وهذا هذا الجزء أو هذا الفن من العلم من العلوم أخذ أكثر عدد من مؤلفاته، وكتب في أصول الاستدلال والاستنباط كتابين، وهو كتاب القياس وكتاب السنة. في كتاب الفقه كتب أيضا، الإمام الهادي كان إماما يعتبر في مصاف الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام زيد والإمام مالك وغيرهم، يعني كان فقيها بارعا إماما متمكنا، وتميز فقهه بأنه بني على أساس البيئة اليمنية. هذا قضية الفقه الهادوي، فقه الإمام الهادي من مميزاته أنه يعايش البيئة اليمنية وبني على أساس افتراضاتها، كونه نشأ فيها وعلى أساس افتراضاتها وتعقيداتها، وبالتالي فقد كان منبنيا على فقه الواقع ومصلحة الرعية، بما لا يخل بمبادئ وأهداف وأسس الدين نفسه ونصوصه الموجهة. لكن الشيء الجيد والإيجابي أنه عندما يكتب إمام الأمة نفسها، إمام الأمة يكتب قوانين هذه الأمة الدينية الاجتماعية الاقتصادية الشخصية الفقهية من واقع عملي ومن بيئة واقعية، فهذا مدعاة للقول بأن الفقه الذي كتب على هذا النحو فقه ناضج وعملي وشامل يعالج قضايا الفرد والمجتمع معا. لقد ترك الإمام الهادي عددا من المؤلفات الفقهية، وأبرز تلك المؤلفات كتابه الأحكام في الحلال والحرام. هذا كتاب يتميز بأنه أول كتاب جامع لأبواب الفقه، كتب في فقه أهل البيت جامعا لجميع الأبواب، ويسمى هو وكتابه الآخر المنتخب الذي سأله القاضي محمد بن سليمان الكوفي يسميان بالجامعين. طبعا الإمام الهادي ابتدأ كتاب الأحكام، تأليف كتابه هذا، في الرس في المدينة حتى بلغ كتاب البيوع، ثم جاءه اليمنيون ودخلوا إليه وطلبوا منه الخروج إليهم، لم يقل لهم أنا مشغول وأنا مش منشغل بالعلم والأمة بحاجة إلى كتاب في الفقه، وأهل البيت وطلابهم وتلامذتهم أحوج ما يكونون إلى كتاب في الفقه، إذن أنا سأبقى هنا ولن أخرج معكم للجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة العادلة. لم يقل لهم هذا، بل أغلق كتابه عند كتاب البيوع وخرج إلى اليمن، وأكمل تأليف هذا الكتاب في اليمن كلما سمحت له فرصة وفرغ من معركة، وكان قد هم بأن يكثر فيه من التفريع لكن منيته حالت دون ذلك، وكان يؤلف الكتاب والباب من هذا الكتاب وهو على ظهر فرسه يمليه على كاتبه الذي كان يمشي بإزائه. وهذا يشير، ومع ذلك هذا الكتاب قد تعرض لعمليات تدقيق واسعة وتقييم ومراجعة استمرت. هذا يشير إلى أن مسائل الكتاب خضعت للمراجعة والتقييم والنظر، ليس أيضا ليس فقط في الحيثية النظرية بل حتى في الواقع التطبيقي وعلى أساس البيئة اليابانية نفسها. وقد أكمل الإمام الهادي تأليف الكتاب هذا في فترات متقطعة لانشغاله بالجهاد، فكان كلما وجد فينة أو اغتنم في أيامه فرصة أثبت الفصل في كتابه أو رسم الباب من أبوابه، كما تقول مقدمة كتاب الأحكام التي كتبها ابن أبي حريصة المتقدم ذكره في الحلقة السابقة. ثم غادر الحياة الإمام، غادر الحياة وكتابه هذا أبواب متفرقة غير مرتبة، فتصدى لترتيبها وتنظيمها في نسق واحد تلميذه العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن أبي حريصة. لكنه كان على أي حال تم تأليفه قبل كتاب الآخر المنتخب. طبعا كتاب الأحكام يعتبر خلاصة الفقه العملي المتوارث عند أهل البيت عن آبائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولهذا رجحه أهل البيت على غيره من الكتب، رجحوا ما ورد فيه باعتبار أن الإمام الهادي وضع هذا الكتاب وترك فيه خلاصة الفقه العملي الذي كان يطبقه أهل البيت في عصره، رواية عن العصر الذي سبقهم، عن من قبلهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نال شهرة واسعة في اليمن وفي خارجها. كتابه الآخر كتاب المنتخب هو أيضا كتاب مشهور ويشتمل على جميع أبواب الفقه، وسأل مسائله كما قلنا القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي. وتم تأليف الكتاب في اليمن بعد انتصاب الإمام الهادي إلى الحق للإمامة، بل فيه ورد نص واضح يفيد أنه ألف جميع مباحثه أو بعضها في أقل الأحوال متزامنا مع دخول القرامطة صنعاء في عام 293 هجرية. وهذا يرد قول من يقول بأن المنتخب قد ألف قبل الأحكام، أو أنه أول ما صنف الهادي أن المنتخب هو أول ما صنف الهادي، وأنه صنفه وهو دون 20. بل تتميز طبيعة مباحثه بأن الطبيعة فصلية للتنازعات ومبنية على أساس الافتراضات والإشكالات والقضايا والمسائل التي قدم الهادي لها حلولا فقهية وقضائية سجلها ذلك الكتاب. إذن هذا شيء من مؤلفات الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، والخلفية النظرية لهذه المؤلفات، لماذا ألف الإمام الهادي هذه المؤلفات وكيف كانت الظروف الواقعية. نكمل أيضا في هذه الحلقة في جهوده الفكرية والعقائدية. طبعا عندما تكلمنا عن الوضع الفكري سابقا وكيف كانت اليمن تعيش حالة تشرذم وتمزق فكري، وكان أهلها لا يرتبطون بهوية جامعة، بل كل منطقة وفئة يتجمعون حول هوية صغيرة قد تكون هوية قبلية أو مذهبية أو سياسية. وبالنظر إلى ما كتبه لسان اليمن الهمداني عن مفاخر اليمنيين يتبين أنهم كانوا أبعد ما يكونون عن الهوية الجامعة ممثلة في الهوية الإيمانية، وأنهم كانوا يستغرقون جهودهم أدبياتهم في الفخر بالقبيلة والعنصر. ولعل أبرز ما تحقق للإمام الهادي في هذا الجانب أنه أول من أصل الفكر الإيماني في اليمن كهوية جامعة، وجعل على أرض الواقع رابطة الدين والانتماء إلى الإيمان هي الرابطة التي تجمع جميع اليمنيين، وبهذا يكون قد قدم لهم هوية تنقذهم من حالة التشرذم والاختلاف والتمزق القبلي والمذهبي. الإمام الهادي طبعا انطلق من فكرة أهل البيت عليهم السلام، الخط الزيدي الذي مضى عليه الإمام زيد، ومن منهجية أهل البيت، من فكر أهل البيت، حتى أنه عندما سئل الإمام الهادي عن تعريف الزيدي من هو الزيدي، أجاب بأنه من اقتدى بزيد بن علي وأتم به في أفعاله من القول بتوحيد الله وعدله وتصديق وعده ووعيده، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجريد السيوف على من عند عن دين الله، فمن قال بذلك وكان في أمره كذلك ودعا إلى الله عز وجل وإلى جهاد أعداء الله وقام بفرائض الله وانتهى عن محارم الله فهو الزيدي المهتدي المؤمن التقي. لهذا لا يختلف مذهب الإمام الهادي في أصول الدين في العقيدة عن مذهب آبائه وأهل بيته، بل كان يشدد الإمام الهادي في مؤلفاته على القول بالتوحيد والعدل وصدق الوعد والوعيد وإثبات النبوة وإمامة الإمام علي بن أبي طالب وولايته وذريته من أولاد الحسنين. ولما عدد سلفه من الأئمة بدأ بذكر الإمام زيد بن علي ومن تلاه من أئمة أهل البيت الزيدية حتى عصره. الإمام الهادي سعى إلى بناء منظومة عقائدية وفكرية وفي أتباعه ومناصريه في الوقت الذي كان يرد فيه على المذاهب الفكرية والعقائدية الأخرى. تحدث وثبت أو نجح الإمام الهادي حقيقة النجاح في تثبيت معرفة الله والعدل والتوحيد في أكثر المناطق التي استقر حكمه فيها، يقول الإمام الناصر وهو يتحدث عن إنجازات الإمام الهادي في هذا الباب، قال: فأنار لهم حقهم، ابنه الناصر ولده يقول هكذا عن أبيه: فأنار لهم حقهم وظهرت كلمتهم وأعلن التوحيد والعدل وزال الظلم والجهل، فنطقوا بعدل الله وتوحيده صراحا وبينوا أعداءه كفاحا. ويقول ولده المرتضى محمد بن يحيى: كم من مجبر مشبه لله عاد ونظر، فتخلص من موبقات ونجا من مهلكات، وقد رد في كتبه ورسائله على فرق عديدة، ولكنه ركز اهتمامه على بعضها أكثر من البعض الآخر. لماذا؟ لماذا ركز على المجبرة مثلا ولا على القدرية أو على المرجئة أكثر من بقية المذاهب الأخرى؟ لأنها كانت تشكل خطورة عملية في واقع اليمن آنذاك. الإمام الهادي يريد أن يبني دولة مؤسسة على فكر صحيح ونقي وسليم، إذن خصص رسائل عديدة على للرد على المجبرة وعلى المشبهة وعلى القرامطة. يقول الشرفي في كتابه الآلة المضيعة: وامتلأ اليمن ببركته عدلا، ونفى المذاهب الردية من الجبرية والأباضية والقرامطة، وأظهر مذهب العترة الزكية، وأظهر العدل والتوحيد. طبعا اشتملت كتبه ورسائله على ردود طويلة وكثيرة من المجبر على المجبرة والمشبهة لما كانوا عليه من الجهل بالله، ولأن فكر الجبر والتشبيه والإرجاء كان فكرا هداما يعود بالضرر على حركته الثائرة والبناءة، ولهذا خصص مساحة واسعة لهذا الأمر. نكتفي أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. هذه هي الآية 31 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية، والآية تأتي ضمن آيات التعقيب على قصة سجود الملائكة لآدم ثم إخراجه من الجنة. وهذه الآيات هي التي تبدأ بقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وعلى أي حال، فإن انقسام المأمورين بالسجود إلى فريقين، طائع هم الملائكة وعاص هو إبليس، يتضح لنا منه شيء هام سيقت الآيات لإيضاحه، ذلك هو موقف كل من الفريقين وعلاقته بالإنسان مدى الزمان، ليكون الإنسان على بصيرة من أمره وليتخذ مواقفه منهما على ضوء هذا البيان. ومما لا شك فيه أننا قد عرفنا من القصة أن علاقة إبليس وجنوده معنا علاقة غرور وإغواء وأمر بالمنكر والفحشاء والفجور والطغوى. أما موقفه من الإنسان فهو موقف العدو المبين، فلا يتبعه سوى الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وأما علاقة الملائكة بالإنسان فهي علاقة خير وسلام، وعلاقة بشرى بالرحمة والإنعام لمن على دينه استقام، كما أنهم حفظة لنا، فالله يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وهناك نوع آخر من الحفظ، هو الرقابة وحفظ الأعمال وكتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه هي بعض علاقة الملائكة معنا، وإنهم لا يعملون ذلك وهم يسجدون لله ويطيعون ويسبحون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن فعلاقة الملائكة بنا مستمرة منذ النطفة الأولى إلى الحياة الأخرى، وفي جهات ومهمات متعددة، ويعملون ذلك طائعين لله ساجدين. وعلى ضوء هذا نفهم معنى الآية التي نقبس منها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنه خطاب لكل بني آدم على اختلاف الأزمان والأوطان والأديان. فما المراد بقوله عند كل مسجد؟ لعل المراد والله أعلم: إلزموا وتمسكوا بزينتكم وخذوها بقوة عند كل سجود يسجده الملائكة حولكم، وعند كل مسجد يتخذونه وهم يعملون من أجلكم، وفي كل لحظة تسبيح لهم لله ربكم. إنهم معكم ومن حولكم عاملون، ولأمر ربهم فاعلون، وهم ساجدون لا يفترون ولا يستحسرون. فكونوا أنتم يا بني آدم على مستوى هذه المعية، والتزموا بالزينة في كل حال، لا تفترون ولا تستحسرون، لا تسأمون ولا تستكبرون. كونوا على علم بأن الله معكم أينما كنتم، وبأن ملائكته من حولكم بأمره يعملون. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن فيا بني آدم حافظوا على الزينة في الاجتماع والخلوات، وفي الأعمال والنيات، وفي المساجد والمعابد، وفي كل الأمكنة والأوقات. هذا هو المقصود من قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إنه الاستمرار في أخذ الزينة. وعلى أي حال، فما المراد بالزينة؟ هل هي زينة الملابس والمظاهر؟ لو عدنا إلى الآيات التي قبل هذه لعرفنا الجواب. ها هو الله يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله قد أظهر لنا من الأرض مواد مهيئة لاتخاذ الملابس التي تستر الجسد الظاهر واتخاذ الريش الفاخر الذي يزيدها جمالا ورونقا ويحسن الهندام، لكن الله يهدينا إلى لباس أهم وأبقى وأجمل وأنقى وأقوى وأوقى، إنه لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. إن هذا اللباس إذا تعرى الإنسان منه فإنه لا يستره شيء من كل ملابس الأرض والدنيا، لا بد أن تظهر عوراته وتظهر سيئاته فلا يستره شيء. إذن فالتقوى هو شجرة الخلد وهو الملك الذي لا يبلى، لا كما قال إبليس لأبينا آدم بأن الزينة وبأن الملك هو اتباع الهوى. ولهذا يحذرنا الله من فتنة الشيطان فيقول وبنفس النداء: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فإذا السوآت مكشوفة وإذا هما خجولان عاجزان عن أي ستر يتخذونه رغم ما في الجنة من نعيم. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أخرج من الجنة إلى حيث يشقى آدم مع ذريته. وبهذا يتضح لبني آدم أن الشيطان عدو لآدم وذريته، ويجب عليهم الاستعداد لمواجهته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكيف نواجه عدوا لا يرى وبأي سلاح؟ لا سلاح سوى سلاح التقوى، وذلك هو الزينة التي لا تبلى. قد يقال إذا كان المراد بالزينة ذلك، فما هي العلاقة بين ذلك وبين العطف عليها بقوله وكلوا واشربوا؟ إننا نقول إن الأكل والشراب هما أبرز حاجات الإنسان الحياتية وأهم مطالبه المعيشية، وعليهما تدور رحى أنشطته الزراعية والصناعية والتجارية والعلمية، وعليهما وبهما تقوم علاقاته الاجتماعية والقومية والدولية، وبذلك تتضح حسنات الإنسان وسيئاته وعدله وبغيه وعلمه وجهله. وإما أن يحتفظ بزينته أو يتعرى عنها، إما أن يتقي وإما أن يبغي. ولهذا ختم الله الآية بقوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف هو السبب الأساسي في انخلاع الزينة عن الإنسان وانكشاف السوءات، وهو السبيل إلى سقوط الناس في حول البغي والضلال وتلوثهم بأوزار الطغيان والفساد. فهو ينزع الزينة الحسية والمعنوية ويعريهم من الجمال الظاهري والباطني، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، كما أنه يهدم المجتمع ويصيبه بالتشوهات الخلقية والخلقية، ويقطع العلاقات ويقطع ما أمر الله به أن يوصل بين الناس. هذا بالإضافة إلى ما يخلفه الإسراف من تلويث للبيئة وتشويه للزينة في الريف والمدينة. أما على مستوى الإسراف في كسب الطعام والشراب فإن ذلك يجعل الناس يحتكرون، ويجعلهم يبغون في استغلال بعضهم البعض، ويجعلهم أيضا يسعون إلى كل ما يضر المجتمعات ويقيم الحروب بينها. إذن فالمسرفون هم الذين يحرمون على أنفسهم وعلى الناس الزينة التي أخرجها الله لعباده والطيبات من الرزق. ثم أنسينا ما الذي أخرج آدم من الجنة؟ إنما هو الإسراف والاستزادة من إطاعة الهوى والشهوات. لقد ظن في الشجرة خلدا وملكا لا يبلى، فتكشفت له القضية عن معيشة منكة. وهكذا كل من أسرف من ذرية آدم، هؤلاء هم الذين يخرجون من حب الله ورحمته، وهؤلاء هم الذين يستفهم الله عنهم في استنكار ويقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هم؟ إنهم المسرفون يا رب العالمين، إنهم المفسدون في الأرض. وعليه فإن الزينة والجمال والطيب من الرزق تخلص خالصة عند الله لمن؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اللهم اجعلنا ممن نال حظه من زينة الحياة الدنيا بالقسط والتقوى، فلم يسرف ولم يطغى، لتبقى لنا زينتنا التي لا تبلى، ونفوز بحبك في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما يستعرض الإنسان آيات القرآن الكريم يجد أن هناك كما تحدثنا في الحلقات الماضية رفعة من ذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إشادة بذكره، تعظيم، إجلال، إكبار. الله سبحانه وتعالى يرفع من ذكر رسول الله ويعلي من مقامه ليكون قدوة ونموذج، لأنه كما قلنا الإنسان بالفطرة لا يقتدي إلا بالعظماء ولا يتبع إلا العظماء، ولذا لا بد أن تكون للنبي عظمة وتقدير وإجلال وإكبار في نفوس المؤمنين. وهذا لا يعد شرك مثل ما يدعي البعض، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أمر بتعظيم رسول الله وأشاد بذكره ورفع من ذكره، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو من أتى بكل الشعائر التي عظمها الله ورفع الله من شأنها ومن قدرها، وقال الله عنها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لم يقل أن ذلك يسبب شرك للإنسان أو انحراف، بل من التقوى، من تقوى الإنسان أن يعظم شعائر الله، أن يعظم حتى الشعائر العبادية، أن يعظم الصلاة، أن يعظم رمضان، أن يعظم الكعبة، أن يعظم كل المقدسات. فكيف بمن جاء بكل تلك الشعائر ومن علمنا كل تلك الشعائر الذي قال الله له ورفعنا لك ذكرك. ولذا تحدثنا عن بعض الآيات القرآنية التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يقرن طاعته بطاعة رسوله، ومن يطع الله والرسول لم يجعل الله سبحانه وتعالى حتى فاصل، بل وصل الحال أن الله سبحانه وتعالى يعتبر طاعة النبي هي طاعة لله مباشرة، لأنه ضمانة أنت تطيع الرسول، تطيع الرسول وأنت متكل أو نقول واثق أنه لا يمكن أن ينحرف بك أبدا. فقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله مباشرة، الطاعة للرسول طاعة لله سبحانه وتعالى. أليس الله هنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن أن يكون في ثقة كاملة مطلقة باتباعه لرسول الله؟ أنك تأمن من الانحراف، تأمن من الضلال، تأمن من الانحطاط بطاعتك واتباعك لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذا أيضا حينما نأتي إلى الآيات القرآنية الأخرى وهي تتحدث عن مقام رسول الله من الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله بجلاله وكبريائه وقدرته وعظمته يصلي عليه، على ذلك الإنسان، ذلك العبد الذي اختاره ليكون رسولا للبشرية، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعة الرسول لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. وكل هذا عبارة عن رفعة، إشادة من ذكر رسول الله، وليعرف الناس مقام هذا الرجل العظيم، الإنسان العظيم الذي اصطفاه الله واختاره وأكمله. يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نلاحظ هنا كيف أن الله يقول واحذروا، يحذر الإنسان من الانحراف عن طاعة الله وعن طاعة الرسول، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتسامح بمن ينحرف عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لا زال حديثنا أيضا عن الآيات التي فيها إشادة وفيها تعظيم لرسول الله، فيقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نلاحظ الأنفال لله والرسول مباشرة، أي أن للرسول الحق، وهو الممثل عن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيتولى حتى حق الله. الأنفال فيها حق لله وسيتولاه رسول الله،

0: سيصرفه رسول الله. فالحق لله والحق للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا نجد في قول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم يقول وإن تطيعوه تهتدوا، هو هداية لكم، هو خروج لكم من الظلمات إلى النور. هذا الإنسان طاعتكم له عبارة عن مصلحة لكم، هداية لكم، رفعة لكم، عزة لكم، نور لكم. أيضا في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، نجد هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يربط بين طاعة الرسول وبين الفرائض، الشعائر العبادية، الفرائض الإلهية، أركان الإسلام، إقامة الصلاة، أداء الزكاة، طاعة الرسول، لأن الرسول أساسا هو من جاء ليعلم الناس هذه الشعائر وهذه العبادات. في قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي أن الله يريد من الإنسان أن يعظم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حتى في دعائه، لأنه ربما كان البعض لا يقول له يا رسول الله، يقول له يا محمد، فيمنع الله سبحانه وتعالى الناس أن ينادونه كما ينادوا بعضهم بعضا، بل عليهم أن يجلوه، أن يعظموه، لأن ذلك مفتاح للاهتداء بالهدى الذي جاء به الرسول، وإلا فلن يهتدي الإنسان إذا لم يكن لديه تعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا بعدها يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يتسللون منكم لواذا، مثل ما قال الله، هم الذين كانوا يحضرون عند رسول الله في مشاورة في اجتماعات فيتسللون لكي لا يلزمهم أن يستجيبوا لرسول الله فيما سيأمر به وفيما سيطلبه منهم. يأتي التحذير من الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير للناس أن يكونوا في حالة إعراض عن رسول الله، لا يكونوا في حالة استجابة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتقدير والتزام بما وجه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أنه وجه بتوجيهات الله ولم يأتي بشيء من عنده. أيضا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الإنسان إذا خالف رسول الله فسيبطل كل عمله حتى لو كانت له أعمال كثيرة وكبيرة ومهمة وجهاد ومعاناة وهجرة وأشياء كثيرة، إذا خالف رسول الله فإنه سيبطل أعماله تذهب كل تلك الأعمال أدراج الرياح ولم يبقى له شيء عند الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد الإشادة من ذكر رسول الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يأمر الله المؤمنين في زمن رسول الله أن لا يأتوا مثلا يتحدثون مع رسول الله ويكثر كلامهم عند رسول الله إلا بشرط أن يأتوا بإنفاق في سبيل الله صدقة، أن يخرجوا من أموالهم شيئا يقدموه إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فكان هذا اختبار وتمييز كبير من الله سبحانه وتعالى، لأن الكثير أعرض وابتعد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فالله تعالى أراد أن يميز وأراد أن يعرفهم من قدر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأنه ليس فارغا وليس لديه مهمة ومسؤولية، هو لديه مهمة كبيرة جدا، عليهم أن لا يسألوه إلا في الأشياء التي يحتاجون إلى السؤال فيها وأن يستجيبوا، أن تكون استجابتهم أكثر من تساؤلهم. ولذلك جاء هذا الاختبار الإلهي ليعرفوا حتى عظمة الكلمة التي سيلقيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وقيمتها وأهمية الاستجابة والطاعة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى، وأنه إنما يقدم لهم الخير، إنما يفعل ما فيه مصلحتهم، ما فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة، ما فيه الرفعة لهم، ما فيه السمو لهم، ما فيه العزة والكرامة لهم، ما فيه الخروج لهم من الظلمات إلى النور والهداية لهم في كل جوانب الحياة. وهكذا نجد أن القرآن الكريم في كثير من آياته يستعرض لنا قضية الرسول، يقدم لنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بإجلال بإكبار بتعظيم لكي يعرف الناس قيمة رسول الله، لكي يعرفوا أهمية رسول الله، الطاعة لرسول الله، الاستجابة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكي يعرفوا أنه جاء لخيرهم، لخير الدنيا ولخير الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ما في السماوات وما في الأرض.

في البحر والفلك تجري في البحر

ضعف الطالب والمطلوب.

هو اجتباكم وما

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعنا الأفاضل، الساعة الآن 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية تقرأها على حضراتكم أفراح العزب، ونستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي اليوم أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة وإدارة مكافحة المخدرات العامة في إطار استمرار عملية الإفراج عن المستحقين بذكرى المولد النبوي الشريف. وحضر النائب العام تنفيذ حكم الإعدام بالإصلاحية المركزية بحق مدان باختطاف واغتصاب الطفلة أنهار العامري في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وذلك بعد تلاوة مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى على الحكم الصادر بحق زياد عبد الله عمر العامري القاضي بإعدامه قصاصا وتعزيرا رميا بالرصاص. إلى ذلك تفقد النائب العام أوضاع السجناء في إدارة مكافحة المخدرات، واستمع من رئيس النيابة القاضي زهرة ووكيل النيابة مدير الإدارة والقضاء والمختصين والقضاء إلى إيضاح عن قضايا الموقوفين وإجراءات الضبط والتحريز الخاصة بالمخدرات وسير التحقيقات والمحاكمات والقرارات الصادرة بشأنها. وأكد النائب العام أن منح العفو عن السجناء جاءت بمكرمة من قائد الثورة، وبناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى تجسيدا لقيم التسامح والرحمة التي دعا إليها الإسلام، وتزامنا مع ذكرى المولد النبوي وما يعكس عظمة المناسبة وارتباطها بمبادئ العدالة والإنصاف. وأوضح أن العفو يشمل عددا من السجناء ممن قضوا معظم مددهم القانونية بالحبس، ما يمنحهم فرصة الاندماج في المجتمع، ويؤكد حرص الدولة على رعاية حقوق الإنسان. ودعا القاضي الحوثي إلى تعزيز التعاون بين القضاء والأمن والجهات التنفيذية ولتسريع الإفراج وضمان عودة السجناء للمجتمع بصورة إيجابية، والتعاون والتنسيق في مختلف القضايا بما يحقق للبلاد الأمن والاستقرار. عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريم ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ووكيلي وزارة الزراعة لقطاع استصلاح الأراضي علي هزاع والموارد والمنشآت المائية المهندس عبد الكريم السفياني. كرس الاجتماع لمناقشة أوجه التعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والإدارة والتنمية المحلية والريفية وهيئتي مشاريع مياه الريف والموارد والمنشآت المائية بما يضمن الأمن المائي وتنمية مصادر المياه. وفي الاجتماع أكد أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والكهرباء والمياه والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والهيئات التابعة لها لضمان حشد الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق الأمن المائي وتنمية مصادر المياه واستدامتها. نظمت وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مؤتمرا صحفيا بمطار صنعاء الدولي بعنوان حصار مطار صنعاء أزمة صحية تتحول إلى كارثة إنسانية شاملة. وفي المؤتمر أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أن الحصار السعودي المفروض على اليمن والمستمر منذ أكثر من 12 عاما يمثل كارثة إنسانية متعمدة تطال المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية في اليمن، وأشار إلى أن الحصار حول علاج المرضى إلى رحلة شاقة تنتهي بالموت لآلاف منهم بسبب نقص الدواء وتوقف سفرهم للعلاج في الخارج، مشيرا إلى أن الحصار لم يعد مجرد عائق أمام حركة السفر بل تحول إلى عامل رئيسي في انهيار المنظومة الصحية، إذ حرم آلاف المرضى من العلاج المتخصص خارج البلاد وأوقف دخول الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وأوضح الوزير شيبان أن بعض المرضى بحاجة للسفر للخارج لأخذ حبة للدواء وكذلك العودة بعد أسبوعين، إلا أن تحالف العدوان حرم على اليمن أن يحصل على هذا الدواء، مؤكدا أن آلاف من المرضى لا يزالون بحاجة إلى السفر لتلقي خدمات علاجية غير متوفرة داخل الوطن مثل زراعة نخاع العظم والكبد والعلاج باليود المشع وإجراء المسوحات الذرية، إضافة إلى الحصول على أدوية منقذة للحياة. وتساءل وزير الصحة من الذي أعطى العدو السعودي الحق في أن يمنع اليمنيين من تلقي العلاج والخدمة الطبية في الخارج، مؤكدا أن حرمان اليمنيين من العلاج أو تقييد وصولهم إلى الخدمات الطبية تنافى مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. من جانبه أشار رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير إلى الدور الكبير المعول على وسائل الإعلام في إيصال معاناة الشعب اليمني، وأوضح أن الهدف من هذا المؤتمر هو توجيه رسالة للأمم المتحدة بكل آلياتها وإلى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بأن فرض حصار طويل الأمد على مطار صنعاء الدولي الذي يمثل شريان الحياة لثلثي سكان اليمن يشكل وفقا لكل الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي واتفاقيات جنيف الأربع واتفاقيات شيكاغو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل ويرقى في أحيان كثيرة إلى جريمة إبادة جماعية، خصوصا وأن هناك مئات الآلاف من المرضى الذين كان يجب أن يحصلوا على الدواء المناسب في الوقت المناسب قد ماتوا. دشنت وزارة الإعلام اليوم الخطة الإعلامية الخاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، وذلك خلال اجتماع موسع ضم المؤسسات والوسائل الإعلامية للحكومة والخاصة والخارجية. وفي الاجتماع استعرض نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الخطة الإعلامية لإحياء ومواكبة وتغطية فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك الأهداف والموجهات العامة والمهام والإجراءات التنفيذية المنوطة بوسائل الإعلام المختلفة، وأكد أهمية تعرية الأنظمة والكيانات المصنوعة غربيا التي تدعي انتماؤها للأمة الإسلامية وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الرسالة المحمدية، وكذا فضح

الدينية في اليمن أصبح قدوة وأسوة لبقية شعوب الأمة، منوها إلى أن هذه المناسبة ترسخ مفهوم تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى بدوره. أكد وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور أهمية التركيز على المبادرات المجتمعية في هذه المناسبة ونقل الاحتفالات لحظة بلحظة، معبرا عن الأمل في تنافس وسائل الإعلام في نقل هذا الحدث الكبير. ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة إب في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح آلية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة واستكمال الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من الإضرار المحتمل للسيول خلال موسم الأمطار. وتطرق الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الغرافي ووكيل المحافظة للشؤون الصحية دكتور أشرف المتوكل ورئيس هيئة مستشفى الثورة العامة الدكتور عبد الغني غابشة ورئيس اللجنة الفنية المهندس عصام المخادري إلى مصفوفة الاحتياجات اللازمة لتعزيز الجاهزية الموسمية بل الجاهزية المؤسسية والمجتمعية والتدابير الاستباقية الكفيلة بنقل بل بتقليل المخاطر والحد من أي خسائر بشرية أو مادية قد تنجم عن تدفق السيول. أقيمت في حارة الخريب قرية بيت بوس عزلة الإمام الهادي بمديرية صنعاء الجديدة محافظة صنعاء مسية ثقافية ابتهاجا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلال الأمسية أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد فؤاد ناجي أن أحياء ذكرى مولد الرسول الأعظم ليس مجرد مناسبة احتفالية بل محطة لتعزيز الوعي الديني ولترسيخ القيم التي جاء بها وفي مقدمة الرحمة والعدل والتسامح والتكافل التي أسهمت في بناء مجتمع متماسك. كما نظمت الإصلاحية الاحتياطية بمحافظة صنعاء الأمسية الثقافية والخطابية الثالثة ضمن برنامجها التمهيدي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الأمسية أكد مدير الإصلاحية الرائد مازن عيسى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد الارتباط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعزز قيم الاقتداء بسيرته واستلهام منهجه في بناء الإنسان وإصلاح المجتمع. وأوضح أن المناسبة تمثل محطة إيمانية لترسيخ الوعي الديني والقيم الأخلاقية واستحضار المبادئ التي جاء بها الرسول الأعظم بما يسهم في تنمية السلوك الإيجابي وترسيخ قيم الصبر والعزة والكرامة. أعلنت قبائل مديرية مقبنة بمحافظة تعز خلال وقفة مسلحة اليوم النفير العام والجاهزية التامة لخوض أي خيارات لكسر الحصار الجائر وإنهاء العدوان على اليمن. وأكد المشاركون في الوقفة بحضور وكيل المحافظة فؤاد سنان ومدير المديرية عبد الرحمن علي ومسؤول الوحدة الاجتماعية بالمحافظة حامس الحباري والقيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية التأييد لغرض معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي أعلنتها القيادة والقوات المسلحة ضد العدو السعودي الذي يواصل محاصرته للشعب اليمني ومصادرة حقوقه المشروعة. وجددوا التأكيد على الوقوف صفا واحدا إلى جانب القيادة الحكيمة والقوات المسلحة لانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني كاملة غير منقوصة. وفي السياق احتشد أبناء مديرية حيفان بمحافظة تعز اليوم في وقفة قبلية حاشدة إعلانا للنفير العام والتعبئة الشاملة والجهوزية العالية لإنهاء العدوان وكسر الحصار وتأييدا ومباركة لخيارات القوات المسلحة. دشن القطاع التربوي بمحافظة إب اليوم فعاليات وأنشطة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية تحت شعار لبيك يا رسول الله. وفي التدشين أكد مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب أن الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد عمق ارتباط أبناء اليمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعبر عن تمسكهم بنهجه وقيمه ومبادئه.

0: وما تمثل هذه المناسبة من رسالة إيمانية تؤكد الوفاء للنبي الأعظم ونصرته والاقتداء بسيرته العطرة. وفي محافظة ري نظم قطاع التربية والتعليم الفني وكلية التربية والعلوم التطبيقية ومحو الأمية بمحافظة ري اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخلال الفعالية أكد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري أهمية إحياء المناسبة الجليلة لاستحضار سيرة النبي ومناقبه وأخلاقه واستلهام الدروس والعبر منها في الصبر والصمود والثبات والجهاد في مواجهة الأعداء، وأشار إلى أهمية التحلي بالوعي والبصيرة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني. نظمت أحياء السلام والمديمة والمركزي بمديرية دمت في محافظة الضالع أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأشارت هذه الكلمات بحضور قيادات تنفيذية ومحلية تعبوية إلى أهمية الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الأمة ومخرجها من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستلهام الدروس والعبر من سيرته في مواجهة الطغاة والمستكبرين. وتطرقت إلى عظمة المناسبة ودلالات إحيائها تجسيدا لمحبة وولاء الشعب اليمني لرسول الأمة وسيد البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بسيرته العطرة. وأكدت الكلمات أهمية حشد الجهود الرسمية والمجتمعية للمشاركة في إحياء ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلم وإبراز مظاهر الاحتفاء والابتهاد في مختلف الحارات والأحياء. ختاما، شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة المقدم محمد علي يوسف الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني، وقد أقيم لجثمان الشهيد مراسيم تشييع رسمية شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبد العزيز صلاح ونائب مدير دائرة التقاعد العسكرية العميد أحمد الحسيني ومدير القوى البشرية بوزارة الداخلية العميد عدنان قفلة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وزملاء وأقارب الشهيد. وجرت مراسم التشييع لجثمان الشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم موارته الثرى في مسقط رأسه. كما شيع في مديرية قاع طباب محافظة الضالع جثمان الشهيد محمد أحمد الشعيبي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي تقدمه القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ومدير مديرية قاع طباب داود النهام، أشاد المشيعون ببطولات الشهيد وتضحياته في ميدان الصمود وعبروا عن الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الذين سطروا أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بمنطقة الوطيف في قعطبة. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: بالإحسان نبلسم الجراح، وبمزيد من تقديم خدمات الرعاية الصحية نتطلع لمجتمع أكثر إشراقاً. في المستشفى العربي الدولي نضع بين أيديكم عروضنا التخفيضية: خصم 30% من عمليات مناظير العظام، ولضمان جودة خدماتنا الطبية تجرى كافة عمليات مناظير العظام تحت إشراف نخبة من أطبائنا ذوي الخبرات والكفاءة العالية: الدكتور محمد عبد قيران أخصائي مناظير العظام جامعة كيروف روسيا. يبدأ العرض من الأول من أغسطس حتى 15 من أغسطس 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 شمالي، شرق جولة عمران، جوال 775 59 59 59 أو 01 59 59 59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: قلنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
4: نسينا.
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا. فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، وكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا. نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من نقشتم بأسمائكم سطور المجد على جبين الزمن، ويا من رويتم تراب الوطن بدمائكم الطاهرة، ها هي أرواحكم تعلو في سماء العزة والمجد، وها هي أياديكم ترسم فجر النصر بمداد التضحية. فتحية الله وسلامه على جباهكم التي لا تنحني إلا لله، وعلى سواعدكم التي لا ترفع راية سوى راية الحق والعدل والسلام. أيها الأبطال، إننا اليوم نقف على محطة فارقة في مسيرة الصمود، حيث أثبتتم أن المعركة ليست مجرد وقع رصاص، بل ملحمة عقيدة تتجدد وعزيمة لا تلين أمام عواصف الطغيان. فلقد أدرك الأعداء أعداء الأمة أن جيلا من الإيمان يخوض حربا مصيرية، ليس دفاعا عن حجر أو حدود فحسب، بل عن كرامة أمة أنهكتها المؤامرات، وعن سيادة تنتهك كل يوم بآلات التجسس والقصف. وفي قلب هذه الجحافل المتأججة يبرز مشهد الثبات كالطود الشامخ. فالميدان اليوم يروي قصة رجال لا يهابون المنايا، يتقدمون ببصيرة النور، يقاتلون طغاة العصر ومرتزقتهم، لا يطلبون جزاء بل يبتغون وجه العلي الأعلى. إنهم حملة رسالة التحرير، يذيقون المعتدي مر الهزيمة في كل زاوية من زوايا الجبهات، ويثبتون للعالم أن إرادة الشعوب لا تقهر بسفن الحصار ولا بخنق الموانع، وأن كل رهان على الجوع والقصف سيفشل أمام صبر القلوب المؤمنة ورباطة الجيش للرجال. أيها المجاهدون الشرفاء، إننا إذ نتأمل واقع المواجهة نجد أن الكلمة النافذة اليوم هي كلمة البندقية، وأن لغة الحوار مع العدو لا تجدي إلا إذا كانت نابعة من قوة الردع. وقد مضى زمن الاستجداء والتوسل، وحل زمن الفعل المبارك، حيث كل صاروخ يقطع الفضاء يحمل رسالة اليمن التي لا تتراجع. لن نتنازل عن ذرة من ترابنا، ولن نترك ثرواتنا نهبا للسارقين والطامعين. فالمقاتلون اليوم هم حراس السماء والأرض والبحار، يذودون عن حرمات الأمة في أعتى معارك المصير، وقد أصبحوا نبراسا لكل حر يدافع عن الكرامة، ومدرسة في فن التضحية التي لا تشبهها مدارس. إن المعركة اليوم تتسع لتشمل كل جبهات الوجود، والعدو يترقب كل خطوة بقلق، لأن الأبطال أصبحوا يقرعون طبول الوعيد بأفعالهم لا بأقوالهم، ويترجمون وعود النصر إلى وقائع تحرق أوصال المعتدين وتزلزل عروش الظالمين. أيها الأبطال، إن جبهات القتال ليست مجرد نقاط على الخريطة، بل هي ميادين لتصحيح مسار الأمة واسترداد هيبتها. فكل خطوة تخطونها نحو العدو هي خطوة نحو رفع الذل عن اليمن وعن كل مستضعف في الأرض. وإن الدماء التي تسير ليست ثمنا لانتظار طويل، بل هي بذور نصر آت لا محالة، وغرس فتح سيكون إيذانا ببداية عهد جديد من العزة والكرامة تتهاوى فيه رايات الباطل وتعلو راية لا إله إلا الله عالية شامخة. وما تقدمونه اليوم هو فصل من فصول النصر المبين يكتبه التاريخ بحروف من نور ويتوارثه الأبناء عن الآباء، ليظل اليمن عصيا على المحتلين وحرا أبيا لا يقبل الوصايا ولا يرضى بالهوان.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من صفر 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لا شك أن النظام السعودي غدة خبيثية وكيان وظيفي غرسه المستعمر البريطاني ورباه الفرعون الأمريكي ليجعله ستارا غليظا ينفذ من ورائه أجندته في بلاد المنطقة والإقليم، ناهيك عن ضرب القوى الحرة وإذلال كل صوت أبي يروم النهوض بالأمة وكسر الإرادة الثورية التي تتوثب لتحرير الأراضي المتعصبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات الأمة في فلسطين. فقد أنشئ هذا الكيان لخدمة المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى لتحقيق ما يسمى مخطط إسرائيل الكبرى وفتح أبواب الجزيرة العربية أمام الأعداء لينهبوا ثروات الأمة وخيراتها وليبسطوا سيطرتهم على البر والبحر والجو. وقد تجلى ذلك اليوم واقعا ملموسا يؤكد انحياز العدو السعودي التام إلى معسكر الأعداء وتجنيد المنافقين لمواجهة المجاهدين الأحرار. الإخوة البسلاء المجاهدون الشجعان، إن المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني كانت نتاجا واضحا للحصار الجائر الذي أقامته السعودية، والذي يتجلى بأبشع صوره في الخنق الممنهج عبر الحصار الجوي والبحري المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وحرمان اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم المنهوبة التي هي حق لهذا الشعب، وليس لأحد الحق في أن يحرم هذا البلد من الاستفادة منها وأن يعيش بكرامة، لأن الشعب الحر والعظيم ليس مستعدا أن يتحمل هذه الإبادة الجماعية الصامتة التي ترتكب بحق الملايين. فبسبب هذا الحصار الجوي المطبق تحول مطار صنعاء إلى نقطة عجز، وحرم آلاف المرضى من حقهم الطبيعي والإنساني في السفر لتلقي العلاج في الخارج، مما جعل الموت يتربص بكل مريض يرى أبواب الخلاص مغلقة في وجهه. وأيضا مطالب الشعب كانت واضحة ومحقة، وهي أن ترفع السعودية يدها عن هذا الشعب بشكل كلي وتستجيب لمطالب هذا الشعب، وإلا فإن الخيار البديل في حال استمرت على نفس الحال من الاستكبار والغطرسة والتجبر هو الخيار العسكري البديل والأمثل والذي لا بد منه، فحيث تشير المعطيات بأن سلوك النظام السعودي يسعى دائما إلى استراتيجية المماطلة دون تغيير حقيقي في الملفات الإنسانية والحيوية، ويعكس هذا السلوك انعدام الإرادة المستقلة لدى الرياض كون المحرك الأساسي لتوجهاتها هو الإملاءات الأمريكية والصهيونية التي توظف السعودية كورقة ضغط اقتصادي لثني اليمن عن موقفه المشرف في إسناد غزة ومحور الجهاد والمقاومة.
4: شعب اليمن لا قال قوله زلزله يوم ربه.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإيمان أن الأرض لله ونحن جنودا فيها. أهلا بكم يا حراس الأرض وسند الوطن، أهلا بكل مزارع ومزارعة يسعون في أرضهم برزق حلال ويد تبني وتغرس. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة.

0: مستمعين الأفاضل مزارعين الكرام، أخواتي المزارعات، اليوم موضوعنا عن واحدة من أهم المحاصيل الغذائية والاقتصادية، المحصول الذي لا يخلو منه بيت وله مكانة خاصة في سوقنا ومائدتنا. حلقة اليوم كلها عن زراعة البطاطس وأسرار الجودة العالية، كيف نضمن محصولا وفيرا، وكيف نصل إلى حبات بطاطس سليمة ذات حجم ممتاز وخاليا من الأمراض ومرغوبة في السوق. كل هذا وأكثر سنتناوله خطوة بخطوة في حلقة اليوم، ابقوا معنا لأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد لنستفيد معا، وبسم الله نفتتح الحلقة. مزارعينا، البطاطس ليست مجرد درنات نضعها في التراب وننتظر حصادها، البطاطس محصول ذكي يتعامل مع التربة والمياه والطقس بدقة، والجودة لا تأتي بالصدفة بل تبدأ من لحظة اختيار التقاوي. الخطوة الأولى اختيار وإعداد التقاوي تبدأ من الأساس، فإذا كانت التقاوي ممتازة ومعتمدة ومصرح بها فأنت قطعت نصف المشوار نحو النجاح. فاحرص دائما على اختيار تقاوي معتمدة وخاليا من الأمراض الفيروسية والفطرية، ثم انتبه لحجم هذه الدرنات أو التقاوي بأن تكون متوسطة، يتراوح وزنها بين 40 إلى 60 جراما هي الأفضل. وإذا اضطرت لقطع التقاوي الكبيرة فاحرص على استخدام سكين مطهرة، واترك الدرنات المقطوعة في مكان مظلل ومهوى لعدة أيام حتى تتكون طبقة الفلين الحامية على مكان القطع قبل الزرع كي لا تتعفن في التربة. لكن متى تزرع هذه التقاوي؟ ولماذا تنتظر حتى تبدأ البراعم النباتات الصغيرة بالظهور بطول سنتيمتر واحد تقريبا؟ لنعرف أكثر عن هذا الأمر استمعوا لهذه النصيحة.
1: في محافظة الجوف نبدأ الاستعداد للموسم بكرا، حيث يتم شراء التقاوي من خلال شهر يونيو شهر 6 من المزارعين المنتجين، ثم تخزن في محافظة عمران، يعني طبعا ثم تخزن لمدة تقارب 3 أشهر في مخازن مناسبة في محافظة عمران لتهيئتها للزراعة. وخلال فترة التخزين تتم متابعتها باستمرار من خلال التقليب الدوري ومعاملتها بالمبيدات والمساحيق الوقائية لحمايتها من الآفات والأعفان والمحافظة على حيويتها. وننتظر حتى تبدأ البراعم بالظهور، لأن ذلك دليل على جاهزية التقاوي ودخولها في مرحلة النشاط، مما يحقق سرعة وانتظام الإنبات بعد الزراعة ويعطي نباتات قوية ومتجانسة. وعند تجهيز الأرض تقطع التقاوي باستخدام شفرات معقمة ونظيفة لتجنب انتقال الأمراض بين الدرنات، مع الحرص على أن تحتوي كل قطعة على أكثر من عين سليمة لضمان إنبات قوي. وبعد التقطيع تعامل أماكن القطع بالقص أو الرماد حتى تتكون طبقة واقية تقلل من احتمالية التعفن بعد الزراعة. كما أن اختيار التقاوي ملائمة للمنطقة ومتكيفة مع ظروف المناخية يعد من أهم أسباب نجاح المحصول.
0: إذن بعد ما اخترنا التقاوي نأتي الآن للأرض، كيف تجهز التربة للزراعة؟ البطاطس يا إخواني المزارعين تحب التربة الخفيفة والمفككة مثل التربة الصفراء جيدة الصرف، والبطاطس أيضا تخاف من حبس المياه وشق التربة القاسية. فاحرث الأرض جيدا مرتين على الأقل متعامدتين لتفكيك التربة وتعديل تهويتها. فإضافة السماد البلدي المتخمر جيدا أثناء الحرث هو أساس العمليات الزراعية، فالسماد غير المتخمر يجلب الآفات ويسبب حرق للجذور. ونأتي إلى التخطيط وعمق الزراعة، فكيف نخطط الأرض وعلى عمق كم؟ ولا بد أن تكون المسافات بقياسات معينة وبمعدلات معينة، وأي خطأ في أي مسافة ربما قد يعرض هذا المحصول للخطر أو تقل جودته. فزرع التقاوي على عمق معين واترك مسافات معينة، فلنستمع إليها.
1: نجاح محصول البطاطس يعتمد بدرجة كبيرة على التخطيط الصحيح للأرض والالتزام بالمسافات المناسبة. ففي الجوف ومارب تكون المسافات بين الخطوط أو ما نسميه محليا المشاعب من 70 إلى 80 سنتيمتر، وهي مسافة توفر تهوية جيدة وتسهل عملية الخدمة والري. أما عمق زراعة التقاوي فيتراوح بين 15 إلى 20 سنتي، وهو العمق المناسب لحماية الدرنات وتشجيع تكوين مجموع جذري قوي، وتكون المسافة بين قطعة التقاوي والأخرى من 10 إلى 15 سنتيمتر بحسب الصنف وحجم التقاوي، بينما يكون عمق التلم أو المشعب ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر لضمان تصريف جيد للمياه وتوفير بيئة مناسبة لنمو الدرنات.
0: والآن نصل إلى قلب الموضوع، كيف نحصل على جودة عالية؟ فجودة البطاطس تعني حبات منتظمة، قشرة متماسكة خالية من التشققات أو التنعيم أو التلون الأسود من الداخل أو الأخضر، وهذا يعتمد بنسبة 80% على تنظيم الري والتسميد. والبطاطس حساسة جيداً للماء، فالعطش الشديد متبوعاً بري غزير يؤدي إلى تشقق الدرنات في التربة وضياع قيمتها التسويقية. فكيف يكون التسميد والري للبطاطس؟
1: التسميد الناجح يبدأ حسب احتياجات النبات في كل مرحلة من مراحل نموه، فبعد الإنبات وظهور النمو الخضري يعطى السماد النيتروجيني لدعم تكوين مجموع خضري قوي وقادر على تغذية النبات، وبعد ذلك يضاف الفوسفور مع مياه الري لتنشيط نمو الجذور وزيادة قدرتها على امتصاص العناصر الغذائية، وعند بداية التزهير أو بعده تأتي في مرحلة إضافة البوتاسيوم وهو عنصر أساسي في تكوين الدرنات وتحسين حجمها وجودتها وزيادة نسبة المادة الجافة وقابليتها للتخزين. أما الري فلا يوجد له برنامج ثابت، لأنه يعتمد على نوع التربة ودرجات الحرارة والظروف المناخية، لكن في مناطق الجوف يعني غالبا يكون كل من 5 إلى 8 أيام مع مراعاة احتياج النبات.
2: عبد العزيز عبد الله حمران، مرشد زراعي في مكتب الزراعة بمديرية المتون محافظة الجوف.
0: مستمعين الكرام، مزارعين الأفاضل، الحرص على الري المنتظم، واجعل ريتك معتدلة. عند بداية تكوين الدرنات يحتاج النبات إلى رطوبة متوازنة باستمرار، وأوقف الري تماماً قبل الحصاد ب10 إلى 15 يوماً. لماذا؟ لتتصلب قشرة البطاطس ولا تنجرح أثناء الحصاد أو تتعفن أثناء التخزين. أما التسميد الموزون مهم للنمو الخضري في البداية، ولكن حذاري من زيادة النيتروجين أو الإسراف فيه بعد مرحلة صب الدرنات، لأنه يجعل القشرة ضعيفة ويقلل من فترة حفظ البطاطس. أما البوتاسيوم هو المسؤول عن نقل النشويات إلى الدرنات، وهو الذي يعطي البطاطس حجمها الصلب ولونها الجميل وقدرتها على التحمل، فاحرص على إضافته في المرحلة الثانية من عمر النبات. العناصر الصغرى، لا تنسى رش الكالسيوم والبورون لتقوية جدران الخلايا ومنع التجوف الداخلي للثمار.
3: أخي المزارع، أختي المزارعة، استخدام أنظمة الري الحديث كأسلوب التنقيط أو الأسلوب الفقاعي أو الرش وتحسين كفاءة نقل مياه الري بالأنابيب يوفر لكم كمية كبيرة من مياه الري ويقلل من استنزافها وهدرها ويحقق كفاءة وفاعلية مائية أفضل في ري المحاصيل وإنتاجية أكبر.
0: كل تلك المعلومات في زراعة البطاطس تعتبر منهج أساسي وقيم لجودة الإنتاج. تذكروا دائما الأرض تعطي من يعطيها، والجودة هي مفتاحكم للربح والبركة في المحصول. أما فوائد البطاطس سنعرفها منطقية ورضية، فهيا معا إليهما. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم، يا ابني جع من البكاء ديت للجنان، وما زلت أركز على مذاكرتي مع اختبارات قوة.
4: وانتي حرام على اختي، ما يبكي الجاهل إلا من جوع أو مقص أو عطش، اتقي الله واهتمي بابنش، هذا حرام عليك.
5: ما غير قدر جنان اللوزي يشتي شيبس من الصباح للآن، ما أكله غير شيبس شيبس شيبس لو ما تالي الجنان.
4: اديه الدلع عندي، أكله بطاط مسلوق يسند روحه بهذا البرد والصقيع بعد المطر، ما شاء الله والشم بطاط بلدي.
5: أديلك ما هو يا رضية، ما بشمعش غير البطاطا المسلوقة صبوح وغدا وعشاء، ناقص تعملي لنا البطاطا هذا عصير.
4: اهدئ اهدئ يا تقي وسمي بالله، هولا مش مجرد بطاط مسلوق، هذا عمود المائدة اليمنية، طري على الأسنان والقلب.
5: قد بين حسب نص دمين شاء، ناقص يطلع لي شتلة بطاط في أذني من كثر أقل البطاط حق رضية.
4: تعرفي أكبر معلومة خاطئة، إن البطاط بيقولوا إنه يسمن، مع إن أساس الشبع وما كان المزارعين يأكلوا في أيام الحصاد غير البطاط، لأجل يعطيهم طاقة وحيوية ونشاط قوي.
5: أتفق معيش إنها البطاطا المسلوقة مليانة ألياف وبوتاسيوم وفيتامينات وتهدي الأعصاب، على كلام أطباء التغذية.
4: ولا تنسي عندما عملت أنا فحوصات وطلع عندي تحسس من الجلوتي، ما قررت لي دكتورة التغذية إلا البطاطا المسلوق، لأنه مصدر النشويات وطبيعي وغير مصنع.
5: وعاد لو تسلقي البطاطا يا أختي يا رضية بقشرتها أتحصلي على أعلى فائدة، أهم شيء تغسليها تماء، لأنها القشرة بتحتفظ بالمعادن والألياف وتمنع فقدان فيتامين سي داخل ماء السلق.
4: الله الله الله، ما ذكرتيني، حين كنا نشتري من الخالة حظية بطاط من باب المدرسة، كانت تفعل لنا بطاط مع الزلابية يا وطع، وكان يدو لنا معه ماء وإحنا نشربه، تقولي إنه مرق ضاني.
5: كانت أيام حالية، وسبحان الله كنا نشيطي ونذاكر ونفهم الدرس في الحصة الأولى والأخيرة.
4: أكيد أكيد، لأن الأكل الطبيعي يحافظ على صحة الدماغ والقوة البدنية، أما اليوم ما عاد جهالنا يأكلوا إلا غير سكريات وصبغات ومواد غير مصنعة ساعة الناس.
5: يا رضية، عادنا بين الذكار حين كان أمي يلفوا لنا البطاطا بالقصدي لأجل تجز دافية ونأكلها في الراحة، نجلس شابعي لو ما يجي الغداء.
4: أهم شيء هيا هيا قومي، كذاب فهمتي ما هو الموضوع، قومي ناكل أنا وانتي البطاط، كذاب برد شوية.
5: وللمه آكله وقد برد شوية، ما حلاوة البطاطس إلا والداخن بيطلع منها.
4: لأن الدكتورة حق التغذية حكي قالت نكون نترك شوية يبرد لأجل البكتيريا النافعة وتحسين الهضم.
5: أها، معلومة حالية، أول مرة بنعرفها.
4: وقالت والكل إنه تحتوي هذا البطاط على البوتاسيوم الذي هو عنصر أساسي لتنظيم ضغط الدم وتقليل تأثير الصوديوم.
5: ما لو هي مفيدة لضغط الدم كان استفاد منها زوجي، ذي في كل وجبة يشي بطاط وأهلكني أعمل له شيبس.
4: شيبس ما هو يا تقي، تقي الله في زوجش هذا، البطاطس فوائدها الغذائية حين تاكله مسلوق، ابعديلش من الزيوت هولا والبعسسة حكش انتي وزوجش، وحتى طباختها مع الأكل وتكشينتها بيفقدها جزء من قيمتها الغذائية، ولا تكوني تضيفي لها الملح خيرات، كن قللي الملح في البطاط.
5: وكيف نأكلها تافلة مثل الجن ما يحبوا الملح؟
4: ناهي يا جنية، لو ما يزداد في الطبخ الملح للمب بيقولوا سوي بطاطم مسلوقة هكذا مقرشة وتروحيها بين الأكلة ومالح لأجل يمتص الملح من الأكل.
5: أيوة، ما هذه عندش حق فعلا، لو ما يزيد الملح في البطاطا ما نحس به.
4: لذلك الأضمان تعمليها مسلوقة وتخففي الملح، أو ما تعملي ملح بالمرة.
5: والله أنها معلومة مفيدة، الله يحفظكم يا أختي، هيا خلي لي شوية بطاطا مسلوقة أخذ لزوجي.
4: حاضر من عيني، شلي ليش هذا الكيس، والحمد لله هذا السنة الحصاد وفير من البطاط، وزد جري معش لجيرانش وصحباتش.
5: يلا خاطركم يا أختي، الله يكتب أجرنا جميعا، حين بتتفاقدي الأهل والجيران من خيرات أرضنا لأجل الله يبارك لنا.
3: المبيدات سلاح ذو حدين، إذا أحسن استعمالها فهي نافعة ومفيدة، وإذا أسيء استعمالها تصبح ضارة وخطيرة. قواعد السلامة الزراعية والأمان عند استعمال المبيدات: اختيار المبيد المناسب في الوقت المناسب وعلى الآفة المستهدفة. يجب توفير الأدوات والملابس الواقية لجميع العمال الذين يقومون بتنفيذ أعمال الرش. اختيار آلة الرش المناسبة. يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية المكافحة. تخزين المبيدات في عبواتها الأصلية المحكمة الغلق في مخازن جافة جيدة التهوية بعيداً عن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. عدم خلط أكثر من مبيد. تجنب الرش أثناء هبوب الرياح، تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة، التخلص السليم من عبوات المبيدات الفارغة، الحذر من وصول المبيد لحيوانات المزرعة، اتباع التعليمات الموجودة على بطاقة عبوة المبيد، والالتزام بالتركيز والتطبيق الموصى به. أخي المزارع، استعمال المبيدات أمانة في عنقك، فيجب أن تستعمل المبيدات المناسبة في الوقت المناسب ومراعاة فترات تحريم هذه المبيدات.

0: قال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. عرفت المنتجات الزراعية اليمنية منذ القدم بجودتها العالية وطيب مذاقها في الداخل والخارج. عزيزي المزارع، عزيزي المصدر، احرص على جودة محصولك لتضمن نجاحا تسويقيا زراعيا متميزا يعود بالنفع لك ولوطنك. ولتحسين جودة منتجات أرضنا الطيبة عليك اتباع الإجراءات التسويقية السليمة لدى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري، ليظل المحصول الوطني طيبا كاليمن.
1: مزارعين الكرام، كل رسالة موجودة في صندوق البريد هي في محل الحفظ والصون في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية الزراعية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية قطاع الخدمات والدعم. وكل رسالة موجودة هي مؤرشفة لدينا، إما أن نستفيد منها في اختيار المواضيع المخصصة لهذه الحلقات القيمة، أو نؤجلها لقراءتها في حلقات متتابعة. المهم أن كل رسالة موجودة ما دامت أرسلت إلى رقم البرنامج 37481115. والرسالة الواصلة إلينا من المزارع أبو صقر من منطقة ريفية، هو لم يحدد أين هي المنطقة بالضبط. أبو صقر بيقول لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحببت أن أشارك إخواني المزارعين تجربتي هذا الموسم. في الموسم الماضي كانت البطاطس تخرج بحجم صغير وقشرتها مشققة أو متشققة. نصحتني مرشدة زراعية في مكتب الزراعة بتخفيف السماد النيتروجيني والتركيز على البوتاسيوم والكالسيوم في مرحلة تكوين الدرنات وإيقاف الري قبل الحصاد بعشرة أيام. الحمد لله هذا الموسم المحصول خرج بحجم ممتاز والقشرة متماسكة وتحملت النقل للسوق دون كدمات أو تلف. أشكر كل مهندس زراعي وكل مهندسة زراعية بيهتموا بإنقال المعلومات إلينا.
2: نكتفي سامعين الأفاضل بهذا القدر من برنامج الزراعة والحياة، وذلك لأن ساعتنا تشير الآن إلى 8:00 مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع. علماء اليمن يدعون إلى إخراج القواعد الأمريكية من المنطقة ويؤكدون أي تحالف ضد اليمن يمثل عدوانا ويجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة. كيان العدو الصهيوني يعترف بمصرع جنديين صهيونيين وبإصابة آخرين بانفجار في جنوب لبنان. بقى يؤكد أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. القوات الروسية تسيطر على بلدتي ريفيشكا وزريتسا وتتقدم على عدة محاور في أوكرانيا. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على كيان العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. وأوضحت في بيان أنها تمكنت من استهداف سفينة وفاء وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأشارت القوات المسلحة إلى أن إجمالي السفن السعودية التي استهدفتها 8 سفن نفطية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 من السفن النفطية السعودية. ولفتت إلى أن كيان العدو السعودي اتجه لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر مع نجاح القوات المسلحة اليمنية في إحكام الحصار البحري عليه من باب المندب جنوبي البحر الأحمر. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ولمنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن العملية التي أعلنت عنها القوات المسلحة باستهداف سفينة سعودية شمال ينبع تعكس تطورا في معادلة المواجهة البحرية. وأشار الدكتور بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن العملية تؤكد أن الرهان على تغيير مسارة السفن أو الالتفاف على الإجراءات المعلنة من قبل القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لم يعد مجديا على الإطلاق، فما كان يعتقد أنه مخرج آمن أثبتت التطورات الميدانية للقوات المسلحة اليمنية أنه لم يعد كذلك. ولفت إلى أن الرسالة واضحة أنه لا يمكن تجاوز معادلة الحصار بالحصار بمحاولات تغيير خطوط الملاحة البحرية أو البحث عن بدائل جغرافية التفافية. وشدد على أن الطريق الأقصر والأسلم إلى أمن الملاحة السعودية يبدأ بمعالجة جذور الأزمة السياسية والإنسانية التي صنعتها طيلة أكثر من 12 عام لا بمحاولات تجاوز تداعياتها. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد طاهر غالب القرشي أحد كبار مشايخ شرع بالرونة في محافظة تعز بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد عضو السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى مستشار المجلس السياسي الأعلى علي محمد الشرعبي وإلى أبناء الفقيد عبد الخالق وعبد الوهاب وماجد بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وبإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين. وعبر الوهباني عن خالص العزاء وعظيم المواساة إلى أبناء الفقيد وكافة أفراد الأسرة وآل القرشي في مديرية شرع بالرونة في محافظة تعز بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقشت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس عددا من التقارير المدرجة في جدول أعمالها والوقوف على آخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية. في مستهل الاجتماع باركت الهيئة عملية القوات المسلحة اليمنية التي استهدفت سفينة سعودية لخرقها ولمخالفتها إجراءات ورسائل الحظر المعلنة من قبل الجمهورية اليمنية، وأكدت أن العملية تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية والمياه الإقليمية، وأكدت ضرورة ترجمة الموجهات إلى برنامج عمل ميداني مؤسسي ملموس يضمن تعزيز الأداء المؤسسي للمجلس ولمواكبة متطلبات المرحلة. هذا وقد وقف الاجتماع أمام الترتيبات والتحضيرات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وأقرت الهيئة برنامج الفعالية الخاصة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدة أن أهمية التنسيق والتجهيز المشرف الذي يعكس مكانة الرسول الأعظم في نفوس اليمنيين والتمسك بالقيم والمبادئ النبوية. وشددت الهيئة على ضرورة المشاركة الفاعلة والميدانية لأعضاء المجلس في كافة الأنشطة والفعالية التحضيرية والمركزية المقامة على مستوى المديريات والمحافظات. وتناول الاجتماع تقرير النشاط العام للجنة الدائمة في المجلس لسنة 1447 هجرية، إلى جانب مناقشة مشروع خطة نشاط المجلس لسنة 1448 هجرية لتطوير عمل اللجان وتفعيل دورها الاستشاري. جدد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والمجلس السياسي الأعلى بشأن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. واعتبروا في بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن لسنة 1448 المنعقد في العاصمة صنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، إن قرارات القيادة حق مشروع وضروري، مؤكدين مشروعية ذلك مستندين إلى عدد من الآيات القرآنية التي تناولت حق رد الاعتداء والانتصار للمظلوم، مشددين على أن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن استرداد حقوقه وثرواته الوطنية. كما دعا البيان كيان العدو السعودي إلى استخلاص العبر من تحالفاته السابقة التي انتهت بالفشل والهزيمة، معتبرين أن الأولى توجيه أي تحالف نحو نصرة غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، مؤكدين أن اليمن سيكون في مقدمة الصفوف.

عمدت إلى اتخاذ هذا القرار بعد استنفاد جميع الخيارات لانتزاع حقوقها المشروعة. ولفت البيان إلى أنه على الرغم من المواقف الشكلية المجاملة لكيان بني سعود، غير أن العالم الحر يعي مشروعية الموقف اليمني. وأيضا هروب كيان بني سعود إلى الأمام سيقابل بتصعيد شامل لن يتمكن من تحمل تبعاته، محذرة إياه من أي خطوة في هذا الاتجاه. واختتمت الوزارة بيانها بالتجديد أن طريق السلام واضحة غير مكلفة، نتائجها مأمونة العواقب، على العقلاء الدفع بهذا الكيان في هذا الطريق. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أكد رئيس مركز فلسطين لدراسة الأسرى رياض الأشقر أن أسرى قطاع غزة يتعرضون لظروف اعتقال قاسية والانتهاكات ممنهجة من قبل سلطات كيان العدو الصهيوني، معتبرا أن ما يجري بحقهم يمثل جرائم حرب واضحة منذ 7 أكتوبر. وحذر أن مئات الأسرى في قطاع غزة يواجهون خطر تطبيق قانون الإعدام الذي أقره كنيسة العدو الصهيوني، وأشار إلى أن إنشاء محاكم عسكرية خاصة لإصدار أحكام بالإعدام يمثل تشريعا للقتل وانتهاكا للقانون الدولي. إلى ذلك أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ماجد أبو قطيش أن تصعيد كيان العدو الصهيوني في مدينة القدس المحتلة من خلال تدنيس المسجد الأقصى وهدم المنازل وتشريد المواطنين لن ينجح في كسر صمود المقدسيين أو إرادتهم في مواجهة مخططات التهويد والتهجير. وسياسيا أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حزم قاسم إن الحركة عقب موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تتمسك بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام. وأدعى الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة كيان العدو الصهيوني بالاتفاق بما يتيح البدء بخطوات جادة وعملية لتنفيذ ما ورد في خارطة الطريق. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة تبنين جنوبي البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق من اليوم أفادت الوكالة اللبنانية بارتقاء شهيد وإصابة 11 شخص آخرين جراء غارة معادية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين. وردا على خروقات كيان العدو الصهيوني، اعترفت وسائل إعلام العدو الصهيوني بمصرع جنديين صهيونيين وبإصابة آخرين جراء انفجار وقع في جنوب لبنان. وذكر إعلام العدو أن الجنديين اللواء 55 قتلا وأصيب 7 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان الجيش يسيطر عليه منذ فترة طويلة في جنوب لبنان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني آخر التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات السياسية والدبلوماسية وتعزيز التعاون الإقليمي لخفض التوتر. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البيان المشترك بين إيران وسلطنة عمان بشأن التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز دخل مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشددا على أن المفاوضات بين البلدين تسير بشكل مهني ومتقدم. وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز جاء نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران وما ترتب عليه من تداعيات أمنية على المنطقة بأكملها. وأكد أن التفاهم الإيراني العماني لا يعني بحد ذاته أن المضيق أصبح آمنا أمام السفن العابرة، وأوضح أن عوامل تهديد أمن مضيقه

هرمز من جانب الولايات المتحدة، خاصة الحصار البحري والإجراءات الأخرى العدوانية، وأيضا التهديد ضد إيران ومصالح إيران لا تزال قائمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة سيطرت على بلدتي ريجيفكا في مقاطعة سومي وزيرتشا في مقاطعة زابورجيا، وأكدت مواصلة تقدمها ضمن العملية العسكرية الخاصة واستهداف مواقع القوات الأوكرانية على مختلف محاور القتال. وأشارت إلى أن الضربات أسفرت عن خسائر في صفوف القوات الأوكرانية، شملت أفرادا وآلية عسكرية ومدفعية غربية الصنع. هذا وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا موسعا مع قيادة وزارة الدفاع الروسية بحضور وزير الدفاع أندريه بيليسوف، أعلن خلاله عن تعديلات جديدة في قيادة المجموعات العسكرية وبإعادة هيكلة الخدمة اللوجستية للجيش بناء على الخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة. ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تستهدف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع. علماء اليمن يدعون إلى إخراج القواعد الأمريكية من المنطقة ويؤكدون أي تحالف ضد اليمن يمثل عدوانا ويجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة. كيان العدو الصهيوني يعترف بمصرع جنديين صهيونيين وبإصابة آخرين بانفجار جنوب لبنان. بقى يؤكد أن البيان المشترك بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز في مرحلة الصياغة النهائية. القوات الروسية تسيطر على بلدتي ريجيفكا وزيرتشا وتتقدم على عدة محاور في أوكرانيا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا النشرة الأخبار الرابعة لحظات، ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها علماء اليمن يؤكدون في مؤتمرهم السنوي تأييدهم الكامل لقرارات القيادة ويدعون علماء الإسلام إلى توحيد الصفوف والنفير لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة. أهلا بكم.

0: تحت شعار علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، أقامت رابطة علماء اليمن اليوم بصنعاء المؤتمر السنوي العام للعلماء احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية، انطلاقا من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكذا تأييدا لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرارا في نصرة غزة ومواكبة للتطورات في الساحة الإسلامية. وفي المؤتمر الذي شاركت فيه كوكبة من العلماء من العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية، تحدث مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة العلماء علماء اليمن فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين بكلمة أكد فيها أن الحصار والعدوان السعودي المفروض على بلادنا منذ ما يقارب 12 عاما قد بلغ مداه وقد أضر بالشعب اليمني ضررا كبيرا وهو مستمر إلى يومنا هذا، مبينا أنه كان الأولى على السعودية أن تشكل تحالفا على العدو الإسرائيلي المجرم لفك الحصار وإنهاء العدوان الصهيوني على غزة والضفة وغيرها من المناطق الفلسطينية، بدلا عن تشكيل تحالف جديد على اليمن في البحر الأحمر.
1: أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى عليكم ما الحال عليه، وأنا أقف أمامكم موقف إعزاز وإكبار وإجلال لهذا الموقف الذي اتخذتموه حين حضرتم وأنتم تعلمون ما هو الموقف وما هو الغرض من الحضور وما هي العواقب التي يمكن أن تحصل، لكنكم لا تجعلون في بالكم أي عاقبة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار إلا عاقبة رضوان الله أو سخط الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إن الله وكفى بالله حسيبا. الحصار الذي استمر أكثر من 11 عاما على الشعب اليمني راح ضحية هذا الحصار أكثر مما راح من الشهداء بنيران الأعداء، يعني تحكي الإحصائيات أن الشهداء الذين ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطائرات والصواريخ والعدوان والسلاح أكثر من 24,000 بين رجل وامرأة وطفل، بينما قتل الحصار فاقوا 27,000 بين طفل ورجل وامرأة كذلك. أضف إلى ذلك المعاناة والتجويع وإيصال الأذى إلى كل بيت من البيوت اليمنية أكثر من 11 عاما، يعني قريش عندما حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم بشأب أبي طالب 3 سنوات وردت قلوب بعضهم ونبذوا الحصار، أما هؤلاء 11 عاما ولا زال الرغبة فيهم إلى أن يحاصرنا 100,000 عام لا يبالي. والغلظة والشدة التي حكاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأذن أفئدة، الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمانية، وقال: والقسوة والغلظة والشدة عند أصحاب أذناب الإبل ربيعة وأمر من حيث يطرأ قرن الشيطان. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، قسوة وشدة وغلظة إلى أبعد الحدود.
0: وأمام هذه الغلظة والشدة العدوانية التي يبديها العدو السعودي على مستوى حكامه وعلمائه بحق أبناء اليمن، أكد مفتي الديار اليمنية في رسالة لعلماء الأمة أن المعيار في المواقف يجب أن يكون إرضاء لله بعيدا عن أي اعتبارات أخرى أو مخاوف من العواقب، منوها في ذات السياق إلى أن السعودية ظلمت الأمة وجرت إليها الويلات وما بقى لها مشروعية على الحرمين الشريفين ما دام الله تعالى يقول: إن أولياءه إلا المتقون، وهم ليسوا أولياء ولا أوصياء على الأمة وهم قد ارتكبوا المحرمات والفسوق، كما دعا العلامة شرف الدين العلماء إلى اتخاذ موقف مسؤول ومشرف تجاه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن والأمة الإسلامية، حاثا على أهمية قول الحق ضد المجرمين والكافرين وعدم الرذوخ للباطل والوقوف مع القرآن الكريم والرسول الأعظم الذي أرسله الله رحمة للعالمين والوقوف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم.
1: حين أراد الشعب اليمني أن يتحلل من يد الوصاية عليه على أنهم في نشيدهم الوطني في كل مكان يقولون لن ترى الدنيا على أرض وفية، لكن رغبة البعض أن تبقى عليه المصايا، لكن يلو مصاية اليهودي والنصراني عليه. يا إخواني، الموقف واللحظة تستوجب موقفا حازما وصارما، ولا سيما من جهة العلماء، وقد حضرتم وأديتم موقفكم رضوان الله تعالى عليكم في هذا المكان. هؤلاء القوم رغم كثرة العلماء فيهم يتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويتجاهلون قول الحق سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ويتجاهلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما آمنا إلى من يا رسول الله قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم.
0: رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد نائب رئيس هيئة رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد الحوثي أشار إلى أن الشعب اليمني استمد قوته ومواقفه العظيمة ونصره العظيم من محبته لله وتمسكه برسول الله، الذي يستعد شعب الإيمان والحكمة للاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يدل على الإيمان والقرب من الله ورسوله، مثمنا في نفس الصعيد دور علماء اليمن ووقوفهم المشرف في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة والقوات المسلحة لكسر الحصار وإنهاء العدوان واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
2: أنتم من تجاهدون في سبيل الله ولا تخشون لومة لائم، أنتم الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بتولينا لله وتولينا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتولينا لأئمة وأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنقهر الظلم والطغيان، سنكسر الحصار، وسنزيل الاحتلال، وسنعيد للشعب هذا ثرواته التي لا زالت تنهب منذ 12 عاما. لقد أمعن العدو السعودي في ظلم هذا الشعب، في حصار هذا الشعب، في نهب ثروات هذا الشعب، في التغطرس والتجبر والتكبر على هذا الشعب، وكأنه الولي على أمرنا. ويأبى الله أن يتولى على يمن الإيمان زعماء قرن الشيطان، بل نحن وفي يمن الإيمان من سنكسر قرن الشيطان بإذن الله. وبتواجدكم هذا وبكلمتكم الموحدة وبموقفكم المشرف إن شاء الله سيفتك الحصار على يمن الإيمان والحكمة، وسيزول الاحتلال، ولم يبقى شبر واحد في هذا الوطن إلا وقد تحرر من أرجاس وأنجاس آل سعود وآل نهيان بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: من جهته تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية في الحديدة عضو رابطة علماء اليمن الشيخ علي عضابي بكلمة أشار فيها إلى أن على العلماء مسؤولية أمام الله تجاه ما يتعرض له الدين والوطن، وأن واجبهم اليوم هو الوقوف إلى جانب الشعب والقيادة الثورية والسياسية من أجل الدفاع عن هذا الوطن ضد الظالمين والمعتدين.
3: لآباء العلماء، الإخوة الحاضرون جميعا، ونحن في هذا اليوم العظيم المبارك الذي يجتمع فيه كوكبة من كبار علماء هذا الشعب، كبار علماء هذه الأمة التي وسمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوسام الإيمان. الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الوسام الذي هو مسؤولية قبل أن يكون شرفا، هو مسؤولية على عاتق العلماء قبل كل الناس أن يحملوا هذه القضية، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى تعبدنا الرد على العدوان وأمرنا به في قول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. والرد هنا واجب، الرد بالمثل وليس الرد بأقل من المثل، لا يجوز. لا يجوز إلا الرد بالمثل على المعتدي كائنا من كان.
0: من جهتي تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية في الحديدة هذا وأكد علماء اليمن في بيان صادر عن المؤتمر أن قرارات القيادة حق مشروع وضروري للشعب اليمني، مؤكدين مشروعيتها في كثير من الآيات التي تناولت حق رد الاعتداء والانتصار للمظلوم، كما دعوا أنظمة وشعوب الأمة الإسلامية إلى حث النظام السعودي على الرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار عن اليمن وإنهاء الاحتلال والعدوان باعتبار ذلك الحل الوحيد لتحقيق السلم وحسن الجوار وصون الدماء والأعراض والممتلكات في المنطقة، مؤكدين أن أي انخراط في أي تحالف ضد اليمن يمثل عدوانا تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وأن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن استرداد حقوقه وثرواته الوطنية.
2: يدعو علماء اليمن أنظمة وشعوب أمتنا الإسلامية إلى مسح النظام السعودي بالرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار على اليمن وإنهاء احتلاله وعدوانه كحل وحيد إن أراد السلم وحسن الجوار، حقنا للدماء وصونا للأعراض والممتلكات في المنطقة كلها، كما يؤكدون أن أي انخراط في أي تحالف ضد أبناء اليمن المظلومين هو عدوان ظالم تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وأن هذا التحالف لن يثني شعبنا عن استرداد حقوقه المشروعة وثرواته الوطنية، وعلى النظام السعودي أن يأخذ العبرة من تحالفاته السابقة التي باءت بالهزيمة والفشل بفضل الله وقوته إلا ما تسبب في هلاك الحرب والنس، والأولى أن يتوجه هذا التحالف لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، وسيكون اليمن في مقدمة الصفوف.
0: وفي البيان الذي تلاه نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عضو رابطة علماء اليمن العلامة فؤاد ناجي، أكد علماء اليمن رفضهم وجود القواعد الأمريكية والأجنبية في المنطقة، داعين إلى إخراجها ومعتبرين استهدافها مشروعا، كما أكدوا أن استخدام الأراضي العربية والإسلامية منطلقا لأي عدوان أمريكي أو أجنبي على أي دولة عربية أو إسلامية يعد مشاركة في العدوان واصطفافا مع أعداء الدين، محذرين من المؤامرة الأمريكية والصهيونية لإثارة الفتنة بين البلدان الإسلامية وزعزعة الأمن والاستقرار، داعين الأمة الإسلامية إلى الوقوف في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة ومساندة لقضايا الأمة المركزية لا سيما القضية الفلسطينية.
2: يدعو العلماء اليمن إلى النفير العام والجهوزية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية من الاحتلال، ويدعون إلى رفض الجبهات بالمال والرجال والدفع للرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله، والحذر من أساليب العدوان في الحرب الإفسادية الشيطانية الناعمة، ويؤكدون على حرمة التعاون والتخابر مع العدو، وينصحون المغرر بهم ومن زلت بهم أقدامهم مع العدو أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى جادة الصواب، ولا سيما بعد سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق، فالمعركة اليوم بين الإسلام والكفر والنفاق. يؤكد علماء اليمن أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية والأولى للأمة، ويجددون تأكيدهم على ثبات الموقف مع غزة وفلسطين، ويدعون شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الأولويات والاهتمامات،

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها. علماء اليمن يؤكدون في مؤتمرهم السنوي تأييدهم الكامل لقرارات القيادة ويدعون علماء الإسلام إلى توحيد الصفوف والنفير لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي في المنطقة. إذن لكم التحايا من الإعداد بسام عبدالله النجار، كمبيوتر وإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم من منفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي أنا أفراح العزب، وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. يتحمل النظام السعودي المجرم والعميل ومن ورائه موظفه ومستثمره الأمريكي كامل المسؤولية عن تبعات تصاعد المواجهة معه في إطار موقف الحسم اليمني المحق المشروع الساعي بعد طول صبر وأناه، وموقف استغرق في صبره 12 عاما وأكثر لاعتاق الشعب اليمني من ربقة الحصار الظالم وطاحونته الإجرامية القاتلة في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذا النظام الظلامي المنبطح للأعداء وعلى رأسهم الشيطان الأكبر بقي على مدى العقود الطويلة منذ نشوئه على يد صانعه البريطاني الصهيوني الغربي المستكبر المستعبد لشعوب العالم المستضعفة، يتلطى بهويته المزورة التي صاغها له بمكر شيطاني فائق صانعه الخبيث، ويمارس تحت جنح الظلام جرائمه وفضائعه المروعة بحق الأمة والإنسانية لصالح صانعيه ومنشئيه، حتى أسقطت أحداث السنوات الأخيرة عنه أقنعته وأظهرت على حقيقته بالغة القتامة والقبح والبشاعة، رديفا ظليا لتوأمه الصهيوني المزروع في فلسطين، بل ترسا ومترسا فاعلا في الدفع عن هذا الكيان الخبيث وإبقائه على قيد الحياة حتى اليوم، يمارس جرائمه وفظاعاته التي لم يكن ما حصل في غزة إلا واحدا من تلك الفظاعات وفصلا فحسب من فصول إجرامه المستمر منذ نشوئه البغيض المقيت المشؤوم في العام الميلادي 1948. وكان إنشاء النظام السعودي تمهيدا وتوطئة وأيضا درعا فيما بعد لهذا الكيان المسخ الذي جعل منه الغرب وسيلة لتحقيق مآربه ومصالحه في هذه المنطقة على حساب شعوبها العربية والإسلامية. إذن كان إنشاء هذا الكيان السعودي الرديف للكيان اليهودي الصهيوني كان طعنة نجلاء في جسد الأمة، وما زال كذلك. وما العدوان والحصار على اليمن، هذه الجريمة الكبرى المستمرة منذ 12 عاما، إلا جزء من المهمة الكبرى التي كلف بها والتي لم يسلم أحد في هذا العالم تقريبا من غلوائها وتبعاتها ومجروراتها المؤلمة. والمتصدر في هذا السياق هو الشعب الفلسطيني. نعم، هو أول الضحايا لكيان بني سعود الذين تآمروا وقدموا التنازلات منذ طور نشوئهم الأول لأسيادهم الصهاينة ومشروعهم على حساب هذا الشعب وحساب هذه الأمة. وهذا ما لم يضع التاريخ حقيقته رغم التعمية عليها والتستر عليها طيلة العقود الماضية في سياق عدوان بني سعود لحساب أسيادهم الصهاينة والأمريكان. دمر هذا العدوان البنية الاقتصادية المتواضعة للشعب اليمني، وسعى إلى فرض وضعية خنق وتجويع لليمنيين ما أشبهها بوضعية قطاع غزة، وكأنهم استمرأوا نجاحهم في التآمر على القضية الفلسطينية، فبدأوا ينسجون على منوال ما حصل في فلسطين لاستهداف شعوب أخرى من شعوب هذه الأمة. وأول المستهدفين كما هو واضح دائما هو الشعب اليمني، الذي منذ سنوات وهذا العدو السعودي الموظف لصالح أعدائنا الأمريكان والصهاينة يأخذ أريحيته ويستمتع بحصار هذا الشعب وزيادة معاناته بصورة غير إنسانية، ويظن أن هذا المخطط وهذا المسار لا توجد له نهاية، وأنه متمكن من أسباب خلق الأوضاع وصوغ المعادلات كما يحلو له وكما يتناسب مع مخططات أسياده في الغرب الصهيوني وعلى رأسهم الأمريكي والبريطاني. ولذلك استمرأ هذا النظام سلوكه العدواني الخانق للشعب اليمني والماس بأهم وأحس مقومات حياته الأساسية وعيشه الكريم، وظل يسير في مسار تشديد حصاره واستمراره على هذا الشعب العزيز منذ معركة طوفان الأقصى بالتحديد، ويتحرك في مساره العدواني الإجرامي تحت إشراف سيده الأمريكي الصهيوني المباشر. وهكذا امتدت شروره وأضراره إلى معظم شعوب هذه الأمة التي عانى الكثير منها كما يعاني الشعب اليمني، بل إن القضايا الأساسية التي تعاني منها هذه الأمة هي في معظم تبعاتها ومجرورات المآسي والمعاناة فيها هي من نسيج ويد هذا المجرم السعودي الذي تآمر على حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة بكل أشكال التآمر وآذاها، وكان يدا مسمومة وذراعا مجرما لصالح العدو في هذا السياق، فقد صنف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، وتعامل مع المقاومة الإسلامية في لبنان ليس فقط بالجفاء والتآمر من تحت الأستار ومن تحت الطاولات، وإنما بات عداؤه لهذه المقاومة علنيا وفاضحا لهذا النظام ولحقيقته، وهو يسير في مسار واحد ويتخندق في الخندق نفسه مع العدو الصهيوني. والأحداث في السنوات الأخيرة تكشف هذه الواحدية في المسار لبني سعود وبني صهيون في فلسطين، وهذه فحسب هي بعض أيادي الشر التي نالت الأمة من هذا النظام المجرم العميل.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: سامعين الأكارم، في جبهة العزة والشرف والكرامة والسمو الكبير، نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل العباس محمد حسين العابد.
1: عليكم سلام الله ما صب الندى، تخشى ثراكم من يمان.

الشهادة في سبيل الله هي أعظم مرتبة ينالها العبد، وهي تاج الفخر وأسمى درجات الإيمان. إنها سبيل النور الذي يضيء حياة المؤمن، وسيلة لرفع راية الحق، وحصن يقي من الذل والهوان، ومفتاح للجنة ونعيمها الأبدي. الشهداء هم أبطال الإيمان ومعلم البشرية. كيف لا يكون هذا السمو العظيم إلا لأنهم قدموا الغالي والرخيص، قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن وسيرا في سبيل الله عز وجل. هكذا هم العظماء من أشعلوا فتيل ملاحم البطولة حتى انضمت إليهم قوافل العشق المقدس لله، للوطن، لأعلام الهدى. قوافل الشهداء أسود اليمن ورجالاتها الأشاؤس، من كان لهم شرف البداية وحسن الختام، من نطقوا بإيمان القضية وساروا على درب الجهاد، من كتبوا مقدمة التاريخ الجديد المعاصر.

سلام عليكم أيها الشهداء، وأنتم تقاتلون تحت لهيب الشمس الحارقة، وتفترشون رمال الصحاري الملتهبة، وتقاسون شدة البرد في الجبال العالية. سلام عليكم وأنتم تدافعون عن كرامة وطن الإنسان، وطن يريد البغاة هدرها وحرية يسعون إلى سلبها. سلام عليكم وأنتم تحمون بصبركم وبصيرتكم وثباتكم وعزائمكم صغور الوطن، وتلقنون الأعداء شر الهزائم. سلام عليكم وأنتم ترسمون معالم النصر وإشراقة الفجر القادم، وتخطون بتضحياتكم مستقبل الأجيال الواعدة. سلام عليكم يوم ولدتم أحرارا كبارا، وغيركم ولدوا عبيدا صغارا. سلام عليكم يوم تنتصرون لوطنكم وأمتكم بعون الله. سلام عليكم يوم ترتقون إلى السماء شهداء كرماء أعزاء

في رحاب هذه الكلمات تناولنا وعشنا الإيمان واليقين في أعلى مراتبه. في هذا السفر في عالم التضحية والفداء عشنا الإيمان واليقين في أعلى مراتبه، ونحن نتحدث عن الشهيد البطل العباس العابد الذي كان له سفر في عالم التضحية والفداء يرسم تفاصيل اللحظات الجهادية بفوهة البندقية والدفاع في ميادين القتال عن كعبة الأوطان، عن يمن الإيمان والحكمة وما يحويه من تاريخ عظيم. حينها أدرك الشهيد البطل العباس العابد عظمة الشهادة وعظمة الجهاد والاستشهاد، فكان أحد أبطال اليمن الكبار والعظماء. حين رحل ذهب إلى ربه تارك لنا ذلك النهج القويم في الدفاع عن أرض الوطن، عن الأرض والعرض والكرامة، تارك لنا إرثا من الأخلاق الكريمة. نعم، لقد أدرك الأعداء أنهم غارقون هالكون في مقبرة الغزاة، وأيقنوا أنهم أمام جند الله وفرسانه الذين باعوا لله أنفسهم، والله اشترى ذلك البيع فقابلهم بعطاء عظيم هي جنة عرضها السماوات والأرض، في سباق إلى الله للقلوب المفعمة حبا وإيمانا وتسليما. فسلام ربي على الشهيد البطل العباس محمد حسين العابد.

حينما نتحرك من منطلق إيماني في التصدي للشر أولئك، لإفسادهم، لإجرامهم، لإضلالهم، لهجمتهم الإجرامية ضد أمتنا الإسلامية، ضدنا كشعب مسلم، ضد المجتمعات البشرية بشكل عام، هذا التحرك في إطار الجهاد في سبيل الله.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، ويبدأ الحديث أخو الشهيد البطل العباس محمد حسين العابد في مراحل حياته العطرة.
1: أنا أخو الشهيد العباس محمد حسين أحمد العابد، ولد الشهيد رضوان الله عليه في عام 1999 ميلاديا في مديرية الشاهد محافظة حقه. كانت طفولة الشهيد رضوان الله عليه مليئة بحب الخير ومساعدة الناس واحترام الآخرين وطاعة الوالدين، وكان مسارعا في الخيرات منذ طفولته، وكان يهتم بدراسته ويحب التضحية بنفسه ويتحمل المسؤولية عن إخوته أمام والده ما له من سعة الصدر وحب الفداء والأخلاق العالية التي تفرض محبته بين أجرانه. كان اهتمام الشهيد رضوان الله عليه منذ أن كان طفلا بحفظ القرآن الكريم إلى أن تعرف على المسيرة القرآنية بعد الحرب السادسة، حيث وصل إلينا المجاهدين من سعدة إلى منزلنا المتواضع في مدينة الشاهل، حيث برز له اهتمامه بما جرى لسيدي حسين من المظلومية وما حصل للمجاهدين من مظلوميات كبيرة في هذه الفترة، حيث اطلع على كان له الشغف في الاطلاع على ملازم سيدي حسين، ولم تفته أي محاضرة للشهيد القادر رضوان الله عليه وللعالم القائم السيد مولاي عبد المجيد بالدين إلى أن استشهد رضوان الله عليه، وكان حريصا على تطبيقها في واقعه العملي إلى أن انطلق في بداية العدوان عام 2015. انطلق الشهيد في عمل جهادي في صنعاء بداية العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في عام 2015، حيث كان في بداية المرحلة الثانوية من تعليمه الدراسي، وبعد تسارع أحداث الجنوب ومحاولة تقدم العدو باتجاه المناطق المحررة، انطلق الشهيد رضوان الله عليه إلى جبهة البيضاء في عقبة لودر، وبقي لأكثر من عام لا تعلم أسرته عنه شيئا، حيث تنقل في أكثر من جبهة، وكان الذي علمنا عنه من بعض أصدقائه دوره المحامي في جبهتي الوازعية والكدحة في التسلل إلى عمق الأعداء والتنكيل بهم والعودة منتصرا، وكذلك موقفه في سد الصفوفات، وكان يجرح ويخفي عن أسرتي، وكان يمنع زملائه من التواصل مع أسرتي حرصا على أن لا يقلق عليه والديه، ثم تنقل بين جبهتي المراحيض وصلاح ومارب، وهكذا كان حريصا على التنقل بين الجبهات.

0: أرشد الشهيد في عام 2021 أواخر شهر شعبان، بعد حوالي أسبوع من وداع الشهيد رضوان الله عليه لأخيه عبر اتصال هاتفي يطلب منه سماح، وهو يقول له: قد لا أستطيع الوصول إليك لوداعك، فأنا ذاهب الآن في أمر مهم، ويمكن أنني لا أتمكن من لقائك مرة أخرى، فصبر أمي وأبي، وإذا كتب الله للعودة سوف نلتقي بعد العيد لتجهيز لي حفل الزفاف. ثم بعد ذلك تلقينا خبر استشهاده في تاريخ 1/4/2021، وكنا متوقعين استشهاده، لم نتفاجأ، بل سعدت الأسرة بأكملها باستشهاده، بأن الله اصطفى لنا أفضل وأنبل فرد في العائلة شهيدا. فكان استشهاده لأسرته تجسيدا للطريق الذي انطلقوا عليه، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم من حق لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
1: وفي الختام رسالة.

0: وكان دائما وصية الشهيد رضوان الله عليه الاهتمام بهدى الله والثبات عليه والصبر على المحافظة على الالتزام بتوجيهات السيد القائد عبد الناصر الدين الحوثي يحفظه الله والثبات في مواجهة الظالمين والمستكبرين. وسوف نسير على دربه ودرب الشهيد القائد ودرب كل الشهداء العظماء. ونعاهد السيد القائد بأننا مع العهد الذي انطلقنا من أجله وسوف نبقى على ذلك العهد إلى أن نلقى الله الشهداء. أخو الشهيد عبد الكريم العهد.
1: الحمد لله الذي رزقني بشهيد من صلبي مدافعا عن دين جده محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومدافعا عن عرضه ووطنه. ونسأل الله لنا ولكم أن يعيننا وأن يوفقنا حتى نطهر الحرمين وثالث الحرمين ونجتاح آل سعود وآل يهود الذين طغوا في الأرض فساد.

0: وليعلم الأعداء وليعلمكم الظالمون أن دماء الشهداء هي الطوفان التي ستجرف كل عروش المتكبرين والطغاة، وأننا بإذن الله سوف نجتث عروشا من هذه الأرض بعونه سبحانه وتعالى.
1: الشهيد عباس محمد حسين العابد مواصلة لدرب الشهداء العظماء ونصرة لدمائهم وانتصارا للمستضعفين في الأرض وإعلاء لكلمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مجاهد العباس محمد حسين أحمد العابد محافظة حجة مديرية شاهل. أوصي كل من يسمعني ويعرف عني ويعرفني أن يلتحق بهذه المسيرة القرآنية، مسيرة أولياء الله، مسيرة أنبياء الله، مسيرة الأولياء الصالحين، مسيرة أعلام الهدى سيدي مولاي عبد المهدي الدين الحسين. لا مكان بيننا للتراجع، لا مكان بيننا للضعف، لا مكان بيننا للذل. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة صنعاء
2: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
3: جزيرة الأحلام،
4: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
1: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
9: ألا يا سيلاه.
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف:
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الحجرات.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف:
4: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها. وفي إرشيف الإذاعة الكثير من القصص والأخبار والشخصيات التي رسخت صوت الإذاعة في أذهان ووجدان الملايين من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: طيب التراحيب.
9: عطر أثيري تعده وتقدم شباه عائدة سليمان الشرجبي.
8: يشترك في تقديم مادته ومعناه محمد علي الشرفي. أيها السامعون المتابعون،
9: تحيتنا الأجمل والأرقى هي السلام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: تحية ندق بها برفق أبواب الأفئدة والعقول.
8: محيين مرحبين، تسبقنا إليكم نفحات الطيب،
9: دافئة دفء القلوب المستكينة،
8: صافية صفاء النفوس المطمئنة.
9: حللتم أهلا
8: وطئتم سهلا،
9: ومعا ننشر أحلى الطيب في بساط التراحيب.
8: مصن الزيتون.

0: غصن تدلى برزق ففاح إشراقه.
1: دعوة خالصة لطرق باب لا يرد طالبه،
0: إنه
1: باب التوكل على الله.

0: التوكل على الله. الطيب الفواح ينعش أنفاس كل من ضاق صدره وتكدر عقله وانقبضت نفسه. ظن بالله في الشدائد خيرا فهو أولى بكل ظن جميل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن تضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: كيف للإنسان أن ينكب على وجهه نادبا حظه باكيا حالا؟
0: أمامه أوسع الأبواب، من دلت واحتها اطمأن قلبه، هدأت أنفاسه، وتلحف بردة الإطمئنان.
1: من توكل عليه كفاه،
0: ومن دعاه لباه،
1: من سأله أعطاه ما تمناه.
0: غصن الزيتون يهديك من خصبه حبة حبيبة، هدية نجيبة.
1: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا.
0: وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا.
1: اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك استعنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين.

0: ثلاث هن دواعي النقم.
1: عود ندم لم يشعل بعد.
0: أشعله أنت بثقاب المعرفة ليكتمل المعنى.
1: انشر فوحه باكتمال المبنى.
0: كل بطريقته وبما يرى.
1: لا شك كل نتائج ستكون طيبة.
0: وتمتلئ في الأفق سحابة عطرة من أعواد ند.
1: أشعلوها أنتم بثقاب المقدرة والموهبة.
0: ونكرر.
1: ثلاث هن دواعي النقم.
0: أكمل وانشر.
1: طيب وأخبر.
0: مع الشكر لمن أجاد.
1: والامتنان لمن حاول وإن لم يصب.
0: وجميل إن أصاب.

0: ثلاث هن دواعي النقم: الحرص والبغي وكفر النعم. ثلاث هن دواعي النقم: الجهل والكبر ونار الألم. ثلاث هن دواعي النقم: اللؤم والبخل وانحصار الكرم. ثلاث هن دواعي النقم: الغل والجور وموت الذمم. ثلاث هن دواعي النقم: الظن والذل وافتقاد الشيم. هناك ثلاثيات تنحو هذا المنحى: إذا اقترب الحر الكريم بدت له ثلاث خلال كلهن صعاب. تفرق ألاف وبذل لهيبة، وإن مات لم تشقق عليه ثياب. وقال آخر: إذا ما المرء لم يحفظ ثلاثا فبعه ولو بكف من رمادي. وفاء لصديق وبذل مال وكتمان السرائر في الفؤاد.
1: هذا ذيب الذياب، ذيب الذياب.
2: دوحة المنحة.

0: سبحان من له الكمال المتفرد بكل الصفات والنعوت الحسان.
1: سبحان خالق الخلق من طين لازب، إحدى آياته وعلاماته فيهم النقصان والسهو والنسيان.
0: ونعني بهذه الإشارة دعوة صريحة لكل مستمعين الكرام لاستنشاق ما في هذه الدوحة من عبير الحكمة.
1: الأمن والخوف أيام مداولة بين الأنام وبعض الضيق تتسع.
0: الله، ما أروعها من حكمة حقا. الأمن والخوف أيام مداولة بين الأنام وبعد الضيق تتسع.
1: إنه السرور والفرج بعد الشدة وما أحلى، وخذوا هذه فإنها لا تقل روعة.
0: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر.
1: ونسأل ونحن في دوحة السرور عن معناه، هل لديكم إجابة؟
0: ما هو السرور؟
1: قد تقول هو الفرح والحبور.
0: قد تقول هو من بعد الظلمة انبلاج الأمل من خيوط النور.
1: لهذا سنعدل صيغة السؤال فنقول:
0: ما هي موجبات السرور؟
1: استمعوا إلى بعض الإجابات.

0: رفت ابن العبد، ما ردك؟
1: مطعم شهي، مركب وطيء، ملبس دفيء.
0: ملك أجاب فلم يجانب الصواب.
1: حما ترعاه وعدو تنعاه.
0: أما الوراق ونعني ما يسمى في زماننا الكاتب، فقد أفصح عن معنى لم يكن فيه كاذب.
1: السرور عندي جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق.
0: ترى عن نفس السؤال ماذا يجيب المظلوم؟
1: إيه السرور غاية السرور، كفاية ووطن، وسلامة وسكن.
0: وإن تساءلنا أكثر عن مجربات السرور،
1: منا لكم الإجابة برحابة صدر،
0: عقل فطن،
1: قلب مؤمن،
0: ولسان يجري عليه الحديث كالماء الرقراق.
1: ومن مجربات السرور لدينا كلمة حلوة، ولحن شجي، وصوت أغن،
0: ورد وفل في لقاء عاطري، حلو الأريجي به جلاء الناظري، في باقة جمعت بما في مثلها، تهدأ لمن قلها بطيب الخاطر. له خلق تعوده بصبر، يشيع الأمن يهوى الاكتمال، إذا ما رامه أحد بنقص ووجه نحوه عسف النبال، تكسرت السهام على محيا، تبسمه الدروع ولا جدال، حليم إنه وله جلال، يحيل النقع رقراقا زلالا، يذيب الصخرة إن أغواه بغض وإن كان الممنع والجبال. فمرحى بالحليم وألف أهلا بمن يعطي لمن قطع الوصال، تحيته شذا باقات ورد، سقاه العطر وارتشف الجمال.

0: هذه هي باقتنا، أهديناها للحليم، فلمن تهديها أنت؟
1: باقت ورد إلى من جعل الشيم ديدنه وفعل المكارم غايته وتحلى بحلي الخير والفضيلة.
2: باقت ورد لمن كان له قلب رحيم يعف عن البغض وكراهية الآخرين ولسان رطب بذكر الله وذكر المحامد والفضائل.

0: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. بعد أن سمعنا ما دار بينه وبين أبي من حوار هو أقرب ما يكون إلى المخالفة والشجار، قرأنا عليه الآية مذكرين لا واعظين. أطرق في صمت وهلة وقام من وقته وساعته إلى والده فقبل رأسه. وعندما تساءلنا أعتذار ذاك؟ قال بل ندم هو وخشية من الهلاك. وسبب الشجار أثر أن يسميه حوار أو وسيلة لاتخاذ القرار. طلبنا التوضيح فأشار إلى والده أن اسألوه وغاب عن الأنظار.
1: سأجيب بشرط
0: قبل أن نسمعه مقبول.
1: ألا أناقش في الأمر الصريح فيما تطلبون فيه التوضيح.
0: منع الخلاف أو ما هي الأسباب؟
1: ابني يخاف الشدة والعسر.
0: الكل منها يخاف.
1: لنا أن نقلق، أما الخوف فمن صوره عدم الإنصاف.
0: وحجتك؟
1: قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
0: واحدة بواحدة؟
1: بل واحدة باثنتين، هنا عسر يدرأ بيسرين.
0: وعدتك؟
1: الصبر. تصبر أيها العبد اللبيب، لعلك بعد صبرك ما تخيب. وكل الحادثات إذا تناهت يكون دواءها الفرج القريب.
0: قال لعل، ولعل حرف يفيد الترجي.
1: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.
0: وقلت رب، والقول فيها كسابقتها.
1: وأقول بلا جدال، كن واثقا بالله واصبر لحكمه، فإن زمان الشر عنك سريع.
0: ونعم بالله. هل هذا كل شيء؟
1: بقي الأهم في كل الملل والفلسفات والنحل العمل.
0: أي عمل؟
1: ذلك المؤدي إلى المقصود، نعززه بثقتنا بالله المعبود وندعوه أن يثبت الأقدام وينجح الجهود والسلام. سعة الصبر صفة نطلقها على ذوي الحلم من الناس، كناية عن اتساع مساحة تقبل الآخر في النفس، وبالتالي المرونة في التعامل، المفضيين إلى ميدان رحب في العلاقات الإنسانية. تزينه زنابق المحبة، يعبق بأريج التسامح والأثرة، المعين بلا جدل على تكوين أهم عنصر من عناصر البناء والنماء، المتمثل في التعاون الكامل.
0: هذا ما تدثرن به، رشة عطر اليوم الفواح، وإذ تطيب الأجواء بواحدة من أنفس وأغلى ما تطيب بها الوجود، صاحبها نبي الرحمة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متمثلة في قوله لا تغضب، فإن الغضب شعبة من 70 شعبة من شعب جهنم.
1: وتذكرنا بقوله الكلمة الطيبة صدقة.
0: سامعين الكرام، نؤكد يهمنا رضاكم ونسعد بلقائكم غدا، لقاء يتجدد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: طيب التراحيب.
1: عطر أثيري تعده وتقدم شذاه عائدة سليمان الشرجبي.
0: يشترك في تقديم مادته ومعناه محمد علي الشرفي.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: السماء سبحان. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. وأوضحت في بيان أنها تمكنت من استهداف سفينة وفاء وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمال البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن العملية التي أعلنت عنها القوات المسلحة باستهداف سفينة سعودية شمال ينبع تعكس تطورا في معادلة المواجهة البحرية. وأشار الدكتور بن حبتور في تصريح له أن العملية تؤكد أن الرهان على تغيير مسارات السفن أو الالتفاف على الإجراءات المعلنة من قبل القيادة الثورية والسياسية والعسكرية لم يعد مجديا على الإطلاق، فما كان يعتقد أنه مخرج آمن أثبتت التطورات الميدانية للقوات المسلحة اليمنية أنه لم يعد كذلك. جدد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والمجلس السياسي الأعلى بشأن تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. واعتبروا في بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن للعام 1448 هجرية المنعقد بالعاصمة صنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار أن قرارات القيادة حق مشروع وضروري، ومؤكدين مشروعية ذلك ودعا علماء اليمن أنظمة وشعوب الأمة الإسلامية إلى حث النظام السعودي على الرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار عن اليمن وإنهاء الاحتلال والعدوان باعتبار ذلك الحل الوحيد لتحقيق السلم وحسن الجوار وصون الدماء والأعراض والممتلكات في المنطقة، مؤكدين أن أي انخراط في أي تحالف ضد اليمن يمثل عدوانا تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، مشددين على أن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن استرداد حقوقه وثرواته الوطنية. اعترف وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بسقوط قتيلين وسبعة جرحى في صفوف اللواء 55 في جيش العدو إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. أعلنت إيران اليوم أن بيانا إيرانيا عمانيا مشترك بشأن مضيق هرمز بات في مراحله النهائية من الصياغة، محذرة من أن تدخلات طرف ثالث قد يضر بالمسار. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
1: والقصة،
3: نقرأها
1: ونحللها
3: في
1: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
1: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج جمال سريع. وفي عناوين 60 دقيقة: اليمن يدشن ثالث أسابيع الحظر على العدو السعودي بتوسيع بنك الأهداف، ارتفاع عدد السفن العابرة لباب المندب، وناقلات النفط السعودية تغير طريقها باتجاه إفريقيا، الشيخ نعيم قاسم: المقاومة باقية والعدوان على لبنان مشروع أمريكي إسرائيلي. بين التهديد والردع، لماذا تراجع المجرم ترامب؟ وأين تقف المنطقة اليوم؟ إيران وعمان تقتربان من اتفاق قد يعزز نفوذ طهران في مضيق هرمز. إذن أهلا بكم إلى تفاصيل 60 دقيقة من إذاعة صنعاء.
4: لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
5: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: البداية بموضوع الساعة، واليمن يدشن ثالث أسابيع الحظر على العدو السعودي بتوسيع بنك الأهداف. ضد العدو السعودي مع دخول معادلة الحصار بالحصار أسبوعها الثالث، وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها صباح اليوم استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.
1: ويوم أمس أعلنت القوات المسلحة اليمنية قصف مطار نجران لأول مرة منذ بدء التصعيد قبل نحو أسبوعين، والمطار يعد ثاني مطار دولي سعودي في المنطقة الجنوبية يتم استهدافه في العمليات اليمنية، عقب قصف مطار أبها ردا على عدوان سعودي على مطار صنعاء منتصف الشهر الماضي. ومع أن القوات المسلحة اليمنية بررت استهداف مطار نجران بأنه رد على خروقات سعودية جديدة في المنطقة الحدودية وتحديدا صعدة وحجة، إلا أن توقيت العملية يشير إلى أنها ضمن المسار التصاعدي.

0: الشعب اليمني. هذا الموضوع كان حديث الخبير العسكري العميد عمر معربوني.
1: استهداف هدف حساس في مطار نجران يدل في مكان ما على يعني الرد بالمثل، انه الحديث في الاساس عن خرق يعني جوي عبر طائرات مسيره، وبالتالي من المرجح طبعا ان يكون تم استهداف يعني نقاط تشغيل للطائرات المسيره موجوده في مطار نجران. وهذا يندرج يعني ضمن المعادله الرئيسيه التي طرحها السيد عبد الملك الحوثي لجهه التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وبالتأكيد يعني هذا رد عاقل حكيم يندرج يعني ضمن ضبط الردود المحسوبة، بحيث يعني تؤدي الغرض يعني من الطرح الأساسي الهادف يعني في المحصلة إلى فك الحصار عن اليمن العزيز. لذلك يعني عندما تبقى هذه يعني الإجراءات ضمن الوضع المحسوب، هذا يدل على أن اليمن لا يرغب طبعا من حيث المبدأ يعني في تصعيد الأمور، لكن هو لا يستطيع أن يسكت عن أي انتهاك لأجوائه. في المقابل كما يعني نعلم جميعا الآن التصرف الحكيم يعني بوضع يعني الحصار على السفن المرتبطة فقط بالسعودية يخفف من وطأة يعني العداوة لليمن يعني من قبل الدول الأخرى يعني بشكل عام. وهذا يعني يضر طبعا بالمصالح السعودية، لكن لا سبيل يعني إلى فك الحصار عن اليمن إلا بالتعاطي بالمثل، وهو ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية. الإجراءات المتخذة ترتبط فقط يعني وحصرا يعني المصالح المرتبطة بالسعودية، والهدف هو الضغط على السعودية للعودة إلى الحوار وتنفيذ مضامين كل ما اتفق عليه سابقا. حتى اللحظة لا يوجد يعني ما يمكن أن نسميه بخطوات إيجابية من السعودية، لكن في المحصلة أمام السعودية خيار من اثنين لا ثالث لهما، يعني إما الذهاب إلى تصعيد كبير، وهذا سيضر بالسعودية كثيرا لأن القوات المسلحة اليمنية أصبحت تمتلك قدرات هائلة جدا، وكانت سباقة أصلا في استخدام المسيرات يعني منذ سنوات إلى الوراء. يعني كل الاستخدام لسلاح المسيرات الذي نعيشه اليوم هو يعني في الحقيقة نتاج الاستخدام الأول يعني الموسع لهذا النوع من الأسلحة في اليمن. الآن يعني لدى اليمن صواريخ صوتية ومسيرات قادرة على الوصول بسلاسة وبشكل يعني دقيق إلى الأهداف المرسومة لها. هذا كله سيؤدي في لحظة من اللحظات إلى وضعية سيئة في السعودية. على النظام السعودي يعني السؤال هنا، هل يريد فعلا يعني الاستمرار بوضعية التصعيد، أم أنه سيجنح إلى العودة يعني مجددا إلى أجواء الحوار والانفتاح والبدء يعني بعملية فك الحصار لليمن بكل أشكالها طبعا، سواء الحصار الجوي أو البري أو البحري، وهو متعدد الأوجه يعني في الحقيقة يطول الشرح هنا حول هذه المسألة، لكن لا سبيل لإحداث يعني متغير يعني يخدم اليمن سوى يعني ذهاب السعودية إلى منطق الحكمة ومنطق العقل في التعاطي مع الوضعية الحالية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: وفي مرصد 60 دقيقة، ارتفاع عدد السفن العابرة لباب المندب وناقلات النفط السعودية تغير طريقها باتجاه إفريقيا. ألقت

0: تطورات متسارعة في الملاحة البحرية الدولية بظلالها على خطوط الإمداد وحركة ناقلات النفط وسفن الحاويات المتجهة إلى الموانئ السعودية، وسط تقارير دولية وملاحية ترصد تحولات جوهرية في مسارات التجارة البحرية. في السياق، أفادت شركة وايند وورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية أن إحدى ناقلات النفط السعودية التي اضطرت للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح ستستغرق نحو 56 يوما لإتمام رحلتها، مقارنة بنحو 24 يوما فقط عبر مضيق باب المندب، مما يعكس حجم الفارق الزمني والتشغيلي في رحلات الالتفاف البحري. من جانبها، أكدت بيانات تتبعية نقلتها وكالة رويترز أن 6 ناقلات نفط عملاقة تابعة للسعودية غيرت مسارها بعيدا عن خليج عدن خلال الأيام الماضية متجهة نحو جنوب إفريقيا، تفاديا للمخاطر المحتملة في منطقة العمليات البحرية. وفي السياق أيضا، أشارت مجلة لويدز ليست المتخصصة في الشحن البحري إلى أن حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب تشهد تباينا في حركة الشركات، حيث عبرت 58 سفينة حاويات مضيق باب المندب في الفترة ما بين 20 و26 يوليو، مسجلة أعلى حصيلة أسبوعية خلال شهر، بالتزامن مع التقارير التي تتناول مسارات الشحن المرتبطة بالموانئ السعودية. وتعليقا على هذا الموضوع، يشير الصحفي والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد إلى أن شركات الملاحة الدولية تتعامل بواقعية مع القرار اليمني وتتجنب الموانئ السعودية للحد من المخاطر البحرية.
1: هذا طبعا مؤشر على تفهم الشركات الملاحية الدولية للقرار الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية، وأيضا تؤكد على أن هناك عملية تقييم جرت من قبل شركة الملاحة الدولية للمخاطر المرتبطة بهذا القرار الذي يستهدف فقط الملاحة والسفن المتجهة إلى موانئ العدو السعودي. بمعنى، عندما يتم آلية تعريف أو يتم كشف هوية السفينة والتبرع من أيضا التوجه إلى موانئ العدو السعودي، فإن هذا يؤكد أن شركات الملاحة أصبحت اليوم تستخدم هذه العبارات للتخفيف ولتجنب المخاطر التي يمكن في حال ما اتجهت نحو الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر قد تعرض لها. وهذا أيضا تفريق ما بين المخاطر التي تدعي بها السعودية تحاول أن تخلط الأوراق على مستوى الدولي، وترى بأن هذا القرار قد يخلط الأوراق في باب المندب وأيضا في البحر الأحمر، وقد أيضا يسهم في عودة الاضطرابات البحرية مرة أخرى، وبين تأكيد القوات المسلحة اليمنية بأن القرار هو البحر الأحمر مغلق أمام السفن السعودية حصرا، وأيضا مضيق باب المندب مفتوح لكافة الملاحة الدولية، الملاحة والسفن التجارية العالمية تمر بأمان. هناك ارتفاع في مؤشرات طبعا تدفق هذه السفن ومرورها وعبورها خلال الأيام الماضية، هناك ارتفاع كبير، وهذا يؤكد على أن المخاوف الدولية التي حاولت الرياض أن تصدرها عن الواقع الملاحة الدولية في البحر الأحمر تبددت بشكل كبير جدا، وإن صنعاء استطاعت أن تحيد هذه السردية التي تحاول السعودية من خلالها استعداء أو استدعاء العالم إلى باب المندب، وأيضا إثارة مخاوفهم من خلال التهويل من مخاطر الشحن. أصبحت اليوم بأن العالم أجمع أصبح يدرك بأن الحصار الذي يستند إلى مظلومية الشعب اليمني يعني هو محدد على السفن السعودية فقط. الجانب الآخر أيضا والمهم، بأن هذا يؤكد أن شركة الملاحية الدولية أصبحت لديها إدراك كامل بأن أي شحنة سعودية تتجه أو تحاول المرور والعبور عبر مضيق باب المندب أو عبر المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر أصبحت يعني في أعلى مستوى المخاطرة، وأصبحت تدرك بأن المخاطر الحقيقية هي على السفن التي تحمل شحنات أيضا سعودية أو متجهة إليها. الجانب الآخر بأنه هناك امتثال لمختلف الشركات، شركات الملاحة الدولية التي ترى بأنه محاولات السعودية لإثارة المخاوف لا داعي لها، لأن بالأخير البدائل مكلفة، كان ما تعلق في التوجه نحو الرجاء الصالح أو أو طرق أو مسارات بحرية أخرى هي مكلفة. فالطريق الأقصر هو تجنب فقط المرور إلى الموانئ السعودية. لذلك اليوم أعتقد أنا بأن الكثير من الشركات الملاحة الدولية عزفت وسوف تعزف عن نقل أي شحنات إلى الموانئ السعودية، وإن العدو السعودي أصبح يواجه أزمة في النقل البحري بشكل كبير جدا، خاصة وإن معدل المخاطرة كبير جدا. لذلك عندما تحدث الأرقام عن توجه السعودية أو توجه السفن عن التلاعب أو إخفاء آلية التعريف أو إخفاء أو إشهارها أو التلاعب في وجهة الموانئ المتجهة إليها، فإن هذا يؤكد على أن القرار اليمني وصل إلى مستويات كبيرة.
0: وفي جانب آخر من تداعيات العمليات اليمنية لكسر الحصار، يؤكد الباحث والخبير بالشؤون الاقتصادية الدكتور عماد عكوش أن القيود البحرية تفاقم أزمة قطاع الطاقة السعودي وتدفع بالرياض نحو تراجع مستدام في الإنتاج والعائدات.
2: يعني المملكة العربية السعودية حاولت أن تعوض عن إغلاق مضيق هرمز عبر ضخ النفط عبر الأنبوب شرقي غربي إلى مرفأ ينبع لإعادة تصدير هذا النفط من خلال هذا المرفأ. وكانت الكميات، يعني الكميات التصدير تصل إلى حدود 4.5 تقريبا، 4.5 مليون برميل يوميا. اليوم طبعا يعني هذا بطبيعة الحال، يعني إغلاق مضيق هرمز أدى إلى تراجع في تصدير في الصادرات النفطية للمملكة العربية السعودية، يعني بحدود 25-30%. لكن المملكة استطاعت أن تغطي هذا الفارق في الإنتاج من خلال ارتفاع الأسعار. يعني ارتفعت الأسعار بشكل كبير، أدى إلى أن المملكة استطاعت أن تغطي فارق الإنتاج من خلال فارق السعر. لكن اليوم ما حصل أن عملية إقفال باب المندب أمام السفن وحاملات النفط السعودية، هذا أدى إلى مشكلة كبيرة في قطاع النفط السعودي. اليوم المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تعوض المضيق باب المندب عبر التصدير عبر قناة السويس، لأن قناة السويس لا تستطيع أن تحتمل سفن تزيد حمولتها عن المليون برميل، وهي مضطرة إلى تفريغ هذه الكمية عبر أنبوب سوميد وإعادة تحميله مجددا في الطرف الآخر على البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي هناك كلفة كبيرة بالنسبة لهذه العملية التقنية، إضافة إلى التأخير في الوقت، يعني لناحية التفريغ ولناحية إعادة التحميل ولناحية الوقت، يعني إعادة التصدير إلى آسيا عبر قناة السويس، يعني يضيف أيام كثيرة بالنسبة لعملية إيصال هذه الكميات إلى السوق، وهو سوق أساسي. يعني آسيا هي السوق الأساسي بالنسبة لصادرات المملكة العربية السعودية، سواء كان الصين أو الهند أو كوريا الجنوبية أو اليابان. يعني بالتالي من الطبيعي اليوم بعد هذه المشاكل التقنية أن يتراجع إنتاج النفط السعودي بنسبة كبيرة. وبالتالي اليوم لم تعد تستطيع المملكة العربية السعودية أن تعوض فارق الإنتاج من خلال فارق الأسعار. حتى لو ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من $100 أمريكي، فهي غير قادرة على تعويض هذا الفارق الكبير في الإنتاج عبر هذا الفارق من السعر. عملية التصدير لهذه المواد سواء كان النفط أو الغاز المسال، يعني سيؤدي بطبيعة الحال إلى مشكلة كبيرة مع سلاسل التوريد الخاصة بالمملكة. يعني هناك اليوم مشكلة كبيرة للمملكة العربية السعودية. هذه المشكلة ستظهر في المستقبل وعلى المدى الطويل، ليس فقط على المدى القصير. يعني بمجرد اليوم المستهلكون يعني ينؤون بأنفسهم عن استهلاك النفط السعودي أو الغاز السعودي، وهذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال لأن معظم المستوردين اليوم سيبحثون عن منتجين جدد، عن مصادر للطاقة جديدة، وبالتالي عملية التعاقد عادة في مجال الطاقة تتم على عقود طويلة الأمد وليس على عقود قصيرة الأجل. هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع كبير في أداء الاقتصاد السعودي، وبالتالي ستلزم المملكة العربية السعودية ليس فقط من باب الحرص على منظمة أوبك، ستلزم بطبيعة الحال على تخفيض إنتاجها في على المدى المتوسط والمدى الطويل، لأنها لن تستطيع أن تبيع إنتاجها إلى برا الواقع على هذا الحال.
0: وفي محور 60 دقيقة، الشيخ نعيم قاسم: المقاومة باقية والعدوان على لبنان مشروع أمريكي إسرائيلي.
3: المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا. سندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا بروح كربلائية، وسننتصر. هيهات منا الذلة. سنواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها وضد وطننا، كما نواجه العدو الإسرائيلي. نؤمن بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض. والعدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان، يجب أن نواجهه جميعا بالطرق المناسبة. لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يتألم ويعاني.
0: إذن جدد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم المواقف الحسينية ومن منبر 40، حيث للموقف معنى أعمق، ومن بعلبك حيث للمكان بعد أصلب. وأكد سماحته أن المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال موجودا، وسندافع عن أرضنا وحقوقنا ووطننا وسننتصر. فالخيار الوحيد أمام العدو الإسرائيلي هو الانسحاب الكامل، وسينسحب، ولن تتمكن السلطة اللبنانية بأدائها من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. بل دعاها الشيخ قاسم إلى إيقاف تنازلاتها المجانية وفتح الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي. ومن داخل المشهد الواضح لعموم اللبنانيين، رأى الأمين العام لحزب الله أن هذه السلطة كانت بأدائها عونا لإسرائيل، وأن رئيس الجمهورية أصبح طرفا مفرقا بما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان.
3: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة. ألا يفترض أن يكون التدمير الممنهج الذي يحصل لقرى وولدات الجنوب وآخرها هذا التدمير 700 طن، ألا يفترض أن يكون سببا لتقول السلطة السياسية لا نريد حوارا مع الكيان الإسرائيلي، لتصرخ بوجه أمريكا، لتقول بأننا سنتوقف على الأقل من أجل أن يتوقف العدوان بشكل كامل؟ عجيب أمركم، تذهبون إلى النقاش وتعقدون الجلسات ولا تسألون عن هذه النتائج المرة تحت النار، تحت القصف، تحت الإلزام، تحت الذل، تحت العار. هذا لا ينسجم أبدا مع من يريد سيادة الوطن ووحدة الوطن.
0: ومع تأكيده أن المقاومة ستواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي ضد المقاومة وشعبها كما تواجه الإسرائيلي، جدد الأمين العام لحزب الله إيمانه بلبنان الواحد الموحد غير القابل للقسمة ولا للتنازل عن الأرض، وأن المستقبل واحد والمركب واحد ويجب أن نكون يدا واحدة، مبديا كل الفخر والاعتزاز بالوحدة العظيمة بين حزب الله وحركة أمل التي شكلت السد المنيع أمام العدو الإسرائيلي الأمريكي وأمام كل اللاعبين.
3: نحن اليوم نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا عالميا علينا، على لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن وكل المنطقة، من أجل إطفاء جذوة المقاومة ومن أجل استعمار هذه المنطقة من جديد وتنصيب إسرائيل كوكيل عن الطاغية الأمريكي في هذه المنطقة. في لبنان كان الهدف من العدوان الذي حصل في أيلول سنة 2024 إنهاء المقاومة واقتلاعها من الأرض والحياة، لكننا واجهناهم بمعركة أولي البأس، والحمد لله استطعنا أن نبقى مستمرين وأرغمناهم على اتفاق في 27/11/2024 يجعل استمرارية المقاومة حقا طبيعيا مشروعا، وسقط هدفه.
0: ولأهل المقاومة الشرفاء تأكيد من الشيخ نعيم قاسم بالبقاء معا في السراء والضراء مع الوعد والالتزام بتأمين الإيواء والترميم والإعمار، وهو ما يحتاج إلى صبر ومواكبة كما قال. أما للذاهبين إلى روما لتقديم المزيد من التنازلات للعدو تحت وقع أطنان المتفجرات، فقد أكد لهم سماحته أن مسار مذكرة التفاهم في إسلام أباد هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي، ولولا صمود المقاومة في الميدان ولولا شعبها الملتف حولها لما كسرت اندفاعة العدو، ولما كان لنا أمل بأن نحقق الانسحاب الإسرائيلي في المستقبل القريب. ومع التحية المعمدة بالدم لغزة وفلسطين وإيران الشرف والثبات والعراق ويمن الأحرار، كانت هناك رسالة لسوريا التي تمنى لها الشيخ قاسم الاستقرار وتحرير أرضها من الاحتلال الصهيوني، مؤكدا ألا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. خطاب الشيخ نعيم قاسم حمل رسائل عدة أبرزها مع الصحفي اللبناني روني ألفا.
4: الكلمة كان فيها مقدمة عامة تتعلق بوضعية لبنان التفاوضية الهشة، إنما تتضمن منهجيا سبع نقاط جوهرية واستراتيجية. النقطة الأولى تتعلق بدعوة السلطة اللبنانية إلى إيقاف التنازلات المجانية للأمريكيين وللعدو الإسرائيلي، معتبرا أن الحوار مع المقاومة مع الحالة الداخلية اللبنانية وتأكيد هذه السلطة على الاهتمام بالسيادة الحقيقية على المستوى الميداني هو الذي يجب أن يقرر سياستها ومنهجيتها في المرحلة المقبلة، مستذكرا 700 طن من التفجير في محيط يعني الشقيف، والتي لم تحفز السلطة حتى إلى التلميح عن مقاطعة هذه المفاوضات. النقطة الثانية كانت العودة إلى مذكرة التفاهم، حيث أكد سماحة الشيخ نعيم بأن السيادة اللبنانية مرتبطة بالمفاوض الإيراني لا كوحدة مفاوضات على المستوى المسار، إنما على مستوى ضرورة أن يستفيد لبنان من المسار التفاوضي الإيراني، وبالتحديد من البند الأول من مذكرة التفاهم. في النقطة الثالثة استذكر إيران المنتصرة وقال بأن جبهة هذه المقاومة تمتد ليس فقط في إيران، إنما تمتد على كامل الرقعة الجغرافية في غرب آسيا. النقطة الرابعة والأهم هي الوحدة الداخلية اللبنانية، وهنا تكلم الشيخ نعيم على وحدة الموقف بين حزب الله وبين حركة أمل، مستذكرا المحاولات المستمرة لبعض من في الداخل، لبعض من أراد أن يلعب على تناقضات أو جزئيات أو تنوع في المواقف ليثير الشرخ بين حركة أمل وبين حزب الله، قائلا أيضا بأن وجه من أوجه هذه الوحدة الوطنية يتعلق باستمرار هذا التراص يعني البنيوي بين الجيش والشعب والمقاومة، مستذكرا الثلاثية التاريخية التي جعلت انتصار لبنان ممكنا. استذكر في النقطة الخامسة مسألة النازحين اللبنانيين، وحي صمودهم، حي قدرتهم على أن يتحملوا هذه الآلام وهذه المصاعب، متعهدا بكل الوسائل اللازمة بأن حزب الله وأصدقاء حزب الله وأصدقاء لبنان يتعهدون بالقيام بما يجب فيما يتعلق بالإيواء، بالترميم، بإعادة الأعمار، داعيا الدولة إلى أن تنخرط أيضا في هذه المسائل السيادية الحقيقية. إنما النقطة الأهم برأيي هي النقطة السادسة التي تتعلق بالتعاون بين لبنان وسوريا، عندما قال بأن استقرار لبنان من استقرار سوريا واستقرار سوريا من استقرار لبنان، متمنيا عودة كريمة للنازحين السوريين أينما كانوا وليس فقط في لبنان إلى ديارهم آمنين. ولعل قمة ما أطلقه اليوم من شعار سياسي يستحق أن يعني يحلل بعمق وباستراتيجية، هو أنه لا مانع من لقاء بين حزب الله كقيادة وبين القيادة السورية لقاء علنيا عندما يكون الوقت مناسبا لذلك. وهذا تطور مهم على المستوى السياسي، يدل على حرص المقاومة، على حرص حزب الله، وبالتالي على حرص كل جبهة المقاومة وليس فقط حزب الله، أولا على استقرار سوريا، وثانيا على ضرورة الحوار مع نظام يعاني ما يعاني منه لبنان، ويعاني منه العراق، ويعاني منه اليمن، وتعاني منه إيران، ألا وهو الاعتداءات الإسرائيلية، الطموحات والأطماع الإسرائيلية في توسع الأراضي على حساب العرب، على حساب المسلمين، على حساب كل هذه المنطقة في غرب آسيا.
0: ما وراء الأحداث؟ بين التهديد والردع، لماذا تراجع المجرم ترامب؟ وأين تقف المنطقة اليوم؟ في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية ضد إيران، وتتمسك طهران بمعادلة الردع وتؤكد جاهزيتها للرد على أي اعتداء، تبدو المنطقة وكأنها تعيش واحدة من أكثر مراحلها حساسية، حيث تدار المواجهة على حافة الهاوية من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وبين التصعيد العسكري والحرب النفسية والتحركات الدبلوماسية، تبرز أسئلة جوهرية حول أسباب تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن خيار الضربة العسكرية، وما إذا كانت التهديدات جزءاً من استراتيجية ضغط أم تعكس تردداً في اتخاذ القرار؟ هذه الأسئلة نجد إجابات عنها لدى الباحث السياسي ورئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
5: الحدث الأهم هو كلام ترامب الجديد، يعني هو وقف الضربة حسب ما قال، أنه كان ناوي على الضربة وتراجع، كان بده يغير وجه الكرة الأرضية، أكبر حملة حربية منذ الحرب العالمية الثانية. طبعا جاب الطيارات وجاب الناقل أو المزودات الوقود والعدة واللوازم والإيحاءات بأنه الضربة جاي، ووصفه هو أنه كانت حملة يعني هي أول يعني أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. يعني شو نتخيل الحرب الكورية نتخيل حرب فيتنام أو كلهم بعد الحرب العالمية الثانية، نتخيل يوم غزو أفغانستان ثلاثة أيام الأول، القصف المدمر، نتخيل غزو العراق وما رافقه من عملية سموها هني وقتها الصدم والترويع. إذا عملية أكبر من هول كلهم تنلغى بتليفون من قطر والسعودية وإيران، إن هو ثلاثة تمنوا علي إلغاء الضربة فألغيتها، يعني الواحد بده يكون عقلاته صغار ليصدق هالحكي. بعدين الحشود اللي انجابت على المنطقة تسمح بتوقع نية عمل عسكري، بس أضخم عمل منذ الحرب العالمية الثانية لا يوخزنا ويسمح لنا فيها. يعني هذا بده شيء تاني تماما، يعني بده حشد نص مليون جندي على كل هاي حروب كان فيها العمل البري أساس، وكان فيها دمار وكان فيها قصف وكان فيها حتى يعني على هالمستوى. لا، إنه فيها أقل من 40 يوم بدها تكون، يعني أقل من المعركة الكبرى اللي خيضت 28 شباط، قد ما كبرها وقد ما نفخ فيها. طبعا تراجع كمان كذاب، يعني إنه تراجع على إنه تمنوا علي. أنت كنت تعمل حساب لحدا أمريكا، مش أنت بس، أي رئيس بأمريكا إذا في مصلحة وقدرة، يعني إذا مصلحة وقدرة، المصلحة ما عندنا شك بأنه أنت لك مصلحة بتدمير إيران، وما عندنا شك أنه أنت محبط بسبب عدم استسلام إيران، أنت قلت وأنت مش قادر تستوعب أنه إيران بدها تصير قوة إقليمية كبرى، بل قوة دولية كبرى إذا طبقت مذكرة التفاهم. فنية الانقلاب على المذكرة بالقوة العسكرية لتحقيق الاستقرار، يعني بمعنى إنهاء مقاومة إيران، يعني فتح مضيق هرمز بلا لف ودوران، ما أنت محدد الهدف. أنت لو فاتحه ما بحاجة تكمل، وبتقول مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية وإيران عم تكذب عليكم، طيب وين الناقلات؟ التقارير الفنية، ما عم بحكي على وسائل الإعلام، يعني شركة كابلر هي شركة أمريكية تراقب أوضاع الممرات المائية والعبور والسفن، وهذا بتقول أنه نهار الجمعة مرأت 19 سفينة، نهار السبت مرأت 11 سفينة، نهار الأحد 9، يعني عنزول مش عطلوع. طيب أنه لما وقفت الضربة أنت ما تحسن حتى العبور، بعده مسكر مثل ما هو. ومجموع ناقلات النفط التي عبرت في الأسبوع الماضي 6 ناقلات، 2 غاز و4 نفط، مجموع حمولتهم وعددهم بشكل 1.4% من النسبة الطبيعية اللي كانت قبل الحرب، وبتقلي هرمز تحت السيطرة الأمريكية وهرمز مفتوح. يعني انه قد بده يكون الواحد كذاب لدرجة انه بيقول هرمز مفتوح وهرمز تحت السيطرة الأمريكية، وشركة كيبلر اللي هي أهم شركة عالمية أمريكية في تتبع السفن ورصدها بتعطي تقرير بتقول إنك كذاب، حالة إنكار، واحد عم بيعيش مدري وين بأي أحلام، مش قادر يعترف بالحقيقة. كانت حملة بحجم أضخم حملة شاهدتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، ووقفتها كرمال تليفون، عمين عم تضحك، حاج تكذب. أنت تراجعت لأنه العسكر قالوا لك إياك ثم إياك، لأنه رجال البورصة قالوا لك إياك ثم إياك، لأنه المسؤولين عن الوضع الداخلي وخصوصا مخزون الاحتياط النفطي قالوا لك إياك ثم إياك. أنت عشان هيك ما عملت ضربة، أنت لأنه لما بلغ البرميل $100 بلشت انهيارات البورصة، صرخ السوق أوعى يبدأ الانهيار ويخرج عن السيطرة، هلا بعده تحت السيطرة، بتوقف العمل العسكري بروق السوق، وهي رأى السوق، بس ما رأى لأنه ما تم العبور والنفط معروض بالأسواق، لا، رأى لأنه عم يعطي فرصة، بركي في اتفاق. إذا ما في اتفاق وباقي هرمز مسكر رح يرجع السوق يطلع. 2، أنه يعني ضربة ما بدك دفاعات جوية وصواريخ هجومية، بشو بتضرب وبشو بترد إذا انضربت قواتك أو انضربوا حلفائك؟ بدي دمر الكهرباء بإيران، طيب وصارت المنطقة كلها بلا كهرباء. بدي دمر النفط بإيران، ودمرت آبار النفط ومنشآته بالمنطقة كلها، إنه شو الإنجاز؟ وما هرمز مسكر، انه صار الحكي بالاخر هيك. طيب عم بيقولوا لك العسكر انه باقي عندنا 250 صاروخ ثاد و1000 صاروخ باتريوت، هم اذا صار حرب بتايوان بكفوا؟ اذا نحن مع ايران هن هيك عم بيقولوا، اذا مع ايران صرفنا 1500 صاروخ باتريوت، مع الصين قد ايه بدنا؟ طيب الاحتياطي عم بيقولوا لك انه احنا 360 مليون لازم يكون عندنا، ما نقرب عليهم من المخزون النفطي، 180 للجيش اذا شنت حرب و180 للداخل لتضل الناس معيش امورها 3 اشهر. انت صرت 300 وكسور صغيره، 307 310 يعني نزلت عن الخط الاحمر، واي حرب فيك تعمل؟ ما بقى فيك تعمل حرب، ما بقى ولا على حدا، مش على ايران ولا على حدا. محل ما في امكانيه لقصف صاروخي تحتاج فيه صواريخ الدفاع الجوي، هلا ايران شو عم تعمل؟ اذا بتضرب بمحل، هلا امبارح ضربوا ناقله، شرف ضرب، حيضربوا الخليج والاردن، حتطلق دفاعات جويه، عم بيعدوا الالف صاروا 998 صاروا 990 صاروا 700 صاروا، هاي الايراني بتوصل لمحل هن قادرين يحملوا 5 اشهر و6 اشهر. وامبارح التقرير الغذائي تاع ايران بيقول لك نحن بنحمل سنتين حصار وحرب، مش ما له علاقه بديش عندك صواريخ وقديش عندك طيارات، انت خسرت الحرب خلصنا، انت ما قادر تكمل بالحرب، ما قادر تفتح هرمز، امريكا تختنق عليك ان تفتحه بالتراضي، وعملت مذكره تفاهم، انضب رجاع مذكره تفاهم، هل قد بتكابر بتناور بتطلع بتنزل بتلبط بتصرخ، ما عندك حل تاني، ما عندك حل تاني. هذا بالنسبة ل هذا بده ينتع ينتع قديه مدى، بكرة بيقول وأردت أن أعطي فرصة للحل الدبلوماسي، ما هو امبارح هيك قايل إنه كويسين الإيرانيين ونحن وياهم عم نتقدم بالتفاوض، بس ترى هاي آخر فرصة قبل ما أسحقهم، خلاص من العربدة هاي، ما عادش حدا يصدقك اصلا، ما حدا قاضك، ملك عامل 10 تهديدات مثل هذا وتتراجع مره انه انهم رائعون يتصلون بي ونحن على ابواب الاتفاق، يصدقك السوق وتنزل الاسعار بعد 48 ساعه يبين انك كذاب يطلع السعر، سقوط مريع لامريكا ولرئيس امريكا، حاجه بقى المستهبلين من العرب ودايرين يطبلوا ويزمروا ويروحوا يلاقوا لهم حل، فهو غصب عن رقبته بده يرجع على المذكره. كيف بتفتح مضيق هرمز؟ وإذا ما رح تفتحه فيك تحمل يبقى مسكر؟ هو هن السؤالين اللي أي حدا لازم يسألون، هل تملك أمريكا رؤية وآلية لفتح مضيق هرمز غير مذكرة التفاهم اللي إيران متمسكة فيها بدور محوري في المضيق؟ وإذا ما انفتح المضيق فيها أمريكا قديش تحمل بقاء مغلق هي والاقتصاد العالمي؟ وإذا حرب استنزاف قديش فيها تحمل إنفاق صواريخ دفاع جوي؟ هاي هي الأسئلة. وإذا هرمز مسكر قديش فيها تحمل صرف من الاحتياط الاستراتيجي؟ الأجوبة كلها صفر صفر صفر، ما فيها تحمل شيء. والرئيس اللي بيفهم من امبارح بيروح على مذكرة التفاهم، ما بدك تروح ماشي خلينا نشوف أيمتى بدك غصن عن رقبتك تروح، لأنه هاي وقائع ما في مجال للتمرد عليها لإنكارها، هاي ما بتمشي بالتهديد، هذا السوق ما بيرد عليك إذا صرخت انزل أيها البرميل، ما حينزل، هلأ عم ينزل لأنك تراجعت، تراجع مرة تاني شوف كيف بينزل كمان، قول قبلت بمذكرة التفاهم بصير 70 برميل النفط، هذه هي الصورة في الحقيقة. فإذا مر بعض الوقت للمكابرة والإنكار فهو وقت قصير لأن الهامش ضيق، هلأ يبين بعد جمعة أنه ما صار شيء بده يرجع البرميل يطلع طالما المضيق مقفل وما عم يقدر يفتحه ما عم يقدر يأمن عبور، هذا خلص صار مستقبل العالم مربوط هون.
0: شاهد وشواهد. نيويورك تايمز: إيران وعمان تقتربان من اتفاق قد يعزز نفوذ طهران في مضيق هرمز. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من التوصل لاتفاق لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز في خطوة قد تخفف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، لكنها قد تمنح طهران نفوذا استراتيجيا غير مسبوق على أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط وسط تباين بين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن طبيعة الاتفاق.
6: الولايات المتحدة تتبنى إعلانا عن تقدم في مفاوضات لا تشارك فيها تتعلق بمضيق هرمز. إيران استبقت الإعلان الأمريكي وأكدت أن المباحثات منحصرة بين طهران ومسقط وهي جهود ليست جديدة. تنسب التصريحات الأمريكية إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقول إن المفاوضات أحرزت تقدما لكنها لم تصل إلى شيء، إنها محاولة ملحة ومفتوحة لإنقاذ ترامب بعد أن أعلن عن مفاوضات أمريكية إيرانية. أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا تفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المباحثات الإيرانية العمانية المستمرة ثمة تقدم وسط استمرار النقاشات. يتعلق النقاش بآلية العبور من مضيق هرمز وفقا لمقترحات عديدة، بينها التنسيق العماني مع إيران بشأن الخروج من المضيق ومنح ترخيصات للعبور. بعد مراحل من الاعتماد على رهانات بينها الحصار ثم التصعيد على مدى أقل من أسبوعين، وصولا إلى محاولة العودة إلى التهديد بالحرب الشاملة. المعالجات الأمريكية استمرت في الاتكال على الاستعراض حتى بأكاذيب مفضوحة على غرار الزعم بوجود مفاوضات تنفيها إيران. ويؤكد الوسطاء أن المباحثات بعيدة عن الولايات المتحدة لكنها مرتبطة بمضيق هرمز. تضع إيران شروطا لفتح مضيق هرمز: الالتزام الأمريكي بمذكرة التفاهم بالصيغة التي عرفتها إيران في الوثيقة، ويحق إيران في إدارة المضيق والتنسيق مع سلطنة عمان. انسداد الأفق وانعدام الخيارات بعد استخدام الولايات المتحدة مسارات متعددة في الحرب يقود إدارة ترامب إلى إعلان رفع الحصار بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان. سيكون ذلك مخرجا متاحا ونزولا أمريكيا تدريجيا بدلا من السقوط.
0: وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أن إيران تناقش مع سلطنة عمان خطة لإعادة فتح مضيق هرمز تقوم على تنظيم حركة الملاحة عبر مسار دخول يخضع للرقابة الإيرانية مع مراقبة السفن المغادرة وإمكانية التدخل عند الضرورة. في حين أكد مصدر إيراني مطلع أن التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد إذا توقفت التدخلات الأمريكية وتدخلات أطراف أخرى في المنطقة. عن هذا الموضوع تحدث الناشط المصري عبد الرحمن مطر.
7: عايز أقول لحضراتكم على جملة قلناها لكم بارح، إن هناك اتفاق ومفاوضات الآن قائمة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا فيها، وده يرجع الذاكرة وخنان نشطها لما أمريكا سندت الكيان ضد اليمن، ثم أجرت أمريكا اتفاق مع اليمن وخرجت الكيان من المعادلة، ولما عملت عملية عسكرية بالبي 2 على إيران ثم أجرت مفاوضات مع إيران وخرجت الكيان برا المعادلة. النهاردة أمريكا نفسها اللي بتخرج برا المعادلة باعتراف صحيفة نيويورك تايمز من المفاوضات، وحواريك ده دلوقتي إزاي. لكن النبرة الأمريكية من التهديد والوعيد وسنفعل كذا وكذا في إيران تغيرت تماما وتحولت إلى الحمل الوديع. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اللي هدد إيران من 72 ساعة خرج بيقول نأمل أو نثمن أو يعني بالله نتوسل إن الاتفاق القائم الآن أو المفاوضات تكون نهايتها النجاح. عارف المفاوضات دي بين مين ومين؟ ما بين إيران وما بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية برا الملعب في المفاوضات اللي بتعقد الآن. عندك وزير الخزانة الأمريكي خرج وقال لك إن في مفاوضات ونأمل، ده صاحب العقوبات، ده من اللي بيسموا نفسهم الصقور في الإدارة الأمريكية، بإن هيا بنا يا ترامب إلى المعركة. الكل مدرك الآن أن إيران لا هتطلع فايزة 100% ولا أمريكا هتطلع فايزة في هذه الحرب 100%، والوحيد اللي ممكن يستفاد بفكرة إشعال المنطقة هو بنيامين نتنياهو. علشان كده صحيفة نيويورك تايمز خرجت يا أخوانا وقالت تقرير غاية في الأهمية، أنا هاخد لحضراتكم منه صورتين ثلاثة بالكتير. الصورة الأولى اللي أمام حضراتكم نيويورك تايمز بتقول نصا مفاوضات بتتم ما بين مين؟ ما بين إيران وما بين سلطنة عمان. فين أمريكا؟ برا الملعب، أو بتنتظر المفاوضات دي هيحصل لها إيه؟ ودي ما حصلتش قبل كده إن أمريكا تكون متفرجة أو تنتظر ما ستقول إليه مفاوضات ما بين طرفين وهي واقفة بعيد. المفاوضات كمان في نفس الخبر بيقول لك ايه، ان هناك مناقشه ما بين ايران وما بين سلطنه عمان للملاحه في مضيق هرمز، ولو الاتفاق اللي بيعقد الان نفذ هيكون انتصار مدوي لايران. طيب ليه؟ لان بمنتهى البساطه بقيه الخبر بيقول لك ان هيبقى في خطين ملاحه، خط داخل ده هيعدي من المياه الإقليمية الإيرانية أو من نقطة إيران هتعملها وإيران هتحصل منهم رسوم مقابل الحفاظ على البيئة، كده وكده الحفاظ على إيه؟ على البيئة. طب الخط اللي راجع بقى، اللي محمل نفط مثلا، اللي مخرج حاجات حمولة أو شحنات والكلام ده كله، قال لك هيمر من منطقة قريبة من إيران، هي مش خاضعة للمياه الإيرانية لكن قريبة من إيران، وإيران برضو اللي هتتابع مع سلطنة عمان التفتيش وتحصيل الرسوم مقابل حماية البيئة أو تنظيف البيئة. الخبر ده في حد ذاته أو المفاوضات دي بحسب نيويورك تايمز بتقول هي المخرج الوحيد لترامب من المأزق اللي هو فيه. لو نفذ عملياته على منشآت الطاقة إيران هتجيب عليها وطيها، لو نفذ عملياته العسكرية وعادت الحرب إيران هترد على الكيان والحرب هتستمر ومضيق هرمز هيغلق أكتر وأكتر، وإغلاق مضيق باب المندب مع اليمنيين جاي في السكة، والتصريحات اللي خرجت النهاردة من الأمين العام في جنوب لبنان بتقول إنه ممكن يدخل تاني في الإسناد. فعلشان كده ترامب فاهم كويس جدا إنه دخل حرب خسرانة في عملياتها العسكرية ومفاوضات خسرانة بالأربعتاشر بند اللي في صحيفة نيويورك تايمز كمان إيران بتقول إن علينا العودة للأربعتاشر بند والالتزام بالبند الخامس المتعلق بسيطرة إيران على مضيق هرمز. علشان كده يا أخوانا كل وسائل الإعلام الأمريكية بتقول لك ترامب كمل في الحرب خسران الانتخابات، ولو خسر الانتخابات هيرجع ترامب بتاع 2016 خناقات داخلية وحيسيب العالم الخارجي بقى والليلة دي كلها تاني. ترامب كمل حرب وهو خسران، كمل في المفاوضات إيران متمسكة بمضيق هرمز لأنها عرفت أنه أغلى وأثمن وأهم من القنبلة النووية، زي ما قال لك ديمتري ميدفيديف وهو كان رئيس روسيا بيبدل مع بوتين شوية وهو شوية، قال لك إيران أيقنت أنها تمتلك ما هو أهم من القنبلة النووية ألا وهو مضيق هرمز اللي ملوش بديل حتى هذه اللحظة.
8: نحن معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضرتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله عبدالله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: القوات المسلحة توسع نطاق الحظر البحري على العدو السعودي باستهداف سفينتي دايزي ووفاء. عضو السياسي الأعلى دكتور بن حبتور وعلماء اليمن يؤكدون كسر الالتفاف السعودي. مصرع وإصابة جنود صهاينة بعبوة ناسفة جنوبي لبنان ردا على خروقات العدو واستشهاد مواطن في تبنين. الخارجية الإيرانية تؤكد صياغة بيان مشترك مع عمان بشأن هرمز وتشدد على رهن فتحه بالالتزام الأمريكي. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: أعلنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده استهداف سفينة دايزي النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي وإصابتها بدقة وإجبارها على العودة، وذلك عقب ساعات من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية بصواريخ باليستية شمالي البحر الأحمر قبالة ينبع، مؤكدة أن العمليات تأتي تنفيذا لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وليصل إجمالي السفن النفطية السعودية المستهدفة إلى 8 سفن والممنوعة والمجبرة على التراجع في البحرين الأحمر والعربي إلى 29 سفينة، مشددة على استمرار وتصاعد عملياتها لإغلاق جميع المنافذ ورصد كافة التحركات البحرية السعودية. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. في الصدد ذاته أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن العملية النوعية شمال ينبع تعكس تطورا لافتا في معادلة المواجهة، وتثبت أن الرهان على تغيير مسارات السفن أو البحث عن بدائل جغرافية التفافية لم يعد مجديا إطلاقا أمام الأذرع الطويلة للقوات المسلحة اليمنية، مشددا على أن استمرار التصعيد هو نتيجة مباشرة لاستمرار العدوان والحصار، وأن الطريق الأقصر والأضمن لسلامة الملاحة يبدأ بإنهاء أسباب الأزمة وتداعياتها المعيشية لا بمحاولات الالتفاف عليها. وفي السياق المؤسسي، باركت هيئة رئاسة مجلس الشورى برئاسة محمد العيدروس العمليات البحرية للقوات المسلحة لردع محاولات الالتفاف على الحظر الملاحي، كما استعرضت هيئة المجلس المصفوفة التنفيذية لموجهات القيادة للعام 1447 هجرية لتطوير الأداء المؤسسي، ووقفت أمام التحضيرات الخاصة والنزول الميداني الواسع للتحشيد والمشاركة الفاعلة في إحياء الفعاليات المركزية والولائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. بدورهم أعلن علماء اليمن في بيان مؤتمرهم السنوي للعام 1448 للهجرة بصنعاء التأييد المطلق لقرارات القيادة الثورية والسياسية في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كحق إسلامي ومشروع لرد العدوان، داعين النظام السعودي لاستخلاص العبر من هزائم تحالفاته السابقة وفك الحصار، ومتوجهين بالدعوة لجميع الدول لتوجيه أي حلف
لنصرة الأقصى وغزة، مع التأكيد على حرمة وجود وتسهيل القواعد الأمريكية والأجنبية فوق الأراضي العربية ومجابهتها بكل الوسائل المشروعة. من جهتها، جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على أن معادلة الحصار بالحصار ترسخت كأمر واقع لا يمكن القفز عليه، موضحة أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كافة الخيارات لانتزاع الحقوق المشروعة، ومحذرة النظام السعودي من أن محاولات امتصاص الصدمة أو الهروب إلى الأمام ستقابل بتصعيد شامل لن يتحمل تبعاته، وأن طريق السلام واضح وآمن العواقب ويكمن في رفع الحصار والعدوان. أصيب 8 مواطنين فلسطينيين واعتدي على صحفيين خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، رافقه إخلاء طواقم الهلال الأحمر لخمس حالات مرضية. وفي انتهاكات متواصلة بالضفة الغربية، سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم وإخلاء منشآت ومساكن بقرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوبي الخليل، بالتزامن مع الاستيلاء على 3 منازل في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. وفي ردود الفعل، أكد القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش أن التصعيد الصهيوني بالقدس واستهداف الأقصى وهدم المنازل لن يكسر صمود المقدسيين أمام مخططات التهويد والتهجير، داعيا أبناء الشعب والأمة إلى التواجد والرباط ودعم ثبات أهل القدس. وفي الأراضي اللبنانية، وفي إطار خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، شن طيران العدو الإسرائيلي غارة استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين بجروح. وردا على الاعتداءات الصهيونية، اعترف إعلام العدو بمصرع جنديين من اللواء 55 وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ كان يسيطر عليه جيش الاحتلال جنوبي لبنان. الخبر الأخير، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دخول البيان المشترك بين طهران ومسقط بشأن تفاهمات مضيق هرمز مرحلة الصياغة النهائية، دخوله مرحلة الصياغة النهائية لتحديد مسار آمن للملاحة، مشددا على أن التفاهم العماني الإيراني لا يعني أمان المضيق بالكامل في ظل استمرار الحصار والتهديدات الأمريكية والصهيونية. في السياق ذاته، شدد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي ومصدر مفاوض مطلع على أن ترتيبات مضيق هرمز محصورة ثنائيا بين إيران وسلطنة عمان ورفض أي تدخل أجنبي، مؤكدين أن فتح المضيق والانتقال للمرحلة التالية مرهونان بالتنفيذ الفعلي والملموس لالتزامات واشنطن وإنهاء العدوان، لافتين إلى أن الرسائل الأمريكية بشأن الالتزام بمذكرة إسلام أباد لا تزال قيد الدراسة والتحقق. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قوتنا المسلحة بفضل من الله توسع نطاق الحظر البحري على العدو السعودي باستهداف سفينتي دايزي ووفاء،
عضو السياسي الأعلى دكتور بن حبتور وعلماء اليمن يؤكدون كسر الالتفاف السعودي مصرع وإصابة جنود صهاينة بعبوة ناسفة جنوب لبنان ردا على خروقات العدو واستشهاد مواطن في تبنين. الخارجية الإيرانية تؤكد صياغة بيان مشترك مع عمان بشأن هرمز وتشدد على رهن فتحه بالالتزام الأمريكي. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وعلى مدى 10 دقائق وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء زميل المهندس أيمن محمد الشرفي، وهي التحية من طاقمنا المناوب الزميل أحمد عامر، ومن كل الزملاء مجيد المشامي، محمد الوشلي، وأيضا إخراجا إذاعيا الزميل نيازي الرازحي. هذا عبد الله الحيفي يحيي.

غير غريب على أحفاد الأنصار الذين نصروا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وآووا رسول الله والمهاجرين معه في صدر الإسلام، وحملوا راية الإسلام، وجاهدوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فسماهم الله في كتابه بالأنصار. أحفاد الأنصار هم اليوم يتحركون كأنصار كما كان آباؤهم أجدادهم، يحملون الراية، راية الإسلام، يسيرون في إطار الاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: واجهنا العدوان صمدنا طاولنا كل الأخطار وكسرنا قرن الشيطان وصنعنا للناس.
1: اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك، وصل على محمد وآل محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد وآله كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد وآله كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرشت به الكروب، وصل على محمد وآل محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد وآل محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود، وعلى آله الطاهرين أولي المكارم والجود. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، كل أربعاء نطل عليكم في الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

هذا البرنامج الذي يأتيكم كل أربعاء من إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية برعاية جهادية للمجاهد مع الله. المفتتح كالمعتاد بما يميزنا به رغم انشغاله الأستاذ حسن الهادي بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة آيات من سورة الواقعة.

0: عهد الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشكل مختصر نأتي إلى ملزمة آيات من سورة الواقعة لنذكر أبرز ما جاء فيها. وآيات من سورة الواقعة هي محاضرة ألقاها السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. فعلى ضوء آيات من سورة الواقعة تحدث حديثا مهما جدا، هنا نذكر أبرز ما فيه، وذلك لا يعني أن ما سنقوله خلاصة كاملة للملزمة، إنما من أبرز ما جاء فيها ومهم جدا لمن أراد أن يستفيد من هدى الله وأن يستوعب ما قدمه الشهيد القائد، ذلك الكلام الذي هو من هدي القرآن الكريم الذي به بنيت أمة قرآنية اليوم تقف في وجه أكابر مجرمي هذا العالم، في وجه أمريكا وفي وجه إسرائيل. إن الموقف تجاه قضية فلسطين، الموقف الإنساني والموقف القوي تجاه أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وقوى الشر ثلاثي الشر، صنعته ثقافة القرآن، قوة الإيمان، ثقافة الجهاد والاستشهاد. فمهم جدا خصوصا في هذه المرحلة أن يكون هناك عودة إلى القرآن الكريم وإلى دروس من هدي القرآن الكريم، إلى ما يقدمه الأعلام من آل بيت رسول الله من هدي القرآن، من ثقافة قرآنية لو تثقفت بها الأمة لكانت أعظم ثقافة وأكثر إنجازا وأسمى روحا وأزكى وأطهر نفوسا، أكثر إنجاز من أي أمة أخرى وأقوى، لأن القرآن حق، ولأن ثقافة القرآن حق، والقرآن وثقافته تجعل منطق الإنسان كله أو منطق الإنسان كله قوة، نظرته ثاقبة، فهمه للأحداث عميق، وهكذا. بداية في ملزمة آيات من سورة الواقعة قال معرفا للواقعة: الواقعة هي القيامة خافضة رافعة تخفض ناسا وترفع ناسا، ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين وكبارا من العاصين لله متجاوزين لحدوده، تخفضهم فيصيرون في أحط وإلى أحط مستوى، وأيضا رافعة للمؤمنين. أيضا من الأشياء التي جاءت في هذه الملزمة أن التكبر والتجبر لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بل بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقة، بموقفه، بعناده، بإصراره، لأن الإنسان عندما يعاند الحق، عندما يعاند آيات الله، عندما تتلى عليه يعتبر مستكبرا، لأنك لا تقف في موقف عناد للحق إلا وأنت في نفس الوقت تحمل مشاعر استكبار وعلو وعتو. إذن في القيامة يخفض ناس ممن كانوا في الدنيا متجبرين من العاصين لله، وترفع المؤمنين. التكبر والتجبر لا يعني مثلا تنظر إلى فرعون وتنظر إلى النمرود وتنظر إلى أمثالهم وأشكالهم أنهم هم المتكبرون والمتجبرون فقط، بل بعض المتجبرين يكونون فقراء، إنسان عادي لكن متجبر بمنطقة، بموقفه، بعناده، بإصراره. الإنسان أصلا لا يقف موقف عناد للحق كيفما كانت وضعيته إلا وهو في نفس الوقت يحمل مشاعر استكبار وعلو وعتو. فيجب أن يفهم الناس جميعا هذا الأمر لكي لا يكون الإنسان من المستكبرين الذين تخفضهم الواقعة. أيضا قال الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه في الدنيا قد تكون فترة قصيرة، مهما رأيت نفسك رفيعا ورأيت الناس يرونك رفيعا فهي فترة قصيرة، هي عمرك في الدنيا، وعمر الدنيا بكله محدود، كما كنت، كما عشت في هذه الحياة ستنتهي هذه الحياة وترحل. فالذي يفكر في أن يكون رفيعا وذا مقام رفيع في الدنيا، فالرفعة في هذه الدنيا زائلة زائلة، وأيضا لا قيمة لها مقابل أن يكون الإنسان خاسرا يوم القيامة. القضية التي يجب أن يحرص الإنسان مهما عانى، مهما تعب، مهما لقي من مشاكل من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو آمن فيها، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، فيكون راضيا عن نفسه، ويكون ممن ترفعهم القيامة. أيضا مما ذكره في آيات من سورة الواقعة ما قاله بشأن التقسيم في يوم القيامة، أن الناس في يوم القيامة سيكونون إجمالا ثلاثة أصناف، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. إذن في القيامة يكون الناس ثلاثة أصناف، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، وأيضا السابقون. والسابقون هم من يحوزون على أجر عظيم وعلى مقام عال، لأنهم كانوا من يبادرون، والمبادرة في حد ذاتها هي تكشف عن أنهم في نفوسهم يعيشون حالة التقوى لله سبحانه وتعالى، حالة التقوى، أي هو دائما يقظ، دائما يستشعر المسؤولية، دائما يفكر في ما هو العمل الذي يقربنا إلى الله، فإما أن ينطلق منه العمل أو سيكون سريع الاستجابة لأي عمل يطلب منه، يكون من الأوائل. هؤلاء السابقون نفوس رفيعة سباقة، تفكر في أن ترضي الله وتبادر إلى كل عمل فيه لله رضا، فإما أن ينطلق العمل منها أو ستكون هي سريعة الاستجابة لأي عمل فيه لله رضا. بعد الحديث عن هذا، كان مما تحدث عنه وذكره ركز عليه مسألة أن في القرآن الكريم الله قدم جهنم، أن الله في القرآن الكريم قدم جهنم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، مغلقة لها أبواب، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فمهم جدا أن يفهم الإنسان هذا، وهذا مما قدمه الشهيد القائد في دروس متعددة ذكره، أن جهنم من يدخلها لن يخرج منها أبدا، يدخل إلى جهنم لن يخرج، لأن الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، خالدا فيها، وأكد مسألة الخلود. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مستحقا لجهنم، لا يعصي الله، لا يفرط، لا يقصر، لا يهمل، لا يدخل في معاص إلا وقد أحاطت به خطيئته، إلا وقد خبثت نفسيته، إلا وقد أصبح مجرما. ولذلك يقول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، صاحب النفس الخبيثة المجرمة لو خرج من النار لعاد إلى معاصيه وتقصيره وتفريطه. ولذلك من يكتسبون الخطايا ثم تحيط بهم أو التفريط فيسقط في قعر جهنم، من دخل جهنم لن يخرج منها أبدا. والله تعالى رد على اليهود الذين يقولون بأنهم سيخرجون، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، لكن الله توعد من يدخل، من يخالف أوامره وتوجيهاته ويفرط ويقصر أن يعاقب، ومن دخل جهنم فهم خالدين فيها أبدا، فهو خالدا فيها أبدا. وهذه قضية أكد عليها القرآن الكريم. أيضا في آيات من سورة الواقعة من ما قدمه رضوان الله عليه، أن من رحمة الله الواسعة بعباده أن هذا العذاب الشديد، نار جهنم التي من دخلها لن يخرج منها، يسهل للناس إمكانية أن ينجوا منه، من هذا العذاب ومن جهنم، ولو بأعمال بسيطة، كما قال رسول الله اتقوا النار ولو بشق تمرة. أيضا أكد أن الإنسان عندما يقدم على الله وهو مجرم وهو مقصر سيرى نفسه مستحقا لجهنم. كذلك قال في إطار الحديث عن جهنم وخطورة جهنم، يقول من يخذل أولاده، يخذل أباه، يخذل أخاه عن العمل في سبيل الله على أساس أنه شفيق عليهم، سيحاول لو يمكن أن يقبل منه يوم القيامة أن يقدمهم لجهنم فدية مقابل أن يسلم. جهنم قدمت في القرآن الكريم كأشد عذاب، نار كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام وتحدث عن ذلك الشهيد القائد في ظلال دعاء مكارم الأخلاق، قال بأن جهنم هي أشد عذاب، وأكد على الموضوع كما أكد القرآن، نار تغلظ الله بها على من عصاه وتوعد بها من صدف عن رضاه. فالإنسان الذي يشفق بنفسه يجب أن ينطلق في كل الأعمال التي تنجيه من نار جهنم. وأيضا من يقدم نفسه حريصا عليك مهتما بأمرك وهو يعمل على أن يخذلك وأن يثبطك عن الأعمال التي فيها لله رضا ومن خلالها تحصل على النجاة من جهنم، من يقدم نفسه لطيفا ورحيما بك في يوم القيامة سيتمنى لو يقدمك لجهنم مقابل أن يسلم، سواء كان ابنك أو كان أباك أبوك أو كان أخوك أو غير ذلك. من يخذل أولاده، يخذل أباه، يخذل أخاه عن العمل في سبيل الله على أساس أنه شفيق عليهم، سيحاول لو يمكن أن يقبل منه يوم القيامة أن يقدمهم لجهنم فدية مقابل أن يسلم. أيضا إذا كان الأب صالحا وابنه صالحا وأولاده وزوجته فإنهم سيرفعون إلى مقامه تكريما للأب، كما قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في إطار الحديث عن السابقين قال رضوان الله عليه السابقون لا يكون منطقهم المنطق الذي هو سائد بيننا خلا يعقب، يعني يريد أن يبقى الأخير في أي عمل وينتظر من الناس أن يبادروا وأن يعملوا وأن يسارعوا وهو آخر من يستجيب، آخر من يتفاعل، آخر من يذهب، آخر من ينفق، آخر من يجاهد. هذه هي روح تتنافى مع روح السبق. السباقون مبادرون إلى كل الأعمال التي فيها لله رضا، ولو كان السبق يؤدي إلى أن يعاني الإنسان في معظم الأعمال في بدايتها. من يريد أن يبقى أخيرا، هذه الروحية تتنافى مع روح السبق وهي تجرجر الواحد إلى أن يكون من أصحاب الشمال، يتخاذل لا يريد أن يكون سباقا في الأعمال، ثم لا ينتبه إلا وقد ترك الأعمال التي فيها لله رضا. وإذا ترك الأعمال التي فيها لله رضا فأين سيتجه؟ هل سيبقى في الحياة فارغا من دون عمل؟ أبدا، سيتجه إلى الأعمال التي تغضب الله وتسخطه. في ملزمة آيات من سورة الواقعة من ضمن ما أكد عليه فيها ومهم جدا أن القرب من الله هو النعمة العظيمة، هو الدرجة العالية، هو المقام الذي يجب على الإنسان أن يسعى من أجل أن يحصل على نسبة منه، نسبة ولو نسبة بسيطة من القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا ستحصل على القرب بمبادرتك، بمسارعتك، بسبقك إلى الأعمال التي ترضي الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أيضا إذا كنت تحس بأنك تحس بشرف لأنك مقرب من فلان، تحس برفعة لأنك مقرب من فلان في الدنيا، فالشرف العظيم والرفعة العظيمة الحقيقية هي عندما تحظى بالقرب من الله، لأنه أعلى من كل من تفكر في القرب منهم، هو أعظم من كل من تفكر أن تكون قريبا منه. كما أن فكرة التقرب لاغية أساسا من أصلها بعيدا عن الله، لأنه يعني المطلوب منك أن تعمل على أن تكون قريبا من الله بسبقك، بمبادرتك، بحرصك على رضوان الله. وفكرة التقرب من غير الله لاغية أساسا من أصلها، لأنه إما أن يكون تقربا بباطل، تقربا من إنسان على باطل، تعمل أعمال باطلة لكي تتقرب بها من إنسان، وهو إنسان على باطل، هذه كلها وبال عليك. أو أن تكون في اتجاه صحيح أنت ومن تفكر أن تتقرب منه، فعندما تنطلق في الأعمال الصالحة لتتقرب منه فأنت مرائي، تعمل أعمال صالحة لتتقرب من شخص مؤمن، لكن هذه لاغية أيضا، لأن الأعمال الصالحة ستتحول إلى رياء وتبطل قيمتها. القرب الذي يجب أن تبحث عنه هو القرب من الله سبحانه وتعالى. في سلم الباطل ولأغراض باطلة ولأهداف باطلة يعتبر التقرب جريمة كله، وفي الاتجاه الآخر اتجاه الحق نفس الشيء يعتبر جريمة، لأنه سيطلع كله رياء. ففكرة أن تتقرب من الأشخاص سواء أشخاص على باطل بأعمال باطلة هذا لاغ ووبال عليك، أو تتقرب من أشخاص مؤمنين على حق بأعمال حق، هذه أيضا تفقد الأعمال قيمتها، تفقد الأعمال قيمتها وتصبح الأعمال رياء، والرياء غير مقبول ويبطل ويحبط أجر العمل وقيمة العمل. هذا أبرز ما جاء في آيات من سورة الواقعة، مع ضرورة أهمية أن يعود الناس جميعا إلى مثل هذه الملزمة وإلى غيرها لقراءتها بشكل أكبر وتفهمها بشكل أوسع. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يهتدي بكتابه، ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله تعالى الرحمة والخلود والمجد لشهداء شعب فلسطين والشفاء لجرحاهم والفرج العاجل عن الأسرى. نسأل الله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج العاجل عن الأسرى، والرحمة والخلود والمجد لكل شهداء المجاهدين الأحرار في كل ميادين الجهاد ضد أعداء الله، والفرج عن كل الأسرى والشفاء لكل الجرحى. وبإذن الله تعالى يعجل الله بفرج قريب وفتح موعود، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: حرام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء رغم انشغاله بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. والتحية من طاقم المجاهد، إخراجا إذاعيا نياز الرازحي. التحية من كل الزملاء، دكتورة عريب أبو صالحة فلسطين المحتلة، محمد عبد الكريم الوشلي، والدتنا المحسنة أم طه، بروحية شهيد إذاعة صنعاء يمن الصمود الشهيد معمر حسين الحاضر رضوان الله عليه، وبروحية شهيد الثبات المدر محمد عبد الله الحيفي، الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. هذا البرنامج يأتيكم كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية الم

0: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
1: البيان الأخير لقواتنا المسلحة يمثل نقلة تصعيدية بمنع عبور ناقلات النفط السعودية شمالا وجنوبا، بل إنه قد يمتد التصعيد إلى استهداف منشآت التصدير إذا استمر تجاهل الحقوق اليمنية. والصميل قالوا خرج من الجنة هما. الصميل خرج من اليمن، شاء من شاء وأبى من أبى.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هذا بيان قواتنا المسلحة. كان صباحا، ومن صباح الصبح يا فتاح في شمالي البحر الأحمر. ثم جاء بيان لقواتنا المسلحة مساء. المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع قال: تمكنت قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله. قبل ساعتين البيان، وما هو بيان مصور، وإنما كان على حسابه الرسمي في منصة إكس، وحسابه أيضا في التليجرام. ما جاء عن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة دايزي النفطية السعودية قبل ساعتين بفضل من الله. سفينة نفطية للعدو السعودي في خليج عدن من الشمال إلى الجنوب. ما عاد يحتاج يطلع بيان مثل فاز وكذا، لأنه البيان حق الصبح كان فيه التطور لعمليات قواتنا المسلحة ومهد لهذا البيان الذي كان قبل ساعتين من الآن من استهداف سفينة نفطية للعدو السعودي. أينه؟ في خليج عدن، يعني من الشمال إلى الجنوب، يعني بامتداد البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة. يأتي هذا الاستهداف في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. بل إن قواتنا المسلحة أكدت أنها ترصد بدقة كل تحركات السفن السعودية النفطية، ولن تسمح بمرور أي سفينة سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله، حتى تتم تلبية مطالب شعبنا المحقة ويرفع الحصار عنه. ظهر لكم.

ومن يدري ربما بعد قليل، بعد سويعات، ربما من صباح الصبح يا فتاح، ربما تتجاوز قواتنا المسلحة سفن العدو السعودي في البحر الأحمر، لأن العمليات في تصاعد، العمليات في تصاعد مثل ما جاء في بيان قواتنا المسلحة، ومثل ما تم التعامل قبل ذلك في عمليات إسنادنا لغزة مع العدو الصهيوني والعدو الأمريكي، وكل شيء وارد. وما دام ونحن في معركة الحق واستعادة الحقوق، كل شيء وارد. لا تنسوا دعاءكم للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. ولا ضل من في هداه استنى. وكل ما يتم الإعلان عنه هو في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار، وقد تثبتت هذه المعادلة. اليوم بيانين بفضل من الله، بيانين. بالأمس كان هناك بيان أيضا، استهداف مطار نجران وهدف حساس فيه بفضل من الله. والمواقع العالمية تناقلت هذا الاستهداف، يعني حظر بحري للعدو السعودي مع استمرارية الحظر الجوي. وكما تعودنا قوتنا المسلحة بالمفاجآت، وبتطوير عملياتها الموجعة للعدو أيا كان، فما بالك والعدو السعودي. يعني الوجع سيتسع، سيكبر بفضل من الله، وسنستمر مع قواتنا المسلحة. بس لو يصبر الصوت عندي، بس فقط لا غير، وتصبر إذاعة صنعاء ويهتموا بها ويشتروا لها أجهزة حديثة، لأن احنا عاد احنا جالسين على حق أجهزة على دكيانوس. نشتي تطوير أيضا على مستوى الإعلام الرسمي الإذاعي الحاضر الصامد الثابت. بس من يقرأ العريش خطها

تتسع معادلة الحصار بالحصار من جنوب البحر الأحمر إلى شماله بعدما استهدفت قواتنا المسلحة سفينة نفطية قبالتي ينبع في رسالة حادة جادة تؤكد أن محاولات العدو السعودي نقل مساراته البحرية لن يخرجه من دائرة الردع ولن تمنحه ممرا آمنا ما دام الحصار مفروضا على الشعب اليمني. ونحن في المشهد في صنعاء جاء المؤتمر السنوي لعلماء اليمن ليؤكد مشروعية كسر الحصار والرد على العدوان وثبات اليمن إلى جانب فلسطين ولبنان والعراق وأحرار الأمة وعلى الضفة الأخرى من الإقليم. تتقدم التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، لكن طهران تؤكد أن أمن المضيق لا يفصل عن السلوك الأمريكي وأن فتحه لن يكون مكافأة لواشنطن ما دامت تهدد وتحاصر وتعتدي. وفي خلفية المشهد تتهاوى روايات النصر الأمريكية أمام تقارير تكشف محاولات البنتاغون إخفاء خسائره البشرية والتلاعب بتصنيف القتلى، بما يفضح الفجوة بين خطاب القوة وواقع الاستنزاف الذي تفرضه جبهات المنطقة المتصلة. وفي المشهد في فلسطين يتواصل نزف غزة ويتوسع العدوان في قلنديا، بينما تقف القدس أمام خطر صهيوني متصاعد لا تردعه بيانات قمة عمان. أما جنوب لبنان فيصعد العدو اعتداءاته بالتزامن مع تفاوض شكلي في روما، فيما يثبت الأهالي أن الصمود أقوى من الدمار وأن الميدان هو الذي يكتب المعادلات لا طاولات المساومة.

صنعاء تطوق النفط السعودي من باب المندب إلى ينبع. تصعيد بري وبحري يفرض الحصار على الرياض ويدفعها لطلب التهدئة. ونحن نواكب ما تحققه وتنجزه قواتنا المسلحة بفضل من الله وعونه، ونحن في معركة استعادة الحقوق والثروات المنهوبة. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. دخلت العمليات اليمنية ضد العدو السعودي أسبوعها الثالث بزخم عسكري متصاعد في تطور يؤكد انتقال صنعاء من مرحلة التحذير ومنع السفن إلى فرض حصار بحري فعلي يمتد من باب المندب جنوبا إلى شمال البحر الأحمر قبالة ينبع، بالتوازي مع توسيع بنك الأهداف داخل العمق السعودي. وبدأت قواتنا المسلحة تنفيذ قرار حظر الملاحة للعدو السعودي في 22 من يوليو الماضي ردا على استمرار الحصار المفروض على بلادنا اليمن، ورفض الرياض فتح المطارات والموانئ وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والمعيشية. اقتصرت المرحلة الأولى على منع السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية وإجبارها على التراجع وتغيير مساراتها قبل أن تنتهي.

دشنت صنعاء مرحلة جديدة من التصعيد. باستهداف الرادار الرئيسي في مطار نجران بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف السفينة النفطية السعودية وفاء بعدد من الصواريخ البالستية شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع. قواتنا المسلحة أكدت في البيان أن إصابة السفينة كانت دقيقة، وأن العملية جاءت في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومنع الرياض من الالتفاف على القرار اليمني عبر تحويل ناقلاتها إلى شمال البحر الأحمر. وباستهداف سفينة وفاء ارتفع إجمالي السفن النفطية السعودية التي طالتها العمليات اليمنية منذ بدء الحظر إلى 8 سفن، فيما بلغ عدد السفن التي منعت وأجبرت على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. طبعا قبل بيان المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع قبل ساعتين من الآن، ما قد تخرج الحزب في هذه الحصيلة. ويمثل نقل العمليات إلى شمال البحر الأحمر تحولا استراتيجيا مهما، إذ كانت السعودية تراهن على تحويل مسارات ناقلاتها بعيدا عن باب المندب وإرسالها شمالا نحو قناة السويس والبحر المتوسط، أو نقل النفط إلى الموانئ المصرية على البحر الأحمر وضخه عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء سيدي كرير. سيدي منصور يا بابا، سلام عليك يا بابا. قال لك سيدي كرير، سيدي كرايك. خطوط أنابيب من ينبع السعودية إلى أم الدنيا مصر، المزغان واحدة. غير أن وصول الصواريخ اليمنية إلى السفن قبالة ينبع نسف هذه البدائل، وأثبت أن شمال البحر الأحمر لم يعد منطقة آمنة للملاحة السعودية، وأن صنعاء أصبحت قادرة بفضل من الله وعونه وتأييده على مراقبة واستهداف الناقلات في المسارات التي تحاول الرياض استخدامها للهروب من الحظر. حنجيبك يعني حنجيبك. ويعني هذا التطور أن قواتنا المسلحة بفضل من الله وتأييده قد أحكمت الضغط على بوابتي البحر الأحمر، وحولت الممر البحري الممتد من باب المندب إلى قناة السويس إلى ساحة عمليات يمكن أن تطال السفن المرتبطة بالعدو السعودي في أي وقت، كما تكشف سرعة الانتقال بين مراحل التصعيد أن بنك الأهداف اليمني لا يقتصر على السفن النفطية، بل يشمل المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية داخل العمق السعودي. في هذا السياق نفذت قواتنا المسلحة عملية دقيقة بطائرة مسيرة استهدفت هدفا حساسا داخل مطار نجران، ردا على خروقات الطيران المسير للعدو السعودي لأجوائنا اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر إقليمي أن الضربة ألحقت أضرارا بالغة بالرادار الرئيسي للمطار، وأثرت على سير العمليات التشغيلية في مطار نجران، في حين لم تصدر الرياض بيانا رسميا يكشف حجم الخسائر. المشكلة ما عدوش آح ولا داخل،

آه والفرنسي يكشف، آه والعدو الصهيوني يخرج المخبأ، آه الوجع عند السعودي والعدو الأمريكي يكشف المستور. وببجاحة وكأنه يقول لحليفه السعودي: قع رجال. صباحا متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد في البيان أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب، في رسالة تثبت أن مرحلة الاعتداء السعودي من دون تحمل تبعات مباشرة انتهت، وأن أي خرق للسيادة اليمنية سيقابل بضربة داخل الأراضي السعودية. تزامن التصعيد العسكري مع تراجع حركة السفن المرتبطة بالسعودية عبر باب المندب إلى أدنى مستوى مسجل وفق شركة ويندوارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية، ما يؤكد أن الحظر اليمني تحول إلى واقع عملي مؤثر في ملاحة العدو السعودي. وأجبرت العمليات عددا من الناقلات على تغيير مساراتها واتخاذ طرق أطول وأكثر كلفة، بما يرفع نفقات الوقود والتأمين والتشغيل ويهدد تدفقات النفط السعودي إلى الأسواق العالمية. وتكشف هذه النتائج أن صنعاء لا تحتاج إلى استهداف كل سفينة سعودية، إذ يكفي إثبات قدرتها على الوصول إلى الناقلات في الجنوب والشمال حتى تدفع الشركات الملاحية وشركات التأمين إلى تجنب المرور وتحميل الرياض كلفة اقتصادية متصاعدة. أمام هذا الواقع كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، كشفت أن السعودية بدأت البحث عن مخرج قالوا دبلوماسي لاحتواء المواجهة مع صنعاء، وأجرت محادثات بوساطة عمانية بهدف إعادة فتح المسار التفاوضي. الوكالة الأمريكية أفادت أن مسؤولين أمريكيين أوصوا الرياض بعدم توسيع نطاق العمليات العسكرية خشية أن يودي الرد اليمني إلى اضطرابات أوسع في أسواق النفط العالمية وتعريض منشآت الطاقة والممرات البحرية لمزيد من الهجمات. يقول لك تفاوض، يقول لك فتح باب دبلوماسي. هذا الأمريكي هو معتاد على متعود على الكذب، وبيمني حليفة المخفقن السعودي الذي ما بتعض ولا بيراجع الدروس ولا رضي يعقل. وكالة بلومبرغ الأمريكية تقول إن التوصيات الأمريكية تشير إلى أن واشنطن أدركت أن استمرار التصعيد السعودي لن يبقى محصورا في اليمن، بل سينعكس على أمن الطاقة العالمي ويضاعف المخاطر المحيطة بصادرات النفط والملاحة في البحر الأحمر. كما تعكس المحادثات السعودية محاولة لامتصاص الضغط الذي فرضته صنعاء بعد نجاحها في نقل المواجهة من الموانئ والمطارات اليمنية المحاصرة إلى السفن والمنشآت والمطارات السعودية. ومشوا هذا الكلام، أنا إيش أقول لكم، ما هو الكائن، ما هو الحاصل. ورغم التحرك الدبلوماسي لم يتضح ما إذا كانت الرياض مستعدة للاستجابة للمطالب اليمنية، في مقدمتها فتح مطار صنعاء والموانئ
وصرف المرتبات وتنفيذ خارطة الطريق ودفع التعويضات وإنهاء العدوان والحصار بصورة كاملة. عطر ضخ السعودية، يا بذا الوجه ولا بغيره. وزارة الخارجية كانت قد أكدت أن قرار الحظر لم يتخذ إلا بعد استنفاذ جميع الخيارات السياسية والدبلوماسية لانتزاع حقوق الشعب اليمني، وأن معادلة الحصار بالحصار ترسخت كأمر واقع لا يمكن القفز عليه. وزارة الخارجية حذرت أيضا من أن هروب النظام السعودي إلى الأمام سيقابل بتصعيد شامل لن يتمكن من تحمل تبعاته، مشددة على أن أي محاولة للالتفاف على المطالب اليمنية أو توسيع المواجهة ستقابل بخيارات أشد وأوسع. وزارة الخارجية أكدت أيضا أن محاولة الرياض امتصاص صدمة الحظر البحري باءت بالفشل، وأن النظام السعودي بات يواجه نتائج السياسات التي انتهجها طوال سنوات العدوان والحصار، وأوضحت أن طريق السلام لا يزال واضحا وغير مكلف، يتمثل في رفع الحصار وإنهاء العدوان وتنفيذ الاستحقاقات الإنسانية واحترام سيادة اليمن واستقلال قراره. التحليلات والقراءات تقول أن التطورات تكشف أن صنعاء انتقلت من موقع الدفاع إلى إدارة التصعيد والتحكم بمستواه ومسرحه، فلم تعد العمليات مقتصرة على جنوب البحر الأحمر بل امتدت إلى شماله بالتزامن مع ضرب أهداف حساسة داخل العمق السعودي، كما أثبتت العملية ضد سفينة وفاء حق الصبح. ما قد جاش خبر هذا التحليل قبل ما يجي خبر السفينة وبيان لقواتنا المسلحة، مكتوب منشور على الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع قبل ساعتين من الآن، سفينة أخرى في خليج عدن. الصبيح سفينة في الشمال أمام ينبع شمال البحر الأحمر، والليل سفينة في خليج عدن جنوب البحر الأحمر. التحليلات تقول إن العملية ضد سفينة وفاء حق الصبح أثبتت أن محاولة تحويل الناقلات إلى ينبع أو قناة السويس لن توفر لها الحماية، وأن جميع المنافذ التي تستخدمها الرياض لتصدير النفط يمكن أن تدخل ضمن نطاق العمليات اليمنية. في المحصلة صنعاء فرضت على السعودية معادلة استراتيجية جديدة تقوم على أن استمرار حصار اليمن سيقابله حصار للملاحة والنفط السعودي، وأن أي تصعيد جوي أو بحري سيقابله رد مماثل داخل العمق السعودي. وبذلك أصبحت الرياض أمام خيارين واضحين: الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وفتح المطارات والموانئ وتنفيذ استحقاقات السلام، أو مواجهة تصعيد بري وبحري أوسع. يغلق أمام العدو السعودي يغلق أمامه المنافذ ويضاعف خسائرها الأمنية والاقتصادية، هذا من بعد بيان قواتنا المسلحة الصبيح، ومع ربط هذا التحليل وهذا التقرير إلى تحليل
يواكب بيان قواتنا المسلحة قبل ساعتين وشوية من الآن.

عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور صرح بالقول استهداف سفينة سعودية شمال ينبع تطور في معادلة المواجهة البحرية. العملية الأخيرة تؤكد أن الرهان على تغيير مسارات السفن أو التفاف على إجراءات اليمن المعلنة لم يعد مجديا على الإطلاق. تجيك هذا تجيك هذاك تسر هنا تسر هناك. رجال ربي في قواتنا المسلحة با يستهدفوك وبا يوصلوا لك بقوة الله، يعني ما بيجمع السعودي أي حيلة. بعدها جت الغوائر. الهيئة البحرية البريطانية للملاحة الدولية تقول أنها تلقت بلاغ عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن باليمن، وأن ربان ناقلة نفطية، قالوا ناقلة عقل مش داري نفطية غازية، ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة جنوب شرق عدن.

عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور ما قد كملش يعني كلامه إلا وقد بدأت الغوائر. كان يتكلم عن عملية الصبيح شمال البحر الأحمر أمام ينبع، وقال ما كان يعتقد أنه مخرج آمن أثبتت التطورات الميدانية للقوات المسلحة اليمنية أنه لم يعد كذلك. استهداف السفينة، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، استهداف السفينة شمال ينبع رسالة واضحة بأنه لا يمكن تجاوز معادلة الحصار بالحصار بمسارات بديلة التفافية. المعادلات العسكرية والأمنية تفرض من قبل القوات المسلحة بواقع الميدان لا بحسابات الالتفافات عليه. وخاطب السعودية الدكتور عبد العزيز بن حبتور، قال عليها أن تدرك أن استمرار التصعيد وتوسع نطاقه هو نتيجة مباشرة لاستمرار أسبابه. الطريق الأقصر والأسلم إلى أمن الملاحة السعودية يبدأ بمعالجة جذور الأزمة التي صنعتها السعودية منذ 12 عاما. والله ما تلقى السعودية مثل قيادتنا، مثلا بالسيد القائد العلم الرحيم المؤمن السيد عبد الملك يحفظه الله، ولن تجد في حكمة وإيمان هذا الشعب العظيم مع قواته المسلحة ومجاهدي هذا الشعب وفي كل المناصب والمسؤوليات.

وبدأت التسريبات، منها مصادر أمنية لمجلة لويدز ليست البحرية، هذا متخصصة في الاستخبارات البحرية، سربت وقالت ناقلة وفاء مع السعودة، هو اسماء النسوان بيسموا الناقلات والسفن حقهم، ليلى قال سيلينا قال وفاء، عقبال لما ندق الهنوف

وعنزة عادين أي جايين أسماء باقية حقهم ال حقهم ال الله ما زدر لي ما نسميهن يلا ما علينا. أصلا ما حد يستغرب ناقلة نفطية يسموها ليلى محبة في من ولا يسميها وفاء. المجلة الويد ليست المتخصصة في الاستخبارات البحرية قالت ناقلة وفاء التي ترفع العلم السعودي تعرضت بالفعل

وبعدها بدأت تخرج الغوائر. وكالة رويترز أفادت بتلقي بلاغ عن حادث بحري على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن. الصبيحة ناقلة وفاء قبالة ينبع شمال البحر الأحمر، والليل ناقلة في خليج عدن. في ثاني، تقول وكالة رويترز، في ثاني واقعة من نوعها خلال أقل من 24 ساعة. باقي يقولوا يدوب مرت علي ما عبه. وكالة رويترز نقلت عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ربان إحدى السفن أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مسافة قريبة جدا من السفينة أثناء إبحارها في المياه المقابلة للسواحل اليمنية.

طبعا وكالة رويترز قالت لم تكشف الجهات البحرية حتى الآن طبيعة الانفجار أو حجم الأضرار المحتملة، كما لم تحدد الجهة المسؤولة عن الحادث في ظل استمرار التحقيقات بحققه وتزايد حالة الحذر بين شركات الملاحة العاملة في المنطقة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بقرار الحظر البحري أو البرمن الذي يشتوي برموه، لأنه أمس كانوا يقولوا ما هو استهداف سفينة هندية ويشتوي يقولوا أن احنا بنشكل خطورة على الملاحة في باب المندب، رغم أن الجميع داري وعارف أن القوات المسلحة اليمنية ما تستهدف إلا الغريم. أول حاجة تحذره، يقول له ها انتبه عيك هذا عطسماج، بعدها يتم الصنج. هم دارين، حتى أنه الأمريكي قال له سعودي، قال له بسار لا تقول أن هناك خطر على لأنه قد فعل تحالف، ودعا أكثر من 50 دولة السعودي وأنهم يجوا للسعودية يوقعوا من أجل حماية الملاحة الدولية، قالوا في باب المندب والبحر الأحمر. بعد 14 دولة من أكثر من 50 دولة تعدتهم السعودية، ما فيهم الأمريكي والبريطاني والصهيوني. الأمريكي قال ما أدمكنونش من هذا الخبيرات، أنا حانب في مضيق هرمز، أنا معي مشاكل ما أناش فاضي لك، بيقول السعودي. البريطاني والكل قال احنا موجودي، بس معروف أنه اليمني ما يستهدف إلا الغريب، أنتم حاصر الله، هو بيقول لك الحصار بالحصار، فك وأنا فك. قد البريطاني بيقول فك وأنا فك فضل من الله. المهم العالم كله مراعي لمتحدث قواتنا المسلحة، نزل لهم منشور العميد يحيى سريع على منصة إكس، قال لهم تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف سفينة دايزي النفطية السعودية. تطور حتى في الاستخبارات لقواتنا المسلحة بفضل من الله. سنتين ولا غلط، عندما كان الحظر الملاحي على العدو الصهيوني، عملية سناد غزة، والأمريكي ولا غلط بفضل من الله، ومعها البريطاني وإسبيتس أوروبا من طرفها للطرف، كلهم قد حسوا بالحماء وحاملات الطائرات والفضل.

رايح وكسر ناموس الأمريكي في البحر الأحمر ورجع. حاملة الطائرة انعطفت لو ما كسرين أحقاوها ونكعين الطائرة من فوقها وفحت ترامب. ونتنياهو قال لك يا تركنا سعال يا دومي لو ما قال لا تتركو لا تتركونا منتصف الطريق. أصهاين أخوة من قبل ومن بعد. طلع العميد يحيى سريع قال صاروخ بالستي حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، تم إصابة السفينة وإجبارها على العودة. وأكدت قواتنا المسلحة أنها ترصد بدقة كل تحركات السفن السعودية النفطية ولن تسمح بمرور أي سفينة سواء في جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب شعبنا المحقة ويرفع الحصار عنه. كلام واضح وصريح ومباشر. الثانية، خلال ساعات القوات اليمنية تستهدف ناقلة النفط السعودية دايزي وتجبرها على التراجع في خليج عدن. سفينة النفط السعودية استهدفتها القوات المسلحة اليمنية أثناء إبحارها في خليج عدن بصاروخ بالستي. أكدت القوات المسلحة إصابة السفينة وأكدت أنها أجبرتها على العودة بعد نجاح العملية في تحقيق هدفها. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت في إطار تطبيق قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار التي تربط أمن الملاحة السعودية بإنهاء الحصار المفروض على اليمن، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية ترصد بدقة تحركات السفن النفطية السعودية. يجوا من الشمال، يجوا من الجنوب، يجوا من طالع، يجوا من نازل، يحاولوا يلتفوا، يجوا من هناك من كذا كأها، ما ممنوع يعني ممنوع. وأن العمليات لن تقتصر على ممر بحري واحد، بل ستطال السفن المستهدفة سواء حاولت العبور من جنوب البحر الأحمر أو شماله. هذا إذا ما توسعتش وتطورت وبعدها انقدم بلا حقوها للبحر المتوسط، كل شيء جايز وارد. بيان قواتنا المسلحة شدد أنه لن يتم السماح بمرور أي سفينة سعودية مشمولة بقرار الحظر حتى تلبية مطالب الشعب اليمني المحقة ورفع الحصار عنه. هذا كل ما يؤكد اتساع النطاق العملياتي لتنفيذ الحظر البحري وامتلاك القدرة بفضل من الله لقواتنا المسلحة على ملاحقة ناقلات النفط السعودية عبر مسارات متعددة وإجبارها على وقف رحلاتها أو العودة، بما يرفع الكلفة الاقتصادية لاستمرار الرياض في حصار اليمن.

0: في الصورة كاملة. اليمن يمد طوق الحصار إلى قناة السويس، والعمق السعودي تحت نيران الردع. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. عمليتين، سفينتين، ناقلتين للعدو السعودي في يوم. إن تمر الأمور هكذا وما نوقفش أمامها، أنفصفصها فصفصة. والمجاهد مع الله.
1: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

يا شعبنا الحيدري خليك متفاعل وثبت مع السيد القائد ولا تقلق. احنا على حق امريكا على باطل ولا قلق دام احنا في طريق الحق. حتى ولو كان ميزان القوى مايل لن يهزم الحق مهما الباطل تفوق. بينصر الله دين الله بالحاصل وكل باطل بعون الله بايزهق. احنا علينا نشد العزم ونواصل ونسلم الامر للباري وبهنو ثق ونجسد منهج القران الشامل وبنشاهد عود الله تحقق. نفوسنا غاليه والدين يستاهل والباري يرحمنا انفسنا بنا واشفق. الحمل يثقل على من كان متثاقل ومن مع الله ما يحبط ويتعوض. الله ما يخذل الانسان متخاذل، ما يخذل الانسان جاهد وانطلق وانفق. ما قال ولينصرن الله هو كافل. الباري يصدق حديثه ولا ترم بصدق. حد كان من قبل متوقع ومتخايل ان لمن يدخل اسرائيل في مأزق؟ حد كان متوقع ان الغرب بالكامل يعجز فك الحصار البحري المطبق؟ حد كان يحلم مشاهد في خبر عاجل ميناء ايلات من شعب اليمن مغلق؟ الدعامين من شعب اليمن عاطل، شركات تلغي سفر، رحلات تتعلق، ويجي خليجي يقول لك روحي الهامل اذلف ترى والله ان الجوع دكم دق. قلنا لك الشعب ذي بيدور اشياء كل ذي كان يستورده من الخاخ والمرتق. سحب سفينه جلاكسي ساحب للساحل واحرق مئات السفن بعدها واغرق، وبصوت عالي صرخ بالموت للسافل والمنطقه كلها ما واحده تنطق. وارسل على الصهاينه وابل قفوابل يوم الدول كلها ما رسلت ملصق. وحاملات الطوائر ردها حامل، وبعد ما اخفق نتنياهو ترامب اخفق. ما دخل المساله من كثر ولا اقل، ما دام والله ذي ايد وذي وفق. ما قال لك الله عد اعداد متماثل مع خصومك ولا عسر ولا ضيق، قال لك فقط ما استطعتم. اي شيء فاعل، صميل، بندق، مجنح، طائره، زورق، اهم شيء موقفك في الموقف العادل. خلاص ربي معك لو هم يتفيلك. يربط على قلبك المستبشر الامل ويقذف الرعب في قلب العدو الاحمق. ويمكرون الذي هم مكرهم فاشل ويمكر الله ذي مكره هو الاسبق. خل العواقب على الله انت قد عامل، وذي تدخل وذي خطط وذي نسق. قال لك فلن تقتلوهم، من هو القاتل؟ وما رميت إذ رميت في مرة ما وطلق. ما دام والله لا فاني ولا زايل ما بيحقق عدوه نصله ويعلق. ذي ما قعد مثل حكام العرب قابل بخنق غزة من أصحاب العلم الأزرق. فهم ساوم على حقه ومتنازل والمملكة ماسكة للشعب بالمخنق. حصار بحصار، قصف بقصف متواصل. لازم يذوق العدو من مالنا ذوق. 20 ضربة جزاء يضرب على الفاول. نقطع يده ورجله من قبل ما يسرق. ومن يحاول يشق الصف من داخل وذي خلق لا نشق الرأس حقه شق. وانا مع امثال ابو قاصف ابو فاضل ما يمكن انشق لا يوم السماء تنشق. باذل حياتي ولا بخشى ولا باذل، لو ما بقى مني الا الكف والمرفق. يزحف مؤلل العدو والله او راجل ويحلق الطاغيه ولا فلا حلق. ما دام لي نفس بات بكاعب مقابل جنه ثيابه لا سندس واستبرق. بدعس على لغم وقت الزحف وقاتل ولا تراجع تطير عشار وتمزق. ولا تراجع تطير عشار وتمزق. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: ناطق العدو السعودي وعز الله قدر السامعين. ناطق العدو السعودي قال سنرد بقوة غير مسبوقة على أي ضربات يمنية تستهدف السعودية. في الواقع كانت الدعممة السعودية غير مسبوقة ومحبطة لكل أحذيتها اليمنية.
1: يثبت على نده ويثبت حجازه يراجع أولاده من أبجد
0: وهذا دليل على خطأ التقدير السعودي للواقع على الأرض، بل إنه دليل إفلاس وارتباك في اتخاذ القرار. سيزدادون ارتباكا وإفلاسا في قادم الأيام. وبيننا البحر والبر والجو يا يا يا يا سعودي.
1: القيد يحشر أم تحيا تهتب لتهشتز ولا الدليمان أنت اللاحة للجزازة.
0: نقول لناطق العدو السعودي ما بجح لامنا الوضوح والصراحة والشفافية، سدوها بعودي.

12 سنة وانت بتعقد بنات عباد استهدافا وقتلا وتجويعا وحصارا جائرا. أيها الإبستيني، أيها المجرم الكافر للعدو السعودي، وها هو الرد اليمني الشعبي الحاضر وبقوة، المواكب لعمليات قواتنا المسلحة واستهداف العدو السعودي في البر والجو والبحر. هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله.

في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة. الوجع، الوجع كاين عند السعودي. في الأخبار العاجلة.

رويترز: تباطؤ صادرات النفط الخام السعودية من ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر مع تصاعد العمليات اليمنية. يا قوة الله في الأخبار العاجلة. رويترز: تباطؤ صادرات النفط الخام للسعودية من ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر مع تصاعد العمليات اليمنية. في الأخبار العاجلة: شركة إيرجي إسبكتس تقول تراجع عمليات التحميل في ينبع. بيخرجوا المخبأ. أمس أرامكو بتهنجم واليوم قد ذهب بيخرجوا الفضائح. في العاجل: الرئيس التنفيذي. في الأخبار العاجلة: يا قوة الله، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بيغور: العالم فقد أكثر من ملياري. و600 مليون برميل من النفط. هي البشارات. والوجع السعودي الكائن والحاصل. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: العالم فقد أكثر من 2.6 مليار برميل من النفط. هيا أمس عدنتو قلتو الدنيا فاهنة وبيوزعوا الأرباح شركة أرامكو. البعساسي حقكم البعساس رجال ربي قالوا هيا أصنجه اتكمي يعرفك وهذا

وبيني وبيناك ضربتين في الراس توجع، مضيق هرمز والبحر الأحمر، كان مال الرجع يخرج ويبجه. مشو من بداية العمليات اليمنية هذه الخسائر من قبل هرمز والمندب البحر الأحمر، مش أحلام من الصدق. في العاجل الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، العالم فقد أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إعادة ملء المخزونات ستستغرق نحو 18 شهر بمعدل 2.1 مليون برميل يوميا. وذا أمس قلت والمخازن ملان والأرامكو فاهنة ولا بالشي ولا بمن الخبر خبر. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي. في الأخبار العاجلة، شركة إنرجي إسبكت تقول تراجع عمليات التحميل في ينبع، كثير من الناقلات السعودية تحمل النفط في ينبع مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي. ناقلات أخرى تغير مسارها وتستخدم بوتيرة أكبر، خط أنابيب سميد الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط لتجنب مضيق باب المندب. وخرج بجه الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية معلنا أن العالم فقد أكثر من 2.5 مليار برميل من النفط، وأن إعادة ملء المخزونات سيستغرق نحو 18 شهر بمعدل 2.1 مليون برميل يوميا. يا قوة الله، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وإذا سار هذا النظام السعودي سجل لحق الأمريكي بعده مباشرة والصهيوني، لأنه بيتغذوا من هذا الضرع من البقرة الحلوب. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، والقادم أعظم بقوة الله.

مع استمرارية الحظر الملاحي البحري للعدو السعودي وعمليات قواتنا المسلحة في العمق السعودي وناقلات النفط شمال البحر الأحمر وجنوب شرق خليج عدن، الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء المستشعرين لمسؤوليتهم عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للإنفاق واستشعار المسؤولية والدعم والإسناد والعمل مع الله. عهد الأحرار باقي، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله. أضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، الصادقون مع الله، حيث ولنا مساران. المسار الأول للجهات الخمس بينفقوا مستمعو إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، في المسار الأول للجهات الخمس. من هذا الجهات الخمس؟ للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، القوات الجوية والدفاعات الجوية، سماء اليمن ليست للنزهة، للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس. أضعكم فيما وصلنا، الصادقون مع الله.

0: العزيز نبيل عبد الله الخولاني 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. الحاج علي ناصر المشرقي للقوة الصاروخية 4700 ريال. محمد علي عايض الدولة 4000 ريال للجهات الخمس. إبراهيم صالح صالح الشماخ 29500 ريال للجهات الخمس في المسار الأول، مواكبة لعمليات قواتنا المسلحة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. مستمعو إذاعة صنعاء، إنفاقا وإسمادا للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. أم أحمد صلاح الدين، أم أحمد صلاح الدين للتصنيع العسكري، لسادة المجاهدين في التصنيع العسكري 100 و2000 100 ألف زائد 2500 ريال 102500 ريال للتصنيع العسكري عبر عامر حسن حسين مسعود أبو مقدام العماري للقوة الصاروخية. للقوة الصاروخية أبو مقدام العماري 100 ريال سعودي. يا الله تقبل.
1: من تعدى وجار صواريخ رد ورد بها.
0: عبر مسعود علي علي أبو أمير 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول، لا تذكر الاسم. عبر علي عبد الجليل 2000 ريال للجهات الخمس. عبر أبو أحمد عاطف من أحمد علي حاجب طواف 4000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.
1: من فضله على يدنا المعجزات الكبار.
0: محمد علي عاطف عمران. محمد علي صالح صالح عاطف للجهات الخمس 5000 ريال. أبو دايل من صعدة 9700 ريال للمسارين، المسار الأول للجهات الخمس، المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا. من مجاهد مع الله وليد عبد ناصر القفري دمار مغرب عنس موشك الهجرة للجهات الخمس 2000 ريال. أبو أحمد عبد الكريم المربوع جهادا في سبيل الله للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية 4000 ريال. محمد إبراهيم حسن أشعل 3000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عوض أحمد سليمان درويش للجهات الخمس 2000 ريال. عبر علي محمد علي حسين عبد الله من عبد الله مسعد اليفاعي للقوة الصاروخية 10000 ريال. إسماعيل أحمد محمد للجهات الخمس عبر إسماعيل أحمد محمد جعيبة 4700 ريال للجهات الخمس. عبر صخر دمان محمد المعمري من صالح يحيى عبد الله صالح الجرمي 3000 ريال للجهات الخمس.

عبر عبد الحكيم محمد مصلح أحمد الهروجي من أم وأخت وأبو الشهيد أحمد جبر الهروجي للقوة الصاروخية 5200 ريال بدون ذكر الاسم للقوة الصاروخية 10,000 ريال والغوائر من السعودية. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

الأخبار العاجلة. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يقول العالم فقد أكثر من 2.5 مليار برميل من النفط. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إعادة ملء المخزونات ستستغرق نحو 18 شهرا بمعدل 2.1 مليون برميل يوميا.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء عبر البرنامج الإذاعي في إذاعة صنعاء البرنامج الإذاعي الأول في الإنفاق والدعم والإسناد والإحسان والعمل مع الله. أبو هاشم القاسمي الجريح، أبو هاشم القاسمي، 2000 ريال للقوة الصاروخية تم تسليمها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام. يا الله تقبل. جبريل العمري أرحب، 10,000 ريال للجهات الخمس. عبركم يا عهد الأحرار باقي، و5,000 ريال أوصلها إلى الناس للناس، تم تسليمها للعزيز سند الكمين. عبر نجم الدين ناصر أحمد مصلح عوض من مجاهدي قرية الأقمر، مقر أنوار الهداية ذمار ميفعة عنس، مجاهدي قرية الأقمر، مقر أنوار الهداية ميفعة عنس ذمار، 25,700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. مروان فياض الصرفي، 3,700 ريال للقوة الصاروخية من أحد المجاهدين في الساحل الغربي، 3,000 ريال للجهات الخمس. أبو عطان رماح الريامي إنفاقا في سبيل الله للجهات الخمس، 5,000 ريال. أبو عبد الرحمن عادل محمد يحيى الغباري، 20,000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية. أبو بشير عبد الرزاق عزيز محن بنية الشفاء، 9,700 ريال للجهات الخمس عبر النسيم. أم الشهيد هارون حسين الشامي، أم الشهيد هارون حسين الشامي عبر جلال عبده، 8,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. بدون ذكر الاسم، 5,000 ريال للجهات الخمس من مجاهد في سبيل الله رزقه الله ب30,000 ريال أنفق نصفها للصاروخية، 10,000 ريال و5,000 ريال للطيران المسير اليمني. قال وقع له 15,000 وقع له 30,000 ريال، أنفق نصفها للطيران المسير والقوة الصاروخية ونصفها لبيته سلام الله عليه وأخلف الله عليه بأحسن خلافة، مجاهد في سبيل الله أنس محمد الشهاري. أبو الشهيدين عبد الرحمن يحيى الكبسي، 10,000 ريال في مسار الإحسان عبركم يا عهد الأحرار باقي. أبو زيد الشهاري للمسارين، 15,000 ريال بدون اسم، 4,700 ريال للجهات الخمس. مرشد محمد مرشد الورد، 2,000 ريال للجهات الخمس. أبو جلال القشم، 3,000 ريال للجهات الخمس. محمد أحمد عتيق علي الورقي، 4,700 ريال للقوة الصاروخية

عبر علوي ناصر علوي من مجاهد مع الله وليد عبد الناصر القفري. 2000 ريال للجهات الخمس. عبد الملك زيد السدمي. لا شعار الا شعار الله اكبر. 1000 ريال للجهات الخمس. ولا سعودي بعد اليوم. 1000 ريال لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم ايصالها. عبد السلام محمد نور الدين البحري. 25,000 ريال للقوة الصاروخية والقوات البحرية. عبر وليد علي محمد علي عطيفة. ندى علي. خولان الطيال. بنية أن الله يحفظ السيد القائد العلم والمجاهدين. وبنية الشفاء للجهات الخمس. 2000 ريال. حمود علي محسن دهمش. 5,000 ريال للجهات الخمس. أبو أحمد سامي حيدان. بيت نعم همدان للقوة الصاروخية. 3,000 ريال عبر سامي أحمد عبد الله غالب. أبو أحمد سامي حيدان بيت نعم. 3,000 ريال للقوة الصاروخية. مجموعة من المنفقين ليث شرف الدين للصاروخية وللطيران المسير. 27,700 ريال. أركان بدر أحمد المغني. 3,000 ريال للجهات الخمس. فؤاد علي قائد رسام للقوة الصاروخية. 10,000 ريال. أم المجاهدين من آل الضرافي دمار جدة سليمان. 25,000 ريال للجهات الخمس. أم محمد عبد الخالق الكبسي للقوة الصاروخية. 5,000 ريال منها وزوجها وابنها وبناتها. أم محمد عبد الخالق الكبسي 5,000 ريال للقوة الصاروخية. وأم يحيى المرتضى للقوات البحرية. 5,000 ريال. بدون ذكر الاسم. 5,000 ريال للجهات الخمس. الراجي عفو الله وغفرانه في مسار الإحسان. 20,000 ريال. كما وصلنا إنفاق عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية المحافظة الروضة. عبر أبو محمد الجودة 19,700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. هي من كل من الدكتور عبد الرقيب إصلاحية المحافظة. عبر أبو محمد الجودة الدكتور عبد الرقيب 3,000 ريال. الأستاذ هشام الشرعبي 6,000 ريال. من العم فهد السمين 4,000 ريال. زايد شاص 1,500 ريال. محمد السعداني 1,700 ريال. أبو نجران 2,000 ريال. محمد الغزي 2,000 ريال. منها 1,000 ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أفم تم إيصالها. إجمالي ما وصلنا من إصلاحية المحافظة محافظة صنعاء عبر أبو محمد الجودة 19,700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء في الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله والإحسان. عهد الأحرار باقي كل أربعة. من الجبهة المستمرة كل أسبوع من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. من جبهة آل بيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين كل المنفقين في هذه الجبهة الفاعلة والمتفاعلة بفضل من الله. أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه 1,000 ريال. لروح الوالد المرحوم أحمد الحيفي 2,000 ريال.
لروح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال، أم أحمد أحمد الحيفي، أمي مريم 1000 ريال، أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال، زهراء نديم الحيفي 500 ريال، من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة. عبد الله نديم الحيفي 500 ريال، محمد نديم الحيفي 500 ريال، وتقية نديم الحيفي 500 ريال، من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة. الجمالي 2000 ريال، أبو عبد الله النديم الحيفي. لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال، أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال، هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال، يونس أحمد الحيفي 1000 ريال، أم مصطفى 500 ريال، من مصطفى والزهراء من حقهم حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، أم علي الشامي 500 ريال، زهراء أحمد الحيفي 500 ريال، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقهم حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، من كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من جبهة الحصالة من حقها حق الجعالي يا عمو عبد الله 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عطل الفرح من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله من جبهة الحصالة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عطل الفرح من رحيل ونصرة وثبات 750 ريال، أيضا من جبهة الحصالة من جبهة آل بيت الحيفي الحسن بن أحمد الحيفي من حق حق الجعالم 250 ريال، محمد أحمد الحيفي 250 ريال، أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، من حقنا حق الجعالم جبهة الحصالة يا عمو عبد الله أنا مريم مني وبروحية أخي العباس جعله الله شافعا لوالديه يا الله 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالي يا عمو عبد الله من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور بنية أن الله يشفي أم ملاك المنصور 13000 ريال، يا الله تقبل وشفي كل مريض يا الله. أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله من جبهة آل بيت الحيفي 3500 ريال، منفق في سبيل الله. أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، والكرار الحيفي 1000 ريال، وبنية أن الله يحل العقدة من لسانها يا الله 1000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة آل بيت الحيفي لهذا الأسبوع في المسار الأول للجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني 52000 ريال، يا الله تقبل

وضعتكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، وللطيران المسير اليمني في المسار الأول للجهات الخمس، أو في مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان للأسر المتعففة التي لا تسأل الناس رغم احتياجها. مسار الإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا. إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان 42,350 ريال، 22,350 ريال لأسرة شهيد، و20,000 ريال قيمة علاجات لأرامل بلا عائل، 20,000 ريال أرملة، 10,000 ريال، وأرملة أخرى 10,000 ريال. لمن يريد أن يساهم معنا من المستمعين الأكارم في عهد الأحرار باقي، البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للتكاتف والتكافل والتراحم والإحسان والدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، مع عمليات قواتنا المسلحة، مع معركتنا المشروعة في استعادة الحقوق والثروات، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. لمن يريد أن يساهم معنا، كيف الطريقة يا أخ عبد الله؟ لمن يريد أن يساهم يرسل رسالة قصيرة SMS، مش اتصال، يرسل رسالة يكتب فيها اسمه فلان الفلاني، ما يشتي يذكر اسمه، يقول أبو فلان أم فلان، أو يقول لي لا أذكر الاسم، أريد أن أساهم، أرسل الرسالة إلى رقم البرنامج، بنستقبلها أنا شخصيا عبدالله عبدالله أحمد الحيفي، وأنا شخصيا الذي بين أرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلامتي استفهام، لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وكل أربعاء أنا شخصيا بين أعلن بالحصيلة في فقرة الصادقون مع الله، استقبال رسائل قصيرة SMS مش اتصالات، لأنه من الصعوبة بمكان واحد يستقبل اتصالات وكذا ومجابرة، يعني ترسل الرسالة تقول تكتب فيها اسمك أو أبو فلان أو أم فلان، أريد أن أساهم، إلى رقم البرنامج 37 9 54 54 7، استقبال رسائل قصيرة SMS، بيكون معي دائما هذا الرقم، ما بيكون مع حد، بيكون معي أنا شخصيا عبدالله عبدالله أحمد الحيفي، 37 9 54 54 7، الرقم لآخر مرة، 37 9 54 54 7، عهد الأحرار باقي. طبعا البعض الآن بيتصل على الرقم، قد نقول يعني بنتكلم عربي، انه مش اتصالات، تشتي تنفق رسل رسالة قصيرة الى الرقم 37 9 54 54 7، البعض بيتصل مباشرة، ما نداري ما هو منه، بيجرب حظه ولا كيف؟ 37 9 54 54 7.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. هذا البرنامج يأتيكم كل أربعاء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. أخبار على مسار العهد.

أخبار على مسار العهد، ندوة ثقافية في مديرية معين احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. عرض طلابي لمدارس ذمار احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. تدشين أنشطة المولد النبوي الرياضية في محافظة ريمة.

وكيل محافظة ريما يطلع على الأعمال الإنشائية لتجهيز ساحة الرسول الأعظم. صندوق تنمية المهارات يختتم برنامجا تدريبيا في رضا العملاء وجودة الأداء. الاطلاع على سير تجهيز الساحة المركزية في المحويت لفعالية المولد النبوي الشريف.

انطلقت حملة تغريدات تبرز آثار الحصار السعودي على الاقتصاد اليمني وما ترتب عليه من معاناة طالت كل إنسان في اليمن. حملة التغريدات انطلقت في 9 على الوسمين: السعودية تحاصر اليمنيين. اجتماع بمصلحة الضرائب والجمارك لاستعراض منصة نظام التعليم الإلكتروني. انطلاق المؤتمر العلمي الثاني لطب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة صنعاء. سباق فارما تخصص 100,000 دولار سنويا لتطوير معامل كلية الصيدلة بجامعة صنعاء. وقفات طلابية بالمحويت تؤكد الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

أخبار على مسار العهد. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. هيئة التأمينات تصرف النصف الأول من معاش شهر أكتوبر 2021 للمتقاعدين المدنيين. صرفت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات النصف الأول من معاش شهر أكتوبر 2021 للمتقاعدين المدنيين، وذلك في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة الهادفة إلى دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين، وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1446 هجرية. ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الأستاذ إبراهيم أحمد الحيفي جميع المتقاعدين المدنيين إلى التوجه إلى فروع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لاستلام النصف الأول من معاش شهر أكتوبر 2021 للميلاد، مصطحبين معهم البطائق الشخصية والبطائق المعاشية لتسهيل إجراءات استلام المعاش، مشيرا إلى أن عملية الصرف تأتي ثمرة لجهود مكثفة وتنسيق مستمر بين الهيئة وكل من الأستاذ وزير المالية عبد الجبار أحمد والدكتور خالد الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وأكد أن هذه الجهود تعكس اهتمام قيادة الدولة وحكومة التغيير والبناء برعاية شريحة المتقاعدين المدنيين، وتقديرا لعطائهم وخدماتهم الوطنية الجليلة التي قدموها على مدى سنوات طويلة. وأشاد رئيس الهيئة بفرق العمل التي بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لإنجاح عملية الصرف، مثمنا التعاون المثمر من الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ هاشم إسماعيل وكوادر وموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي اليمني والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لما أسهموا به من جهود في تسهيل وإنجاز عملية الصرف. وأكد على أن انتظام صرف نصف معاش للمتقاعدين رئيس الهيئة أكد على أن انتظام صرف نصف معاش للمتقاعدين يأتي في إطار حرص الهيئة وقيادة الدولة على التخفيف من معاناة المتقاعدين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية. أخبار على مسار العهد.

وما زلنا على مسار العهد. مؤتمر علماء اليمن يجدد التأكيد على الثبات في مواجهة العدوان والحصار ودعم القضية الفلسطينية. عقد بالعاصمة صنعاء المؤتمر السنوي للعلماء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. نظمت رابطة علماء اليمن احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية انطلاقا من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كما جاء المؤتمر الذي شاركت فيه كوكبة من العلماء من العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية، وبحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح، تأييدا لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة واستمرارا في نصرة غزة ومواكبة التطورات في الساحة الإسلامية. في المؤتمر أكد مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة العلماء العلامة شمس الدين شرف الدين أن المعيار في المواقف يجب أن يكون إرضاء الله بعيدا عن أي اعتبارات أخرى أو مخاوف من العواقب. ودعا العلامة شرف الدين إلى اتخاذ موقف مسؤول ومشرف تجاه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن والأمة الإسلامية، موضحا أن الحصار السعودي المستمر منذ أكثر من 11 عاما خلف مأساة إنسانية وراح ضحيته أكثر من الشهداء بنيران الأعداء. وذكر أن عدد الوفيات الناتجة عن الحصار تجاوز 27 ألف شخص مقابل أكثر من 24 ألف شهيد جراء غارات الطيران والقصف، لافتا إلى أن الحصار تسبب في تجويع ومعاناة طالت مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن قريش حاصرت الرسول الكريم 3 سنوات ورقت قلوبهم، والسعودي يحاصر الشعب اليمني منذ ما يقارب 12 عاما وهو مستمر وما يزال على ذلك، ويكشف عن الغلظة والشدة والقسوة. بينما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في أهل اليمن: هم أرق قلوبا وألين أفئدة. وأضاف مفتي الديار: القسوة والغلظة عند أصحاب ربيعة من قرن الشيطان إلى أبعد الحدود، وعندما أراد اليمن أن يتحرر تحركوا بكل عتادهم لمواجهة ذلك، ومع الأسف من أبناء جلدتنا من يرضى بالحصار والتجويع والعدوان. كما أكد مفتي الديار اليمنية أن اليمن يمتلك موارده وثرواته، وأن ما يحتاجه هو رفع الحصار وإنهاء العدوان واستعادة الثروات الوطنية بما يتيح للشعب اليمني الاستفادة من إمكاناته وتحسين أوضاعه المعيشية. وأوضح أن المرتزقة تركوا شعبا بأكمله مقابل أموال مدنسة، مبينا أن خروج الشعب بالملايين إلى الساحات رسائل لهم برفض استمرار الحصار والوصاية الخارجية على البلاد، مؤكدا أن الشعب اليمني حر وكريم وعزيز لن يقبل بالحصار والوصاية أو الهيمنة عليه. كما دعا العلماء إلى توحيد الصفوف والتمسك بمسؤوليتهم الشرعية في نصرة قضايا الأمة، مشيرا إلى أن الواجب يقتضي إعلان المواقف تجاه ما يجري في اليمن وفلسطين وسائر القضايا الإسلامية وعدم الخشية من الضغوط أو التبعات. وأردف مفتي الديار اليمني العلامة شمس الدين شرف الدين بالقول: الكل يعرف أننا متعبدون في الحياة، والله تعالى امتحن العباد وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فاقتضت الحكمة أن يبتلي الله العباد، وعلينا استيعاب الدرس، علينا التحرك رغم ابتلائنا بأهل الشر والسوء. واستطرت بالقول: لم نفتري على السعودية شيئا، والكل يشاهد ماذا يجري هناك،
بفتح هيئة الترفيه واستباحة ما حرم الله وإباحة الخمر وتسويقه وفتح المحلات والملاهي لبيع الخمور، وجاءوا بفاسقات الدنيا بملايين الدولارات إلى بلاد الحرمين وانتهكوا حرمة الكعبة لترقص عليها الكاسيات العاريات. هل هذا جائز أم حرام؟ أعطوا إبستين الذي شهد العالم بفسقه جزءا من الكعبة ليعملها مداسا تحت رجليه، وليس هذا فحسب، تآمروا على القضية الفلسطينية وقضايا الأمة طيلة وجود هذا النظام، حتى رأس الكفر ترامب يقول لولا السعودية لما بقيت إسرائيل. ونوه مفتي الديار اليمنية إلى أنهم يعطون أمريكا مليارات الدولارات من خيرات الأمة وثرواتها من أجل أن يعيدوا أعداء الله على الإسلام والمسلمين، بينما شعوب المنطقة لا سيما المحاصرون منهم في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها يعانون من شظف العيش والقلة. وأضاف متسائلا ما دور العلماء في هذا الجانب، ومنهم علماء الحرمين، مشيرا إلى أنه عندما تكلم العلماء الأحرار زج بهم النظام السعودي في السجون محذرا من الكفر البواح وأعمال الفسق والفجور التي صدرت عن آل سعود وآل نهيان، وقال نحن في مرحلة خطيرة، إما أن نكون مع الله أو الشيطان، ونعوذ بالله أن نكون مع الشيطان. كما أكد العلامة شرف الدين أن السعودية عملت على تجويع الشعب اليمني ليصل إلى حالة الفقر المدقع حتى يكف يديه عن واجبه في مواجهة الأعداء ونصرة قضايا الأمة وفلسطين، ويعلن استسلامه ويرفع الراية البيضاء، وهذا غير وارد في اليمن. وحذر كذلك من ضخ أموال اللجنة الخاصة واتساع رقعتها لشراء الولاءات وتطبيط الشعب اليمني وإثارة الخلافات المذهبية والعرقية والطائفية، مؤكدا أن الرشوة محرمة شرعا، وأن المال الذي يجعل الإنسان أداة لخدمة المشروع الأمريكي والصهيوني لا خير فيه، وقال خذوا العطاء ما كان عطاء، إذا كان رشوة لا تأخذوها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشدد مفتي الديار على أن القرآن يحرم الخمر والزنا والتبرج والاختلاط وتولي اليهود والنصارى، فيما السلطان يحلل الخمر والزنا والاختلاط والتبرج وتولي اليهود والنصارى، مبينا أن الأنظمة العميلة جاءت باليهود والنصارى وقواعدهم العسكرية إلى بلاد الحرمين والمنطقة من أجل محاربة الإسلام والمسلمين. ولفت إلى أنه يتوجب على العلماء الصدع بكلمة الحق في مواجهة الأعداء ونصرة قضايا الأمة والمستضعفين، مؤكدا أن المسؤولية الدينية والأخلاقية تقتضي الوقوف في وجه العداوة والظلم المستمر على الأمة، فالحجة واضحة ولا عذر لأي أحد أمام الله، وإما تولي الله ورسوله أو التولي لأعداء الله. ونوه العلامة شرف الدين إلى أن السعودية ظلمت الأمة وجرت إليها الويلات وما بقي لها مشروعية على الحرمين الشريفين، ما دام الله تعالى يقول إن أولياءه إلا المتقين إلا المتقون، وهم ليسوا أولياء ولا أوصياء على الأمة، وهم قد ارتكبوا المحرمات والفسوق. وأفاد أن السعودية شكلت تحالفا جديدا على اليمن في البحر الأحمر، والأولى أن تشكل تحالفا على إسرائيل لفك الحصار وإنهاء العدوان الصهيوني على غزة والضفة وغيرها من المناطق الفلسطينية. وحث مفتي الديار اليمنية على التحرك في سبيل الله والجهاد في سبيله، مؤكدا أن القرارات الحكيمة الصادرة عن القيادة الثورية والسياسية تأتي تماشيا مع المرحلة، داعيا إلى الاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحشد للجهاد في سبيل الله، امتثالا لقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
واختتم كلمته قائلا: لا تفوتكم الفضيلة والأجر والفرصة، سيفوت الأجر على من يثبطون الناس ويقفون مع الظالمين والمستكبرين والطغاة والمتجبرين، وسيندم من يستلمون الأموال المدنسة على حساب المستضعفين والمظلومين من أبناء الأمة.

0: هذا وقد تحدث مفتي محافظة البيضاء العلامة حسين الهدار الذي أكد أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف لاستذكار سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتعريف بقيمه وأخلاقه، موضحا أن المناسبة تحمل معان إيمانية وتربوية تسهم في تعزيز الاقتداء بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تطرق العلامة الهدار إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، مبينا أن الحصار السعودي المستمر منذ سنوات تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والصحية وتفاقم معاناة المواطنين نتيجة نقص الغذاء والدواء، داعيا إلى رفع الحصار. رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، نائب رئيس هيئة رابطة علماء اليمن العلامة عبد المجيد الحوثي، ثمن دور علماء اليمن ووقوفهم المشرف في نصرة قضايا الأمة، في مقدمتها القضية الفلسطينية ودعم قرارات القيادة والقوات المسلحة لكسر الحصار وإنهاء العدوان واستعادة ثروات الشعب المنهوبة. وأشار إلى أن الشعب اليمني استمد قوته ومواقفه العظيمة والنصر العظيم من محبته لله وتمسكه برسول الله الذي يستعد شعب الإيمان والحكمة للاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدل على الإيمان والقرب من الله ورسوله. لفت العلامة عبد المجيد الحوثي إلى أن حديث رسول الله في أهل اليمن لا يأتي إلا من الله تعالى، وهو العالم بما يكون وسيكون، فأهل اليمن من يحبهم الله ويجاهدون في سبيله ولا يخشون في الله لومة لائم، هم أعز على الكفار. كما أكد أنه بتولي الله ورسوله وأئمة وأعلام الهدى من أهل بيت النبوة سيقهر اليمنيون الظلم ويكسرون الحصار ويزيلون الاحتلال ويعيدون ثروات الوطن المنهوبة منذ 12 عاما. ونوه إلى أن العدو السعودي أمعن في قهر وظلم الشعب اليمني وكأنه الولي على أمره، ويأبى الله أن يتولى على أهل الإيمان قرن الشيطان والذي سيكسر بتوحيد الكلمة واصطفاف الجميع لإزالة الاحتلال وكسر الحصار، وبإذن الله لن يبقى شبر واحد من أرض اليمن إلا وقد تطهر من آل سعود وآل نهيان. فيما اعتبر نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية في الحديدة عضو رابطة علماء اليمن الشيخ علي عضابي الوسام الذي وسم به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن، وسام الإيمان يمان والحكمة يمانية، مسؤولية قبل أن يكون شرفا، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق العلماء قبل كل الناس في حمل القضية قضية الإيمان بالله تعالى وبرسوله. من جهته شدد رئيس الملتقى الإسلامي عضو رابطة علماء اليمن العلامة أحمد أبو حورية على دور العلماء في حمل راية الجهاد الذي هو منة من الله على عباده، وقال: نحمد الله تعالى أن من علينا بالجهاد في سبيله وملاقاة الأعداء من خلال الجهاد الذي هو أعظم من الشهادة، باعتبار أن الشهادة حافز من الله للمؤمنين. بدوره أفاد الشيخ محمد كرش من علماء محافظة إب أن اليهود والنصارى يتخذون من الأمة عملاء وأذناب من أجل استمرار نهب ثرواتها وتدجين شعوبها وإذلالها وغزوها فكريا وأخلاقيا بمختلف الوسائل والأساليب، إلى جانب القصد بالطائرات والأسلحة الفتاكة. علماء اليمن يؤكدون تأييدهم لقرارات القيادة بتثبيت معادلة الحصار بالحصار كحق مشروع. كل هذا وأكثر جاء في البيان الصادر عن المؤتمر السنوي لعلماء اليمن الذي عقد بالعاصمة صنعاء تحت عنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، والذي جاء بمشاركة واسعة من علماء اليمن من مختلف محافظات الجمهورية. تلا البيان نائب رئيس هيئة الأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي.
1: الله الرحمن الرحيم. بيان المؤتمر السنوي لعلماء اليمن للعام 1448 المنعقد بالعاصمة صنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار. الحمد لله القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة الراشدين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين وبعد تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يتميز به يمن الإيمان والحكمة ويولونه اهتماما كبيرا يعكس مستوى الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمحبة والتوقير له ونظرا لما يعانيه شعبنا من استمرار للعدوان والحصار السعودي الأمريكي الظالم وتأييدا لقرارات قيادتنا الإيمانية الحكيمة والشجاعة وتلبية لمطالب شعبنا المحقة والعادلة ومباركة لعمليات قواتنا المسلحة وحرصا من علماء اليمن أمام التحديات والمؤامرات على القيام بواجبهم في التبيين والبلاغ وتأكيدا على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة لغزة والضفة والمسجد الأقصى والقدس ورفضا للعدوان والمؤامرات على لبنان ودعما لمقاومته ومجاهديه وتضامنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني واستنكارا للعدوان السعودي الأمريكي على العراق وتأكيدا على مبدأ وحدة الساحات وإدانة لحالة الصمت والخنوع في أوساط الأمة ونخبها العلمائية وغيرها عقد علماء اليمن مؤتمرهم السنوي بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار بحضور علمائي واسع من مختلف المحافظات وخرجوا بالبيان التالي. أولا يهنئ علماء اليمن شعبنا اليمني المسلم وأمتنا الإسلامية وقيادتنا الحكيمة بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم ويدعون إلى الاستفادة القصوى من هذه الذكرى الهامة في تعزيز الوعي ووحدة الصف والتأسي بالرسول في حركته وأخلاقه ورحمته وجهاده. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويدعون إلى التفاعل مع هذه المناسبة الهامة والحضور الشعبي الحاشد في الفعالية الكبرى يوم 12 من شهر ربيع الأول مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثانيا يدعو علماء اليمن شعبنا اليمني المؤمن وأمتنا الإسلامية أمام ما تواجهه من تحديات ومؤامرات إلى الاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف والثقة بالله والتوكل عليه والالتجاء إليه والاستجابة العملية لتوجيهاته الحكيمة والتمسك بكتابه الكريم والعمل بمقتضى آياته التي هي طريق النجاة والفلاح والفوز والنصر. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. ثالثا يؤكد علماء اليمن على أن مظلومية شعبنا اليمني كبيرة ومعاناته شديدة بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي المفروض عليه ظلما وعدوانا وبغيا وإجراما بدون وجه حق استمر أكثر من 11 عاما وبلغ حدا لا يضاق، حيث استهدف البشر والحجر والشجر والمساجد والمساكن والمدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات والأسواق والمقابر والجسور والموانئ والمطارات ومحطات الكهرباء والوقود والمنشآت الإعلامية والمواقع الأثرية ومخازن الأغذية وشبكات الاتصالات.

مما أدى إلى إيصال الشعب إلى حافة المجاعة، وتسبب بحظر حركة الطيران إلى وفاة عشرات الآلاف من المرضى. رابعا، يؤكد علماء اليمن تأييدهم الكامل لقرارات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والمجلس السياسي الأعلى في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد كحق مشروع وضروري، ويؤكدون على مشروعية ذلك عملا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقوله جل شأنه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. خامسا، يدعو علماء اليمن أنظمة وشعوب أمتنا الإسلامية إلى نصح النظام السعودي بالرجوع إلى منطق العقل وفك الحصار على اليمن وإنهاء احتلاله وعدوانه كحل وحيد إن أراد السلم وحسن الجوار، حقنا للدماء وصونا للأعراض والممتلكات في المنطقة كلها. كما يؤكدون أن أي انخراط في أي تحالف ضد أبناء اليمن المظلومين هو عدوان ظالم تجب مواجهته بكل الوسائل المشروعة، وأن هذا التحالف لن يثني شعبنا عن استرداد حقوقه المشروعة وثرواته الوطنية. وعلى النظام السعودي أن يأخذ العبرة من تحالفاته السابقة التي باءت بالهزيمة والفشل بفضل الله وقوته إلا ما تسبب في هلاك الحرث والنسل، والأولى أن يتوجه هذا التحالف لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين والمسجد الأقصى، وسيكون اليمن في مقدمة الصفوف. سادسا، يدعو علماء اليمن إلى النفير العام والجهوزية العالية واليقظة الدائمة ووحدة الصف والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية من الاختراق، ويدعون إلى رفض الجبهات بالمال والرجال والدفع بالرجال إلى معسكرات التأهيل والتدريب والالتحاق بدورات التعبئة العامة والإنفاق في سبيل الله والحذر من أساليب العدوان في الحرب الإفسادية الشيطانية الناعمة، ويؤكدون على حرمة التعاون والتخابر مع العدو، وينصحون المغرر بهم ومن زلت بهم أقدامهم مع العدو أن يراجعوا حساباتهم ويعودوا إلى جادة الصواب، ولا سيما بعد سقوط الأقنعة وانكشاف الحقائق، فالمعركة اليوم بين الإسلام والكفر والنفاق. سابعا، يؤكد علماء اليمن أن فلسطين ما زالت وستبقى القضية المركزية والأولى للأمة، ويجددون تأكيدهم على ثبات الموقف مع غزة وفلسطين، ويدعون شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة الأولويات والاهتمامات كمسؤولية أمام الله ومصلحة للأمة وشعوبها قاطبة، ويؤكدون حرمة خذلان فلسطين والتطبيع مع إسرائيل تحت أي مبرر، والوعي بمخاطر ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط واتفاقات إبراهام التي تستهدف الأمة كل الأمة بدون استثناء. ثامنا، يجدد علماء اليمن تضامنهم الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، كما يجددون تضامنهم مع المقاومة الإسلامية في لبنان وشعبه، ويدينون العدوان السعودي الأمريكي على العراق، ويدينون العدوان

0: السعودية الأمريكية على العراق، ويعلنون تضامنهم مع مقاومته الإسلامية، ويحذرون من الانجرار خلف دعوات نزع السلاح في غزة ولبنان والعراق، كونه مخالفا لقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تاسعا، يؤكد علماء اليمن على حرمة تواجد القواعد الأمريكية والأجنبية في المنطقة ووجوب إخراجها ومشروعية استهدافها، ويؤكدون أن استخدام الأراضي العربية والإسلامية منطلقا لأي عدوان أمريكي أو أجنبي على أي دولة عربية وإسلامية يعد مشاركة في العدوان وخيانة لله ورسوله والمؤمنين واصطفافا مع أعداء الدين، ويحذرون من مؤامرة العدو الأمريكي والإسرائيلي في إثارة الفتنة بين البلدان الإسلامية وزعزعة الأمن والاستقرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويؤكد العلماء على وجوب وقوف الأمة الإسلامية كافة في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عاشرا وأخيرا، يستنكر علماء اليمن ويدينون بأشد العبارات ما اقترفه النظام السعودي من انتهاك لحرمة الإسلام والمقدسات، ومنها تسليم كسوة الكعبة المشرفة للمجرم الصهيوني أبستين كمداس للأقدام، ويطالبون العالم الإسلامي بإدانة ذلك وبتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة واتخاذ الإجراء المناسب بحق هذا النظام، كما يجددون إدانتهم انتهاك النظام السعودي لحرمة الحرمين الشريفين باستقدام العاهرات الكافرات المسيئات للذات الإلهية، وامتهان الكعبة المشرفة بجعل مجسم لها مكانا لرقص الفاجرات حوله، وفتحه للمراقص والملاهي وحانات الخمور، وإفساده للأمة الإسلامية وعمالته الواضحة لأعداء الأمة اليهود والنصارى، وسنه قوانين مخالفة لكتاب الله، وضخه لآلاف المليارات من الدولارات من خيرات الأمة إلى خزائن أعداء الله أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وغيرها من دول الكفر، وتسخير كل مقدرات الأمة لهم. ختاما، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعجل بالفرج والنصر لشعبنا اليمني المظلوم وأمتنا الإسلامية. صادر عن المؤتمر السنوي لعلماء اليمن المنعقد بصنعاء بعنوان علماء اليمن في مواجهة العدوان والحصار، بتاريخ 22 صفر 1448 للهجرة، الموافق 5 أغسطس 2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا،
2: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. كان ذلكم هو بيان علماء اليمن الذين جددوا العهد: لا صمت أمام العدوان ولا تراجع عن نصرة الأمة، الوفاء.

اليمن يمد طوق الحصار إلى قناة السويس، والعمق السعودي تحت نيران الردع. في مطلع يوليو من العام 2026، هذا العام أعلنت قواتنا المسلحة اليمنية عن دخول مرحلة استراتيجية جديدة في مواجهة الحصار السعودي المفروض على البلاد منذ 12 عاما. كان الإعلان عن معادلة الحصار بالحصار أشبه بخريطة طريق عسكرية شاملة تركت تفاصيلها التنفيذية للميدان، لكن ثوابتها كانت واضحة: فرض حصار بري وبحري وجوي مضاد على النظام السعودي ما لم يستجب للمطالب اليمنية المحقة. وخلال أيام قليلة تحولت هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس أربك الحسابات السعودية والدولية، بل وأثبت أن اليمن أصبح طرفا فاعلا يمتلك زمام المبادرة ويفرض إيقاعه على مسرح العمليات الإقليمي برمته، وما على النظام السعودي سوى الانصياع لحقوق الشعب اليمني المشروعة والمحقة. أولا، تثبيت معادلة الحصار بالحصار من البحر إلى ما وراءه. انطلقت معادلة الحصار بالحصار من البحر الذي يشكل شريان الاقتصاد السعودي وبوابته على العالم، ففي غضون 14 يوما فقط من إعلان الحظر البحري على الملاحة السعودية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب، تمكنت قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله وعونه من استهداف 8 سفن نفطية سعودية وإجبار 29 سفينة أخرى على التراجع والمغادرة. هذا الإنجاز الميداني مثل فرضا كاملا للحظر البحري على النفط السعودي في الممر المائي الحيوي الذي لطالما اعتقدت الرياض أنه تحت سيطرتها المطلقة. لم تقف الأمور عند هذا الحد، فعندما حاول العدو السعودي الالتفاف على الحصار بتحويل مسار سفنه النفطية نحو شمال البحر الأحمر باتجاه قناة السويس والالتفاف عبر أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، جاء الرد اليمني سريعا وحاسما. أعلنت القوات المسلحة توسيع نطاق الحظر البحري ليشمل شمال البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، وأردفت الإعلان بتنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينة وفاء النفطية السعودية قبالة منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية. كانت الإصابة فيها دقيقة، كانت هذه الضربة رسالة لا تقبل التأويل بأن لا ملاذ آمنا للنفط السعودي في البحر الأحمر، وأن القوات المسلحة اليمنية قادرة بعون الله على إطباق الحصار من باب المندب جنوبا إلى المدخل الشمالي للقناة. هذا التطور الاستراتيجي مثل نقلة نوعية في مفهوم الردع اليمني، إذ لم يعد الحظر مقتصرا على بقعة جغرافية ضيقة، بل تحول إلى طوق بحري كامل يخنق منافذ التصدير السعودية على امتداد البحر الأحمر ويغلق الباب أمام أي محاولة للتحايل أو الالتفاف. والأهم من ذلك أن القوات المسلحة أكدت قدرتها على ملاحقة السفن السعودية أينما كانت، استنادا إلى الخبرات المتراكمة خلال معركة إسناد غزة والتي استهدفت فيها أكثر من 228 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي دون أي خطأ في تحديد الهوية، ما يعني أن محاولات التخفي أو تغيير المسارات أو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لن تكون كافية للإفلات من العقاب. الردع الاستراتيجي، ضربات موجعة في العمق السعودي. بالتوازي مع تشديد الحصار البحري
عملت القوات المسلحة اليمنية على تثبيت معادلة ردع صارمة على الجبهة البرية والجوية، مفادها أن أي عدوان على اليمن أو خرق لأجوائه سيقابله رد موجع في العمق السعودي. تجسدت هذه العملية في سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت بنى تحتية حيوية وأهدافا حساسة داخل المملكة. أرامكو جيزان، ينبع، بجيج، مطاري أبها ونجران. ففي 25 من يوليو وبعد 3 أيام فقط من إعلان الحظر البحري، أقدم العدو السعودي على استهداف محافظة الحديدة وجزيرة كمران بعدة غارات جوية. الرد اليمني لم يتأخر وجاء على شكل عمليتين عسكريتين هزتا أركان الاقتصاد السعودي. العملية الأولى استهداف منشآت أرامكو في جيزان بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أكبر عملية من نوعها. استمرت الحرائق في المنشأة لأربعة أيام كاملة، وأظهرت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الهائل. والأهم أن السعودية اضطرت إلى إعلان إيقاف ضخ النفط من المنشأة التي كانت تنتج أكثر من 400,000 برميل يوميا. العملية الثانية استهداف أهداف حساسة تابعة لأرامكو في ينبع بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. اندلعت حرائق هائلة التقطتها عدسات الأقمار الصناعية. تكبد العدو خسائر فادحة في واحدة من أهم منشآت النفطية على البحر الأحمر. ولم تكن هذه العمليات الأولى من نوعها، فعندما استهدف العدو السعودي مطار صنعاء الدولي في محاولة لعرقلة وصول المرضى اليمنيين العالقين وكذلك الوفد اليمني المشارك في تشييع السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، جاء الرد بقصف مطار أبها بعدد من الصواريخ البالستية أدى إلى تعطيله لأيام عدة، إلى جانب استمرار تعطيل 5 مطارات سعودية أخرى في جنوب المملكة. وفي سياق الرد على انتهاكات الأجواء، استهدفت القوات المسلحة منشآت أرامكو في بجيج ومطار نجران في رسالة واضحة أن ثمن أي خرق سيكون باهظا. السيادة الجوية، إسقاط الطائرات المتقدمة وفرض قواعد اشتباك جديدة. شكلت عمليات إسقاط الطائرات المسيرة المتقدمة التابعة للعدو السعودي بعدا آخر من أبعاد الردع اليمني، وكشفت عن قفزة هائلة في قدرات الدفاع الجوي. فقد تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. طائرة استطلاع مسلحة من نوع بريغدار أكانجي تركية الصنع أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف. طائرة استطلاع من نوع كاريال أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. إسقاط هذه النوعيات المتطورة من الطائرات التي تمثل أحدث ما أنتجته الصناعات العسكرية الصينية والتركية لم يكن مجرد خسائر مادية للعدو، بل وجه ضربة قاسية لهيبته الاستخبارية، وأثبت أن الأجواء اليمنية أصبحت محظورة فعليا على المتطفلين. والأهم أن القوات المسلحة ربطت كل عملية إسقاط بعملية ردع مضادة في العمق السعودي، كما حدث عندما أعقب إسقاط طائرة وينغ لونغ استهداف خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في الأماكن المستهدفة وتوقف ضخ النفط عبرها. أما عملية استهداف مطار نجران فقد حملت دلالات استراتيجية أبعد، فالمطار الذي يضم حظائر طائرات
وينج لونج المسيرة ومنظومات دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت وأوريليكون سكاي جارد، بالإضافة إلى مجمعات لوجستية وخبراء أمريكيين وبريطانيين، تحول إلى هدف مشروع للرد اليمني. وقد أثبتت العملية أن القوات المسلحة تمتلك بنك أهداف دقيقة ومعلومات استخبارية عالية المستوى، مكنتها من تحديد النقاط الأكثر حساسية واختراق منظومات الدفاع المتعددة الطبقات، مما يمثل ضربة مباشرة لفعالية أنظمة الرصد والإنذار المبكر الأمريكية والغربية.

الخنق الاقتصادي، التداعيات المدمرة على الاقتصاد السعودي. بدأت معادلة الحصار بالحصار تترجم نفسها إلى أرقام صادمة على أرض الواقع الاقتصادي السعودي. فالاقتصاد الذي يعتمد بنسبة 80% على النفط، سواء من خلال التصدير أو التكرير أو الصناعات البتروكيماوية، وجد نفسه في مواجهة أزمة غير مسبوقة. تراجع الصادرات والإيرادات. كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن إجمالي صادرات السعودية من النفط بلغ 4.19 مليون برميل يومياً خلال يوليو، بانخفاض قدرة يصل إلى 460 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سجل انكماشا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وهو أشد تراجع فصلي منذ جائحة كورونا، مدفوعا بهبوط حاد في قطاع النفط بنسبة 24.7% نتيجة تعطل حركة الشحن. أزمة في التخزين وسلاسل التوريد. الخزانات السعودية أصبحت شبه ممتلئة نتيجة تعطل الصادرات، ومحاولات الاعتماد على ميناء ينبع كبديل لم تكن كافية لتغطية احتياجات الأسواق الآسيوية والأوروبية. شركة أوبيس الأمريكية المتخصصة في أسواق الطاقة كشفت عن تراجع عمليات تحميل غاز البترول المسال في ينبع بشكل ملحوظ منذ أواخر يوليو، حيث قدرت صادرات أغسطس بنحو 91,500 طن متري فقط، انخفاضا من 296,900 طن متري في يوليو. كما تراجع إجمالي صادرات غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى 1.73 مليون طن متري مقارنة بمتوسط شهري سابق يتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن متري. ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. مع تحويل الناقلات السعودية مساراتها بعيدا عن البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، تضاعفت مدة الرحلات تقريبا من 24 يوما إلى 56 يوما في بعض الحالات. وفقا لشركة ويندوارد المتخصصة في الاستخبارات البحرية، هذا الارتفاع في زمن الرحلات إلى جانب ارتفاع كلفة الوقت وكلفة التأمين بسبب تصنيف المنطقة كمنطقة حرب، أضاف أعباء مالية هائلة على كل شحنة. شركات التأمين باتت تطلب من السفن إبراز هويتها بوضوح، وأي سفينة لا تعلن هويتها قد تحرم من التغطية التأمينية، مما يمنع تصدير أي شحنة نفطية بسبب اشتراط المستوردين وجود تغطية تأمينية كاملة. فقدان الثقة الدولية. صحيفة الإيكونوميست الأمريكية أكدت أنه لا يمكن تقليص قدرات اليمنيين المضادة للسفن إلى الحد الذي يجعلهم غير قادرين على ضرب وإغراق سفينة أو سفينتين شهريا، وهذا رادع كاف لشركات الشحن للتوقف ببساطة عن العبور. هذا الواقع دفع العديد من الشركات إلى البحث عن موردين بديلين وتوقيع عقود طويلة الأجل مع دول أخرى تعمل في بيئات أكثر استقرارا، مما يعني أن خسائر السعودية لن تكون آنية فحسب، بل ستمتد إلى المستقبل البعيد. رئيس شركة أرامكو السعودية، الرئيس التنفيذي للشركة،
قال الخزانات يشتي لهم لو ما يرجعين لحالهن الأول أو ملء الخزانات يشتي لهم 18 شهر. 18 شهر يعني سنة ونص، أكثر من سنة ونص. يا ربي لك الحمد. وعادوا قليل، ما قد فعلنا شيء على ما قد فعلوا بناء خلال 12 سنة، على ما قد بسروا من الجمل لذنة. اعتراف دولي بالواقع الجديد، تقارير تكشف حجم المأزق. أصبحت تأثيرات العمليات اليمنية محط اعتراف وتحليل من قبل كبرى المؤسسات الإعلامية والبحثية الدولية التي أجمعت على حدوث تحول جذري في ميزان القوى. شركة فورتيكسا البريطانية كشفت أن 81% من الناقلات التي عبرت مضيق باب المندب بعد إعلان الحصار استخدمت خانة الوجهة في نظام التعريف الآلي لإرسال رسائل إلى اليمن، تؤكد فيها عدم ارتباطها بشحنات سعودية أو أمريكية أو إسرائيلية في محاولة لتجنب الاستهداف. هذا التحول في سلوك شركات الشحن العالمية يعكس اعترافا ضمنيا بشرعية الحظر اليمني وفاعليته. ومن بريطانيا إلى بريطانيا، مجلة الويدز ليست البريطانية أفادت أن حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر تشهد تدفقا طبيعيا واستقرارا لافتا، حيث عبرت نحو 58 سفينة حاويات مضيق باب المندب في أسبوع واحد، في أعلى حصيلة أسبوعية خلال الشهر، يعني يتزايد، مما يؤكد اقتصار التهديد اليمني على السفن السعودية فقط، ويكذب الادعاءات أن العمليات اليمنية تهدد الملاحة الدولية.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن فشل التحالف البحري الذي دعت إليه السعودية، حيث لم تلتحق به سوى 14 دولة بما فيها حكومة المرتزق والخونة. هذه في الرياض حسبهم دولة. يا دولتها شوي مرتزقة في فنادق الرياض، وقال لك الجمهورية اليمنية. شل يا بيشل. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن فشل التحالف البحري الذي دعت إليه السعودية، حيث لم تلتحق به سوى 14 دولة من أصل 51 دولة تمت دعوتها، في حين أبدت أمريكا ودول أوروبية عدم رغبتها في الانضمام. بيقول لهم ترامب أنا حانب بروحي في مضيق هرمز، إن أنت بتجمع صمدان يا محمد بن سلمان، باقي يقول لها هكذا. مسؤولون غربيون أكدوا عدم وضوح الفرق بين هذا التحالف وعملية إسبيتس الأوروبية التي يعترف الكثيرون بفشلها وعجزها عن إحداث أي فرق، الذي كانوا مع الأمريكي. القناة الثانية عشرة الصهيونية نقلت عن قائد قوة إسبيتس الأوروبية اعترافه بأن القوة لم تتدخل لحماية السفن السعودية التي تعرضت لهجمات، لأنها كانت تبحر داخل المياه الإقليمية السعودية. يعني رجال ربي دخلوا لها لا داخل لا أخذ قال حنش، وما قال قائد قوة إسبيتس الأوروبية، قالوا وما تقدمت السعودي بطلب رسمي للحماية. وهذا الاعتراف يكشف مدى التخبط والعجز الدولي عن مواجهة الردع اليمني. هو الله. مجلة نيوز ويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش أنت وتبقى، باقي يفعلوها كذا بالتقريب. نيوز ويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش مرحلة أمنية غير مسبوقة. يا ربي لك الحمد، والله ما نزيده إلا حمد وشكر على نعمة القيادة السيد عبد الملك، على نعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة المبدعة المطورة. أحد يتشرف بهم سلام الله عليهم. نحمد الله ونشكره على نعمة هذا الشعب العظيم المعطاء الباذل المضحي الوفي الصادق المؤمن الثابت. نكون زيد الحمد والشكر على هذه النعم. مجلة نيوزويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش مرحلة أمنية غير مسبوقة، مما يضع مشاريعها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030 أمام اختبارات قاسية وسط تهديدات متزايدة للطاقة والملاحة، وأن استمرار العمليات اليمنية وعجز الحملات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية يترك السعودية أمام تحديات استراتيجية معقدة لحماية استقرارها ومشاريعها المستقبلية. وأنا بين أقول مالك كريستيانو قرر يتزوج ويعتزل السعودية. يجي ما يضحكني. تطور القدرات العسكرية اليمنية قفزات نوعية تحسم المعركة. إنما تحقق من نجاحات ميدانية لم يكن ليكون ممكنا لولا القفزات النوعية التي شهدتها القدرات العسكرية اليمنية على مختلف المستويات. فقد أصبحت الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة اليمنية قادرة على بلوغ أهدافها بدقة متناهية. فضل من الله. عفاش الهالك، عفاش الهالك خلى البحر الأحمر
وباب المندب، النظام العفاشي الكهنوتي البائد خلى البحر الأحمر للدعارة وتجارة البشر والتهريب والمخدرات وكل الرذائل، كل الأعمال القذرة. واليوم البحر الأحمر غير كرامة، قرار وطني، حرية، دولة ذات سيادة. نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره، ما نزيده إلا حمد وشكر، له الحمد والشكر. ومش هذا وبس، ها، ودفاع عن السيادة واستهداف الغريم لو يتخبى زي ما كان الأمريكي يتخبى مع ال مع كان الأمريكي بحاملات طائراته وفرقاطاته وسفنها الحربية والمدمرات، كان يتخبى عرض السفن الصينية، من يصدق هذا؟ وإحنا الذي عشنا إحنا، وباعتراف الصيني كان يخرج الخبابير، حكى الأمريكي وهو بيتخبى جنب الصيني ويقول لا أنا جاء الله عندك، خبيني اليمنيين بيلاحقوني. احنا بنلاحق حاملات الطائرات، ساعة ما كنا نلاحق الهيلوكس وعد احنا صغار نتعلق فوقها، كان رجال ربي كنا انتياب حكى الضحكوا والله. بعدها في الأخير كانت تعطف حاملة الطائرات هكذا لما يتزحلقين، قال الأمريكي يتزحلقين من فوق حاملة الطائرات، طائرات حربية F-16، وكسرنا ناموس الأمريكي وهيبته بفضل من الله. والعدو الصهيوني 200 فوق 250 سفينة بفضل من الله، لو ما بور ميناء إيلات. الحين دورة السعودي وكلهم ياوت، كلهم صهاينة، كلهم صهاينة، اللهم إن واحد بزنانير واحد بعقال سعودي، وعادوا الذبب الموانئ السعودية بإذن الله، أرجعوا يدوروا ما يبيعوا فيها ولا حتى الزرقيف. كريم عظيم، كريم عظيم، ما اليوم واحد لا قال أن كنا وأن أصبحنا، والله إنه شرف وعز وكرامة، مش أن كنا وأن أصبحنا في بداية العدوان وحسسونا أن اليمن كانت قطعة من بريطانيا، كانت صنعاء، يعني ما يفتحوا سماء صنعاء إلا برمونت، يفتحها الزعيم ديك بعد الغداء يخلينا نتنخس شوية الله يقنعكم صدق. فقد أصبحت الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة اليمنية قادرة على بلوغ أهدافها بدقة متناهية، حيث يقل هامش الخطأ عن 10 أمتار، وهو ما تجلى في العمليات التي استهدفت خط شرق غرب ومنشآت النفط، وحتى الأهداف الحساسة داخل المطارات والقواعد العسكرية. يا ربي لك الحمد، انفاقكم واستشعاركم للمسؤولية والتضحيات ودماء الشهداء وجراحات الجرحى وصبر الأسرى وثبات المرابطين وصبر هذا الشعب العظيم والثبات والثقة بالله عز وجل ومعرفة الله والعمل في سبيله والجهاد والبصيرة، يعني كم وكم، ما نزيد إلا حمد وشكر. على المستوى الاستخباري أثبتت القوات المسلحة بفضل من الله قدرة فائقة على جمع المعلومات وتحديد الأهداف واختيار نقاط التأثير الأكثر حساسية، فاختراق منظومات الدفاع الجوي
متعددة الطبقات في مطار نجران وتحديد مواقع حظائر الطائرات المسيرة بدقة والوصول إلى معلومات عن تحركات السفن السعودية رغم محاولات التعتيم وإطفاء أجهزة التعريف، كلها مؤشرات على تطور هائل في القدرات الاستخبارية اليمنية. والأهم من ذلك أن هذا التطور تجاوز حدود الجغرافيا، فخبرات معركة إسناد غزة التي شهدت استهداف سفن في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط أثبتت أن المسافة لم تعد عائقا أمام الأسلحة اليمنية، مما يعني أن أي محاولة سعودية للالتفاف على الحصار عبر طرق بديلة بعيدة لن تكون كافية للإفلات من العقاب. حنجيبك يعني حنجيبك، وهذا فضل من الله. وأقول لكم أقسم بالله إن رجال الله المؤمنين المجاهدين في قواتنا المسلحة بيواصلوا الليل بالنهار، ما بيوقفوش. عمل يا شعب، عمل يا شعب، إنه وإحنا نتفرج ونقعي وهم بيضحوا ويتول الجماجم في سبيل الله. لا نساند ولا ندعم ولا ننفق ولا ننفر ولا إحنا ظهورهم إلا عار علينا إذا جلسنا نتفرج بس، والراعي نفرح لو ما يطلع العميد يحيى سريع ويفعل البيان وإحنا نفرح ونطعم القات وإحنا مكيفين وما إحنا مستشعرين مسؤوليتنا. لا تقول لي إنك مجاهد وصامد ولا تضحك علي. أيوة بعضهم والله ما قد دخل جهة الإسلام. بعضهم معول إنه يرجع الزعي من أينه سعى منه سريحج. قد قتلت أعمالها الخيانية. البعض معول على الإماراتي، البعض معول على أحمد علي. أحمد علي عرجع قريب الله المعرضين. بعضهم معول على السعودي، بعضهم معول على ما بيجي لها من الذي فلت واليمن مع أول غارة، مع أول غارة شنها هذا العدو قبل 12 سنة وسافروا وفلتوا، هذا على أساس يصيروا يجلسوا أسبوعين بالكثير بعدها يرجعوا ينهبونا ويسرقونا من جديد. اليوم 12 سنة ما لك والله قد المرتزقة يخرج لهم القرقر ما لك، هنقصدهم أسبوعين شهر بالكثير ويرجعوا ينهبوا ويسرقوا ويتعبثوا بالناس والعباد والبلاد. اليوم 12 سنة يزيدوا يسمعوا الإنفاق والثبات اليمن والعمليات اليوم الذي حاصرنا رجعنا نحاصر بفضل من الله. اليوم السعودي محاصر بر وبحر وجو، ما هو فضل من الله؟ إيه أسوأ المرتزقة ما لك أنت 12 سنة كدو بيتمنى مفور على السائلة شاي حليب يشرب على السائلة وعلى جو صنعاء فضل من الله. الحمد لله رب العالمين. يلا قالوا اليمن مثل البحر ما تقبل الجياف، ساروا للرياض وفعلوا مؤتمر وقعوا على قتلنا وحصارنا وتدميرنا. ما لك أنت أنه لا يؤمن عليهم في أنهم يتيولوا فوقنا ويرجعوا مسؤولين؟ ما لك أنت عبر ضشبهم السعودي الذي بيهين كرامتهم ويتسعهم، ما خلش عبد ربه الشرعية دفنها في السعودية، ما خلش المرتزقي يشلوا عبد ربي يدفنوه في
في بلاد في أبيض إهانات لهذا ما عندهم حجة إنه قدوا يطلع لهم الترلالي بيجننوا بيجننوا جنان غير طبيعي يقول ما هذا الفعل فعلته لي كانوا وأنا جالسين مرتاحين صاروا يطلبوا خبز وعجينة لا رحمة من قبل ومن بعد.

يا أخي مالكم على عفاش كل شوي تذكروه قدو عند ربا. يا أخي بنعيد ما كان يقول كذا كلامه بعدها قد افتضح وسط صنعاء كان يشتي خلي الدم يوصل للركب 3 أيام مش الله الله حكه كثلته أعماله الخيانية ما بالصدق مع هذا الشعب. الشعب المغلوب على أمره الشعب المفقر ما احنا شعب فقير والله ما غيرنا هبونا وأكلونا مخزون عفاش قال لك يعجبك من أي ناحية الله العظيم ما لي علم يعجبك ما يعجب السفلة والأنذال والحقرة والتافين فقد لا غير أنقد إحنا يجي ماي نهاية اللعبة السعودية وخيارات الرياض الضيقة. في المحصلة النهائية تواجه السعودية اليوم مأزقا استراتيجيا غير مسبوق. رجعت السعودية ماو ما قال لك ماو بتستقطب المشاهير. رجعت السعودية تستقطب التافهين قال لك مشاهير ما فعل لهم التنبوع ما فعل لهم عفاش ما فعل لهم حزب الإصلاح بقيادة اليدومي والجنرال علي محسن ما فعلوا لهم المرتزقة والخونة والعملاء ما فعل لهم بلاك ووتر من كلاب الأرض وديدان العالم ما فعل لهم الأزهر ما فعل لهم صمت حكومات وشراء ذمم إيش عملت لهم اليوم النظام السعودي سعى الكلب لوحده في تحالف عدواني على بلادنا اليمن رجع يشكل تحالف من بنغلاديش والصومال وجيبوتي تحيل لهذه البلدان لكن يرجع يشتريهم بالمال الله المستعان ما فعل لك الجنجويد السوداني أين السودان اليوم في علم الغيب حتى هري ما بيحدث في السودان الطارف غريب جاي يحمي الكعبة في اليمن يا ذا القعايها ماذا حين دق قال دق ما عملوا له ذا الحين باكستان وكأن حمار ابن حمار النظام السعودي إلى زوال نظام إبستيني مجرم كافر من دمر غزة المال السعودي المال الخليجي من دمر العراق مش غيرهم من دمر ليبيا من دمر السودان من دمر أفغانستان من دمر اليمن من دمر سوريا اليوم يشتوي يقلبوا سوريا مخزن للدواعش الأمريكي للموكف الحرب على إيران الغارة القصف وهذا هو المخطط خدمة للصهيونية العالمية لإسرائيل الكبرى الداعش يا أبو محمد الجولاني الشرع والسلطة في لبنان يستفرضوا بحزب الله وإحنا السعودية على أساس في اليمن